التوراة في الآية تقول في البداية خلق الله السماوات والأرض. لما نشوف هالآية هذه نشوف خلق الله يعني مفرد مش جمع، يعني ما فيش ثلاث آلهة، في إله واحد. وفي نفس الكتاب في الإصحاح الثاني روح الله يرفرف على وجه المية. من الآية هذه نشوف أن في الله عنده روح اللي كانت ترفع وجه المية وليس أرواح، طبعا هذه مفرد. والحاجة الثالثة في نفس الكتاب في الإصحاح الثالث اللي هو كتاب سيدنا موسى عليه السلام، قال الله يكون نور، الله يتكلم في كلمة. عشان نفهم هالحاجات هذه بالتفصيل، الله هو أزلي، يعني الله من البداية للنهاية، الله أزلي وصرمدي، يعني الله ملاش حدود زمنية، الله شخص واحد. وهذا هو اللي نرمزه له، اللي هو ذات الله نسموه، هو اللي نرمزه له باسم الأب. وفي الله الكلمة، طبعا الكلمة اللي يقولها الله الأزلي هذه بنرمزه له باسم الابن أو الولد. وفي الله الروح اللي يترفرف، طبعا الله الروح اللي هو بنسموه الروح القدس، هذا من شخصيات الله طبعا. وعشان نفهمه أكثر نحب نوضح لكم يعني شن مهمات الثالوث الأقدس، والله شن مهمة الله والكلمة والروح، أو الأب والابن والروح شن مهمتها. الله هو اللي خلق الكون، يعني هو مصدر الخلق والخلاص والمعجزات تحصل هو مصدر الله. وطبعا الكلمة اللي هو الابن هو الوسيط للخلق والخلاص والمعجزات والآيات، هو الوسيط الله الخالق الحاجات هذه. وثالث شيء اللي هو الروح، اللي هو الروح القدس. الروح القدس هو الوسيلة، هو الطريقة اللي الله خلق بيها الكون وخلق ودار بيها الخلاص والمعجزات والآيات اللي تحصل، هذه كلها تتم بطريقة أو عن طريق الروح القدس. الآن نأخذ استراحة قصيرة نسمع فيها حمد وتسبيح لله.

أخوتي المستمعين وخواتي، إن شاء الله تكون عجبتكم التسبيحة، ونرجع لموضوعنا اللي هو الله الأب والابن والروح القدس. وعشان نوضح أخوتي وخواتي ونبسط لكم الموضوع أكثر على القنيم الثلاثة، الأب والابن والروح القدس، كيف ما نعرفه للمية. للمية هي لها ثلاث صور أو لها ثلاث أشكال: سائل وثلج وبخار، وهذه الثلاثة كلها نفسا في الأخير يطلعن مية. السائل لما ثلجة يتحول ثلج، لما سخنة يتبخر، البخار لما ثلجة يتحول سائل، وهكي. يعني هذا كمثال بسيط، لكن نحن بقدراتنا يعني تحت الإنسان العقل ومفهومنا ما نقدرش نخشوا في علم الله الكامل، لكن يكون عندنا بس صورة هكي بسيطة وحسب عقليتنا احنا البشر. وطبعا عشان نوضحوا شيء ثاني اللي هو الله الواحد، الله اللي هو الأب، هو نفس الله الابن، هو نفس الله الروح القدس. عشان نفهموا الموضوع هذا أو الحاجة هذه، نبحثوا على ونشوفوا كيف سيدنا المسيح كان عايش وكيف كان يدير والمعجزات اللي كان يدير فيهن. لأن حتى لما نشوفه إنسان، إذا كان هو إنسان بشري عادي ما يقدرش يحيي الموتى، وما يقدرش يطلع الأرواح الشريرة، وما يقدرش يبري العميان، حاجات هذه كلها إنسان عادي مجرد كيفك ما يقدرش يدير الحاجات هذين إلا بأمر من الله طبعا. لكن المسيح عليه السلام لما دار الحاجات هذه كلها المعجزات عشان يبين إنه هو الله، هذه كلها المسيح صعد للسماء، ونحن قعدنا هنا في الدنيا. طبعا ما انتهتش المعجزات هذه كلها تحصل عن طريق الروح القدس، لأنه هو قال إنه سيبنا الروح القدس عشان هي تساعدنا وتكون رفيقتنا في الحياة للآخر، وهي اللي تساعد وتدير في المعجزات. من الموضوع هذا كلها، الله اللي هو الأب والابن والروح القدس، يعني تجمعهم حاجة، يعني حبيت نقولها في الأخير حاجة واحدة اللي هي المحبة، تجمع بين الأقانيم الثلاثة. من غير محبة ما في شيء. وإذا يعني حضراتكم عندكم أي استفسارات ثانية وعندكم أي شيء تحبوا تفهموه، تقدروا تستفسروا منا وتراسلونا على عنواننا اللي نقولوه في آخر الحلقة، ونحن نستنى منكم ونبعث لكم الرد إن شاء الله. سلام الرب ليكم.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: الحادي عشر.
1: ليتكم تحتملوني ولو أظهرت قليلا من الحماقة. نعم احتملوني، فأنا أغار عليكم غيرة الله، لأني خطبتكم لرجل واحد وهو المسيح لأقدمكم إليه عذراء طاهرة، لكني أخاف أن تزوغ بصائركم عن الصدق والولاء الخالص للمسيح مثل حواء التي أغوتها الحية بحيلتها. فلو جاءكم أحد يبشركم بيسوع آخر غير الذي بشرناكم به، أو يعرض عليكم روحا غير الذي نلتموه وبشارة غير التي تلقيتموها، لكنتم احتملتموه أحسن احتمال. ولا أظن أني أقل شأنا من أولئك الرسل العظام، فإن أعوزتني الفصاحة فلا تعوزني المعرفة. وهذا ما أظهرناه لكم جميعا في كل شيء، فهل أخطأت حين حملت إليكم مجانا بشارة الله وأذللت نفسي لترتفعوا أنتم؟ حرمت كنائس أخرى وأخذت منها النفقة لخدمتكم، وما ثقلت على أحد منكم حين كانت بي حاجة وأنا بينكم، فالإخوة الذين جاءوا من مقدونية سدوا حاجتي. وهكذا حرصت أن لا أثقل عليكم في شيء، وسأحرص أيضا. وبحق المسيح في لن يسلبني أحد هذه المفخرة في بلاد أخائية. ولماذا؟ ألأني لا أحبكم؟ الله يعلم كم أنا أحبكم، وما أعمله الآن سأعمله حتى أبطل دعوى الذين يحاولون أن يدعوا فيما يفاخرون به أنهم يعملون مثل ما نعمل.
2: هم رسل كذابون وعاملون مخادعون، يظهرون بمظهر رسل المسيح، ولا عجب، فالشيطان نفسه يظهر بمظهر ملاك النور، فلا أقل من أن يظهر خدمه بمظهر الخدم الصالحين. هؤلاء عاقبتهم على قدر أعمالهم.
1: أكرر القول، لا يظن أحد أني جاهل، وإلا فاقبلوني ولو كجاهل ليكون لي شيء أفاخر به. ما أقوله هنا لا أقوله وفقا للرب، بل أقوله كجاهل له الجرأة أن يفاخر. ولكن ما دام كثير منكم يفاخرون مفاخرة بشرية، فلي أنا أيضا أن أفاخر، وأنتم العقلاء تحتملون الجهلاء بسرور. نعم تحتملون كل من يستعبدكم وينهبكم ويسلبكم ويتكبر عليكم ويلطمكم. فيا للخجل، يظهر أننا كنا ضعفاء في هذا السبيل، فالذي يباهون به وكلامي كلام جاهل أباهي به أيضا. إن كانوا عبرانيين فأنا عبراني، أو إسرائيليين فأنا إسرائيلي، أو من ذرية إبراهيم فأنا من ذرية إبراهيم. وإن كانوا خدم المسيح أقول هذا كأحمق، فأنا أفوقهم. في الجهاد جاهدت أكثر منهم، في دخول السجون قاسيت أكثر منهم، في الضرب تحملته أكثر منهم بكثير، وتعرضت للموت مرارا. جلدني اليهود 35 جلدة، وضربني الرومانيون بالعصي 3، ورجمني الناس 1، وانكسرت بي السفينة 3، وقضيت نهارا وليلة في عرض البحر، وفي أسفار المتعددة تعرضت لخطر الأنهار واللصوص، ولخطر اليهود وغير اليهود، وواجهت أخطارا في المدن، وأخطارا في البراري، وأخطارا في البحر، وأخطارا من الإخوة الكذابين. عانيت الكد والتعب والسهر الدائم، والجوع والعطش والصوم الكثير والبرد والعري، وهذا كله إلى جانب ما أعانيه كل يوم من اهتمام بجميع الكنائس. فمن يضعف وأنا لا أضعف معه، ومن يقع في الخطيئة وأنا لا أحترق من الحزن عليه. إن كان لابد من الافتخار فأنا أفتخر بضعفي. والله أبو ربنا يسوع تبارك إلى الأبد يعرف أني لا أكذب، وأن والي الملك الحارث على دمشق أمر بحراسة المدينة للقبض علي، ولكن الإخوة وضعوني في قفة وأنزلوني من قوة في السور فنجوت من يديه.

الوجه السعيد ينقل الإحساس بالسعادة للآخرين، وعندما تقول صباح الخير يا رب وتصلي إليه في الصباح الباكر تنعكس السعادة على وجهك فيصبح جميلا. ووجه الأم المبتسم في الصباح مع الصلاة للزوج والأولاد قبل ذهابهم إلى العمل والمدرسة تجعلهم يفتحون أحضانهم بفرحة كبيرة للحياة. فهل تبتسمان صديقيّ؟

أنا اسمي وداد لبيب، أنا ليا 4 أخوات ولاد وثلاثة بنات. القصة بتبتدي من سنة 2008، اكتشفنا أن أختي عندها كانسر، وبعدين اكتشفنا أنه هو في مراحله الصعبة، ومشينا سكة بقى العمليات والكيماوي والإشعاع، وبعد كده كان مع الفحوصات اكتشفنا أن هي بقت كويسة. رجع لها تاني في سنة 2012، كان في التوقيت دوت عرفنا أن أختي التانية فيروس سي ابتدى يتفشى في جسمها، وابتدى يبقى في مراحله الوحشة الأخيرة، كان الكبد كله تليف. بعد كده بفترة قليلة عرفنا أن أخويا الكبير البكري جاله فشل كلوي، وماما ابتدى يحصل لها فقدان بصر، وابتدت يجي لها أنها تبقى طريحة الفراش. فكان ما بينا إحنا نروح لأختي دي ولا نخلي بالنا من ماما، ولا أختي التانية اللي جالها فيروس دي، ولا أخويا اللي جاله فشل كلوي. فكانت المرحلة صعبة مش سهلة. يوم 5/9/2013 أخت جوزي توفت، بعديها بأسبوع بالضبط أختي توفت، وكانت قريبة ليا جدا، وكان تواصل على طول بالتليفون ومعاها في العلاج، وكانت القصة بالنسبة لي كانت متعبة، متعبة لأنه فقدت واحدة عزيزة عليا غالية عليا، لكن بشكر ربنا قدرت أن أنا أكمل. الحاجة اللي كانت صعبة في الموضوع أني أنا ما قدرتش أقول لأختي اللي هي كان عندها فيروس سي أن أختي دي راحت السماء، علشان خاطر لفقدها هي كمان. بعدها بفترة ماما تعبت جدا، وماما مفيش 6 شهور أو كده ماما راحت السماء. فإحنا في كل دوت بنخرج من حالة وفاة لحالة وفاة، من حالة وفاة لحالة وفاة، ما بنلحقش. وكمان في النص إخوات جوزي، بنتين اتوفوا، وجوازاتهم كمان بعدها بكم شهر توفوا. فأنا كان كل اللي بيحصل إحنا رايحين بنوصل حد ونرجع، بنوصل حد ونرجع. طبعاً هي المرحلة اللي كان فيها أسئلة كتير بقى لربنا. ماما ست كويسة قوي وبتحب ربنا جداً، وعمرها ما تزمرت يعني، كانت كتير قوي وهي قاعدة أفتكر لها لما كانت تقعد بقى الدنيا تضيق بيها، تبص لفوق كده وتقول له طالما أنت راضي أنا راضية. الحاجة بقى الوحيدة اللي احنا كنا بنقول له ليه يا رب، احنا نقول هي ليه ماما بتمر بالمراحل دي. ماما ماتت سنها كبير، بس احنا كنا حابين انها تعيش معنا اكتر، يعني احنا حابين وجودها، لانها كانت تملي تطلب ربنا، كانت تملي تاخدنا كده احنا التمانية واحد واحد تدعي له وتصلي له وبتفاصيل حياته. كل مرة في حاجة بتحصل في حياتي أنا بالتحديد، يعني مثلا في واحدة منهم أنا قعدت قدام ربنا يا رب بعد كل التعب والشقة اللي هي شقيته ده، معقولة ما تروحش السماء؟ معقولة ما تبقاش معاك؟ فكان في صراع بيني وبين ربنا في حتة إنه في سماء وفي حياة تانية، إنه الناس دي هترتاح، الناس دي الألام والأتعاب اللي هي شافتها دي هتخليها بعد كده تتعوض في السماء معاك. في حاجات سلبية بتحصل بقى، الناس تقابلك تقولك ايه هو مال عيلتكم، هي ليه عيلتكم كده، كلها كله أمراضها صعبة كده وقوية جدا كده، انتوا ليه كده، انت ازاي مستحملة كل ده، الله يكون في عونك. الكلام ده بيبقى له تأثير سلبي على الواحد حتى لو هو متماسك. من ضمن الحاجات السلبية كمان انه الناس ما بتبقاش مدركة ان الشخص حتى لو في غيبوبة او في لحظة تخدير أو حاجة بيبقى حاسس باللي حواليه ومدرك إن هما بيقولوا إيه، بس هو اللي مش قادر ينطق، فبيتعاملوا معاك على إنه هو مش موجود. أنت بتخدم حد مريض، يا ريت يا ريت من قلبك كده تدي ابتسامة، تدي ابتسامة، لأنه الشخص بيبقى حساس جدا لكل تعبير، لكل همسة، لكل بيبقى حاسس بإنه تقيل، فيكفي التعب الجسدي، حرام ان احنا يبقى تعب جسدي ونفسي وروحي كمان، انه الناس بتقول له انت تبت ولا ما تبتش، طب انت عملت ايه عشان تبقى في الحالة اللي انت فيها دي، كما لو كان الله

0: ما فقدتش ثقتي فيه انه هو موجود، انه صالح، انه انا عارفه اعيش، انا عارفه اتاقلم. انا يمكن اديتني قوه اكتر ان انا احاول اجمع اخواتي اكتر اللي باقيين، اقول لهم تعالوا عندي نقعد مع بعض، نقرب من بعض اكتر. ما بقاش فيه جوايا حته انه ادق على اي كلمه بتتقال، لا يا جماعه احنا الوقت خلاص قصير، ما فيش وقت ان احنا لا نزعل ولا نتضايق ولا نشيل. ما فقدتش ثقتي في ربنا خالص انه هو موجود، هو موجود وبيسندني.
1: صباح 13.
2: على كل انسان ان يخضع لاصحاب السلطه، فلا سلطة إلا من عند الله، والسلطة القائمة هو الذي أقامها، فمن قاوم السلطة قاوم تدبير الله، فاستحق العقاب. ولا يخاف الحكام من يعمل الخير، بل من يعمل الشر. أتريد أن لا تخاف السلطة؟ اعمل الخير تنال رضاها، فهي في خدمة الله لخيرك، ولكن خف إذا عملت الشر، لأن السلطة لا تحمل السيف باطلة، فإذا عاقبت فلأنها في خدمة الله لتنزل غضبه على الذين يعملون الشر. لذلك لا بد من الخضوع للسلطة، لا خوفا من غضب الله فقط، بل مراعاة للضمير أيضا. ولهذا أنتم تدفعون الضرائب، فأصحاب السلطة يخدمون الله حين يواظبون على هذا العمل، فأعطوا كل واحد حقه، الضريبة لمن له الضريبة، والجزية لمن له الجزية، والمهابة لمن له المهابة، والإكرام لمن له الإكرام. لا يكن عليكم لأحد دين إلا محبة بعضكم لبعض، فمن أحب غيره أتم العمل بالشريعة. فالوصايا التي تقول:
3: لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشتهي،
2: وسواها من الوصايا تتلخص في هذه الوصية:
3: أحب قريبك مثل ما تحب نفسك.
2: فمن أحب قريبه لا يسيء إلى أحد، فالمحبة تمام العمل بالشريعة. وأنتم تعرفون في أي وقت نحن، حانت ساعتكم لتفيقوا من نومكم، فالخلاص الآن أقرب إلينا مما كان يوم آمنا. تناهى الليل واقترب النهار، فلنطرح أعمال الظلام ونحمل سلاح النور، لنسلك كما يليق السلوك في النهار، لا عربدة ولا سكر، ولا فجور ولا فحش، ولا خصام ولا حسد، بل تسلح بالرب يسوع المسيح، ولا تنشغل بالجسد لإشباع شهواته.
4: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
1: صباح 12.
2: فأناشدكم أيها الإخوة برأفة الله أن تجعلوا من أنفسكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، فهذه هي عبادتكم الروحية، ولا تتشبهوا بما في هذه الدنيا، بل تغيروا بتجديد عقولكم لتعرفوا مشيئة الله، ما هو صالح وما هو مرضي وما هو كامل. وأوصي كل واحد منكم بفضل النعمة الموهوبة لي أن لا يغالي في تقدير نفسه، بل أن يتعقل في تقديرها على مقدار ما قسم الله له من الإيمان. فكما أن لنا أعضاء كثيرة في جسد واحد، ولكل عضو منها عمله الخاص به، هكذا نحن في كثرتنا جسد واحد في المسيح، وكلنا أعضاء بعضنا لبعض، ولنا مواهب تختلف باختلاف ما نلنا من النعمة. فمن له موهبة النبوءة فليتنبأ وفقا للإيمان، ومن له موهبة الخدمة فليخدم، ومن له موهبة التعليم فليعلم، ومن له موهبة الوعظ فليعظ، ومن يعطي فليعطي بسخاء، ومن يرئس فليرئس باجتهاد، ومن يرحم فليرحم بسرور. ولتكن المحبة صادقة، تجنبوا الشر وتمسكوا بالخير.

0: تحبوا بعضكم بعضا كإخوة، مفضلين بعضكم على بعض في الكرامة، غير متكاسلين في الاجتهاد، متقدين في الروح، عاملين للرب. كونوا فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة. ساعدوا الإخوة القديسين في حاجاتهم، وداوموا على ضيافة الغرباء. باركوا مضطهديكم، باركوا ولا تلعنوا. افرحوا مع الفرحين وابكوا مع الباكين. كونوا متفقين، لا تتكبروا بل اتضعوا. لا تحسبوا أنفسكم حكماء، لا تجازوا أحدا شرا بشر، واجتهدوا أن تعملوا الخير أمام جميع الناس. سالموا جميع الناس إن أمكن على قدر طاقتكم. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل دعوا هذا لغضب الله، فالكتاب يقول:
1: لي الانتقام وأنا الذي يجازي،
0: يقول الرب. ولكن
1: إذا جاع عدوك فأطعمه، وإذا عطش فاسقه، لأنك في عملك هذا تجمع على رأسه جمر نار.
0: لا تدع الشر يغلبك، بل اغلب الشر بالخير.
2: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
3: الخامس والعشرون.
4: ولما وصل فستوس بعد 3 أيام إلى الولاية، صعد من قيصرية إلى أورشليم، فعرض له رؤساء الكهنة وزعماء اليهود دعواهم على بولس، والتمسوا منه أن يمن عليهم فينقل بولس إلى أورشليم، وأقاموا له كمينا في الطريق ليقتلوه. فأجاب فستوس أن بولس يبقى معتقلا في قيصرية، وأما هو فسيرجع إليها عاجلا، وقال:
5: لينزل معي زعماؤكم إلى قيصرية، فإذا كان هذا الرجل مذنبا فليتهموه.
4: وأقام فستوس عندهم أياما لا تزيد على 8 أو 10، ثم نزل إلى قيصرية، وفي الغد جلس للقضاء وأمر بإحضار بولس. فلما حضر أحاط به اليهود القادمون من أورشليم، واتهموه بجرائم كثيرة عجزوا عن إثباتها. فدافع بولس عن نفسه، قال:
0: ما أذنبت بشيء، لا إلى شريعة اليهود ولا إلى الهيكل ولا إلى القيصر.
4: وأراد فستوس أن يرضي اليهود، فقال لبولس:
5: أتريد أن تصعد إلى أورشليم فتحاكم هناك لدي على هذه الأمور؟
4: فأجاب بولس:
0: أنا لدى محكمة القيصر، ولدى محكمة القيصر يجب أن أحاكم. أنت تعرف حق المعرفة أني ما أسأت إلى اليهود بشيء، فإذا ثبت أني أذنبت أو ارتكبت ما أستوجب به الموت، فأنا لا أتهرب من الموت. أما إذا كان ما يتهموني به باطلا، فلا يجوز لأحد أن يسلمني إليهم، وإلى القيصر أرفع دعواي.
4: فتشاور فستوس ومعاونوه، ثم أجاب:
5: رفعت إلى القيصر دعواك، فإلى القيصر تذهب.
4: وبعد 4 أيام جاء الملك أغريباس وبرنيكا إلى قيصرية ليسلما على فستوس. فلما مضى على إقامتهما مدة من الزمن، عرض فستوس على الملك قضية بولس، قال:
5: هنا رجل تركه فيليكس في السجن، وعندما كنت في أورشليم شكاه إلي رؤساء الكهنة وشيوخ اليهود وطلبوا الحكم عليه. فقلت لهم: من عادة الرومان أن لا يسلم أحدا للموت قبل أن يواجه متهميه ويسمح له بالرد على دعواهم. فلما جاءوا إلى هنا جلست في الغد للقضاء من دون تأخير، وأمرت بإحضار الرجل. فعرض متهموه دعواهم، فما ذكروا جريمة واحدة من النوع الذي كنت أتوقعه، وإنما كان بينهم وبينه جدال في مسائل تتعلق بديانتهم، وبرجل مات اسمه يسوع، وبولس يزعم أنه حي. فحرت في الأمر، فسألت بولس أيريد أن يصعد إلى أورشليم ليحاكم فيها، ولكن بولس رفع دعواه إلى جلالة القيصر تاركا له النظر فيها، فأمرت أن يبقى مسجونا إلى أن أرسله للقيصر.
4: فقال أغريباس لفستوس:
1: ليتني أسمع أنا هذا الرجل.
4: فأجابه فستوس:
5: غدا تسمعه.
4: وفي الغد جاء أغريباس وبرنيكا في أبهة عظيمة، ودخلا قاعة المستمعين يحيط بهما القادة ووجهاء المدينة. فأمر فستوس بأن يحضر بولس، فحضر. فقال فستوس:
5: أيها الملك أغريباس، ويا جميع الحاضرين معنا، هذا الرجل الذي ترونه شكاه إلي الشعب اليهودي كله في أورشليم وهنا، وكانوا يصرخون يجب أن لا يترك حيا. وأما أنا فما وجدت أنه فعل شيئا يستوجب به الموت، ولكنه رفع دعواه إلى جلالة القيصر، فعزمت أن أرسله إليه، وأنا لا أملك شيئا أكيدا أكتب به إلى جلالته، فأحضرته لديكم ولديك خصوصا أيها الملك أغريباس، حتى إذا سألتموه عن قضيته حصلت على شيء أكتبه. فمن الحماقة في نظري أن أرسل سجينا من غير أن أوضح التهم التي عليه.

0: صباح السادسة عشر.
1: قلت لكم هذا الكلام لئلا يضعف إيمانكم، سيطردونكم من المجامع، بل تجيء ساعة يظن فيها من يقتلكم أنه يؤدي فريضة لله، وهم يعملون ذلك لأنهم لا يعرفون أبي ولا يعرفوني. أقول لكم هذا حتى إذا جاءت الساعة تتذكرون أني قلته لكم. ما قلت لكم من البداءة لأني كنت معكم. أما الآن فأنا ذاهب إلى الذي أرسلني، ولا أحد منكم يسألني إلى أين أنت ذاهب. والآن قلت لكم فملأ الحزن قلوبكم. صدقوني، من الخير لكم أن أذهب، فإن كنت لا أذهب لا يجيئكم المعزي، أما إذا ذهبت فأرسله إليكم. ومتى جاء وبخ العالم على الخطيئة والبر والدينونة، أما على الخطيئة فلأنهم لا يؤمنون بي، وأما على البر فلأني ذاهب إلى الآب ولن تروني، وأما على الدينونة فلأن سيد هذا العالم أدين وحكم عليه. عندي كلام كثير أقوله لكم بعد، ولكنكم لا تقدرون الآن أن تحتملوه. فمتى جاء روح الحق أرشدكم إلى الحق كله، لأنه لا يتكلم بشيء من عنده، بل يتكلم بما يسمع ويخبركم بما سيحدث. سيمجدني لأنه يأخذ كلامي ويقوله لكم، وكل ما للآب هو لي، لذلك قلت لكم يأخذ كلامي ويقوله لكم. بعد قليل لا ترونني، ثم بعد قليل ترونني.
2: فقال التلاميذ بعضهم لبعض:
3: ما هذا الذي يقوله لنا؟ بعد قليل لا ترونني، ثم بعد قليل ترونني، وأنا ذاهب إلى الآب؟
2: وتساءلوا:
4: ما معنى هذا القليل؟ نحن لا نفهم ما يقول.
2: وعرف يسوع أنهم يريدون أن يسألوه، فقال لهم:
1: تتساءلون عن معنى قولي بعد قليل لا ترونني، ثم بعد قليل ترونني. الحق الحق أقول لكم، ستبكون وتندبون، وأما العالم فسيفرح. ستحزنون ولكن حزنكم يصير فرحا. فالمرأة تحزن وهي تلد، لأن ساعتها جاءت، فإذا ولدت تنسى أوجاعها لفرحها بولادة إنسان في العالم. وكذلك أنتم تحزنون الآن، ولكني سأعود فأراكم فتفرح قلوبكم فرحا لا ينتزعه منكم أحد. في ذلك اليوم لا تطلبون مني شيئا. الحق الحق أقول لكم، كل ما تطلبونه من الآب باسمي تنالونه، وما طلبتم شيئا باسمي حتى الآن، اطلبوا تنالوا فيكتمل فرحكم. قلت لكم هذا كله بالأمثال، وتجيء ساعة لا أحدثكم فيها بالأمثال، بل أحدثكم عن الآب بكلام صريح. وفي ذلك اليوم أنتم تطلبون من الآب باسمي، ولا أقول لكم أنا أطلب منه لأجلكم. فالآب نفسه يحبكم، لأنكم أحببتموني وآمنتم بأني خرجت من عند الله. نعم، خرجت من عند الآب وجئت إلى العالم وأذهب إلى الآب.
2: فقال له تلاميذه:
3: أنت الآن تتكلم كلاما صريحا لا بالأمثال، ونرى الآن أنك تعرف كل شيء، وأنك لا تحتاج إلى أن يسألك أحد عن شيء، فلذلك نؤمن بأنك جئت من عند الله.
2: أجابهم يسوع:
1: الآن تؤمنون. تجيء ساعة، بل جاءت الآن، تتفرقون فيها، فيذهب كل واحد في سبيله وتتركوني وحدي، ولكن لا أكون وحدي، لأن الآب معي. قلت لكم هذا كله ليكون لكم سلام بي. ستعانون الشدة في هذا العالم، فتشجعوا، أنا غلبت العالم.
5: لون يومك بالتسبيح على راديو سمت.

0: الثاني والعشرون.
1: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال، فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
2: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
1: فقالا له:
3: أين تريد أن نهيئه؟
1: فأجابهما:
2: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
1: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
2: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
1: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
2: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
1: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
2: هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
1: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
2: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
1: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
2: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
1: وقال الرب يسوع:
2: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
1: فأجابه سمعان:
4: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
1: فقال له يسوع:
2: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
1: ثم قال لتلاميذه:
2: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
1: قالوا:
3: لا.
1: فقال لهم:
2: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
1: فقالوا:
4: يا رب، معنا هنا سيفان.
1: فأجابهم:
2: كفى.
1: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
2: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
1: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
2: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
1: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق، فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
2: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
1: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا، أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع:
2: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
1: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
4: أنا أضرب بالسيف يا رب.
1: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى. فأجاب يسوع:
2: كفى، لا تزيدوا.
1: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
2: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي؟ والآن هذه ساعتكم، وهذا سلطان الظلام.
1: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
0: وهذا الرجل كان مع يسوع.
1: فأنكر قال:
4: أنا لا أعرفه يا امرأة.
1: وبعد قليل رآه رجل فقال:
5: وأنت منهم.
1: فأجابه بطرس:
4: كلا يا رجل.
1: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
6: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
1: فأجابه بطرس:
4: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
1: وبينما هو يتكلم صاح الديك، فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
2: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
1: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
7: من ضربك؟
8: تنبأ.
1: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
9: إن كنت المسيح فقل لنا.
1: فأجابهم:
2: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
1: فقالوا كلهم:
9: أأنت ابن الله؟
1: فأجابهم:
2: أنتم تقولون إني أنا هو.
1: فقالوا:
9: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.
10: ليك لازم أرن على راديو سمر.

الدينونة. الدينونة كلمة مهمة ويجب أن تكون حاضرة في أذهاننا دائما، لأنها تختص بالله، فالله هو الديان. لذلك تكون الدينونة هي من حق الله وحده، فهو ديان كل الأرض الذي سيحاسب الجميع، كل واحد حسب أعماله. ومن هذا التعريف نفهم أن دينونة الله هي عادلة، وعدالتها مطلقة وليست اعتباطية. ومن المهم أيضا التركيز على أن دينونة الله هي مزيج من العدل والرحمة. وقد يلتبس على البعض فهم ومعنى الدينونة، فيركزون على عنصر واحد من عناصرها، العدل أو الرحمة. فالبعض ينظر إلى دينونة الله العادلة فيخاف من الله ويعيش في حالة رعب دائم، وينظر إلى كل الأحداث المؤسفة التي تحدث له على إنها عقاب الله. فالله في نظره الجلاد الذي ينتظر وقوع الخطأ ليعاقبه في الحال وبشدة. والبعض الآخر ينظر إلى دينونة الله الرحيمة فلا يهتم، فالله في نظره غفور رحيم، فيعيش الإنسان على هواه معتقدا أنه يقدر أن يقوم بأعمال صالحة أو بزيارة أماكن يعتبرها مقدسة للتكفير عن ذنوبه في نهاية أيامه، مفكرا بأن الله سيقبل منه هذه الأعمال وسيغفر له. وفي كلتا الحالتين يكون الإنسان خاطئا تماما في فكره. فكيف نفهم إذن موضوع الدينونة لتكون لنا نظرة صحيحة عنها؟ الكتاب المقدس يعطي لنا صورة موضوعية فيقول إن الله عادل، وفي عدله سيعاقب الناس على الذنوب والخطايا التي ارتكبوها، ولكنه أيضا إله محب يحب البشر ولا يريد أن يهلك أحد. ولكي يتوافق عدل الله مع رحمته جاء يسوع المسيح الله المتجسد إلى الأرض. فيقول الإنجيل إن الله لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم. الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن قد دين لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. وهذا في الإنجيل بحسب يوحنا والإصحاح الثالث والأعداد 17 و18. فهنيئا لمن آمن بالمسيح، فقد خلص من الدينونة وانتقل من الموت والعذاب الأبدي إلى جنة الله وسمائه في النعيم الأبدي.

0: الثاني.
1: وبعد 14 سنة صعدت ثانية إلى أورشليم مع برنابة، وأخذت معي تيتوس، وكان صعود إليها بوحي، وعرضت على كبار المؤمنين دون غيرهم البشارة التي أعلنها بين الأمم، لئلا يكون سعي في الماضي والحاضر باطلاً. فما أجبر رفيق تيتوس وهو يوناني على الاختتان، مع أن إخوة دخلاء كذابين دسوا أنفسهم بيننا ليتجسسوا الحرية التي لنا في المسيح يسوع فيستعبدونه، وما استسلمنا لهم خاضعين ولو لحظة حتى نحافظ على صحة البشارة كما عرفتموها. أما الذين كانوا يعتبرون من كبار المؤمنين، ولا فرق عندي ما كانت عليه مكانتهم، لأن الله لا يحابي أحدا، فما أضاف شيئا، بل رأوا أن الله عهد إلي في تبشير غير اليهود كما عهد إلى بطرس في تبشير اليهود، لأن الذي جعل بطرس رسولا لليهود جعلني أنا رسولا لغير اليهود. ولما عرف يعقوب وبطرس ويوحنا وهم بمكانة عمداء الكنيسة ما وهبني الله من نعمة، مدوا إلي وإلى برنابا يمين الاتفاق على أن نتوجه نحن إلى غير اليهود وهم إلى اليهود، وكل ما طلبوه منا أن نتذكر الفقراء، وهذا ما بذلت في سبيله كل جهد. وعندما جاء بطرس إلى أنطاكيا قاومته وجها لوجه، لأنه كان يستحق اللوم. فقبل أن يجيء قوم من عند يعقوب كان بطرس يأكل مع غير اليهود، فلما وصلوا تجنبهم وانفصل عنهم خوفا من دعاة الختان، وجاراه سائر اليهود في ريائه، حتى إن برنابا نفسه انقاد إلى ريائهم. فلما رأيت أنهم لا يسيرون سيرة مستقيمة مع حقيقة البشارة، قلت لبطرس بمحضر منهم كلهم: إذا كنت أنت اليهودي تعيش كغير اليهود لا كاليهود، فكيف تلزم غير اليهود أن يعيشوا كاليهود؟ نحن يهود بالولادة، لا من الأمم الخاطئين كما يقال لهم، ولكننا نعرف أن الله لا يبرر الإنسان لأنه يعمل بأحكام الشريعة، بل لأنه يؤمن بيسوع المسيح. ولذلك آمنا بالمسيح يسوع ليبررنا الإيمان بالمسيح لا العمل بأحكام الشريعة، فالإنسان لا يتبرر لعمله بأحكام الشريعة. فإن كنا ونحن نسعى إلى التبرر في المسيح وجدنا أيضا من الخاطئين، فهل يعني هذا أن المسيح يعمل للخطيئة؟ كلا. ولكني إذا عدت إلى بناء ما هدمته جعلت من نفسي مخالفا للشريعة، لأني بالشريعة مت عن الشريعة لأحيا لله. مع المسيح صلبت، فما أنا أحيا بعد، بل المسيح يحيا في. وإذا كنت أحيا الآن في الجسد، فحياتي هي في الإيمان بابن الله الذي أحبني وضحى بنفسه من أجلي، فكيف أكفر بنعمة الله؟ ولو كان الإنسان يتبرر بالشريعة لكان موت المسيح عبثاً.

0: مباركٌ مباركٌ اسم الله.
1: راديو سما لون أيامك. رسالة أفسس الأصحاح الأول.
2: من بولس رسول المسيح يسوع بمشيئة الله إلى الإخوة القديسين الذين في أفسس المؤمنين في المسيح يسوع، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح. تبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، باركنا في المسيح كل بركة روحية في السماوات، فاختارنا فيه قبل إنشاء العالم لنكون عنده قديسين بلا لوم في المحبة، وقضى بسابق تدبيره أن يتبنانا بيسوع المسيح على ما ارتضى وشاء، لحمد نعمته المجيدة التي أنعم بها علينا في ابنه الحبيب، فكان لنا فيه الفداء بدمه، أي غفران الخطايا على مقدار غنى نعمته التي أفاضها علينا بكل ما فيها من حكمة وفهم، فكشف لنا سر مشيئته التي ارتضى في نفسه أن يحققها، أي التدبير الذي يتممه عندما تكتمل الأزمنة فيجمع في المسيح كل شيء في السماوات وفي الأرض. وفيه قضى الله بسابق تدبيره، وهو الذي يفعل كل شيء على ما ترضى مشيئته، أن يختارنا لنسبح بمجده نحن الذين جعلوا رجاءهم من قديم الزمان في المسيح. وفيه أنتم أيضا حين سمعتم كلام الحق، أي بشارة خلاصكم وآمنتم، ختمتم بالروح القدس الموعود، وهو عربون ميراثنا إلى أن يفتدي الله خاصته للتسبيح بمجده. لذلك ما إن سمعت بإيمانكم بالرب يسوع وبمحبتكم لجميع الإخوة القديسين حتى أخذت أشكر الله بلا انقطاع لأجلكم وأذكركم في صلواتي، وأطلب من إله ربنا يسوع المسيح الآب المجيد أن يهب لكم روح حكمة يكشف لكم عنه لتعرفوه حق المعرفة، وأن ينير بصائر قلوبكم لتدركوا إلى أي رجاء دعاكم وأي كنوز مجد جعلها لكم ميراثا بين القديسين، وأي قوة عظيمة فائقة تعمل لأجلنا نحن المؤمنين، وهي قدرة الله الجبارة التي أظهرها في المسيح حين أقامه من بين الأموات وأجلسه إلى يمينه في السماوات فوق كل رئاسة وسلطان وقوة وسيادة وفوق كل اسم يسمى، لا في هذا الدهر فقط بل في الدهر الآتي أيضا، وجعل كل شيء تحت قدميه ورفعه فوق كل شيء رأسا للكنيسة التي هي جسده وملؤه، وهو الذي يملأ كل شيء في كل شيء.

0: مليان بأحلام وأشواق جوايا مغروسة في الأعماق، أحلام موجهة نظرتها للأفاق، مش أماني ولا أوهام هفضل بيها أنا عشمان ولا شوف منها حقيقة تبان، لكنها جوايا أقوى من العيان، زاهية واضحة محبوسة في العظام، بتحرك كل الدوافع مستقوية في الإيمان. أحلام بتستعجلني وتفوقني لما بنام، أحلام بتدفعني بقوة لقدام، بتسكت صوت الفشل لما يعلى بغارات الأحزان. أحلام بالنسبة لي مستحيلة، والوصول ليها لو علي محتاج سكة طويلة، وما امتلكش قدامها غير إمكانيات قليلة، واللي مشجعني ليها روح الرب اللي بيحول القفر لجنة جميلة، مش هتتحقق لا بالقوة ولا بالقدرة، لكن بإيد الرب القديرة. أحلام مش ذاتية، محطوطة جوايا مش بإيدي، لكن مكتوبة بصوابع إلهي حسب المشيئة الإلهية لمجد المسيح وامتداد ملكوته السماوية، وأنا فيها طوبى ليا لما الرب يحقق أحلامه على الأرض بيا، لما الرب يحقق أحلامه على الأرض بيا.
1: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سمو.

في قلبي اقرعي يا طبول واجري يا أنهار من عيوني. فيسوع تعدى المعقول وفاق جدا ظنوني. أصرخ يا صوتي في الأعالي، نادي على سطوح البيوت، فيسوع أثمن آمالي يبقى أبدا ولا يموت. أصرخ في الوديان والجبال وادهن رأسه بأفضل الزيوت. ها قد اخترت ملكي ملكا أبديا، وقد فكرت بالأمر تفكيرا مليا. بحبي زينت له تاجا عاجيا وسبحته بلساني ولساني أعجميا. يا كل شعوب الأرض هيا تعالي، اتركي من يدك كل الأموال واركضي للحضن الذي يدرى بحالي. استجيبي لنداء رب الكمال. يا أبكم اقرأ ما كتب على الجباه، ويا أعرج امشي بفخر وتباهي. ويا أصم اسمع الآن صوت إلهي. ارقصي يا أمواج البحر ودندن يا أيها القفر. تعالوا رنموا معا لحبيبي، حبيبنا آت عن قريبي. يسوع بدل العيش الرتيب، ظهر ضعيفا وأحب للصليب.

انت دلوقتي بتسمع اعادة برنامج نهاية وبداية. لو حابب تسمعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم خميس من الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سما.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما. ومساء الخير عليكم كل مستمعينا، برحب بيكم كده وحلقة جديدة ووقت جديد معاكم ونهاية وبداية. زي ما احنا متعودين كده في برنامجنا انه احنا مع نهاية العمل الدرامي بنبدأ كده مع بعض بداية جديدة. خليكم معانا، هنخرج فاصل ونرجع مرة كمان علشان نبدأ حلقتنا النهاردة. خليكم معانا.
1: انت دلوقتي بتسمع اعاده برنامج نهايه وبدايه.

واهلا بيكم مره تانية، وتعالوا كده نبدا حلقتنا النهارده. يعني قلت النهارده نغير كده شكل المقدمه شويه، ونهايه وبدايه معاكم ساره مايكل لحد الساعه 6 مساء بتوقيت القاهره. والنهارده للامانه هنتكلم عن موضوع مهم قوي، ويمكن غريب كمان في نفس الوقت. الغريب في الموضوع انه نهايه النهارده هي نهايه حياه، لانه في العمل الدرامي اللي هنحكي عنه النهارده اللي حصل انه هي بطلة العمل حياتها انتهت، بس مع نهاية حياتها بدأ تأثيرها، بدأت تبقى مؤثرة مع نهاية حياتها، بدأ تأثيرها. وده النهاردة اللي هنحكي عنه وهنتكلم عنه أكتر مع بعض. انه فكرت قبل كده ازاي تعيش حياة مؤثرة؟ فكرت قبل كده هو انت عايش ليه اصلا؟ يعني ايه هدف حياتك؟ انت ايه اللي مخليك عايش ومكمل؟ ايه معنى حياتك؟ ايه هدف حياتك؟ والسؤال الاهم، علشان هترجعوا تقولوا لي انه احنا ليه يعني بنحكي في الحاجات دي وليه بنتكلم في الحاجات دي، انه هو انا ليه مهم اعرف هدف حياتي؟ يعني انا ليه مهم اعرف انا عايش ليه؟ ليه ده شيء مهم؟ ليه ده حاجة مهم ان انا اعرفها؟ ليه مهم ان انا اسأل نفسي السؤال ده؟ اسأل نفسي هو انا عايش ليه؟ هو انا موجود ليه في الحياة؟ هو انا ازاي اعيش حياة مؤثرة؟ ازاي اعيش حياة اللي حواليا يبقوا مستفيدين منها؟ ازاي اعيش حياة اللي حواليا كلهم يبقوا فعلا مش بس بيستفيدوا من حياتي، لكن هم بيتأثروا بحياتي. النهاردة العمل الدرامي اللي هنحكي عنه، هنحكي عن القصة بتاعته، مسلسل كان لسه بيتعرض من وقت قريب قوي، اسمه يا وردة على فل وياسمين. والحقيقة انه المسلسل ده او الحدوتة ديت خلتني اسأل نفسي الاسئلة دي، وطالما انا سألت نفسي فلازم اجيب الموضوع ده عشان انتوا كمان تسألوا نفسكم، وكلنا كده نسأل نفسنا مع بعض. ازاي اعيش حياة مؤثرة؟ ازاي اعيش حياة ليها معنى وليها هدف؟ والاهم من ده، هو انت سألت نفسك قبل كده هو انت ايه هدف حياتك، او ايه المعنى من حياتك؟ ايه التأثير اللي انت مقرر انه انا هسيبه للناس بعد ما امشي؟ زي ما قلت لكم، نهاية العمل الدرامي كانت انه البطلة ماتت، ولكن بموتها هي سابت تأثير كبير قوي، سواء بحياتها أو بموتها. تعالوا في البداية كده نفكر في كام سؤال. هو احنا ليه مش دايما بيجي على دماغنا السؤال بتاع انه هو انا عايش ليه؟ يمكن لانه احنا متعودين انه احنا بنعيش علشان نفسنا، بنعيش علشان يبقى معانا فلوس، بنعيش علشان نحقق مستقبل افضل، بنعيش علشان اتجوز واخلف واعمل عيله ويبقى يعني مثلا بسافر من بلد لبلد علشان بدور على مستوى معيشي افضل ومستوى مادي افضل. فده اللي احنا عارفينه، وده اللي احنا متربيين عليه، وده اللي احنا اخدناه كده زي ما بيقولوا باي ديفولت، او كشيء مسلم بيه انه انا عايش عشان الحاجات دي. فلما بتلاقي حد يسالك سؤال اللي هو انت عايش ليه، تبدا تتخض كده، اللي هو ايه ده؟ هو ده سؤال اساسا ينفع نساله لبعض؟ يعني ايه عايش ليه؟ عايش علشان عايش. لكن تعالوا النهارده كل حد فينا اسال نفسك، هو انا عايش ليه؟ هل انا الهدف من حياتي ان انا اكل واشرب واعيش كويس ومستواي المادي يبقى كويس وانجح في دراستي واتجوز واخلف؟ هل ده الهدف من الحياه؟ طب ما كل الناس بيعملوا كده، كل الناس عايشين بيتجوزوا بيخلفوا بيعملوا عيلة وبيشتغلوا وبيجيبوا فلوس. هل ده المغزى من الحياة؟ هل ده هدف الحياة؟ النهاردة هنتكلم عن شخصيتين، دكتور طارق دكتور التحاليل، وإلهام الكوافيرة البسيطة جدا، مستواها المادي بسيط جدا جدا جدا، زيها زي سيدات كتير قوي في مجتمعنا الشرقي ومجتمعاتنا العربية. هي عايشة بتربي ابنها كريم،
بعد ما اتطلقت الحمد لله يعني من جوزها، وكانت حاسه انه يا اخيرا اتطلقت من زوجي بعد ما كان مبهدلها ومرمطها، وفي الاخر اتطلقت منه ومعاها ابنها بتربيه. وحياتها يمكن للوهله الاولى اول ما تشوف حياتها تقول يا ربي ايه الحياه البائسه دي. اما بقى دكتور طارق، دكتور تحاليل، عنده طموح في الحياة انه يعمل ماجستير ودكتوراه ويناقش رسالة الدكتوراه بتاعته، وبعد كده يطلع البعثة اللي هتسفره بره، فهيسافر بره وبقى عنده دخل كبير جدا، بيحقق احلام والده ووالدته. فيه والده ووالدته نفسهم ان هو يسافر بره ويعمل يعني كارير حلو قوي بره ويبقى معاه فلوس، وبعد كده بقى يتجوز ويخلف الى اخره. لما تحط كده الحياتين جنب بعض لأول وهلة تحس إنه حياة إلهام الكوافيرة الفقيرة الغلبانة المتطلقة اللي بتربي ابنها لوحدها، على طول تحس إنه لا لا دي حياة بائسة قوي، يعني حياة زي أي حياة حوالينا. ولما تبص على حياة دكتور طارق تقول إنه أيوة بقى دكتور ملو هدومه زي ما بنقول كده يعني باللغة المصرية الدرجة، دكتور وملو هدومه ومعاه فلوس وكمان عنده طموح، يعني ده بيحضر دكتوراه علشان يسافر بره ويبقى معاه فلوس وإلى آخره. فالأول وهلة تحس إنه حياة الدكتور هي الحياة القيمة، هي الحياة اللي ليها معنى، وحياة الكوافيرة الهام حياة ملهاش معنى ولا ليها أي لازمة. ودي أول نقطة هقف عندها، لأنه إحنا أوقات كتير بنحكم على حياتنا أو حياة الآخرين حوالينا بأنه أنا حققت إيه، أنا إيه اللي أنا حققته، أنا إيه الفلوس اللي معايا، إيه المنصب اللي أنا وصلت له. بس مش هو ده اللي بيدي معنى للحياة، مش هو ده اللي بيدي قيمة للحياة. لأنه ياما ناس معاها فلوس وياما ناس وصلت لمناصب عالية جدا في شغلها، لكن تيجي تسأله أنت حياتك مؤثرة في مين؟ يقولك يعني إيه السؤال ده؟ طب أنت إيه المعنى اللي أنت عايش علشانه؟ يقولك لا ما سألتش نفسي السؤال ده قبل كده. طب إيه هدفك في الحياة؟ لا ما أنا تمام يعني أنا وصلت لأهدافي. فهي دي الفكرة، أنه النهاردة جايين نغير دماغ الكتير مننا، جايين نغير طريقة تفكيرنا. يعني لما بقول غير دماغك معناها غير طريقة تفكيرك، جايين نغير طريقة تفكيرنا في أنه معنى الحياة وهدف الحياة وقيمتها مش أن أنا يكون معايا فلوس كتير، ولا أني أبقى بشتغل الشغلانة اللي أنا بحبها، ولا أني أبقى نجحت نجاحات عملية كبيرة أو نجحت نجاحات اجتماعية كبيرة. طب أمال معنى الحياة أنا بستمده منين؟ في جملة كده قريتها للأمانة أنا حتى مش متذكرة مين اللي قالها، أنه الإنسان طول الوقت بيعيش علشان معنى أكبر منه، بيعيش علشان حاجة أكبر منه، ولو ما لقيتش المعنى ده ولو ما لقيتش المعنى اللي أكبر منك إنك تعيش علشانه، بتحس طول الوقت ان حياتك ملهاش لازمة وملهاش معنى. عشان كده النهاردة هنخرج فاصل ونرجع مرة كمان. قبل ما نخرج فاصل كده فكر، يا ترى انت عايش ليه؟ يمكن تكون ما سألتش نفسك السؤال ده قبل كده، بس فرصة النهاردة انك تسأله لنفسك، انت عايش ليه؟ لحد فين شايف انه حياتك ليها قيمة؟ طب يا ترى حياتك بتستمد القيمة والمعنى من إيه؟ إيه الهدف اللي أكبر منك وإيه المعنى اللي أكبر منك اللي أنت عايش علشانه؟ والسؤال الأهم طبعا العمر الطويل لكل الناس اللي بيسمعوني، لكن السؤال الأهم، يا ترى لو أنت فارقت الحياة الناس هتفتكرك بإيه؟ ولا يمكن الناس ما تفتكركش أصلاً؟
قبل ما نخرج فاصل عايزة أفكرنا كده أنه تقدروا كده تسمعوني من خلال لايف الفيسبوك ومن خلال الابليكيشن بتاعنا ابليكيشن راديو سما. وكمان الحاجة بقى الجديدة والمهمة, ويعني يمكن أنا عارفة أنه برامج كتير يعني نوهوا عنها, أنه كمان تقدروا تسمعونا على الساتلايت. يعني لو أنت عندك ساتلايت تقدر تكون بتشغل التلفزيون وتسمعنا على تردد 11304 على 27500 رأسي فيرتيكال. تقدروا تسمعوا قناتنا قناة راديو سما على الساتلايت على نايل سات ويوتل سات على 11354 11354 على 27500 فيرتيكال أو رأسي على النايل سات واليوتل سات. تعالوا كده نخرج فاصل ونرجع مرة كمان ونشوف يا ترى دكتور طارق وإلهام الكوافيرة الغلبانة الفقيرة إزاي بيتقابلوا, وإزاي فجأة كل حد فيهم بيفكر كده في حياته بشكل مختلف. تعالوا نخرج فاصل ونرجع مرة كمان, خليكم معانا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية. أنا معاكم لحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. تقدروا كمان تبعتولي كل تعليقاتكم على لايف الفيسبوك وكمان رسائلكم على الواتساب على رقمنا 00357995533. هنخرج فاصل كده ونرجع مرة كمان, خليكم معانا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية. انت دلوقتي

0: ورجعت معاكم مرة كمان، ولسه مكملين حلقتنا النهاردة من نهاية وبداية، ومسلسل يا وردة على فل وياسمين. ويمكن أمانة المسلسل يعني بغض النظر عن القصة اللي فيه، ويمكن هي قصة شوية تحسها خيالية يعني أنه جاي لكم في الكلام يعني، لكن الخيالية في الموضوع أنه إزاي الفرق المستوى الاجتماعي الرهيب يعني ما بين الدكتور اللي هو دكتور التحاليل الغني اللي معاه فلوس، والكوافيرة الغلبانة اللي يعني اللي هي بتحاول تجري على أكل عيشها والكلام ده كله يعني. يعني طبعا ان هو المسلسل يمكن ناس كتير اخدته من حتة ان هو قصة حب والكلام ده كله، لكن تعرفين ان احنا في حلقاتنا بنبص بصة مختلفة تماما، يعني بيبقى عندنا دايما تصور مختلف للموضوع تماما. فالنهاردة زي ما قلتلكوا عندنا حياتين، حياة دكتور تحاليل معاه فلوس غني كل اللي بيعمله انه عايش علشان نفسه بس، وده كتير مننا بنعمله، وحياة إلهام الكوافيرة الغلبانة اللي بتربي ابنها لكن هي مش عايشة علشان نفسها. وده اللي كان غريب في الموضوع، ان هي مركزة قوي مع مامتها وبتحاول ان هي طول الوقت تعيش مامتها عايشة كويسة، تجيب لمامتها الدواء، مركزة مع اختها اللي عايشة في دبي، مركزة مع كل الناس اللي حواليها، وكأنها طول الوقت عايزة تعمل حاجة علشانهم. طبعا دكتور طارق الناحية التانية بقى من الكوكب يعني، عايش بقى حياته هو فقط. قبل ما نكمل كلامنا، مصطفى كده بيقول مساء الخير، مساء الفل يا مصطفى، مبسوطة بوجودك معانا النهاردة، ويمكن أول مرة تحضر معانا البرنامج. احنا برنامجنا اسمه نهاية وبداية، يعني بنبدأ حلقتنا من نهاية العمل الدرامي اللي هنحكي عنه، والنهاردة بنتكلم عن مسلسل يا وردة على فل وياسمين. ولو ما شفتش المسلسل، بيتكلم عن دكتور تحاليل شهير معاه فلوس، وكل هدف حياته انه ياخد الدكتوراه ويبقى دكتور تحاليل شاطر وبس، يعني هو ده سقف الأهداف بتاعته. لكن كمان على الناحية التانية اللي هي الكوافيرة الغلبانة المطلقة اللي بتربي ابنها كريم، لكن عايزة تأثر في حياة اللي حواليها، عايزة تسيب ذكرى حلوة، عايزة حياتها تبقى ليها معنى أكبر وهدف أكبر من مجرد بس إن هي تربي ابنها وتجري على أكل عيشها وخلاص. في مرة من المرات إلهام كانت رايحة علشان تعمل شعر وميك اب لواحدة من الزباين، فلقت نفسها بيغمى عليها وتعبانة جداً. راحت معمل التحاليل اللي فيه الدكتور علشان تحلل وتشوف هي ليه أغمى عليها وليه تعبت بالشكل ده، فبيطلع عندها كانسر في الدم، لوكيميا مرحلة الرابعة، وانه قدامها بالكتير قوي 6 شهور وتفارق الحياة. مين اللي بيعرف نتيجة التحاليل؟ دكتور طارق. وكمان بيحصل كده موقف كوميدي لطيف، يعني انه التليفون بتاعها بيتبدل مع التليفون بتاع دكتور طارق، دول هو دكتور التحاليل، وبياخد تليفونها وهي بتاخد تليفونه، وبيقعدوا يكلموا بعض، طب هقابلك فين، هتقابليني فين، هقابلك هنا، وبيفضل كده علشان ياخد التليفون بتاعه. بس وهو عمال يدور عليه علشان يديها التليفون بتاعها، للحظة كده بص على حياتها. طبعا في الأول كانت بالنسبة له حياتها بائسة جدا، حياة مزرية، ما معهاش فلوس، عايشة في منطقة صعبة جدا، منطقة من العشوائيات تحت خط الفقر، متطلقة وطلقها بلطجي وبيحاول يجري وراها علشان ياخد ابنه منها، بتربي ابنها لوحدها، ابنها في مدرسة حكومة فيها يعني 90 ولد في الفصل. للوهلة الأولى دكتور طارق حس انه ايه الحياة المزرية دي، ايه الحياة البائسة دي. بس بدأ فجأة يشوف انه هي بتساعد مامتها، بتجري وتحاول تجمع فلوس قد ما تقدر علشان تجيب الدواء لمامتها، ما كملتش تعليمها علشان اختها الاصغر منها تكمل تعليمها وتشتغل في شغلانة كويسة جدا في دبي. لقى انه هي بالرغم ان هي فعلا فعلا مش لاقية تاكل، وبتروح عند السوبر ماركت تقعد تشتري منه حاجات وتقول له على النوتة على النوتة، يعني لو يعني مش هدفع لك دلوقتي هدفع لك بعدين، يعني حين ميسرة زي ما بيقولوا كده. الا انه هي ممكن تروح تعمل ميك اب وشعر لمثلا عشرات العرايس اللي هم من ملجأ الايتام علشان يعملوا فرحهم في الاستاد، وتعمل ده ببلاش. فبدأ دكتور طارق يشوف حياة مختلفة، منظور مختلف للحياة. وعايزة أقف هنا شوية. فاكرين في بداية حلقتنا وأنا بقول لكم إنه إحنا تربينا على إنه نعيش علشان نفسنا. تربيت وتربيتي على إنه عيش يا ابني علشان نفسك، عيش يا بنتي علشان نفسك. أهم حاجة مصلحتك، مصلحتك أولا. أهم حاجة إنك تنجح، يبقى معاك فلوس، تشتغل في شركة كويسة، تشتغل في مكان كويس، ده اللي تربينا عليه. هل معنى كده إن الطموح غلط؟ أكيد لأ. الطموح شيء حلو جدا وشيء جميل جدا، محدش بيقول أبدا أبدا إن الطموح حاجة غلط. بس أنا هل فارق معايا نفسي والآخرين، ولا فارق معايا نفسي وبس؟ خليك طموح في حياتك، وخليك طموح إنك تعيش حياة أفضل وتعيش حياة أحسن. بس هل ده هو الهدف؟ هل ده هو اللي بيدي حياتي قيمة؟ هل ده هو معنى حياتي؟ لو كانت إجابتك آه، هنا أنت محتاج تراجع نفسك. ليه؟ طيب هقول لكم دلوقتي. أنت مثلا كان نفسك يبقى معاك فلوس كتير، وفعلا بقى معاك فلوس كتير. كان نفسك تشتغل شغلانة معينة مثلا في مكان معين، وفعلا اشتغلت الشغلانة دي. كان نفسك مثلا ان انت تسافر، طب وسافرت، طب وبعدين؟ وبعدين ايه اللي انت تاني هتعيش له؟ لو انت كنت حاطط شوية اهداف انت عايش علشانها، وتربيت انه انت عايش عشان تحقق شوية حاجات دول، وبالفعل حققتهم، وبعدين؟ وبعدين خلاص انا وصلت كده للاخر، وبعدين ايه المعنى اللي انا عايش علشانه؟ هل قيمة الحياة في ان انا اعيش غني ومعايا فلوس؟ هل قيمة الحياة ان انا طول الوقت اغير العربية بتاعتي واجيب احدث موديل؟ هل قيمة الحياة في ان انا مثلا، يعني هتكلم عن الامهات، هل قيمة الحياة في ان انا ولادي يبقوا اشطر ولاد في الدنيا ويبقوا بيطلعوا الأوائل؟ ولما أقعد كده مع الماميز اللي موجودين أقول لهم أنا ولادي الأوائل على فكرة. هل هي دي قيمة الحياة؟ هل هو ده المعنى والهدف اللي أنا عايش علشانه؟ قبل ما نكمل كلامنا، مصطفى كده بيقول فعلا إحنا تربينا على الأنا وتحقيق أهداف الذات فقط ونسينا الآخرين. بشكرك جدا يا مصطفى، وحقيقي كلامك يعني حقيقي قوي قوي قوي. وأنا واحدة من الناس اللي قعدت فترة طويلة من حياتي أنا عايشة علشان أنا أحقق أهدافي وأنا أحقق اللي أنا عاوزاه. بس وصلت المرحلة إنه طب وبعدين؟ يعني وبعدين ماشي اشتغلت وعملت اللي أنا كان نفسي فيه وبشتغل اللي أنا بحبه، أيوة، وبعدين؟ وبعدين هل الحياة اللي أنا بعيشها علشان نفسي، هل هي حياة تستاهل إنها تتعش؟ هل هي حياة تستحق أن تعيش؟ يعني يمكن كان فارق معايا قوي إنه على الرغم فعلا من إن إلهام الكوافيرة بجد حياتها صعبة قوي، وفعلا ما معهاش قوت يومها، ما معهاش حتى الفلوس اللي تجيب بيها المتطلبات الأساسية ليها والوالدتها والابنها، إلا إنها فارق معاها تبسط الآخرين. حتى مامتها لما قعدت تقول لها يا بنتي هو انت لاقيه تاكلي؟ انت رايحه تعملي ميك اب وشعر لميت عروسه ولا مش عارف كم عروسه في الاستاد ببلاش؟ يا شيخه انت لاقيه تاكلي، فكري في نفسك وفكري في ابنك، مالك انت ومال الناس التانيين الغلابه؟ طب ما انت غلبانه. فبدات الهام تقول لها لا، انا هبسطهم، انا يكفيني ان انا اشوف العرايس دول مبسوطين بان انا عملت لهم ميك اب وشعر زيهم زي اي عرايس تانيين، بس هم ما معهمش فلوس يعملوا ده لنفسه. انك تعيش لمعنى اكبر، انك تعيش لهدف اكبر من ذاتك، هو ده اللي بيدي لحياتك معنى. طارق كان دايما اخته تنتقده وتقول له ايوه انت ما بفرقش معاك غير نفسك، انت اناني قوي. فكان يقول لها انا اناني؟ ايه ده، إيه انت غيرانه مني؟ حد لما طارق لقى الهام وقابلها وعرف ان هي عندها الكانسر، كانسر في الدم، لوكيميا في المرحله الرابعه، وان يعني مرض في مرحلة متأخرة جدا. وبدأ يفكر انه هنا بقى بدأ جواه صراع. هو شخص متربي على الأنا، بدأ يبقى جواه صراع، أنا مالي؟ أول حاجة أنا مالي؟ متاعية ولا تموت ولا أنا مالي؟ أنا مالي؟ أنا دكتور تحليل ودي واحدة جت عندي تعمل تحليل وطلع عندها كانسر، أنا مالي؟ أنا ماليش دعوة. دي أول حاجة بدأ يقولها لنفسه. الحاجة التانية إنه بس أكيد أكيد الست دي اتحطت في طريقي مش صدفة، أكيد التحاليل دي ما وقعتش في إيدي صدفة، أكيد ربنا ليه هدف وأكيد ربنا حط الست دي في طريقي علشان سبب. وبدأ جواه الصراع بتاع إنه أنا أهم حاجة عندي المنحة بتاعتي وإني أناقش الدكتورة بسرعة علشان أسافر برا، دي أهم حاجة عندي. أنا لو قررت إن أنا أهتم بإلهام وبمرضها أنا كده الحلم بتاعي هيتعطل، أنا كده الحاجة اللي نفسي فيها ممكن ما تحصلش، ممكن ما عرفش أسافر برا. وبدأ الصراع جواه يبقى كبير جدا. والحقيقة وأنا بتفرج على المسلسل جي جوايا السؤال ده أنا شخصيا، ونفسي كمان أسيب السؤال ده مع كل حد فينا. لما بتتحط في اختيار ما بين إنك تختار نفسك وما بين إنك تختار الآخرين، مساعدة الآخرين، يا ترى هتختار مين؟ لو اخترت نفسك حدش هيلومك. ليه؟ لأنه ناس كتير بتقول المنطقي إنه لو أنا مصلحتي ومصلحة الآخر ده في كفة وده في كفة أنا هختار مصلحتي أكيد. لو اخترت مصلحتك ما أعتقدش إن حد هيلومك. بس هل ممكن تختار مصلحة الآخرين؟ طب إيه اللي خليك تختار مصلحة الآخرين؟ أعتقد اللي هيخليك تختار مصلحة الآخرين إنك بتسأل نفسك السؤال ده كتير، لو سؤال حلقتنا النهاردة، أنا عايش ليه؟ أنا عايش ليه؟ هل أنا عايش علشان أكل ونام وأجيب فلوس وأشتغل وحقق أحلامي وطموحاتي، ولا أنا عايش علشان هدف أكبر؟ يمكن وأنا بحضر الحلقة النهاردة كان جوايا السؤال ده، وكان جوايا كده جملة إنه هل أنت ممكن تكون سبب ربنا يستخدمه في حياة شخص علشان يخفف ألمه؟ هل أنت ممكن تكون في يوم من الأيام سبب ربنا يستخدمه علشان يبسط بيه حد؟ هل أنت ممكن تكون سبب في يوم من الأيام ربنا يستخدمه علشان تعرف حد الطريق وترشده للنور؟ الحقيقة أنه أنت ممكن تكون ده، بس عمرك ما هتبقى الشخص ده لو أنت عايش لنفسك وبس. وبرضو هرجع وأقول مش معنى كده أن الطموح غلط، بالعكس كلنا أكيد عندنا طموح أن احنا نعيش أفضل ونعيش أحسن، بس الكارثة أنه لو ده هدف الحياة. بعد ما طارق عاش في صراع أيام قرر أنه أنا هساعد إلهام، وراح لدكتور بتاع أورام وراله التحاليل. دكتور الأورام قال له فعلا تجايب لي واحدة منتهية، تجايب لي واحدة احنا بنتكلم في شهور في حياتها، 3-4 شهور بالكتير، يعني لو ربنا بيحبها 6 شهور وتموت. فأنت عايز تعمل ايه يا دكتور طارق؟ انت عايز تعمل ايه؟ فقال له أنا عايز أساعدها. فقال له طيب هتساعدها؟ هتقدر تستحمل انك تساعدها؟ هتقدر فعلا تساعدها؟ هتقدر تكون موجود جنبها؟ لانه ده ليه تمن وليه تكلفة، والتمن والتكلفة لما بطلع برا نفسي وبساعد الاخر، لما بطلع برا التركيز على حياتي واركز على حياة الاخرين، بيبقى ليه تمن انه ممكن ما حققش في حياتي اللي أنا عايزه. ممكن أحلامي تتأخر شوية، ممكن أحلامي تتأجل شوية، فهل أنا قادر أدفع التكلفة دي؟ وهنا بدأ دكتور الأورام يقول له: يا دكتور طارق، أنت قادر تدفع التكلفة دي؟ قال له: أنا مش عايز أقول لها أن هي عندها سرطان في الدم، أنا مش هقدر أقول لها أن هي عندها لوكيميا في المرحلة الرابعة، أنا مش هقدر أعمل ده. فقال له: خلاص ما فيش مشكلة، ما تعملش ده. في أسر كتير مش بيصرحوا يعني زويهم بأنه عندهم سرطان، بس بيفضلوا جنبهم. فأنت معنى كده أنت محتاج أنك تفضل جنبها. بدأ دكتور طارق يجيب لها الأدوية على حسابه، وكل الفلوس اللي كان مخليها علشان مصاريف الدكتوراه بتاعته ومصاريف سفره، بدأ يقول: يعني هو أنا ممكن أعوض الفلوس دي، بس دي واحدة أنا بنقذ حياتها، أنا بنقذ حياتها من الموت، فأنا هصرف الفلوس دي. بدأ يصرف الفلوس علشان تعمل تحاليل أكتر، ويصرف الفلوس علشان يجيب لها أدوية، وخب عليها تماما ان هي عندها سرطان في الدم، وقعد يقول لها: انت عندك انيميا ومش عارف ايه والفكره انه دكتور طارق اول مره يحس ان هو عايش، اول مره يحس ان حياته ليها معنى، لانه مش عايش علشان نفسه، هو عايش علشان ينقذ روح انسانه. يمكن يعرف ينقذها، يمكن ما يعرفش، بس حتى لو ما أنقذهاش، حتى لو ما عرفش ينقذها، بس على الأقل حياته بقى ليها معنى، حياته بقى ليها قيمة. قبل ما نكمل كلامنا، بوبا أشرف كده بتقول: سؤال صعب جدا يا سارة، في أوقات مش هينفع أختار نفسي بما لا يتعارض مع مصلحة الآخرين، وده هيجي من علاقتي بربنا. ممكن ربنا أوقات يقول لي: وسعي طريق لغيرك. دي بتبقى صعبة قوي قوي قوي يا بوبا، وسعي طريق لغيرك. وأوقات هيكون: سيبي مكانك لفلان. يا دي أصعب بكتير، وده بالفعل بيحصل. المهم يكون هدفك وانت بتختار انك ما تظلمش نفسك ولا الآخر، لأن أوقات كتير هتعلم أتخلى عن حاجات علشان اللي حواليا يكونوا سعدة. وده مش دعوة كل مرة أني أفضل الآخر وما شوفش نفسي، لكن التوازن والحكمة اللي بناخدها من الله هتساعدنا نعرف نعمل كده. بشكرك جدا جدا جدا يا بوبا، وحقيقي يعني وانتي بتقولي كده أنه أوقات ربنا هيوجهني ويرشدني أنه مش لازم تعمل الحاجة دي لنفسك دلوقتي، اهتم بفلان، اهتم بفلانة. ليه؟ لأنه زي ما قلت، انت ممكن تكون سبب في إسعاد شخص، ممكن تكون سبب في إنقاذ حياة شخص، ممكن تكون سبب في انك تعرف شخص الطريق، ممكن تكون سبب في انه شخص عايش عمره كله في ظلمة انت تاخد بإيده وتخرجه للنور. هل عندك استعداد النهاردة تدعي كده ربنا وتبص للسماء وتقول: يا رب أنا عايز أعيش حياة ليها معنى، عايز أعيش حياة ليها قيمة، حياة مش بتلف وتدور حواليا، وهي دي الحياة اللي ليها معنى. أول حاجة من مواصفات الحياة اللي ليها هدف ومعنى وقيمة كبيرة، هي مش حياة بتلف وتدور حوالين ذاتي، حياة أنا فيها مش اللي في المحور، مش اللي في المركز، لكن حياة مين اللي في المركز؟ ده اللي هنعرفه. بس خلينا كده نخرج فاصل ونرجع مرة كمان، خليكم معايا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية. خلينا النهاردة نفكر في السؤال ده، لأنه حقيقي أنا شخصياً وأنا عمالة بتفرج على المسلسل دماغي يعني لفت، وبدأت أسأل نفسي أسئلة كتير قوي، وبدأت يمكن أوقات يعني أنا شخصياً وأكيد ناس كتير منكم، أوقات كتير بنتخلى عن حاجات علشان الآخر وبنزعل قوي، وبيصعب علينا نفسنا وبناخد على خاطرنا لأنه الآخر ما قدرش أو الآخر ما أخدش باله أو يمكن ده عطلني شوية يعني يمكن وبوبا يعني بتقول لنا كده الكلام يعني أوقات أنه أنا بوسع لفلان بمعنى إيه؟ بمعنى أنه مثلا يبقى نفسي قوي قوي قوي في المنصب الفلاني في الشركة اللي أنا فيها ولاقي كده من جوايا وقيس كأن كده صوت جوايا في روحي بيقول لي أنه ده مش مكانك دلوقتي، سيب المكان ده للشخص الفلاني لأنه ده هو المكان ده هو في احتياج إليه دلوقتي. فقد إيه بتوجع وقد إيه بتضايق أوقات أحس أنه أنا يا رب أنا عشت حياتي كلها علشان الناس، بس أنا حاسس أن أنا متضايق لأنه يمكن ما شافوش ده ويمكن ما قدروهوش. هنحكي أكتر وهنتكلم أكتر في موضوعنا النهاردة، وفكر كده وتعالوا شاركوني كده في تعليقات على لايف الفيسبوك أو في رسائل على الواتساب على رقمنا 0035799553302. أنت عايش ليه؟ إيه الحاجة اللي بتستمد منها معنى وقيمة لحياتك؟ وإيه الهدف اللي أنت بتسعى في حياتك إنك توصل له؟ كمان عايزة أفكرنا كلنا أنه تقدروا تتابعوني من خلال الساتلايت، تقدر تفتح التلفزيون وتتابعنا على النايل سات والياتل سات على تردد 11354 على تردد 27500 رأسي أو فيرتكال. تقدروا تكونوا بتتابعونا كمان على أبليكيشن راديو سما وتحملوا الأبليكيشن، وأكيد طبعا على لايف الفيسبوك. نخرج فاصل ونرجع مرة كمان. الحقيقة الترنيمة الجاية أنا بحبها قوي قوي قوي، تعالوا كده نسمعها ونرجع مرة كمان، خليكم معنا.
1: أنت دلوقتي بتسمع إعادة برنامج نهاية وبداية

ورجعت معاكم مرة كمان ولسه مكملين حلقتنا النهاردة ونهاية وبداية. وتعالوا النهاردة نتفق ان النهاردة هيكون نهاية للأنانية وبداية لحياة أنا مش المركز فيها. حياة مش بتلف وتدور حواليا

العطاء أكثر من الأخذ. ده اللي بصدق فيه. السيد المسيح علمنا المعنى أقوى والهدف أعظم. ربنا يدينا نعيش بالحق والكلمة. بشكرك جدا جدا جدا يا بوبا، لأنه فعلا ده اللي كان جوايا قوي، أنه في متعة بتبقى فايتة الشخص اللي بيلف ويدور حوالين نفسه في الحياة، وأنه ذاته هو محور الحياة اللي هو بيعيشها. بيفوتوا متعة اسمها متعة العطاء، متعة انك تدي بلا مقابل. صدقوني بجد في متعة، متعة انك تشوف الشخص اللي قدامك مبسوط وفرحان عشان انت سددت احتياج كان عنده، حتى لو احتياج بسيط. هقول لكم مثلا مثال بسيط جدا. يعني اوقات بما ان احنا دلوقتي في الصيف والجو حر جدا في كل الوطن العربي يعني، وانت حران وتعبان ومش قادر وريقك ناشف، وبعدين لو حد جه وانت داخل مثلا مكان ادالك كوبايه ميه، ادالك ازازه ميه ساقعه، انت بيبقى جواك ايه؟ او يعني ايه اول حاجه بيترسم على وشك؟ ابتسامه، انه حد سدد لك احتياج بسيط جدا اسمه العطش. ان انا عندي احتياج، ان انا عايز اشرب، انا عطشان، عندي احتياج للميه. فحد جه سدد لك احتياجك وداك ازازه ميه ساقعه وكوبايه ميه ساقعه، انت انبسطت جدا. بس الشخص اللي قدم لك الميه الساقعه انبسط اضعاف. ليه؟ لانه زي ما كنا بنقول في متعه في العطاء. كوبايه الميه مش هتكلفك حاجه، انت ممكن اساسا يعني يبقى الشخص اللي معدي عليك مثلا انت فاتح محل مثلا في الشارع وهو معدي عليك، وانت بالصدفه مثلا عندك ديسبنسر اللي هو بيبيع في ميه ساقعه عندك في المحل، فانت ما كلفكش ولا اي حاجه ولا جهد ولا وقت ولا فلوس ولا اي حاجه، مجرد بس انت مليت الكوبايه ميه واديتها له، ما كلفكش حاجه، بس متعه كبيره جدا. تخيلوا معايا بقى انه في ناس عندهم أنانية عالية جدا لدرجة ان هم حتى ما بيفكروش في انه ادي لحد كوباية مية. في ناس كده. طب هم وصلوا لكده من يوم وليلة؟ لا، لانه الأنانية عندنا كلنا بس بدرجات. في ناس جواهم أنانية بدرجة بس درجة قليلة وبيشتغلوا عليها، وده يمكن كنا لسه بنقوله انه واللي كانت صديقتنا بوبا بتقوله لنا، انه كل ما بقرب من ربنا اكتر كل ما بتعلم انه يعني مش مهم انا. ليه؟ لانه يعني ربنا بيهتم بيا وبياخد باله مني، مش مهم انا، مش لازم انا اللي تبقى الحياة كلها بتلف وتدور حوالي. لكن لما بتبعد عن ربنا الانانية جواك بتزيد. ليه؟ لانه عدم الامان بيزيد، وكل ما عدم الأمان زاد كل ما إحساسي بالأنا بتاعتي وذاتي وعايز أهتم بنفسي وأهتم بذاتي وأجيب لنفسي وأوفر لنفسي وأكنس فلوس وأشتغل شغلانة كويسة وأعمل مش عارف إيه وأسوي. ليه؟ لأن أنا حاسس بعدم أمان، لأن أنا بعيد عن ربنا. لكن كل ما بتقرب من ربنا كل ما بتحس بالأمان، تحس إنه مش لازم أفكر في ذاتي ومش لازم أفكر في نفسي، ده أنا ليا إله عظيم بيهتم بيا. وعلشان كده لو انت فعلا عايز تعيش حياة ليها معنى وليها قيمة كبيرة، يبقى الحياة دي المركز بتاعها هو ربنا مش انت ولا ذاتك. وده اللي فجأة طارق قرر انه يعيشه. طبعا لما بدأ يعيش الحياة دي اتنازل عن شوية حاجات، بس للأمانة اكتشف انه الحاجات دي ما كانتش يعني مهمة قوي بالدرجة اللي تخليه يعني عمال يجري ويروح ويجي علشانها. حس انه ايه مشكلة يعني ما الدكتورة بتاعتي تتأجل للسنة الجاية، انا لسه شاب وصغير، ايه المشكلة لما الفلوس بدل ما اصرفها دلوقتي علشان الدكتورة اصرفها علشان انقذ حياة بني ادمة بسيطة غلبانة هي مش هتعرف تجيب الفلوس دي. وطارق بدأ يدرك انه مستمتع بالعطاء. هو مستمتع لما بيصرف فلوس على الهام، هو مستمتع لما بيجيب لابنها ايس كريم، هو مستمتع لما بيساعدها ان هي تجيب الدواء وتعمل

حليل هو مستمتع، أدرك أنه في متعة كبيرة في الحياة اسمها متعة العطاء، متعة الخروج برا الذات. طبعا للأسف الهام حالتها بدأت تتدهور شوية بشوية، وللأسف ما قدرش ينقذها لأنه كانت محتاجة حد يتبرع لها بالنخاع، وللأسف الشديد الهام ماتت. لكن بعد ما ماتت حياتها فضلت مؤثرة في كل الناس اللي حواليها. عشان كده الحياة القيمة هي مش بتبقى مرهونة بحياتك على الأرض. حياتك على الأرض مش هي بس اللي بتحدد انت مؤثر ولا لأ، لأنه ممكن تبقى مش موجود بالجسد على الأرض، ممكن تبقى فعلا مش موجود بالجسد لكن انت مؤثر في الآخرين. انت بالنسبة للآخرين ما متش، انت بس انتقلت لمكان أفضل، لكن انت لسه تأثير حياتك قوي في حياة الآخرين، لأنك عشت حياة ليها قيمة، حياة ليها معنى، حياة ليها هدف، والهدف بتاعها لسه مكمل حتى بعد ما انت ما بقتش موجود. عشان كده يمكن إلهام ما كانش معاها فلوس، يمكن على حد قولها يعني طول المسلسل كانت تقعد تقول أنا ما شفتش يوم عدل في حياتي، فيمكن تكون فعلا ما شفتش يوم عدل في حياتها، يمكن تكون كانت عمالة تشقى وتعافر وتروح وتيجي علشان خاطر ابنها وعلشان خاطر والدتها وعشان خاطر أختها، وتعمل ده وتعمل ده وتشتغل وتحاول تجيب فلوس عشان تجيب دواء لمامتها، وتحاول يعني حياة شقة جدا جدا جدا جدا، حياة بجد مليانة شقة، حياة مليانة عذاب وشقة، بس كانت بتنبسط قوي قوي لما تلاقي أختها ناجحة في دبي، كانت بتنبسط قوي لما تجيب لابنها حاجة ويقولها شكرا يا ماما، كانت بتنبسط لما بتعرف ان هي تسعد حد وتساعد حد، كانت بتنبسط جدا. عشان كده إلهام لما ماتت أثرت في حياة كل اللي حواليها، وأولهم دكتور طارق اللي كان عايش حياة بتلف وتدور حوالين ذاته ونفسه وبس. عشان كده النهاردة فرصة إنك تقعد مع نفسك وتسأل نفسك، هو أنا لو فرقت الحياة هسيب تأثير في اللي حواليا، ولا حتى أقرب الناس ليا يدوب يدوب هيفتكروا كان عايش معانا؟ يا ترى حاسس إن حياتك ليها قيمة؟ لو هتقيم حياتك النهاردة طب هتقيمها على أي أساس؟ هتقيمها على إنه أنت حققت حاجات إيه في حياتك؟ حققت إنجازات إيه في حياتك؟ ولا هتقيمها إنه أنا أديت قد إيه؟ أديت قد إيه للآخرين؟ أديت إيه للناس اللي فعلا كانوا محتاجين؟ إيه الهدف اللي أنت عايش علشانه؟ هل هو هدف هينتهي بنهاية حياتك؟ ولا هدف هيكمل حتى وانت مش موجود بالجسد، لكن هيفضل مكمل حتى بعد ما تفارق الحياة. وحتى بعد ما إلهام ماتت دكتور طارق وهو كده بيفتح برطمان العسل وبياكل عسل افتكر انه ياه ده انا إلهام كانت مدياني برطمان العسل ده حتى وهي مش معاها فلوس، بس قالت لي لا خد العسل ده لأنه مش مخشوش، خده كله ده عسل مفيد. العطاء، ثقافة العطاء اللي بيدي حياتك قيمة، إنه مش أنت اللي تبقى في المركز لكن الله اللي يبقى في المركز، اللي بيدي حياتك قيمة إنك تبقى عايش حياة العطاء مش حياة الأخذ، وحياة العطاء هي نتيجة
إن ربنا هو المركز في حياتك مش أنت المركز في حياتك. حياتك هيبقى ليها قيمة لما تعيش لمعنى أكبر منك وتعيش لهدف ما ينتهيش بنهاية حياتك لكن يفضل مكمل حتى وانت مش عايش بالجسد. حياتك هيبقى ليها قيمة لما تبطل تفكير في نفسك وتفكر في الآخرين. مش معنى كده انك تنصحك وتيجي على نفسك، لا، لكن يبقى فيه توازن. حياتك هيبقى ليها قيمة لما تبطل بس تشوف نفسك لكن تشوف كمان انه في آخرين حواليك، ربنا خلقهم زي ما خلقك وبيحبهم زي ما بيحبك. حلقتنا النهاردة انتهت، لكن حقيقي كنت مبسوطة جدا جدا بوجودي معاكم. بفكركم تاني انه تقدروا تسمعوا راديو سما على الساتلايت على التلفزيون. يلا بسرعة، لو دلوقتي انت قدام التلفزيون هات ريموت التلفزيون كده على نايل سات او اليوتل سات واظبط التردد على 11354 على تردد 27500 فيرتيكال او رأسي علشان تكون بتسمعنا كمان على الساتلايت. و كمان تقدروا تكونوا بتحملوا أبليكيشن راديو سما من خلال الجوجل بلاي أو الأب ستور وتسمعونا من خلاله، وطبعا أكيد على لايف الفيسبوك. هنخرج لا خلاص مش هنخرج، إحنا خلاص هنسيبكم كده وتستمتعوا ببقية برامج وترانيم راديو سما. أشوفكم على خير إن شاء الله الخميس القادم الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة، وحلقة جديدة ومع نهاية عمل درامي هتبدأ حلقة جديدة من حلقاتنا. وأقول لكم مع السلامة.

كنا بنتابع إعادة برنامج نهاية وبداية. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم خميس الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سما. كمان تقدر تسمع حلقتنا دي على ساوند كلاود ويب سايت راديو سما.

دبل إسبريسو. بعد إذنكم هكلمكم النهاردة عن تجربتي الشخصية. لما بتزيد الضغوط المادية والنفسية في الشغل وفي البيت واللي كنت عامل حسابه أو كنت فاكر إن أنا حاسبه صح خرم مني، وفي الحالة دي الحقيقة إن أنا بعطل ومش بقدر على التفكير المنظم اللي كنت بفكر بيه قبل كده. وهنا بيجي دور الصديق الوفي اللي مش شبهي في الارتباك والكآبة، أو شريك الحياة المتعاون الهادي اللطيف، أو حتى البرنامج الإذاعي أو التلفزيوني اللي فيه خبير تنمية بشرية أكلمه على الهواء مباشرة. لو مفيش بقى أي حد من دول لأي سبب كان، وفضل معايا كتاب وتليفون وموسيقى بحبها ومج القهوة المتعاون ورق وقلم وحاجات كده، يعني الحقيقة الحاجات دي بتنفع، بس كلام مع حد قدامي ولاقيه في أي وقت أكيد أروع من الأونلاين اللي بستخبى وراه وغالبا مش بيبين إن أنا ضعيف أو متورط قدام الناس. أهلا بكم في برنامج دبل إسبريسو. دبل إسبريسو بيدعوكم لحل جميل بسيط يهديكم ويرضيكم. اطفي الراديو واتكلم مع ربنا.

0: دلوقتي بتسمع صباح سما مع ليليان.
1: يا صباح الخير، صباح النشاط والحيوية في بداية يوم جديد معاك وليليان عاطف من 8:30 ل10 بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامجكم صباح سما. وحشتوني جدا من أول امبارح ومبسوطة كالعادة أن أنا أكون معاكم في يوم جديد وحلقة جديدة نحكي وندردش ونفضفض ونلعب ونتناقش ونكتشف مع بعض تفاصيل وأفكار كتيرة زي ما تعودنا كده من هنا وهناك. مبسوطة جدا أن أنا أكون معاكم النهاردة لأن حلقتنا النهاردة حاسة كده أنها من الحلقات اللي إحنا محتاجين كده إيه نبص عليها من وقت للتاني. موضوعنا النهاردة كده عايزين نعمل فيه كده حملة مقارنات. النهاردة مش هنقارن ما بين حاجة ولا اتنين، إحنا عندنا حملة مقارنات، وهي مش مقارنات على قد ما هي كده إيه بعض الصفات اللي بنسيء فهمها أو بنسيء استخدامها، أو نقول إيه بنزيد استخدامها زيادة عن الحد فبتبوظ مننا. يعني ايه صفة تبوظ مننا؟ عارفين بالبلدي كده المثل اللي بيقولك الحاجة لما تزيد عن حدها تتقلب ضدها. احنا عايزين النهاردة كده نحكي في المثل ده، مش نحكي في المثل نفسه لكن عايزين نحكي عن صفات وسلوكيات وافكار بنعيش بيها متخيلين انها كده في قمة الاتزان، وان الصفات دي قمة النبل، قمة الجمال، قمة العطاء، قمة التأمين للنفس. وما اجي كده النهاردة حطها تحت الفحص ألاقي إنها اتقلبت ضدها، إنها بقت عكس الصفة. النهاردة كده عايزين نحكي عن الصفات اللي المفروض إنها بتسهل حياتنا لكن لإني أسأت استخدامها فهي اتقلبت العكس. النهاردة كده عايزاكم تكونوا بتحكوا معايا وتشاركوني من وجهة نظركم إيه الصفات اللي ممكن النهاردة كده زي ما سميناها وزي ما مكتوب كده في سؤال حلقتنا على لايف الفيسبوك، صفات توأم. ايه من وجهة نظرك الصفات اللي بيعتبروا توأم، بمعنى ان هم شبه بعض جدا ظاهريا لكن في المضمون الفرق ما بينهم فرق السماء والارض، فرق الحياة والموت زي ما بنقول. النهاردة كده كمان عايزاك تشاركنا وتقولي كده ايه الصفة اللي موجودة عندك وحاسس ان هي زادت عن حدها شوية ومحتاجة كده يتعملها اعادة اتزان. زي مثلا صفات كتيرة اتكلمنا عنها الوقت اللي فات في حلقات مختلفة، وليكن مثلا اولهم زي ما كنا بنحكي عن الطيبة، وحكينا عن ان الطيبة مش سذاجة، وكنا متخيلين انه ناس كتيرة بتبعد عن الطيبة لان الطيبة في مفهومهم هي السذاجة، والاتنين من وجهة نظرهم من بره الشخص الطيب والشخص الساذج الاتنين هادين، الاتنين جمال، الاتنين ما بيعترضوش، الاثنين، بس الفرق ما بينهم باطنيا فرق كبير جدا. فالنهارده شاركوني كده من وجهة نظركم ايه الصفة الحلوة اللي موجودة عندك اللي حاسس كده او شايف ان هي موجودة في شخصيتك بس حاسس كده ان الصفة دي ابتدت تزيد شوية فابتدت كده تعمل لك قلق او ابتدت تعمل عدم توازن. النهارده كده هنكون بنحكي في الصفات ديت، فاستناكم تشاركونا واستناكم طبعا تلعبوا معانا في الصندوق من 1 لـ50. اختار رقمك المفضل كده ونشوف هيطلع لك ايه من الصندوق النهارده. متحمسة جدا العب معاكم ونتناقش في صفات كتير قوي النهاردة هنحطها تحت الفحص ونشوف امتى بتبقى الجانب الحلو، امتى لما بتزيد عن حدها بتقلب ليه الجانب السلبي. متحمسة جدا لموضوعنا النهاردة، فخلونا نطلع مع بعض اول فاصل ونرجع بعد الفاصل تديونا ونبتدي كلامنا ونحكي اكتر مع بعض، فخليكم معانا ما تروحوش في اي حتة.
0: انت دلوقتي بتتابع

الواقع بيقول إن في ألم وضيق، لكن ربنا سندك ومعينك وقت الألم، زي ما بيقول في رسالة يعقوب أصحاح 12 وعدد 1: هنيئا لمن يصبر على المحنة، لأنه بعدما ينجح ينال إكليل الحياة الذي وعد الله به الذين يحبونه.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: رجعنا ليكم مرة كمان ولسه بنبتدي يومنا مع بعض في صباح سما. فالنهاردة متحمسة جدا أكون بتشارك معاكم موضوعنا. موضوعنا النهاردة عايزين كده نجمع كل الصفات. خلينا نقول إيه، هنجمع الصفات الحلوة الجميلة اللي عايزين كده نكون بنتسم بها، ونشوف كده الصفات دي لما بتزيد عن حدها بتتقلب لإيه، وهل أنا ممكن أكون عايش بالنقيض دوت وأنا متخيل إن أنا عايش الصفة الحلوة. ده اللي عايزين نكون بنحكي فيه مع بعض النهاردة، صفات توأم لكن الفرق ما بينهم السماء والأرض. النهاردة كنت متحمسة جدا تكوني بتشاركوني كده من وجهة نظركم ايه هي صفات التوأم ديت، وهل في صفة حلوة انت حاس كده ان انت بتتمتع بيها بس خايف ان الصفة دي تزيد عن حدها لانها ممكن تتقلب لحاجة تاني، وليكن مثلا انا شايف نفسي طيب وخايف ان الطيبة دي تقلب مني لسذاجة. النهاردة كده هحكي لكم على أمثلة من التاريخ، أمثلة موجودة فعلا، أمثلة عاشت وسطينا وكانت متخيلة أنها بتتمتع بصفات حلوة، شطرة، حكيمة، لكن الحقيقة أنهما كانوا النقيض تماما للصفات دي. فهستناكم كده أنتوا كمان شاركوني من وجهة نظركم. ما تنسوش تلعبوا معانا في الصندوق من 1 لـ50، اختاروا أرقامكم المفضلة ونشوف كده الصندوق مخبلكم إيه النهاردة. طيب خلونا كده قبل ما نروح لأولى فقراتنا نصبح على صديقنا حاتم. يا حاتم صباح الخير والبركة. يا حاتم أخبارك إيه؟ حاتم بتغيب عننا كتير، طمنا عليك كده وعلى أخبارك، ومبسوطة جدا بوجودك معانا النهاردة، وهستناك كده تشاركنا في كل فقراتنا وتقولي كده من وجهة نظرك ايه الصفات اللي شايف انها لما بتزيد عن حدها بتتقلب للنقيض بتاعها، بس احنا بنبقى متخيلين ان احنا لسه متمتعين بالصفة الحلوة. فكر معايا كده. لكن حاتم بيصبح علينا بيقول صباح نور المسيح ينير ويبارك الجميع وأسرة راديو سما وبرنامج صباح سما، ويباركك اختي ليليان ويبارك خدمتك ويستخدمك اكثر واكثر لمجد اسمه القدوس دوما، وليكي وحشة وكل الزملاء بالراديو. احنا كمان مفتقدين وجودك معانا يا حاتم، حقيقي كده من الناس المميزة ودايما مشاركاتها كده مضيئة زي ما بنقول. متحمسة جدا أسمع رأيك ومشاركاتك يا حاتم. لكن كمان بنصبح على مارتينا. يا مارتينا صباح الخيرات، فينك يا شيخ مارتينا؟ عايزة أقول إيه، بقالك كام سنة يا مارتينا ما بتشاركناش؟ يعني ينفع كده؟ احنا مش بنتكلم دلوقتي بالحلقات ولا بالشهور، بقالنا كام سنة يا مارتينا ما شفناكيش معانا كده في صباح سما. وحشنا جدا ومفتقدين مشاركاتك، وحالا اشوف لك رقم 19 النهاردة من الصندوق. لكن شاركيني كده من وجهة نظرك ايه الصفة اللي بتشوفي ان ناس كتيرة ممكن تكون بتعيش بيها، بس الصفة دي هم متخيلين ان هم واخدين الجانب الايجابي فيها، لكن الحقيقة انه لا، احنا قلبنا العكس النقيض. شاركينا كده لكن رقم 19 النهاردة. طيب بصي، رقم 19 النهاردة سهلة جدا وفتحت لك كده يعني ايه نقول اول مشاركة في موضوعنا. رقم 19 النهاردة بتقول نخلط كثيرا بين الصبر والانتظار. الصبر من الصفات اللي كتير مننا نفسه ان هو يكون بيتصف بيها، الشخص ده صبور. ويمكن حكينا في حلقة من قريب، يعني مش من بعيد، عن الفرق ما بين الصبر والانتظار. فكثيرا ما نخلط بين الصبر والانتظار، فالصبر لا يعني الجلوس ساكنين، بل يجب مواكبة العمل الحسيس لتحقيق الأهداف المنشودة. دي رقم 19 النهاردة يا مارتينا. رسالتك بتقولك خلي بالك ما تخلطيش ما بين الصبر والانتظار، فأمين كده ربنا يديك الحكمة ان انت تكوني بتفرقي ما بين الاتنين. شاركيني من وجهة نظرك كده ايه ممكن يكون الفرق ما بين الصبر والانتظار. يمكن احنا بما ان انت بقالك فترة غايبة فيعني ممكن تكوني ما سمعتيش الحلقة ديت، لكن حكينا من قريب على ان في فرق كبير جدا ما بين الصبر والانتظار، وما بين ان انا اكون صابر وانا بعمل اللي عليا وانا مستني بس وقت الحصاد بعد ما زرعت، وما بين الانتظار اللي فيه نوع من انواع الاستسلام اللي هو انا انا انا انا زرعت ومش لاقي نتيجه، فانا لقيت انه وليكن مثلا الارض ناشفه او الارض بور، فانا اقول خلاص انا مش هزرع تاني، فانا مش هحاول تاني، فانا مش هكتئب تاني، انا مش هسعى تاني، واديني بقى مستني لما الخير يجي. ويمكن هنا الخيط الرفيع ما بين الاتنين هو السعي، انا مستمر في السعي ولا انا وقفت. الصبر يمكن حكينا عن ان هو قوة، وحكينا عن انه استمرار للمحاولة واستمرار للسعي والصلاة والدعاء، في حين ان الانتظار استسلام وتخلي عن المحاولة وتخلي عن الشغف وفقدان الرضا وفقدان الرغبة في السعي. وأكيد دي حالة لا هترضيني ولا هتوصلني لهدفي ولا أكيد هتكون حالة مرضية لله، مش هو ده لله عايز يكون بيشوفني بي. فشاركيني أكتر كده من وجهة نظرك إيه الفرق ما بين الصبر والانتظار. الصبر يمكن حكينا عن ان هو فضيلة على انه انتظار نشط لكن مش انتظار سلبي. الشخص الصابر قلنا ان هو الشخص اللي بيعمل اللي عليه لكن مستني بس التوقيت الالهي، عكس الشخص في حالة انتظار سلبي مستسلم لسلبيته ومستسلم لشخصيته السلبية اللي اتغلبت عليه وقرر كده ان هو يكون بيوقف حياته بيوقف سعي المجرد يمكن ان النتيجة اتأخرت شوية او ما كانتش زي ما هو عايزها. فحكينا يمكن كمان وقتها فكروا معايا كده فكروني حكينا ايه عن ايه انه الصبر من الحاجات اللي بتبني، كمان الصبر من الحاجات اللي بتبني ارواحنا وبتبني ثقتنا اكتر فالله بتعمق علاقتنا بيه عكس الاستسلام اللي بيهد عزيمتنا. فشاركيني اكتر كده يا مارتينا بصفات تاني حاجة كده شبه الصبر والانتظار لكن الفرق ما بينهم كبير جدا، محتاجين ندرك الفرق ما بينهم. وهل بتشوفي ان لسه في فروق تاني ما بين الصبر والانتظار؟ واستناك تلعبي معانا تاني عشان رقم 19 هنا طلعت لك رساله واحنا صندوقنا مليان العاب وتحديات ورسائل فاستناكي كده تلعبي معانا تاني. كمان حاتم بيقول نشكرك يا رب لانك اهديتنا يوما جديدا، اشرق بنور وجهك علينا واعطنا ان نعمل كل ما يرضيك، نلجا اليك الهي بقلوب راضيه تطلب عونك، بدل همومنا بأفراح وأحلامنا إلى واقع، كن للمسافر رفيق الدرب، للمريض بلسم للشفاء، للحزين لمسة عزاء، للمضطهد الأمان والسلام، نطلب تحننك يا إلهنا الحنون فليس لنا غيرك، نلجأ إليه وقت الشدة والضيق، نعلم يا سيدي إنك قلت لنا في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم، ونحن نثق إن لكل شيء تحت السماء وقت، فلتكن إرادتك ومشيئتك دائما في حياتنا، لك كل المجد من الآن وإلى الأبد. آمين. آمين يا حاتم، حقيقي بكون مبسوطة وسعيدة وممتنة جدا لكل مرة بتشاركنا فيها بصلاة غالية وصلاة مؤثرة، صلاة حقيقي كده بتبقى طالعة من القلب فبتوصل للقلب بسرعة. شكرا جدا ليك يا حاتم واستناك كده تشاركنا أكتر في موضوعنا وتقولي كده إيه صفات اللي بتشوف إنها ممكن تكون من وجهة النظر الناس هم شبه بعض جدا لكن هم الفرق ما بينهم كبير جدا. الفرق ما بينهم شعرة. النهاردة كده عايزين نحكي عن الشعرة اللي بتفصل ما بين الصفة ونقدها، اللي بتفصل ما بين الجانب الحلو والجانب السلبي. طيب كمان حاتم بيختار معانا رقم 25 ورقم 25 النهاردة. ماشي برضو رسالة، فيش حد لحد دلوقتي كده نشن على العاب. طيب رقم 25 النهاردة رسالة بتقول لا تفقد الأمل عندما تعتقد أن الأمر قد انتهى، يأتي الله لينقذك. النهاردة كده رسالتك بتقول لك تمسك بالأمل، تمسك بالرجاء، خليك مصدق كده أنه حتى لو الدنيا باظت خالص، حتى لو الدنيا ظلمت قوي، يأتي الله لك لينقذك. وده وعد ودي رسالته ليك النهاردة يا حاتم. استنى كده تشاركني أكتر في موضوع انا ويت كمل لعب معانا. كمان بنصبح على الجميله نانا. يا نانا صباح الخيرات، انت اللي محبوبه وجودك دايما محبوب كده يا نانا، وحشاني من الحلقه اللي فاتت يعني كنت بنساني كده الحلقه اللي فاتت ومبسوطه ان انت معانا النهارده. طمنيني اجازه ولا شغل النهارده؟ عايزين نطمن كده بس على بعضينا. نانا هستناكي نلعب مع بعض في الصندوق وكمان تشاركيني كده من وجهه نظرك بشكل شخصي في الأول إيه الصفة اللي أنت بتشوفي إن أنت ممكن تكوني بتتمتعي بيها لكن بتشوفي إن لما بتزيد عن حدها أو خايفة إنها تزيد عن حدها علشان الموضوع ما يبقاش أوفر أو عشان الموضوع ما يقلبش ضدك. وهل قادرة تميزي ما بين الصفات ديات عامة في حياتنا؟ في صفات كتيرة جدا. يمكن من شوية كنت بحكي مع مارتينا على الصبر والانتظار لأنه طلع من الرسالة بتاعتها، لكن هل قادرة تميزي ما بين صفات المفروض انها صفات حلوة وعايزين اننا نكون نتمتع بيها لكن للأسف اوقات كتيرة كده بتزيد مننا فبتتقلب ضدها؟ هستنيكي كده تشاركينا. خلونا كده قبل ما نكمل كلامنا احكي لكم على شوية قصص يا جماعة وكلها قصص لشخصيات عاشت معانا, عاشت وسطينا في الحياة اللي احنا عايشين فيها ديت. وكان الفرق ما بين الصفاتين عندهم كبير جدا. يمكن واحدة من الصفات برضو اللي حكينا عنها من قريب كانت الطيبة والسذاجة, وحكينا عن قد ايه في فرق كبير جدا ما بين الطيبة والسذاجة, وقلنا ان الفرق ما بين الاتنين هو النية, وانه كلنا نحب اننا نكون الشخص الطيب اللي قلبه ابيض الجميل, وقلنا ان دي نعمة وان يكون شخص طيب دي بركة. بس قلنا برضو ان الطيبة من غير حكمة بتتحول لسذاجة, وتخليني فريسة لأي حد ان هو يكون بيستغل طيبتي ويستغل قلبي الابيض. وقلنا انه لو هنسمي كده النهاردة الفرق ما بين الصفات شعرة, وهنخلينا نقول كده ان الشعرة ما بين الطيبة والسذاجة هنا كانت الوعي او الحكمة. وقلنا ان الطيبة مش معناها ان انا اكون بفتح قلبي وافتح بيتي وافتح حياتي كده مشاعر لكل الناس, لكن معناها اني اكون محب بس اكون واعي لخبث الناس اللي حواليا او لسوء نيتهم, او اني اكون زي ما الكتاب قال كده اني اكون حكيم كالحيات لكن وديع وبسيط زي الحمام, واكون واعي يمكن لتفاصيل حياتي. لكن حقيقة الخبر الاول او القصة الاولى اللي معانا النهاردة لملك اتعرف عنه ان هو كان طيب لدرجة السذاجة, الشعرة عنده هنا اتقطعت. القصة اللي معانا دلوقتي أو القصة معانا هي عن ملك فرنسا الأخير قبل الثورة الفرنسية. دي قصة الملك لويس الستاشر. المؤرخين وصفوا الملك لويس الستاشر بأنه كان شخص طيب جدا جدا جدا, ودي كانت طبعه الشخصي أو دي كانت الصفة اللي بتميزه إنه هو كان شخص لين, شخص طيب, شخص بسيط, ما كانش شخص شرير ولا شخص قاسي ولا شخص عنيف, وكان يعني بمحبة بيتمنى لشعبه إنه يكون بيعيش سعيد ومبسوط ومرتاح, لكن كان بيفتقد تماما للذكاء السياسي أو للصلابة في الحكم. وبسبب طيبته الزيادة ديت اللي تحولت لسذاجة وضعف في الشخصية, كان بيصدق المستشارين بتوعه في أي حاجة تتقله. عارفين كده أحيانا بقى في للحكام على مر التاريخ نسمع القصص دي, بقى في مستشار فاسد أو ليه نية مش سليمة أو نفسه يكون بيسعى ويوصل هو للحكم, فيبتدي كده إيه يهمس فود من الملك بحاجات غير حقيقية. وده اللي حصل مع الملك لويس الستاشر بسبب ضعف شخصيته, فكان المستشارين بتوعه بيهمسوا فودنه بحاجات مش حقيقية, ضعفت أكتر ملكه أو حكمه, ما كانش بيقدر إن هو يكون بياخد أي موقف حازم أو حاسم ضد الفساد اللي بيحصل في البلاط الملكي, وكان بيخاف ياخد أي قرارات قوية علشان يصلح بيها الفساد أو الاقتصاد, خوفا من إن هو يكون حد بيتضايق منه أو حد بيزعل منه. بس كانت النتيجة إيه؟ كانت النتيجة إن البلد انهارت منه والدنيا فرطت خالص, وقامت الثورة الفرنسية وانتهى بيه المطاف على المقصلة. فالطيبة هنا ما كانتش هي المنجي ليه, لأن الطيبة هنا كانت من غير حكمة, كانت من غير وعي. هو سلامة نيته وتعاطفه مع الشعب وتعاطفه مع الآخرين وتعاطفه وسلامة نيته مع المستشارين والمحيطين بدون وعي وبدون قدرة على انه يكون بيقول لأ او انه يكون بياخد قرارات حاسمة, ضيعت منه الدنيا. لما كان محتاج في وقت من الوقت انه يكون بياخد قرارات حازمة ويقف كده بشدة في وجه الحاجات اللي هو معترض عليها, ما عملش كده. بسذاجة كان متخيل ان ده نوع من انواع ان هو بيحافظ على علاقاته مع الناس, مش عايز يزعل حد, لكن النتيجة كانت ايه؟ النتيجة انه يعني الثورة قامت وهو مات خلاص, يعني ملك وشلناه ويلا بقى قامت الثورة زي ما بيحصل في اي دولة يصور فيها الشعب على الحكم. لكن هنا محتاجين نفرق انه الطيبة هنا محتاجين نتعلم زي يكون ليها حدود. عارفين كده اي حاجة عايز ان انا اكون بحافظ عليها ببني حوالين منها صور, فانا محتاج ان انا اكون الطيبة بتاعتي دي مطعمة بالحكمة اللي بتبني صور حوالين حياتي عشان تحافظ عليه. الطيبة ان انا اكون مدرك انه في ذئاب بره، بس انا بختار ان انا اكون طيب، بس طيب بحكمه، طيب بوعي، وانا عارف ازاي هتعامل مع الذئاب اللي بره دي. فده فرق ما بين الطيبه والسذاجه. الملك لويس هنا ما كانش قادر يعمل كنترول ما بين الاثنين، او ما كانش عارف، او ما كانش قادر يعمل فرق ما بين الاثنين، فكانت النتيجه انه فقد حياته. الحقيقه ان دي مش القصه الوحيده اللي كان فيها شعرة فقدت أو شعرة اتقطعت ما بين صفتين هما نقيض لبعض. هما عارفين كده، هنقول هنسميهم إيه؟ الوجهين لعملة واحدة. كل الصفات اللي معانا النهاردة هما صفات توأم، هما صفات وجهين لعملة واحدة، لكن لأننا ما كناش حكماء كفاية في أننا نكون بنتعامل معاهم صح، قلبنا على الوجه اللي مش حكيم. طيب خليني كده قبل ما أكمل وأحكي لكم أكتر كده قصص تاني، أرجع للتعليقات ونانا وورودها وألوانها الجميلة. طيب نانا بتقول نسيت سماعاتي وأنا في الشغل لا أسمعك جيدا. طب في حد معاكي في المكتب يا نانا؟ انت شاركتيني قبل كده المره اللي فاتت لما نسيتي السماعات، يعني حظنا كان حلو ان كنت قاعده لوحدك فكنت عارفه تعلي الصوت براحتك. فطمنينا كده، سمعينا ولا مش سمعينا؟ يعني وجودك من الحاجات المميزه، ومشاركاتك دايما كده بتكون مميزه ومبهجه، فيعني نتمنى كده ان انت تكوني سمعينا دلوقتي يا نانا، وتقدري ان انت تكوني بتشاركينا اكتر، وتقدري كده تقولي لي او تحكي لي على صفات من وجهة نظرك كده هنقول ان هما الوجهين لعملة واحدة. احنا قلنا لحد دلوقتي ايه؟ يمكن من اللي قلناه ومن اللي طلع من الصندوق من قصص، قلنا الطيبة والسذاجة، ونعتبر اننا قلنا مثلا صبر واستسلام او صبر وانتظار. فايه تاني يا جماعة؟ هما حاجات نقيض او حاجات عكس بعض، محتاجين كده نتعلم نفرق ما بينهم. لكن خلوني كده ارجع تاني لحاتم. حاتم بيشاركنا بيقول زيادة الصفات الحميدة عن حدها يحولها إلى نقيدها، فبدلا من جلب المنفعة تصبح مصدرا للضرر والاستنزاف النفسي. إليك أبرز هذه الصفات وكيف تنقلب أثارها عند المبالغة فيها: الكمال والمثالية، السعي للتمييز جيد لكن المبالغة فيه تخلق معايير مستحيلة تؤدي إلى التسويف، القلق المستمر والجلد الدائم للذات. دي نقطة. الكرم والعطاء محمود، ولكن إذا زاد عن الحد فإنه يؤدي إلى الاستنزاف المالي والعاطفي واستغلال الآخرين لحاجة الشخص الدائمة للإرضاء. تالت صفتين التواضع اعتقد بقى الاتضاع والتواضع. التواضع مطلوب، لكن الافراط فيه يتحول الى ضعف في الشخصيه وانعدام الثقه بالنفس، مما يسهل على الاخرين تهميش دورك وحقوقك. التنظيم والترتيب، الحرص على النظام يرفع النتيجه، الا ان الهوس به يتحول الى اضطراب نفسي قصري يمنع الشخص من الاسترخاء ويعيقه عن إنجاز المهام إذا لم تكن مثالية. الثقة بالنفس، الثقة تدفع للنجاح لكن تجاوزها للحد يولد غرور وتعالي، مما ينفر الناس ويبعدك عن تقبل النصيحة أو التعلم من الأخطاء. التضحية والإيثار، مساعدة الآخرين من شيم الكرام، لكن إهمال الذات لإرضاء الجميع يؤدي إلى الاحتراق النفسي وضياع الحقوق الشخصية. الله عليك يا حاتم. حاتم أنا عايزة أعلق على كل نقطة من دول، يعني حقيقي حاسة كده أن كل نقطة من دول نقدر أن احنا نعمل عنها حلقة كاملة لوحدة. طب أقول لكم على حاجة، خلينا نطلع مع بعض فاصل سريع جدا، ونرجع بعد الفاصل نصبح على بهاء. يا بهاء صباح الخير والبركة. بعد الفاصل هقول لك الأرقام ديت ونكمل باقي تعليقاتكم، وناخد نقطة نقطة من مشاركات حاتم، لأن حاسة أن كل نقطة فيهم نقدر نحكي فيهم كتير جدا، ونفرق ما بين الصفات اللي المفروض انها صفات محمودة كده زي ما حاتم بيقول لكن بتتقلب الناحية التانية. النهاردة مش عايزين نتكلم عن الابيض والاسود، صفة حلوة وصفة وحشة. النهاردة عايزين نتكلم عن الشعر، المنطقة الرمادي اللي ما بين الابيض والاسود، الخيط الرفيع جدا اللي بيفصل ما بين الصفة اللي بتجمل حياتنا ونقدها، الصفة اللي ممكن تهد حياتي، تهد سلامي، تهد طاقتي. القاعدة بتقول انه اللي بيزيد عن حده بيتقلب ضده. النهاردة كده عايزين نشوف ايه هو الحد او ايه هي الشعرة عشان نفضل في حالة الاتزان أو حالة الاعتدال من غير ما نفقد التوازن دوت. حاتم خليك معانا، خليكوا معانا، هنطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا، ما تروحوش في أي حتة.

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول:
1: قد تستطيع ان تغسل وجهك بالماء، لكنك لا تستطيع تطهير عينيك من النظرات النجسة. قد تستطيع ان تغسل رأسك بالماء، لكنك لا تستطيع تطهير عقلك من الأفكار النجسة. وقد تستطيع أن تغسل قدميك بالماء، لكنك لا تستطيع تطهير سلوكك وتصرفاتك. تستطيع أن تغسل يديك بالماء، لكنك لا تستطيع تطهير يديك من أخذ ما لا يحل لها. ناس كتيرة قوي مهتمة أنها تطهر نفسها من برة، تكون طاهرة وشها ورأسها وإيديها ورجلها. لكن هل يا ترى عمرك فكرت إن عينيك محتاجة تتغسل من جوه، ورأسك محتاجة تنضف من جوه، ورجليك محتاجة تسلك بطهارة، مش مجرد بالمية اللي من برة لكن بالمية اللي من جوه؟ بدعوك النهاردة إنك تيجي للشخص المكتوب عنه إنه مختبر القلوب وفاحص الكلى، الله اللي مفيش حاجة تخفى عليه، اللي مهما اتطهرت من برة لكن من جوه نجس، هيفضل شايفك وعرفك.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك. ليك لازم أرنم على راديو سما.
2: رجعنا ليكم مرة كمان، لسه كده مكملين وقتنا ومكملين يومنا مع بعض في صباح سما. لسه مستنياكم تشاركوني كده من وجهة نظركم ايه الصفات اللي تعتبر صفات عكس بعض، صفات نقيض لبعض لكن هما ظاهريا شبه بعض. الحقيقة قبل الفاصل حياتي مشاركنا بصفات كتيرة جدا، عايزة كده أمسكهم صفة صفة نفصصهم مع بعض، لكن الأول كده خلوني أرجع عليه بهاء وصبح عليه مرة كمان. وبهاء كان بيختار من الصندوق رقم 7 ورقم 11، خلونا كده نشوف رقم 7. رقم 7 النهاردة يا بهاء رسالة بتقول لك: التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب في أحرج الأوقات. في أكتر وقت كده الدنيا مقلقة وصعبة والجو متنشن والامتحانات مش أحسن حاجة واللجنة شدة، يعني أمين كده تكون الدنيا حلوة، لكن رسالتك النهاردة بتقول لك التفاؤل هيديك هدوء أعصاب. والتفاؤل هنا ثقة يا رب أن أنت معايا، أن أنت هتكمل، أن أنا عملت عليا وأنت هتكون بتكمل. كمان رقم 11، رقم 11 برضو رسالة، ما فيش حد منشن على الألعاب النهاردة يا جماعة، ماشي. رقم 11 النهاردة رسالة بتقول: قم بواجبك وأكثر قليلا وسيأتي المستقبل من تلقاء نفسك. دي علامة يا مارد بقى، دي رسالة ليك النهاردة، يعني حقيقي ده اختيار كماليش دعوة. رسالتك النهاردة بتقول: قم بواجبك وأكثر قليلا، اعمل اللي عليك وزيادة شوية. عارف كده ماما تيجي تقول لك اعمل اللي عليك وزيادة، اعمل اللي عليك وزيادة والمستقبل سيأتي من تلقاء نفسه. فأمين كده ربنا يكون دايما محسسك ان هو معاك وان هو في ظهرك يا بهاء، بيقول لك بس اعمل انت اللي عليك وملكش دعوة بالنتيجة، ملكش دعوة بالباقي، المستقبل ده بتاعي انا. كمان نانا بتختار رقم 31 وبعدها رقم 22 ليا، ده الدلع دوت. طيب خلينا كده نشوف 31 الاول ويربي بقى سؤال بقى. طيب رقم 31 سؤال، رقم 31 النهاردة سؤال بيقول: ايه اغرب مكان لقيت فيه حاجة ضايعة منك كنت بتدور عليها بقالك سنين؟ الناس اللي بتضيع حاجات كده، عارف كده احيانا بتحط حاجة في مكان وترجع تدور عليها ما تلاقيهاش. فالنهاردة كده رقم 31 بتسألك يا نانا: ايه اغرب مكان ضيعتي فيه حاجة ولقيتيها، واللي هو قعدتي تسألي ايه جابها هنا، انا مضيعها في الحتة الفلانية مثلا، ايه جابها هنا او جات هنا ازاي؟ فاحكي لنا كده موقف حسيتي فيه او سألتي فيه نفسك السؤال ده، ايه اللي جابها هنا او ايه اغرب مكان ضيعتي فيه حاجة. لكن رقم 22 كمان رسالة، ماشي ماشي رسالة رقم 22 دي ليا صح؟ رقم 22 رسالة بتقول ليست الحرية غياب الالتزامات إنما هي القدرة على اختيار ما هو أفضل لي وألزم نفسي بي. يمكن كل سنة بنحكي الحلقة اللي فاتت في فكرة الحرية ديت, وإنه قلنا إنه اختياري للمسؤوليات وتحملها ده اعظم انواع الحريه. فامين كده ربنا دايما يدينا القوه ديت اننا نختار مسؤولياتنا ونختار التزاماتنا ونكون قادرين على اننا نكون بنلتزم بيها فعلا. دي رقم 22 يا نانا, يا رب تكوني كده سمعانا ومتابعه معانا وتشاركينا اكتر. كمان بهاء بيشاركنا بيقول يوما يا بهاء انا لمحتك. طيب يعني هدور عليه تاني بس نانا بتقول من فضلك اكتبي تعليقاتك مقطع مقطع هذا طويلة جدا. أيوة ده هي بتشارك حاتم. طيب بصي ما تلاقيش أنا هفصصها لك دلوقتي, هفصص أنا مشاركة حاتم دلوقتي وأحكيها لك صفة صفة لأنه حاتم فعلا مشاركنا بصفات كتيرة جدا وكلها حقيقية جدا, كلها لو جينا ركزنا فيها كده هنلاقي إن هي الصفة ولو ما بتزيد عن حدها بتتقلب ضدها. طب خلينا كده نبتدي نفصص الصفات اللي حاتم شاركنا بيها. حاتم بدأ معانا بالكمال والمثالية وقال إن السعي للتميز جيد لكن المبالغة فيه تخلق معايير مستحيلة تؤدي إلى التسويف والقلق المستمر والجلد الدائم للذات, وده من الحاجات الحقيقية جدا. فكرة إن أنا لما باجي أعمل الحاجة أنا عايزها تطلع perfect, أنا عايزها تطلع مثالية, أنا عايزها تطلع مفهاش غلطة. بس في فرق ما بين المثالية وفرق ما بين ان يكون عندي هوس بالكمال. المثالية بمفهومها الايجابي هي ان انا يكون عندي رغبة بان انا اكون بقدم افضل ما عندي, لكن الهوس بالكمال هو اني ارفض اي حاجة غير انها تكون 100% انها تكون بيرفكت. وده فعلا مش هيعمل اي حاجة غير انه يخليني طول الوقت مش راضي عن نفسي, طول الوقت تعيس. الخط الرفيع هنا او الشعر الرفيع هنا ان انا محتاج اتقبل نفسي بامكانياتي وبحدود مجهودي. المثالية معناها ان انا هجتهد اني اقدم افضل ما عندي بافضل جودة ممكنة, لكن الهوس بالكمال ان الحاجة لو ما كانتش بيرفكت 100% فانا فاشل او الحاجة دي ما تنفعش او الحاجة دي غلط. كتير بنضيع حياتنا في انتظار ان الحاجة تبقى 100% او ان اللحظة تكون مثالية او ان الشغل يبقى بيرفكت, لدرجة اننا اوقات كتيرة بنقع في الفخ اللي حاتم بيقول عليه التسويف, بنخاف نبدأ. الهوس بالكمال هو سجن بيمنعنا من الاستمتاع بالبساطة وبالجمال وبالمتاح ونستمتع بإمكانياتي اللي ممكن يكون فيها بعض العيوب الصغيرة, والعيوب الصغيرة دي ما هياش عيب على فكرة. طيب ايه تاني؟ حاتم شاركنا بحاجات كتير هي الحقيقة. طب بصوا اقول لكم على حاجة, نطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل نحكي اكتر في باقي المشاركات اللي حاتم بيشاركنا بيها. خليكم معانا ما تروحوش في اي حتة.
3: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح صباح.

0: أحلامك وأفكارك حتى لو أحلام مش منطقية ولا عقلانية وممكن يتقال عليها تعجيزية. اغلط على الورق في التخطيط والأحلام وبعدين فلترها وعدل فيها، وبعد ما تنتهي منها هتبدأ تشوف إيه اللي ينفع يتحول لأهداف قابلة للقياس وينفع تتحقق في فترة زمنية معينة. كل دقيقة تخطيط بتوفر 4 في التنفيذ. خطط واكتب واحكم لك.
1: غني بالتسبيح والحمد على راديو سن.
2: رجعنا ليكو مرة كمان، لسه مكملين مع بعض كده في صفات لو زادت عن حدها يعني ربنا يستر ما تقلبش ضدها. وصلنا كده آخر حاجة مع حاتم كان بيشاركنا، قلنا هنفصص كده كل النقط اللي حاتم شاركنا بيها. كان بيشاركنا أول حاجة عن الكمال والمثالية، وحكينا قد إيه لما المثالية بتزيد عن حدها بتوصل إن أنا بفقد متعة الحاجة. كمان حاتم كان بيشاركنا بالكرم وقال إن العطاء محمود، لكن إذا زاد عن الحد فإنه يؤدي إلى الاستنزاف المالي والعاطفي واستغلال الآخرين لحاجة الشخص الدائمة للإرضاء. أوقات كتيرة فعلا في ناس كتيرة بتقع في الفخ دوت، إن أنا متخيل إن أنا عايز أكون شخص كريم، عايز إن أنا أكون شخص معطاء، شخص اللي الناس بتقول عليه شخص كريم، فأفضل أدي أدي أدي وأنا متخيل إن أنا كده يعني مفيش مني. الكرم أو العطاء لما بيكون من فيض النعمة بقلب فرحان بقلب حكيم عايز يدي بجد، ده بيكون زي ما حاتم كان بيقول كده بيكون عطاء محمود. لكن لما بيزيد عن حده بيتحول لنوع من الاستنزاف، أو ممكن يتحول لنوع من أنواع التبذير. أنا مش بقيت هنا بدي لأني عايز أدي، أو بدي وأنا مش قادر أعمل كنترول فبستنزف. لا، ده واحدة من مشاكل العطاء الزيادة أو الكرم الزيادة اللي بدون حكمة لما شعرة التوازن بتتقطع، إنه أنا كمان بتحول لشخص مبذر مش شخص معطاء أو مش شخص كريم. والمبذر هنا بيبقى عنده رغبة في الظهور أكتر من إن هو يكون زي ما حاتم كان بيشاركنا هنا رغبة في استجداء رضا الناس. هو أنا مش بس عايز أرضيهم، لأ ده أنا عايزهم كمان يشوفوني، أنا عايز أظهر كده قدام الناس بأن أنا شخص المعين الشخص المعطي. فالشعرة هنا النية، أنا نيتي إيه واللي قدامي محتاج لحد فين. فممكن نقول الشعرة هنا النية والاحتياج. العطاء أو العطاء المحمود أو الكرم هو إن أنا أدي المحتاج وشارك اللي حوالين مني من النعم والبركات اللي معايا أو من رزقي زي ما بنقول، لكن هحافظ على التوازن. إن أنا مثلا مش هاخد من احتياجات بيتي علشان أروح أدي ببزخ للناس عشان بس الناس يقولوا علي إن أنا شخص كريم أو إن أنا شخص معطاء. ده العطاء الحكيم. لكن العطاء لما بيبقى رغبة في الاستجداء أو العطاء لما بيتحول لنوع من التبذير، فأنا هنا بدي ببذخ لا يرضي الله ولا الناس محتاجاه. أنا بس عايز أدي عشان يتقال إن أنا بدي، أو أنا بدي علشان يحبوني. ده بذخ أو ده تبذير. وأحيانا الشخص دوت بيدي من حاجة هو مش بيملكها أساسا، هو بيدي لأنه أنا بس عايز يتقال إن أنا بدي أنا معطاء. الكرم صفة حلوة، إني أكون شخص كريم أو إن أنا أكون شخص معطاء أو العطاء المحمود زي ما حاتم كان بيشاركنا كده، ده صفة حلوة، صفة جميلة وصفة إلهية على فكرة، العطاء أو الكرم. لكن صفة التبذير دي صفة استهلاكية. الشخص الكريم بيدي لأنه حابب ان هو يكون بيدي، او الشخص المعطي حابب ان هو يكون بيدي من فيض محبته ومن فيض قلبه بيدي بيعطي. لكن المبذر بيصرف بس عشان يتقال عليه فلان كريم، او علشان يستجدي زي ما حاتم كان بيقول يستجدي محبة الناس. شتان ما بين الكرم او العطاء المحمود وما بين العطاء الاستجداء ارضاء الاخرين او العطاء الرغبة في الظهور. أنا محتاجة أفرق ما بين الاتنين. خليني أحكي لكم كده قبل ما نسيب النقطة دي قصة قريتها من فترة، يا رب بس أفتكر تفاصيلها صح. كانت بتحكي عن الفرق ما بين التبذير والكرم. أنا مش فاكرة القصة دي يعني أبطالها كانوا منين بالضبط، لكن هي كانت عن

0: شخصية مشهورة جدا في الأدب اليوناني تقريبا، كان بطل القصة اسمه تيمون لو أنا فاكرة اسمه صح يعني. المهم إن تيمون ده كان واحد من أثرياء المدينة، الناس بتقال عليهم كده عليا القوم الأغنياء، كان غني أعتقد كانت في أثينا، أحداث القصة دي كانت في أثينا، وكان شخص غني جدا ومعروف إن هو غني جدا، وكان شخص معطاء جدا جدا جدا جدا جدا، كان اي حد يروح يطلب منه فلوس يدي، اي حد يطلب منه ان هو يسدد له ديونه يسدد له ديونه، اي حد يطلب منه معونه يطلب يديله معونه، اي حد بقى قريب غريب صديق عدو اي حد، كان راجل طيب وراجل جميل وراجل معطاء ما بيزعلش حد، لحد ما وصل في يوم ان فلوسه وثروته كلها خلصت. فيعني خلاص ما يعني بيقول لك خد من التل يختل تقريبا او حاجه كده، اللي هو خلاص عمال بياخد من الثروه بتاعته لحد ما خلصت، لحد ما يعني خلاص جاب اخرها. ولما خلصت الديانه ابتدوا يظهروا وديونه فضلت تكتر وتكوم، فابتدى ان هو يكون بيلجأ لاصحابه وحبايبه والحاشيه اللي كانت حوالين منه، اللي هو اوريدي اداهم ببذخ، اداهم عطاء مش محمود بقى هنا، عطاء زعلان، عطاء غير حكيم. فابتدى ان هو يكون بيطلب منهم مساعدات زي ما هو ساعدهم، لكن كلهم رفضوا، كلهم قفلوا ابوابهم في وشه. وكانت النتيجة ايه؟ النتيجة انه في نهاية القصة يعني اتقال ان هو مات وحيد بحسرته ومديون، يعني مات وحيد ومديون الاتنين. احنا محتاجين نتعلم نفرق فعلا ما بين ان انا اكون شخص كريم، شخص معطاء، عطاء حكيم، وبين اني اكون الشخص اللي مبذر او بيستنزف زي ما حاتم كان بيقول. كمان من الحاجات اللي حاتم شاركنا بيها هي التواضع، والتواضع دي نقطة كبيرة جدا، فخلينا كده ايه ناخد تعليق كمان قبل ما نرجع كده نكمل مع حاتم. طيب احنا وصلنا لحد فين؟ طيب بهاء، لقيتك يا بهاء، انا لمحتك في الاول بس انت جريت مني، لقيتك. بهاء بيقول يوما ما رايت خادم يهان من مخدوم لدرجه اني اتضايقت لاجله وهو ساكت، فكنت اعتقد انه ضعيف للغايه، ولكن عندما كبرت وتذكرت الموقف اكتشفت انه قوي جدا. القوه قوه الصبر والاحتمال وليس قوه بدنيه، ودي نقطه مهمه جدا. شكرا جدا ليك يا بهاء. طب احكي لنا اكتر كده، مش عايزين نعرف تفاصيل الموقف لو مش حابب تكون بتشارك، لكن احكي لنا كده النقطه اللي حسيت فعلا فيها انه عدم الرد في اللحظة دي ده كان قوة. اوقات كتير فعلا بنبقى متخيلين انه عدم الرد ده ضعف او ان السكوت ده ضعف، بس في فرق برضو ما بين اني اكون ساكت، ويمكن ساكت بتواضع او بالتضاع، ويمكن دي من النقطة اللي حاتم كان بيشاركنا بيها نحكي عنها دلوقتي، وما بين اني ساكت لاني مغلوب على امري. شاركنا كده من وجهة نظرك يا بهاء، الفرق ده ممكن يبان في ايه. كمان نانا بتقول الحزم والقسوة كلاهما يظهر بالقوة، لكن الحزم يحمي والقسوة تدمر. الله عليك يا نانا، دي واحدة من النقط المهمة جدا جدا جدا اللي فعلا اوقات كتيرة بنخلط ما بينهم، ان انا متخيل ان انا كده شخص حازم والحزم صفة حلوة، لكن انا في الحقيقة انا اتحولت لشخص قاسي. الحزم هو ان انا، ونركز مع بعض لان دي واحدة من الصفات المحتاجين نتعلم نفرق ما بينهم، لانه فعلا في ناس كتيرة قوي بتخلط ما بينهم، وبقول على نفسي ان انا شخص حازم وانا شخص قاسي. الحزم الصح هو ان انا يكون عندي القدرة ان انا اقول لأ في الوقت المناسب او في الوقت الصح، واتمسك باللأ ديت، واتمسك برأيي، واتمسك بوجهة نظري من غير تنازل، ده حزم. لكن الأسوأ ان انا اقول لأ بس عشان انا عايز كلمتي تمشي، او اقول لأ بس عشان انا عايز اجرح الشخص اللي قدامي، او هقول لأ بس عشان انا عايز اكثر بخاطره وبين كده ان انا صاحب الكلمة الاولى والاخيرة وان انا صاحب السلطة. الشعرة ما بين الاتنين هنا هي الهدف من الموقف. الهدف من الموقف ايه؟ الحزم هدفه ان انا احمي نفسي، احمي مبادئي، احمي الحاجة اللي انا بدافع عنها. عكس الأسوأ هدفها بس فرض سيطرة، فرض هيمنة، او ان انا حسسك ان انا اعلى، او ان انا عايز حسسك بنوع من الذنب مثلا ان انت مش هتعرف توصل للحاجة دي، او حسسك بالدونية. الحزم بيخلي الناس تحترم الشخص دوت لانه متمسك بمبادئه، متمسك بآرائه، لكن الأسوأ تخلي الناس تبعد عني، تنفر مني، تهرب من التعامل معايا. الشخص الحازم ممكن لما يجي يقول لي لا يقول لي لا وهو مبتسم بمودة، وهو عنده يمكن إحساس أو لين في التعامل معايا، هو متمسك برأيه لكن هو مش قاسي معايا، عكس الشخص القاسي اللي ملامحه هتلاقيها متحجرة أو فيها نوع من الشماتة، إنه لا أنا كلامي أنا اللي هيمشي. فشتان الفرق ما بين القسوة والحزم، أنا محتاجة أفرق ما بينهم علشان ما رجعش أقع في الفخ ده وأقول أنا بس كنت شخص حازم في قراراتي. فأنت حازم ولا قاسي؟ كتير منها بيقع في الفخ ده وقت. فبرافو عليكي جدا. يا نانا ايه تاني، ايه تاني ممكن يكون فروق ما بين صفات الفرق ما بينهم؟ شعرة، انا محتاج كده اتعلم افرق ما بينهم، او محتاج كده اعرف الفرق ما بين الاتنين. يلا قبل ما ارجع كده لمشاركة حاتم، كنا وصلنا للتواضع، بهاء كان بيشاركنا عايز من الصندوق رقم واحد. طيب خليني كان نشوف رقم واحد النهاردة فيها ايه. رقم واحد النهاردة تحدي، حلو التحدي ده، لعبة تحدي. بص بقى ركز معايا، السؤال بيقول أو التحدي بيقول: هل تستطيع أن تكتب لنا جملة طويلة جدا ولكن تكون كل كلماتها متشابهة، حتى وإن كانت جملة مش مفهومة ولكن كلها تبدأ بنفس الحرف؟ صعب صعب التحدي ده، بس ما تغشش يعني، ما تروحش كده تقول للشات جي بي تي ولا جوجل اكتب لي جمله، ما تغشش ماشي، حاول كده اجتهد على قد ما تقدر وادينا جمله قدر الامكان مفهومه، يعني تكون كل كلماتها متشابهه او تكون بتبدا كلها بنفس الحرف. فعارف كده زي ايه، كان في العاب كده بيلعبوها واحنا صغيرين اللي هو ايه، ارنبنا في منور انور، عارفين لا حاجات كده اللي هو كلمات تحس ان هي كلها شبه بعضها او تكون كلها بتبدا بنفس الحرف. فيعني يلا العب، ده التحدي بتاعك دلوقتي، وهستناك كده تشاركني. طيب خلينا كده قبل ما نكمل في التعليقات نرجع لتعليق حاتم، وكنا وصلنا للتواضع. او التواضع ده كارثة، التواضع دوت تعرفين ان التواضع دوت انا بحس ان هو مش ليه وش واحد، يعني هي التواضع ونقيد، ولا انا بحس انه ليه اكتر من نقيد. لكن حاتم كان بيشاركنا بيقول ان التواضع مطلوب لكن الافراط فيه يتحول الى ضعف في الشخصيه وانعدام ثقه بالنفس، مما يسهل على الاخرين تهميش دورك وحقوقك. وده واحده من الحاجات الحقيقيه، انا كنت متخيل ان انا شخص متواضع فالناس هتحبني والناس هتقول ان انا مش متكبر او مش مغرور. لكن زي ما حاتم بيقول هنا كده، التواضع لما بيزيد عن حده بيتحول لنوع من انواع ضعف الشخصيه او ضعف الذات. مفيش حد فينا ما بيحبش ان يكون شخص متواضع او يتقال عليه شخص متواضع، بس الفرق ما بين التواضع وما بين اني اكون بسمح ان انا اوصل للحاله اللي حاتم بيشاركنا بيها ديت، او اني اوصل لنوع من المذله. اصل انت انا كنت فاكر ان انا كده متواضع، بس انا سبتهم يدوسوا عليا، فتبقى نوع من ذل النفس كبير جدا. الشخص المتواضع هو شخص واثق من نفسه. ممكن يكون الشخص اللي بهاء كان بيشارك بيه من شويه، الخادم اللي كان بيحكي عنه من شويه، ده تواضع. انا مش محتاج اثبت لحد حاجه، انا مش محتاج اثبت لحد ان انا اقوى، او مش محتاج اثبت ان انا ذو مكانه. تعال اتفرج كده على المشاهير او المتميزين او العلماء في اي مجال، تلاقي دايما كده اعلى واحد في المجال ده هو مش محتاج يثبت ان هو اعلى واحد، مش محتاج يثبت ان هو مهم. اعماله انجازاته هي اللي بتتكلم عنه، فهو مش محتاج يثبت ان هو عظيم. فالخط الفاصل هنا ما بين التواضع وان انا اسمح ان انا اوصل لحالة انعدام الثقة بالنفس ديت، هي ادراكي لكرامتي وادراكي لمكانتي. التواضع عمره ما كان معناه اني اسمح بالاهانة او ان انا اتعامل بنوع من المهانة. المسيح كان متواضع، المسيح واحدة من الصفات اللي اتقالت عنه ان هو وديع ومتواضع القلب، متواضع لدرجة ان هو نزل غسل ارجل تلاميذه. وغسل الأرجل ده يا جماعة اللي يرجع عليه التفاصيل اليهودية زمان، كانت بتبقى وظيفة أصغر وأقل خادم في البيت، أقل لو البيت مفهوش خادم تبقى وظيفة الابن الأصغر في البيت، اللي هو الشخص اللي ملوش كلمة، الشخص اللي ملوش سلطان، الشخص اللي ملوش مكانة. فالمسيح كلية القدرة وكلية الكرامة تواضع ونزل غسل أرجل التلاميذ، لكنه كان قوي، كان قوي لدرجة أنه هو صرخ في الباعة والصيارفة وطردهم من الهيكل لما الحدود اتخطت. ففي فرق ما بين أن أنا أكون متواضع وأن أنا أكون ضعيف أو أني أكون بسمح للمهانة. التواضع الحقيقي هو قوة في توب وداع. المسيح قال عنه كده أنه هو وديع ومتواضع. كتير مننا بيفتكر أن التواضع معناه أني أقول حاضر ونعم وتحت أمرك على كل حاجة واسمح للناس أن تدوس عليا، وده غلط. ده عمره ما كان حقيقي، ده عمره ما كان تعريف التواضع. التواضع هو أن أنا أكون عارف حجمي ومكانتي الحقيقية بس مش منفوخ. أنا عارف حجمي ومكانتي الحقيقية قدام نفسي وقدام الله وقدام الناس اللي بتفهم، فأنا مش محتاج حاجة تانية أو مش محتاج أكثر حد عشان أبان أن أنا كبير، مش محتاج أن أنا أفرش نفسي عشان أبان أن أنا ذو مكانة، مش محتاج أن أنا أستعرض عضلات. لكن لما حد يتخطى حدوده معايا أقدر أقف قدامه وأقدر أقول له لأ، وأقدر أقول له أنت بتتخطى، أقدر أحفظ لنفسي مكانتها وكرامتها. مش تكبر لكن احترام للنفس اللي ربنا ادهاني، المكانة اللي ربنا ادهاني. أنا ما بحاولش أن أنا أكون حاجة تاني مش أنا. فده الفرق ما بين التواضع. والحقيقة أن في فرق برضو، في شعر ما بين التواضع، ولما كده إيه أنسى التواضع توصل لتكبر. هنا ده النقيض التاني خالص بقى. بس خليني كده إيه قبل ما أحكي لكم على الفكرة ديت وقبل ما أكمل في باقي تعليقات أو النقط اللي حاتم شاركنا بيها، عايزة كده أرجع للتعليقات. وصلنا لحد فين يا جماعة؟ وصلنا لحد بهاء كان بيختار رقم واحد. خلاص كمان نانا بتقول لماذا بختي دائما في السؤال. طيب واحد وتلاتين، هي بتقول على 31. 31 دي كانت بتقول ايه؟ ايوه فهمتك، بتقول ليه دايما بختي في النوعيه دي من الاسئله. السؤال كان بيقول ايه اغرب مكان لقيت فيه حاجه ضايعه منك كنت بتدور عليها بقالك سنين. نانا بقالها فتره كده بيطلع لها سؤال، لو تخيلتي نفسك مكان غريب هتعملي ايه؟ لو شنطتك فيها حاجات غريبه هتكون ايه؟ احكي لنا بقى. بصي انت حظك جاي في الحاجات الغريبه، يلا قولي لنا بقى ايه اغرب مكان ضيعتي فيه حاجه. طيب كمان نانا بتشاركنا بتقول الثقة بالنفس والغرور. وانا حاسة ان هي دي نقدر نقول عليها كده ايه الشعر ما بين التواضع واللي بتقلب ناحية تانية بقى ان انا كنت متواضع، وتقلب ناحية تانية بقى ايه غرور او تفاخر. وهنا فعلا دولت ممكن نعتبرهم عملة موازية ليها. يعني لو قلنا انه التواضع ممكن تتحول لمهانة، بس التواضع لما بيتلغي بيبقى نوع من انواع الغرور كده، فممكن نقول ان الغرور هو الشعر ما بينه وبين الثقة في النفس، هي او الوجه التاني للعملة. كلاهما يبدو واثقا ولكن الثقة ترفع صاحبها والغرور يسقط. انت عارفة فكرتيني بالثقة ترفع صاحبها والغرور يسقط. فكرتيني بقصة مين؟ قصة شاول. مين فاكر معايا كده قصة شاول؟ شاول الملك، مسيح الله اللي ربنا اختاره كده انه ده هيكون الملك، اول ملك اتمسح على شعب اسرائيل. اللي يرجع كده لقصة شاول، شاول كان الابن الصغير اللي لما جم يدوروا عليه كده ويختاروه، صموئيل لما جه يدور عليه كده كان مستخبي من كتر ما هو لا ده انا الصغير ده انا. بس في فرق ما بين ان انا اكون بقى صغير كده ومتواضع وجميل، بس نجاح ورا نجاح ورا نجاح، كرامتي بتتبني وثقتي بنفسي بتتبني. الثقة بالنفس بقى اللي نانا بتحكي عنها هنا، وتبدأ عزة النفس وتبتدي تدخللني كده الأضواء. أنا حاسة أن نوعا ما ده اللي حصل مع شاول، بدأ متواضع جميل صغير لكن نجاح ورا نجاح ورا نجاح وثقة بالنفس. ابتدى ثقة النفس تتحول لنوع من الغرور والكبرياء، أنا أقدر، أنا أعرف، أنا أعمل، لدرجة أنه تخطى حدوده وابتدى أنه يكون بيقدم ذبيحة ما يستناش الكاهن ويقولك أنا اللي هقدم الذبيحة، مش دورك، مش دورك، مش ده اللي مطلوب منك. فانا محتاج افرق ما بين ان انا واثق من نفسي وان انا الغرور ملاني والشعرة هنا او الخط الرفيع هنا الاعتراف بحدودنا والاعتراف بمحدوديتي. انا بني ادم, ايه المشكلة ان انا يكون عندي حدود؟ المشكلة ان انا اعترف ان انا عندي محدودية. طول ما انا عارف ان انا قوتي مش مني او شطارتي مش مني او نجاحي مش مني, انا هفضل في دايرة الثقة بالنفس. انا هفضل انا بنجح وواثق من نفسي بس انا عارف ان قوتي مش مني. يعني باختصار الثقة بالنفس او عزة النفس هنا هتبقى هي الصون للكرامة من ان انا اكون بقع في فخ الكبرياء او في فخ الغرور او في فخ تضخيم الانا. الكبرياء بيبدا لما بنسى ان النجاح مش من عندي او انه النعمه مش انا اللي مصدرها, النعمه جايه من فوق, او انه نجاحي ده فضل من الله مش استحقاق, مش لان انا شاطر, مش لان انا برافو عليا, مش لان انا تعبت وذاكرت واجتهدت فانا نجحت. لا ده استحقاق, لان انا ممكن اذاكر واتعب وبرضه ما نجحش, بس لان الله ليه خطه تانية, ليه مشيئه تانية ليا. فبرافو عليك يا نانا. ايه تاني؟ طيب احنا خديني كده, ايه انا اخد تعليق من التعليقات ونقطه من عند حاتم, تعليق ونقطه من عند حاتم. مستنياكم انتوا كمان تشاركوني كده. ولسه مكملين مع بعض لعبه في الصندوق يا جماعه, اوعوا تنسوا, لسه مكملين مع بعض لعبنا في الصندوق. اختار رقم من 1 لـ50 كده ونشوف هيطلع لك ايه النهارده. ممكن يطلع لك رساله, نصيحة, لعبة كده. طيب كمان نرجع تاني كده. حاتم كان بيشاركنا التنظيم والترتيب, وكان بيقول الحرص على التنظيم يرفع الإنتاجية, إلا إن الهوس به يتحول إلى اضطراب نفسي قصري يمنع الشخص من الاسترخاء ويعيقه عن إنجاز المهام إذا لم تكن مثالية. وحسن شوية دي شبه الكمالية والمثالية, ان انا محتاج اخلي بالي انه اوقات كتيرة بنقعد نقول ايه, انا هرتب المكتب بعد كده ذكر, انا هروق الأوضة وبعد كده هعمل, انا ها ها ها ها. فكرة ان الترتيب والتنظيم حلو ان انا اكون شخص منظم, حلو ان انا اكون شخص مرتب, لكن اخلي بالي من انه ده ما يوقعنيش في نفس فخ الكمالية, انه طب لما اعملها, طب لما زبطها, لما ارتبها, لما احضرها, لما تسويف. كمان كان بيشاركنا بيقول الثقة بالنفس, اعتقد دي حكينا عنها مع بعض دلوقتي, الثقة تدفع للنجاح لكن تجاوزها للحدود يولد الغرور والتعالي مما ينفر الناس ويبعدك عن تقبل النصيحة والتعلم من الأخطاء. الثقة بالنفس مش بس ممكن توقعني في الغرور اللي يخليني أتخطى حدودي, لكن ممكن يخليني برضو أسد وداني فعلا زي ما حاتم بيقول عن المساعدات والنصايح والتنبيهات اللي ممكن يكونوا اللي حواليا بيحاولوا ينبهوني ليها, بيحاولوا فتو نظري ليها, فده حقيقي جدا. كمان التضحية والإيثار, مساعدة الآخرين من شيم الكرام, لكن إهمال الذات لإرضاء الجميع يؤدي إلى احتراق النفسي وضياع الحقوق الشخصية. فاكرين لما كنا بنحكي عن الشخص المتاح باستمرار, الشخص اللي وقت ما تطلبه هو موجود؟ في فرق ما بين أن أنا أكون شخص خدوم معطاء متاح, وما بين أن أنا أكون بسيب نفسي أتعرض للاستنزاف. الشخص المتاح باستمرار هو شخص مستهلك, هو شخص مستنزف, محتاجين نخلي بالنا من الموضوع دوت. كمان برجع تاني كده للتعليقات, ونانا كانت بتشاركنا بتقول الرحمة والشفقة الزائدة كلامهما نابع من القلب, لكن الرحمة تنقذ والشفقة غير المنضبطة قد تؤذي. وده من ودي من النقط كمان, او دي من العملات اللي كتير بنقع فيها. انا متخيل ان انا قلبي عطوف رحيم, تخيل كده, ايه حد متخيل ان هو انا بتمتع بصفة الرحمة او الشفقة الحلوة, فهساعد ده وهخدم دوت وهحتوي دوت وهتبنى دوت, انا شايل عاتق العالم كله على كتفي. بس دي مش الرحمة. الرحمة ان انا برضو في حكمة في الموضوع, كلاهما نابع من القلب زي ما نانا كانت بتقول, لكن واحدة فيهم بتقودها الحكمة والتانية بيقودها القلب, المشاعر. فالشعرة هنا ما بين دي وما بين دي, انا مين اللي بيقودني, مين اللي بيحركني. هحكي معاكي اكتر يا نانا, لكن عايزة ارجع كده للتعليقات عشان عايز اصبح على صديقتنا الجميلة المختفية بقالها حلقتين, بقالي حلقتين بحلهم يا مجدة ما شفتكيش. صباح الخير وصباح البركة، وحشاني جدا يا مجدة، طمنين عليكي كده وعلى أخبارك، وطمنيني كنتي مختفية فين الحلقتين اللي فاتوا؟ مشفتكيش حلقة يوم الخميس، مشفتكيش حلقة يوم الاثنين، ينفع كده اتخدتي غياب؟ طمنين عليكي دي أول حاجة، لكن كمان متحمسة جدا أسمع رأيك وتشاركينا كده، تقوليلي من وجهة نظرك إيه الصفتين اللي ظاهريا بيبانوا شبه بعض لكن باطنيا وهم عكس بعض تماما. فكري كده، لكن حالا أشوف لك رقم 5 ورقم 9. طيب رقم 5 الأول، رقم 5 النهاردة سؤال حلو قوي، ما هي تفاصيل أول 3 ساعات في يومك النهاردة؟ إيه أو شوفي النهاردة كده صحيتي الساعة كام يا مجدة، واحكي لي تفاصيل أول 3 ساعات في يومك. دي رقم 5 النهاردة. كمان رقم 9 رسالة بتقول عندما لا تتفائل يتسوس الذكاء. هنا رسالة اليوم أو حكمة اليوم ربطت لك التفاؤل والرجاء والسعادة بالذكاء، فخليكي متفائلة، خلي عندك دايما رجاء وثقة كده عشان تفضلي كده متمتعة بذهن وذكاء حاضر. دي رقم 9 النهاردة، استناك تشاركينا أكتر يا مجدة وتطمنين عليكي وعلى أخبارك. كمان نانا بتختار رقم 40 وبتقول أرجوكي يا رقم 40 لا تسأليني السؤال. واضح كده أنت عايزة تزوغي من إجابة رقم 33. ماشي، يعني معني حاسة سهلة، يعني قوليلي فكري كده، دي مش حاجة تخيلية بقى، فكري كده انت ايه حاجات اللي ضيعتيها واغرب مكان لقيت في حاجة مضيعاها. عارفة كده زي الناس اللي بتقعد تدور على مثلا الموبايل وتلاقيه في المطبخ، او تلاقيه على ودانها، بدور على الموبايل وهو على وداني، او ريموت التلفزيون الاقيه في التلاجة، عارفة الحاجات اللي زي دي كده يعني. فقولي لي كده، قولي لي ايه اغرب حاجه كانت ضايعه منك ولقيتيها في مكان غريب. لكن حالا اشوف لك كده رقم 40، وان شاء الله يبقى سؤال، انا عايزه يبقى سؤال وبس، يكون سؤال سهل مش سؤال. ماشي، فلتي يا نانا، فلتي. ماشي، رقم 40 رساله بتقول تبلغ مرتبه النضج عند اكتسابك القدره على الصبر. النهارده كده رقم 40 بتقول لك يا نانا هتوصلي للنضج لما تكوني فاهمه وقادره تكوني بتميزي الصبر، وامين كده يكون صبر حكيم، الصبر اللي بسعي مش الانتظار السلبي اللي حكينا عنه كتير قبل كده. طيب نانا استناكي كده تجاوبي على السؤال ما تزوغيش بتاع 31، وتشاركينا اكتر كده صفات مش قادرة اقول عكس بعض، لكن هما مراية، هما نقيدين، هما وجهين لعملة واحدة. فهستناكوا كده تفكروا معايا وتشاركونا. كمان مجدة بتطمن عليها بتقول عندي ضيوف من الخارج. طب احنا واخدينك من ضيوفك دلوقتي، يعني ممكن تجيبي ضيوفك ونقعد مع بعض كلنا، لكن خلاص يعني سامحناكي على الغياب يا مجدة، واهم حاجة ان انتي تكوني بخير. طيب فكري معايا كده يا مجدة، ايه صفات ممكن نكون بنتعامل معاهم على اساس ان هم صفات حلوة جميلة محمودة كده، لكن لما بيزيدوا عن حدهم بنكتشف ان هم صفات سلبية، او بيتحولوا للجانب السلبي، او بيتحولوا للجانب اللي زي عارفة كده المثل بيقول الحاجة اللي بتزيد عن حد حدها بتتقلب ضدها. فالصفة دي لما بتزيد عن حدها بنكتشف ان هي ممكن تكون بتتقلب ضدها، او بتتقلب للسلبي منها. احنا قلنا صفات كتيرة جدا، احنا قلنا العطاء، وقلنا الكرم، وقلنا الثقة بالنفس، وقلنا الغرور، وقلنا حاجات كتيرة جدا. لكن حاسة ان برضو من ضمن الحاجات اللي كتير مننا بيقع فيها هي فخ ان انا اكون شخص بيخطط لبكرة، وما بين ان انا شخص قلقان على بكره. انا بحس ان دي من اكتر الفخاخ اللي بنقع فيها. كتير مننا بيخلط ما بين الاستعداد للي جاي وما بين الخوف من اللي جاي. الاثنين ظاهريا بيكنزوا لبكره، او الاثنين ظاهريا بيستعدوا لبكره. فالتخطيط لبكره او الاستعداد لبكره هو ان انا اعمل اللي عليا، انا بعمل اللي عليا واستعد وبحضر، لكن القلق ان انا بعيش في هم بكره النهارده، انا شايل حمل بكره النهارده، وافضل اسال نفسي طب لو حصل كذا، طب لو حصل كذا، طب هعمل ايه، طب هو انت ضمنت ان ده اللي هيحصل؟ في فرق ما بين ان انا استعد لو حصل وما بين ان انا عايش في قلق لو حصل. التخطيط هو، او خلينا نقول ايه، الخيط الرفيع ما بين الاثنين هو التخطيط السليم، او التسليم ان انا يا رب انا هعمل اللي عليا واخطط، بس انا مسلم ليك انت القياده. التخطيط ان انا هعمل اللي في ايديا، بس انا مسلم الباقي لربنا، انا هستعد. يعني زي مثلا كده ايه، ايام الكورونا، ايام الكورونا في 2020 في بدايه الهوجه ديت، كل الحكومات في كل الدول كانت بتحس او بتشجع المواطنين بتوعها حاولوا تحوشوا اكل علشان ما تضطروش ان انتوا تنزلوا للسوبر ماركت كل شويه، اي مشاوير مش مهمه حاول تستغنى عنها، حاول ان انت اقتصد وقنن وقلل فان انا استعد، فان انا او التخطيط في او الاستعداد بتخطيط هنا ان انا هعمل اللي عليا، هحوش اكل او هحاول ان انا اطلب طلباتي من غير ما ان انا اكون بنزل، ده استعداد. لكن القلق اللي ملا ناس كتيره بقى من بكره، انه طب هنعمل ايه، طب لو الموضوع طول، طب لو كملنا حياتنا كده، طب فرق كبير ما بين ان انا بخطط لان دي الدعوة او ده التشجيع اللي اتقال دلوقتي اعمل اللي عليك، وما بين الناس اللي كانت بتجيلها نوبات هلع، طب احنا هنكمل حياتنا ازاي. فالتخطيط ان انا هخطط بس انا هسلم يا رب ليك النتيجة او التكملة، هسيب الباقي عليك. القلق بقى من اللي جاي ان انا شايل هم كل الاحتمالات، طب لو عينا، لو اتصابنا، لو كملنا حياتنا كده، لو ما الدنيا ما فتحتش تاني، ما برضاش اسيب الدنيا لربنا يدبرها بمشيئته. التخطيط بيديني نوعا ما احساس بالامان لان انا عملت اللي عليا، لكن القلق بيسحب مني الامان بتاع دلوقتي ويسحب مني الراحه في بكره. فلو حسيت ان انت بتفكر في لو اكتر ما بتفكر في دلوقتي، او بتفكر في بكرة اكتر ما بتفكر في دلوقتي، اعرف ان انت في الاغلب كده قطعت الخيط الرفيع ما بين الاتنين، وقعت في القلق، وقعت في الفخ دوت. ففكروا معايا كده ايه تاني فخاخ ممكن نكون بنقع فيها. برجع تاني كده نانا بتقول امين وشكرا، ماشي رقم 40 اهو طلعت، يعني رسالة مش سؤال، بس كملي لعب معايا يا نانا، وعايزاكي تكملي لعب كمان في السؤال بتاع 31. وراكي فكري كده ايه اخر حاجة ضيعتيها وضيعتيها فين. كمان ماجدة بتقول الصبر وطول الأناة، ده حقيقي يا ماجدة، يمكن من أول الحاجات اللي حكينا عنها النهاردة، الصبر بمعناه الصح، واللي هو يعتبر نوع ما طول أناة، وما بين الصبر بسلبية أو الانتظار بسلبية. كمان بتقول نرمي بكرة على ربنا عشان نقدر نعيش النهاردة. سبقتك يا ماجدة، دي لسه الفكرة اللي كنت بحكي عنها حالا دلوقتي، قريتي أفكاري يمكن قبل ما أقولها، لكن فعلا فكرة أني أكون برمي بكرة على ربنا وركز في أن أنا أعيش في النهاردة، وما بين أن أنا عايش في بكرة، أنا عايش بقلق بكرة، مش سايب بكرة في حاله. على النقيض بقى للقلق كمان، عكس القلق إيه؟ الهدوء. مين فينا ما يحبش يعيش في هدوء؟ اعتقد كلنا نحب اننا نكون بنعيش في نوع ما هدوء كده، بس في فرق برضو ما بين الهدوء والانعزال. الاتنين ظاهريا شخص قاعد لوحده، بس في واحد بيسعى للهدوء وواحد بيسعى للانعزال. الهدوء هو احتياج نفسي او احتياج روحي للسكينة وللبعد عن الدوشة والصخب والتنطيط، لكن الانعزال نوعا ما هروب، انا عايز اهرب من المسؤوليات، عايز اهرب من الناس، عايز اهرب من العالم. فنقدر نقول ان الشعرة هنا او الخيط الرفيع هنا هو الهدف. انت بتنعزل او انت قاعد لوحدك دلوقتي ليه؟ الهدوء انا ببعد علشان انا عايز اشحن طاقتي، او علشان عايز كده ايه ارجع كده ايه اريح شوية عشان اعرف ارجع لالتزاماتي لمسؤولياتي لحبايبي. لكن الانعزال انا عايز ابعد لان انا مش عايز اشوف حد، ولا عايز حد يشوفني، ولا عايز اتكلم، انا عايز انسحب من الحياة واللي فيها. الهدوء صفة ايجابية هتخليني، يمكن هتساعدني ان انا اتزن، ان حياتي تبقى متزنة مش كلها تنطيط وصخب لكن الانعزال معناه ان انا عايز اكون وحيد، ده مرض، عايز تكون وحيد ده مرض. فالخيط هنا هو التوازن في الوقت، انت بتقعد قد ايه في هدوء، انت بتقعد قد ايه لوحدك. فانت بتسعى للهدوء ولا انت بتسعى للانعزال؟ ان انا اقعد مع نفسي دي حاجة حلوة، لكن ان انا عايز طول الوقت قاعد مع نفسي بس، بقى خلي بالك ده ممكن يتحول لانعزال. وعارفين كده حتى بيقولك ان الانسان ما يعرفش يعيش من غير ناس، بيقولك جنتك من غير ناس ما تنعيش. فأنا محتاج أخلي بالي برضو أن أنا مش هدفي أن أنا أكون بنعزل عن الناس. فكروا معايا كده، طيب إيه تاني صفات محتاجين كده أننا نكون بنفرق ما بينها؟ أيوة بقى، أخيرا نانا جاوبت على السؤال، بتقول لقيت عقد بتاعي تحت إسفنجة في عبوة الأساور الأساور في دولابي. طيب مش ما ده مكان في العادي ما كنتش هتدوري فيه، يبقى مكان غريب صح؟ شفتي الموضوع سهل ازاي؟ شفتي الموضوع سهل ازاي؟ اديكي جاوبتي على السؤال اللي كان كنت همسكهولك، يعني انا كل حلقه كده كنت اقول لك جاوبي على السؤال. ماشي يلا اللي بعده بسرعه بقى ونشيني على سؤال. فلتي في رقم 40 اهو طلعت رساله. يلا نرجع تاني بقى كده ايه للاسئله، لكن فكروا معايا كده ايه تاني ممكن نعتبره صفتين توأم لكن هم عكس بعض تماما. انت عارفين واحدة من الصفات اللي دايما بنخلط ما بينهم العفوية والتهور، نقول ده شخص متهور او ده شخص عفوي. ايه الفرق ما بين الاتنين؟ ما الاتنين عايشين حياتهم، الاتنين منطلق، الاتنين بيجروا، الاتنين منطلقين، الاتنين وريني هتجيبهم ازاي. لكن العفوية هي ان انا اكون على طبيعتي، ان انا اكون بتصرف من قلبي بأريحية وقلبي مفتوح، ده شخص عفوي. لكن الشخص المتهور هو اللي بياخد قرارات مصيرية من غير تفكير، من غير ما يفكر في العواقب، من غير ما يفكر في هيعرف ولا مش هيعرف، من غير ما يفكر في تأثير ده ايه. فنقدر نقول ان الفرق ما بين العفوية اللي من القلب وما بين التهور اللي من العقل من غير تفكير هو العقل. العفوي ما بيلغيش عقله رغم انه بيتصرف من قلبه، لكن المتهور بيلغي عقله. العفوية هي ان انا اتحرك بقلبي واضحك من قلبي وانطلق بقلبي، واني اعبر عن مشاعري بصدق واعبر عنها بعفوية في الوقت المناسب، في الوقت المناسب. عكس التهور، التهور مثلا انا قمت الصبح حسيت ان الشغل ده جاي عليا فانا هقدم استقالتي، او ان انا في لحظة غضب اقول للصديق اللي اختلفت معاه احنا هنقطع علاقتنا، قرارات بدون حساب، ده التهور. العفوية بتبقى موزونة شوية. العفوية، سمعت حد مرة بيقول العفوية زنت الشخصية، عجبتني الجملة بصراحة. لكن التهور، هنا السوسة أو الآفة اللي بتهد الشخص وبتهد علاقاته، يمكن تهد مستقبله لو متهور كمان في شغله. فأنا محتاج أفكر هنا القرارات اللي أنا باخدها بعفوية دي، وأنا بقول إن أنا شخص عفوي كده وتلقائي، هي بتأذيني ولا هي بتحافظ على صورتي وكرامتي ومكانتي وحياتي واحترامي قدام الناس؟ فكروا معايا كده. صفات كتيرة جدا أنا محتاج أتعلم أفرق ما بينها. إحنا اتكلمنا يمكن عن الكرم والتبذير، لكن في الحاجات اللي ليها علاقة بالفلوس برضو، بما أنه دي لغة العصر النهاردة، أني أكون شخص بخيل جلدة ما بين أن أنا أكون شخص حريص برضو في حتة العطاء والفلوس. فرق كبير جدا ما بين أن أنا أكون شخص حريص ما بين أنا أكون شخص بخيل وأنا مش حاسس. الحرص على فلوسي، على مواردي، على العطايا اللي معايا دي حكمة، لكن البخل هو الخوف من بكرة فاقتناء اللي معايا دلوقتي ونقفل عليه. البخيل هو أفقر الناس لأنه مش عارف يعيش حياته، مش عارف يستمتع باللي معاه، هو عايش في سجن ممتلكاته. أنا عمال بحوش بس ما بعيش حلق. فالخيط الرفيع هنا، تخيل مفاجأة، الخيط الرفيع هنا ممكن يكون العطاء. الشخص اللي بيعرف يدي وبيعرف يصرف، هو شخص موزون وشخص مؤمن ومصدق انه العطاء من عند الله. فانا هكون حريص، في الاماكن اللي انا هصرف فيها، في الاماكن اللي انا هاعطي فيها. لكن الشخص البخيل هو شخص بيحاول يحبس البركة، والبركة لما بتتحبس بتفسد. الحرص هو إدارة للنعمة اللي ما بين إيديا، عكس البخل اللي خوف من بكرة ومحاولة أن أنا أمنه بإيديا. البخيل بيفقد حريته وبيفقد استمتاعه باللي في إيده لأنه بيعيش حارس لممتلكاته ما بيستخدمهاش. عارفين كده عامل زي الغني الغبي، فاكرين مثلا الغني الغبي اللي فضل يكنز ويبني في مخازن ويقول لنفسه خلاص عيش يا نفسي وانبسطي، لكن ربنا قال له يا غبي نفسك تطلب منك اليوم، استفدت ايه بعد ما اكنزت؟ الانسان اللي بيعيش خايف على رزقه ومحرص لدرجة البخل بيخسر سعادته في السكة، بيخسر راحته في السكة. لكن العطاء بيخلي البركة تتحرك وتروح وتيجي. والنفس السخية بتسمن، ده اللي الكتاب قاله مش من عندي، لانها مصدقة ومؤمنة ان المصدر مش من ايديها، المصدر من ربنا. فمحتاج افرق قبل ما اقول ان انا شخص حريص. خلي بالك انت حريص ولا بخيل، صفات تانية كتيرة الحقيقة لو جينا دورنا كده هنلاقي ان هي عكس بعض رغم ان هما ظاهريا شبه بعض. انا محتاج اتعلم افرق ما بين الصفة الحلوة وتوأمها السلبي قبل ما اقع في فخ النسخة السلبية، قبل ما اجي اقول ان انا طيب خلي بالك انت طيب حكيم ولا ساذج، قبل ما اقول ان انا حريص انت حريص فعلا ولا الموضوع وصل للبخل، قبل ما اقول ان انا شخص حازم انت حازم فعلا ولا وصلت للأسوأ، قبل ما اقول انا بحافظ على عزة نفسي وكبريائي انت بتحافظ فعلا على كبريائك ولا انت وصلت للغرور. فخلي بالك لان الصفة لما بتزيد عن حدها بتفقد معناها، بتتقلب ضدها. طيب اعمل ايه؟ كلمة السر هنا هي الاعتدال، التوازن وعدم المبالغة. كتير بنقع في فخ المبالغة، بس أنا لما ببالغ حتى مثلا في تواضعي الموضوع ممكن يتحول لمهانة، لما ببالغ في ترفعي الموضوع يتحول لتعالي والناس تبتدي تنفر مني. الاعتدال مش مجرد كلمة بنقولها، لكن الاعتدال هو ان انا كل يوم اكون باخد قرار حكيم فانا تصرفاتي هتكون شكلها عامل ازاي. فانا محتاج اعتدل في قراراتي، اعتدل في تصرفاتي، اعتدل في تعاملاتي. وعشان اعرف انا فين، انا في الجانب الحلو ولا في الجانب السلبي من اي صفة انا متخيل ان انا متمتع بيها، راجع مشاعرك، راجع افكارك واسأل نفسك هل الصفة اللي فيا ديت او الصفة اللي انا بدافع عن نفسي بيها او ان انا بقول انه لا ده انا في الجانب الحلو مش في الجانب الوحش، هل هي لسه بتقدمني للناس بالصورة اللي انا متخيلها ولا لا ده انا صورتي ابتدت تتشوه عند الناس ولا بدأت تتحول لحاجة تانية بتأذيني، انا نفسي بقيت بأذي نفسي. فراجع نفسك النهاردة ايه الصفة اللي انت محتاج تكون بتوزنها. محتاجين نخلي بالنا كويس قوي من الصفات وعكسها، لان ابليس اذكى من ان هو يكون بيزرع فينا الصفة السلبية بشكل واضح او بشكل مباشر. هو بيعمل ايه كده؟ بيدس السم في العسل، بيخلي الفريسي يفكر نفسه بار في حين انه كان متكبر. كتاب قال انه نزل هو اللي نزل مديون والعشار نزل مبرر. فمحتاجين نخلي بالنا من ده. صفة تانية يمكن بنقع فيها احنا باوقات بتخلينا برضو نتخيل انه لما حاجة تحصل وحشة لحد من الناس اللي حواليا ابقى متخيل ان ده عدل الله، بس خلي بالك انه اوقات دي بتبقى شماتة. خلي بالك من الفخ ده، الخيط ده رفيع لو اتقطع بتوه السبل. فمحتاجين نخلي بالنا من الشعرة اللي ما بين الصفات. فأمين كده ربنا يدينا الحكمة، نصلي كده يا رب ادينا الحكمة عشان نميز الخيط الرفيع ما بين الصفة وعكسها، ما بين التواضع والمهانة، ما بين عزة النفس والغرور، ونفضل دايما كده في منطقة التوازن. دوني كده أمثلة تاني، هستنى أقرأ باقي تعليقاتكم ومشاركاتكم حتى بعد نهاية الحلقة. للأسف إحنا وصلنا لنهاية وقتنا. طيب تعليق أخير كده، نانا بتقول الصبر والاستسلام قد يبدوان متشابهان لكن الصبر يقاوم والاستسلام ينهي الفرص. شكرا جدا ليكي يا نانا، واستمتعت جدا معاكي ومع كل حد كان معانا النهاردة. كان نفسي أشارككم بصفات أكتر، لكن أمين كده ربنا دايما يكون بيفتح عينينا على الفرق ما بين الصفات، ونتعلم الشعرة، نشوف الشعرة اللي ما بين الوجه ده والوجه ده من نفس العملة. هتحشيني جدا لحد ما أشوفكم الأسبوع اللي جاي. دلوقتي أقول لكم إلى اللقاء.
1: كنا بنتابع إعادة برنامج صباح سما. لو حابب تتابعنا وقت الهواء تقدر تتابعنا كل يوم من الحد للخميس الساعة 8:30 صباحا بتوقيت القاهرة على راديو سما.

الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.

وتطاول قورح بن يسهار بن قهات بن لاوي وبعض بني رؤوبين داثان وأبي رام بن ألياب وأون بن فالت على موسى، وقاموا عليه ومعهم 250 رجلا من بني إسرائيل، هم قادة معروفون في الجماعة وأعضاء في المجلس. فاجتمعوا على موسى وهارون وقالوا لهما: كفاكما، إن كل الجماعة طاهرة، كل واحد فيها، والله معهم، فما لكما تتكبران على جماعة الله. فلما سمع موسى هذا الكلام وقع على وجهه، ثم قال لقورح وكل جماعته: غدا يعلن الله من ينتمي له ومن هو طاهر فعلا، فيقرب هذا الشخص إليه، فالذي يختاره الله يقربه إليه. فافعلوا هذا أنت يا قورح وكل جماعتك، خذوا لكم مباخر، وغدا ضعوا فيها نارا وبخورا أمام الله، فالرجل الذي يختاره الله هو الطاهر، كفاكم يا بني لاوي. ثم قال موسى لقورح: اسمعوا يا بني لاوي، ألا يكفيكم أن إله إسرائيل فرزكم من جماعة بني إسرائيل وقربكم إليه لتقوموا بخدمة مسكن الله وتقفوا أمام الجماعة وتخدموهم؟ فقربك إليه أنت وكل إخوتك من بني لاوي، ولكنكم الآن تريدون أن تكونوا أحبارا أيضا. إذن أنت وكل جماعتك اتفقتم ضد الله، أما هارون فمن هو حتى تتذمروا عليه؟ ثم أرسل موسى يستدعي داثان وأبي رام ابني ألياب، فقالا: لن نذهب، ألا يكفيك أنك أخرجتنا من أرض تفيض لبنا وعسلا لتميتنا في الصحراء، والآن تريد أن تتسيد علينا؟ ثم إنك لم تدخلنا إلى أرض تفيض لبنا وعسلا، ولا أعطيتنا نصيبا من حقول وكروم، هل تظن أنك تقدر أن تخدع قوما مثلنا؟ لا، لن نذهب. فغضب موسى جدا وقال لله: لا تقبل قربانهما، فأنا لم آخذ ولا حتى حمارا واحدا منهما، ولا أسأت إلى أحد منهما. وقال موسى لقورح: احضر أنت وكل جماعتك أمام الله غدا، أنت وهم وهارون، وكل واحد يأخذ مبخرته ويضع فيها بخورا ويقدمه أمام الله، 250 مبخرة بالإضافة إلى مبخرتك ومبخرة هارون. فأخذ كل واحد مبخرته ووضعوا فيها نارا وبخورا، ووقفوا مع موسى وهارون عند مدخل خيمة الاجتماع، وجمع قورح عليهما كل الجماعة عند باب خيمة الاجتماع، فظهر جلال الله لكل الجماعة. وقال الله لموسى وهارون: اخرجا من هذه الجماعة فأفنيهم في لحظة. فوقع موسى وهارون على وجهيهما وقالا: اللهم يا إله أرواح كل البشر،
هل تغضب على كل الجماعة والذي أخطأ هو رجل واحد؟ فقال الله لموسى: قل للجماعة أن يبتعدوا من حولي مسكن قورح وداثان وأبيرام. فقام موسى وذهب إلى داثان وأبيرام، وذهب وراءه شيوخ إسرائيل. فقال للجماعة: ابتعدوا عن خيام هؤلاء القوم الأشرار، ولا تمسوا شيئا مما لهم، لئلا تهلكوا بسبب كل ذنوبهم. فابتعدوا من حوالي مسكن قورح وداثان وأبيرام. وخرج داثان وأبيرام ووقفا في مدخل خيمتيهما مع نسائهما وبنيهما وأطفالهما. فقال موسى: بهذا تعلمون أن الله أرسلني لأعمل كل هذه الأعمال، وأني لا أعملها من نفسي. إن مات هؤلاء موتا طبيعيا وحدث معهم ما يحدث مع الناس عادة، فلا يكون الله أرسلني. ولكن إن عمل الله شيئا لم يحدث من قبل، وفتحت الأرض فمها وبلعتهم وكل ما لهم، فدفنوا في القبر أحياء، فتعلمون أن هؤلاء القوم احتقروا الله. فلما فرغ من كلامه هذا انشقت الأرض التي تحتهم، وفتحت الأرض فمها وبلعتهم هم وبيوتهم وكل جماعة قورح وكل ما يملكون، فدفنوا في القبر أحياء مع كل ما لهم، وانطبقت الأرض عليهم وبادوا من بين الجماعة. وبسبب صراخهم هرب كل بني إسرائيل الذين حولهم، لأنهم قالوا: الأرض ستبلعنا نحن أيضا. وخرجت نار من عند الله وأحرقت 250 رجلا الذين قدموا البخور. ثم قال الله لموسى: قل لإلعازار بن هارون الحبر أن يرفع المباخر من الحريق، لأنها أصبحت مكرسة لله، ويذري النار بعيدا، واتركوا مباخر الذين أخطأوا ضد أنفسهم، واعملوها صفائح لتكون غشاء للمنصة، لأنهم قدموها لله فأصبحت مكرسة له، فتكون عبرة لبني إسرائيل. فأخذ إلعازار الحبر مباخر النحاس التي قدمها الذين احترقوا، وتركوها غشاء للمنصة كما أمر الله موسى، لتذكر بني إسرائيل أن لا يقترب أحد من غير نسل هارون ليبخر بخورا أمام الله، لئلا يصيبه ما أصاب قورح وجماعته. وفي الغد تذمر كل جماعة بني إسرائيل على موسى وهارون، وقالوا لهما: أنتما قتلتما شعب الله. فلما اجتمعت الجماعة على موسى وهارون ذهبا نحو خيمة الاجتماع، فغطته السحابة وظهر مجد الله. فذهب موسى وهارون إلى أمام خيمة الاجتماع، فقال الله لموسى: اخرجا من هذه الجماعة فأفنيهم في لحظة. فوقعا على وجهيهما. ثم قال موسى لهارون: خذ مبخرتك وضع فيها نارا من على المنصة،
وضع بخورا واذهب بها مسرعا إلى الجماعة وكفر عنهم، لأن الغضب خرج من عند الله وبدأ الوباء. فعمل هارون كما قال موسى، وجرى إلى وسط الجماعة، وكان الوباء قد بدأ في الشعب، فقدم البخور وكفر عن الشعب، ووقف بين الموتى والأحياء، فتوقف الوباء. لكن كان قد مات من الوباء 14,700، ما عدا الذين ماتوا بسبب كورح. ثم رجع هارون إلى موسى عند مدخل خيمة الاجتماع، لأن الوباء توقف.

0: دبل اسبريسو. لما يكون معاك فلوس محيراك وتروح حتة مهمة وتطلب دبل اسبريسو، ويا سلام لو دبسوك في إضافات عليها ونكهات مختلفة، هتتقلب العملية نكد. أنا نصحتك وانت حر. بمناسبة الحرية اللي احنا مش عارفين حدودها ولا ازاي نمارسها ونستمتع بيها، الحرية يا سيدي ان انا افكر واحس واسمع واسمع حاجات تانية واراء تانية واعمل كل اللي انا عايزه بحرية وفي اي وقت انا عايزه. طب وعيوب الحرية ايه؟ عيوبها ان الحرية سداح مداح، لان في وسط ما انا مبسوط وبشارك شعوري ومزجتي وصوري على وسائل التواصل الاجتماعي، في اللي بيستغل الحاجات دي ويستعملها بدون اذن وبابتزال وبشاعه، وسايبك تتخيل وتفتكر انه عادي لانه حصل لكل اصحابك. والحل انك ما تحطش اسرارك وحاجاتك الخاصه جدا وعمق مشاعرك على المشاعه، لكن ممكن تشاركها وبصوت عالي وفي اي وقت واعمق اسرارك. واوعدك انك هتكون مبسوط ومرتاح جدا لو اتكلمت مع ربنا.
1: بتسمع صباح سما مع ليليان.
2: يا صباح الخير وصباح البركة وصباح النشاط والحيوية في بداية يوم جديد معاكم ليليان عاطف من 8:30 ل10 بتوقيت القاهرة، ودي حلقة جديدة من برنامجكم صباح سما. وحشوني جدا من الأسبوع اللي فات، وفي البداية كده بصبح وبرحب على كل حد بيسمعنا دلوقتي، سواء بتتابعونا من على الويب سايت أو من على الابليكيشن أو بتشوفونا صوت وصورة من على صفحتنا على الفيسبوك. أهلا بيكم معانا في صباح جديد. النهارده كده عايزين نتجمع علشان نحكي وندردش ونفضفض ونتفق ونختلف ونتناقش ونتخانق ونتصالح ونعمل حاجات كتيره جدا زي ما تعودنا في موضوع جديد من مواضيعنا. ايه موضوعنا النهارده؟ موضوعنا النهارده من المواضيع اللذيذه جدا اللي يمكن محتاجين كده ايه نتحرر منه شويه، علشان اصل المشكله فيه هو احنا بس، يعني مفيش اي عوامل خارجيه النهارده مأثره على الموضوع دوت غير انا. ايه هو موضوعنا النهارده؟ موضوعنا النهارده عايزين نحكي عن القيود اللي بنخلقها لنفسنا. النهارده كده عايزين نفتكر اننا من حقنا اننا نكون بنعيش بحريه سليمه، حريه مناسبه، لكن بحريه. وعلى قد ما كلنا بنقول انا من حقي اعيش حر وانا حر ومحدش بيتحكم فيا، على قد ما احنا اللي برضو بارادتنا، سبحان الله، يعني المفروض ان الاراده دي عكس الحريه، لكن احنا بارادتنا اللي بنختار انه هنحبس نفسنا في القيود دي او هنسجن نفسنا في السجون ديت. فايه موضوعنا النهارده؟ موضوعنا النهارده كده عايزين نحكي عن القيود اللي احنا بنقيد نفسنا بيها، واحنا متخيلين ان احنا عايشين حياتنا بحريه بس احنا مقيدين نفسنا بالقيود ديت. فعشان كده سؤال حلقتنا النهارده، هل عندك قيود في حياتك حاسس ان يمكن تكون بتعطلك او بتمنعك او بتعطل حركتك كده او بتعطل حياتك في جانب معين؟ كتير مثلا بنقول ان انا بيعطلني الشغل، انا كتير بتعطلني المسؤوليات، انا كتير بتعطلني الاولاد والبيت، بيعطلني مثلا عن ان انا اعيش حلمي، بيعطلني عن ان انا اعمل الحاجة الفلانية. فكتير مننا بتحجج بحاجات معطلة كأن هي اللي منعاه عن ان هو يكون بيعيش بحرية او ان هو يكون بينطلق او ان هو يكون بيعمل الحاجة اللي هو نفسه فيها. فالنهاردة كده عايزين نحكي ونشوف مين المسؤول عن القيد دوت، احنا ولا مسؤولياتنا؟ وهل عمرك حسيت مثلا، ويمكن دي مشكلة من مشاكل العصر النهاردة، هل حسيت انه شغلك بيأثر على حياتك الاجتماعية فبقى هو ده القيد اللي حبسك؟ انه انا لان انا عندي شغل وعندي مسؤوليات وعندي التزامات وعندي حاجات كتيرة قوي، انا يعني حاسس ان انا مربوط في ساقية، فمش فاضي بقى ان انا اروح ازور اهلي واخرج مع اصحابي واولادي، محتاج ان انا اقعد معهم. فانا حاسس انه يمكن شغلي مقيد حياتي ومقيد التزاماتي. طيب لو صحيت النهاردة كده وقلت لك ان انت مطلق من كل قيود او اي حاجة مكتفاك انت معفي منها النهاردة، فايه الحاجة اللي انت مشتاق ان انت تكون بتعملها وليكن مثلا حاجة نفسك تعملها ولا معطلك انك مسجون في الشغل فما عندكش الوقت انك تعمل الحاجة دي، او مسجون في مسؤوليات البيت فمش عارف تعملها، او مسجون في التزامات الاولاد فمش عارف تعملها، او ايا كان الحاجة. فلو قلت لك النهاردة كده ان انت حر من المسؤولية دي، ايه الحاجة اللي نفسك ان انت تكون بتعملها؟ وهل بنعرف نستخدم حريتنا صح؟ ولا احنا اللي بنرمي الحرية دي؟ احنا مش عايزين. يا جماعة احكي لكم النهاردة كده في اول فقرتنا عن حاجة غريبة جدا بتحصل في اليابان، الناس فيها بارادتهم بيرموا حريتهم، هم مش عايزينها. فمتحمسة جدا ان انا اكون بحكي معاكم في الموضوع ده النهاردة، وزي ما تعودنا طبعا كمان نلعب في الصندوق من 1 لـ50 ونختار كده، نشوف الرقم اللي هنختاره هيطلع لنا منه ايه، رسالة، نصيحة، فزورة، آية، بقالنا كتير كمان بطلع لناش ألعاب وفوازير. متحمسة جدا كده نلعب مع بعض النهاردة، فهستناكم وتشاركونا. خلونا بسرعة نطلع مع بعض أول فاصل في يومنا وحلقتنا النهاردة، ونرجع بعد الفاصل نبتدي كده نحكي في أولى فقراتنا، ونبتدي كمان نشوف إيه موضوع إن أنا برمي حريتي دوت.
1: أنت دلوقتي بتتابع إعادة برنامج صباح سمع.

0: الله هدفها تغييري، فلو أن نيتي ما تغيرتش فهي مش عبادة. راديو سما، مزيكا وهوى.
1: رجعنا ليكم مرة كمان، وقبل أي كلام كده عايزة أصبح على الجميلة نانا. يا نانا وحشاني جدا، أخبارك إيه؟ افتقدت ألوانك ورودك والقلوب الجميلة ديت في حلقة يوم الخميس، لكن مبسوطة جدا إن أنت معانا النهاردة ومبتهجة كده بالألوان والحاجات الجميلة اللي أنت حطها لنا. لكن هي بتصبح علينا وبتقول صباح الخير يا ليليان، أرسل إليك باقة من الورود المعطرة بالمحبة والصلاة الجميلة، ربنا يملأ صباحك بالفرح ويزين يومك بالنسبة النجاح ويمنح قلبك راحة وسعادة لا تنتهي. شكرا جدا يا نانا، حقيقي صباح جميل جدا كده اننا نكون بنبتدي مع بعض بكلماتك المشجعة والرقيقة ديت. مستنياكي كده تشاركينا بقى في موضوعنا. اولا نلعب مع بعض في الصندوق، انتوا عارفين انا بحب اللعب، فخلونا نلعب مع بعض شوية كده في الصندوق. وقوليلي كده، هل انت من الناس اللي حاسة ان هي كده عايشة حياتها بحرية فعلا كده؟ لو يعني انا مفيش حاجة مكتفاني، انا شخص حر، فهل انت حاسة ان انت عايشة حريتك فعلا، ولا حاسه ان حاجه كده في حاجه بتقيدك، حاجه بتكسر حريتك ومحتاجه كده ان انت تتحرري منها في يوم من الايام؟ النهارده كده عندنا موضوع لذيذ جدا عايزين نحكي فيه مع بعض. مش عايزين نحكي عن الحريه على قد ما هنحكي عن القيود اللي احنا بنخلقها لنفسنا، عن الكلبش اللي احنا بنلبسه لنفسنا واحنا مستمتعين كده ومبسوطين. لكن خليني كده واحنا لسه في اول كلامنا احكي لكم على شركه غريبه جدا في اليابان بتقدم خدمتين عكس بعض تماما. عارفين دايما كده ان واحده من الحاجات اللي الناس بتقول عليها ان هي مفهوم للحرية والنقيض بتاعها هو مفهوم القيود هي الجواز. ناس كتيرة قوي او شباب كتيرة قوي عندهم اقتناع انه ان طول ما هو عايش عازب هو حر، وطول ما هو متجوز او مرتبط هو في نوع من انواع القيود. فالشركة ديت بتساعد الشباب اللي عايز يفضل كده عايش حياة الحرية ديت بس في قيود مجتمعية معينة بتقول له انه لا، انت لازم تتجوز، لازم تبقى عندك زوجة وأولاد وأسرة وسنة الحياة زي ما بنقول. فبيروح الشاب أو الشابة من دولت للشركة ديت يقول له إن أنا مثلا عندي مناسبة عائلية مثلا. طبعا عارفين إن في دول كتيرة خصوصا من الدول بتاعت آسيا دي كتير منها عندهم مشكلة في الترابط الأسري، عشان كده معدل ارتفاع كبار السن اللي بيتوفوا من غير ما حد يحس بيهم للأسف كبير جدا عندهم، ففي مشكلة في التواصل الأسري هناك. فعشان كده الشركة دي شغالة يعني ماشي حالها، يعني بيعرفوا ياكلوا عيش في البلد دي. فبيقولك انه لما حد بيكون عنده مناسبة عائلية مثلا او مجبر على تجمع عائلي ومش عايز باقي الأسرة او باقي العيلة او الأصدقاء يعرفوا انه هو مثلا ما اتجوزش او انه ما عندوش عيلة او ما عندوش اسرة صغيرة يعني، فيروح للشركة ديت ويطلب تأجير ممثلين يقوموا بدور سواء الزوجة او الزوج والاولاد ويبانوا ان هما كده عائلة. ولو عايز توسع العيلة يعني هتروح مثلا تحضر مناسبة او مثلا هتتقدم لجوازة مثلا او تحضر فرح مش عايز صحابك يعرفوا ان انت ما عندكش عيلة او كده، فبحتاج عيلة، محتاج عزوة. فتروح الشركة تطلب كده ان انت تأجر ممثلين يمثلوا دور شريك حياتك، الأولاد، العيلة. والحقيقة إن هم شركة متفانية جدا في العمل، يعني بيطلبوا منك تفاصيل كتيرة ومعلومات كتيرة علشان الممثلين يقدروا إن هم يكونوا بيقوموا بدورهم على أكمل وجه، وهم بالفعل يعرفوا عنك حاجات كتيرة، فمحدش يقفشهم في الكلام كده أو يفضح إن هم ممثلين. فعلى قد ما الموضوع غريب لكن ماشي، يعني فكرة غريبة، يعني مش حاسة إن هي ممكن تكون حاجة لذيذة ان انا اعملها، ان انا ادعي ان انا عندي عيلة علشان مختار ان انا عايز افضل متمسك بنوع معين من الحرية، وبس في نفس الوقت مش عايز كلام من الاهل او الاصدقاء اللي بيحكم عليا ان انا ما عنديش الحاجة ديت. فماشي، كل واحد حر في دماغه. لكن الشركة دي عندها قسم تاني معاكس تماما للشخص اللي عايز يتنازل عن حريته، مش هتجيب له عروسة او مش هتجيب لك عريس، بتلاقيش يعني ما بيشتغلوش خطبة. لكن الشركة دي عندها جانب تاني لكل الأشخاص اللي زهقوا من الحرية وفقدوا متعة الحرية وفقدوا لذة الحرية زي ما بنقول عليها. وهنا الحرية بشكل عام، الحرية الحرية فعلا برضو مش هيحبسك، لكن هيكون بياخد قراراتك بالنيابة عنك. بيقولك ان الشركة دي فيها زي مكتب استشارات كده بتقدم الخدمة ديت، وهي ان شخص زهق من الحرية يروح يطلب خدماتهم ويدفع لهم فلوس في مقابل انهم يكونوا بيكرروا له تفاصيل حياته كلها، ياكل ايه، يشرب ايه، يلبس ايه، يروح فين، يكلم مين، يتقابل مع مين. والشركة قالت انها بتلاقي اقبال على الخدمة دي لان الناس تعبت من كتر الاختيارات ومن الاوبشنز ومن الحرية وفقدت لذة الحرية، ف بتختار انها ترمي الحرية ديت لانها مش عايزة تستخدم حريتها ديت وعايزة ترتاح منها شوية. فاللي هو ايه ده، يعني هي الحرية بقت متعبة؟ يعني انا اعرف زمان كانوا بيقولوا انه

نخلقها لنفسنا، احنا اللي بنختار اننا نزرع القيد دوت ونفقد نفسنا بالحرية. وهل في قيود انا حاسس كده انه هي بتمنع حريتي؟ ممكن اكون انا ما خلقتهاش بس هي بتمنع حريتي. طب لو فكرت فيه شوية كده، هل ممكن اكون لا انا اللي خلقته؟ تفاصيل كتيرة كده عايزين نحكي فيها مع بعض النهاردة، لكن خلوني كده ارجع لينا. انا وين انا بتلعب معانا في الصندوق برقم 7، واول رقم معانا رقم 7. رقم 7 سؤال حلو قوي، هو مش سؤال، هو تحدي. وركز بقى يا نانا، انا عارفه انت قد التحدي. اشرحي لحد ما يعرفش يعني ايه تكنولوجيا ازاي يستخدمها بس بشكل كوميدي. يعني اختاري كده، هسهلها لك شويه، اختاري اله او اختاري جهاز او اختاري مكنه او اختاري اي حاجه تعتبر فيها نوع من انواع الحداثه او التكنولوجيا، وحاولي تشرحي لحد ما يعرفش الحاجه ديت ازاي يستخدمها، بس اشرحيها كده ايه بشكل كوميدي بشكل مرح. يلا تعرفي، يلا خليكي كده قد التحدي. كمان انا بتقول القيود الاجتماعيه او العائليه مثل المسؤوليات الاسريه او الاعراف الاجتماعيه التي قد تحد من بعض الخيارات. يمكن دي واحده من القيود اللي عايزين نحكي عنها مع بعض النهارده، فكره الظروف او العادات او التقاليد او المسؤوليات. او طب قولي لي كده، تفتكري ليه احنا بنقيد نفسنا بالقيود ديت؟ هل هي قيود منطقيه ولا احنا بنختار كده انه لا انا هكلبشني بيها، انا اخترت ان انا البس الكلبش دوت. كمان هنا بتقول الزواج والاطفال يمنعك الحرية من السفر. دي قناعة ناس كتيرة جدا الحقيقة، وللأسف يا نانا هي فعلا قناعة ناس كتيرة جدا. بس اعتقد ان احنا كده لو جينا دورنا هنلاقي ناس كتيرة جدا جدا جدا، وكتير من حتى من مشاهير السوشيال ميديا النهاردة بقوا بيستخدموا الحاجة اللي الناس تقول عليها قيد ديت عشان يقولك لا ان هي مش قيد. سواء الازواج تلاقيهم زوج وزوجة، المحتوى بتاعهم او الكونتنت بتاعهم ان هم بيسافروا ويجيبوا لكم بقى الاماكن الحلوة في كل بلد بيزوروها، وازاي تسافروا البلد دي. كتير من الكابلز النهاردة أزواج وده شغفهم السفر والانتقال والترحال والتنطيط، ويقولك كده ما مقيدناش. طيب لما يبقى فيه أولاد الموضوع ده هيبقى بيقيدنا؟ لا، لو دورنا برضو حوالينا ولو دورنا برضو من اللي موجودين على السوشيال ميديا هنلاقي كتير من الأمهات مع أطفالهم أو الأباء مع أطفالهم أو عيلة كاملة برضو بيوريك قد ايه انه فكرة ان انت تسافر مع اولادك انه دي من الحاجات اللي بتشكل في شخصياتهم، والحاجات اللي بتديهم خبرات جديدة، اللي بتخليهم معتمدين على نفسهم اكتر، بتديهم اطلاع على ثقافات مختلفة. فبرضو التنطيط والسفر والترحال الاطفال فيهم ما كانوش قيد. فدي واحدة من القيود اللي بنقنع نفسنا بيها، انه اني لو اتجوزت لو خلفت هتحبس، مش هعرف اتنطط، مش هعرف اسافر، مش هعرف انطلق. فدي قيود، دي نوعية القيود اللي عايزين نحكي عنها مع بعض النهاردة يا جماعة. قيود احنا بنخلقها لنفسنا، بنفقد نفسنا بيها حريتنا، في حين انه احنا ربنا خلقنا احرار يا جماعة، ما يعني ليه مصعبينها على نفسنا. فالنهاردة كده عايزين نسأل نفسنا السؤال ده، هل احنا فعلا احرار ولا احنا بنخلق لنفسنا قيود؟ هل أنا بجد حر ولا أنا عايش جوه قفص من صنعي؟ أنا اللي صنعته لأني أقنعتني أن المسؤوليات قيد، أنا اللي أقنعتني أن كلام الناس قيد، أنا اللي أقنعتني أن العادات والتقاليد زي ما أنا بتقول قيد، أنا اللي أقنعتني أن في قناعات من خوف مثلا معين عندي قيد. لكن ربنا لما خلقنا أحرار متمتعين بكرامة صورة الله، إننا أحرار. بس الحرية مش معناها كده إن أنا أعمل اللي أنا عايزه في أي وقت وفي أي حتة، ولا هو أنا حر. لكن الحرية الحقيقية هي إن أنا ما أكونش عبد لقرار حد تاني بياخد القرارات بنيابة عني، زي الشركة دي ما تبقاش عميل عند الشركة ديت، وما بقاش عبد برضو المخاوف قديمة، وما بقاش عبد لأي حاجة ممكن تكون بتقيدني. الكتاب المقدس بيقول كده في متى، اعتقد مش فاكره متى كام، لكن بيقول كده وتعرفون الحق والحق يحرركم. فاحنا النهارده كده عايزين نعرف الحقيقه فين علشان اتحرر من اي قيد وهمي بيقيدني. النهارده جايين نواجه الحق دوت، نتعرف عليه. فلو حاسس كده ان انت في قيد بيقيدك، في حاجه خانقاك، خليك فاكر كده بس واحنا لسه في بدايه كلامنا، انه في الاول وفي الاخر انت المسؤول، القرار

0: بإيدك. أنت ربنا خلقك حر وأنت مسؤول عن حريتك، وهو عايزك أن أنت تكون بتعيش حر، هو مش عايزك تكون بتعيش عبد. ففك الكلبش ده وتبدأ عيش حياتك بحرية النهاردة وعيش بجد. ودي ده هي دي دعوة الله لينا، هو عايز نكون بعيش أحرار، بس حرية سليمة، حرية صحية، مش أن أنا هعمل اللي أنا عايزه، هعمل اللي أنا عايزه، أنا حر هاكل واشرب والبس وأقلع وأو. لا، دي مش الحرية، دي مش الحرية. أنا محتاج برضو أفهم الحرية صح. طيب خليني كده قبل ما أطلع فاصل برجع تاني لنانا بتقول أنا رأيي حول الزواج والأطفال بيقيدك. طب ليه يا نانا؟ هل مثلا كل الأمثلة اللي حوالين منك بتكمل بتقول الزواج يمنعك من العلاقات مع الأصحاب مثل قبل؟ طيب دي واحدة من القيود فعلا اللي موجودة عند بنات كتيرة، أو أفكار موجودة عند بنات كتيرة النهاردة. وعلى فكرة ملهاش علاقة بثقافة دولة أو ثقافة مجتمع، انت ممكن تلاقي نفس الفكرة ديت عند بنت في الشرق وبنت في الغرب وبنت في الجنوب وبنت في الشمال، انه انا لو اتجوزت وخلفت انا هفقد حريتي، انا مش هعرف اعيش بالطول والعرض زي ما انا عايزة، انا مش هعرف اسافر واروح واجي واتنطط زي ما انا عايزة، انا مش هعرف اشتغل واحقق نفسي وابني مستقبلي وكاريري زي ما انا عايزة. وكأن الزواج والاطفال بقوا نوع من انواع القيد، لكن الحقيقة ان دوت مش قيد، وده قيد وهمي انا اللي خلقته لنفسي، انا اللي اقنعت نفسي بي. مش هنقول معنى كده انه مفهوش نوع من انواع القيود، بس قيود انا اللي مسؤول عنها، قيود انا اللي بتحكم فيها، او قيود انا اللي بحطها لنفسي. عايزين نفرق هنا ما بين القيود اللي تخليني مثلا قد المسؤولية، او ما بين القيود اللي انا متخيل ان هي اوفر، انها هتعزلني عن الحياة. لا، لأن لو العلاقة هتعزلك عن الحياة تبقى دي علاقة مش صحية. لكن العلاقات السليمة والعلاقات الصحية، ويمكن دي من الحاجات اللي كتير من الشباب المقبلين على الجواز النهاردة محتاجين ان هما يكونوا بيدرسوها، عشان كده بقى في كورسات مشهورة ما أكثرها ودراسات اجتماعية ما أكثرها قبل الجواز، ان انت تكون بتعرف يعني ايه علاقة شركة، يعني ايه نكون بنبني بيت مع بعض، مش ان انا بحكمك او انا بتحكم فيكي او ان انا بقيت ربطاك. لا، بقى في ازاي نعيش حياة سوية، علاقة سوية فيها نوع من القيود لكن ما فيهاش الغاء للحرية. لكن فكرة ان انا زي ما انا بتقول كده ان انا لو اتجوزت انا كده هنعزل عن الحياة، لا، دي ده قيد موجود، او خف خلينا نقول قيد وهمي موجود عند كتير مننا. والفكرة دي هو ده القيد اللي انا زرعته جوه دماغي وخلاني فقدت حاجة النهاردة. عايزين نحكي اكتر في الافكار دي. طيب خلونا نطلع مع بعض الفاصل سريع ونرجع بعد الفاصل نحكي اكتر كده في القيود دي، وخلينا متفقين اننا عايزين نتحرر منها، عايزين نكسر القيد دوت. لكن قبل ما نكسره لازم نعرف اشكاله وانواعه والوانه واوقاته واماكنه، نتعرف عليه، لان الموضوع مش خناقة، مش اللي هو انا عايز ابقى حر ويلا هكسر القيود. الموضوع أعمق من كده، فخلونا كده إيه ندعبس كده كل حد فينا يفكر إيه الحاجات اللي بتقيده أو متخيل إن هي ما هتكون بتمنع حريته أو بتقيدنا بشكل عام، ونشوف هل هنعرف نتحرك في القيود ديت ولا لا، ونشوف هنشوف هل في قيود تربنا عليها، يمكن تربنا عليها إنه الحاجة دي هتمنعني أو الحاجة دي هتتحكم فيه. وغالبا مش بيكون عندنا الجراءة يمكن اننا نكسرها لما بنكبر او نخرج براها. فخلونا نطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل نحكي اكتر في الافكار ديت. خليكم معانا ما تروحوش في اي حتة، فاصل وراجعين.
1: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سمع.

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: حقيقة مرعبة للمؤمن. العالم يحكم على الله من خلال تصرفات من يدعون انهم اتباعه. كل شخص بيدعي ان هو مؤمن بالله وبيعبد الله لازم يكون فاهم كويس ان الناس اللي حواليه بتحكم على الله مين هو، بيفكر ازاي، بيتصرف ازاي من خلال تصرفاتك انت يلي بتدعي انك بتؤمن بيه. انت سفير لإلهك اللي محدش شايفه. لو انت تصرفت تصرف صح فده يؤكد ان إلهك صالح، ولو انت تصرفت تصرف غلط فده يقول للناس ان إلهك كذاب.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة اعمل لها شير مع أصدقائك. هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
2: رجعنا ليكم مرة كمان، وقبل ما نكمل كلامنا كده عايزة أرجع للتعليقات. نانا هرجع للتعليق قبل دوت، بس أنا عجبني قوي رد نانا على السؤال بتاع رقم 7. السؤال بتاعها من الصندوق كان بيقول اشرح لحد ما يعرفش التكنولوجيا إزاي يستخدمها بس بشكل كوميدي. أنا عجبني الكرياتيفيتي يا نانا، يعني بعيدا عن أي حاجة عجبتني الكرياتيفيتي. هي بتشرح استخدام الموبايل، بتقول له إيه بقى، بتقول له بص يا نجم الموبايل دوت عامل زي العفريتة، بس بدل ما بدل ما بتدعكه بتشحنه. انا عجبني التشبيه، يعني بحقيقي برافو شابويا نانا. الموبايل عامل زي العفريت، عفريت المصباح، بدل ما بتدعكه بتشحنه. فكره ان انا شبهت الموبايل بعفريت المصباح، هو حاجه في ايدك طول الوقت سهلة، تقدر تطلب منها أي حاجة يجيب لك أي حاجة، أطلب منه أكل هيجيب لي الأوردر، أطلب منه شرب. دلوقتي الموبايل أنا بعمل كل حاجة، بخلص طلبات البيت، بخلص مصالح حكومية، ببيع واشتري وعيش ويعمل لي كل حاجة وأي حاجة الموبايل. فعجبني يعني عجبتني الدماغ يا نانا، برافو عليك. طيب نرجع تاني كده ليه التعليق اللي قبل منه. نانا كابت شريكنا بتقول المرأة المسيطرة وصاحب المسؤولية منذ الطفولة لا تحب القيود. تاني نرجع تاني كده للسؤال الأهم، إيه اللي ربط ما بين إني أكون شخص حر وما بين إنه معنى كده إن أنا ما يكونش عندي مثلا التزامات عائلية مثلا، أو ما يكونش عندي التزامات مثلا تجاه شريك حياة أو تجاه أولاد. إحنا محتاجين برضو، بس حاسة إن ده موضوع كبير أو ممكن نحكي فيه في حلقة تاني، بس برضو محتاجين نفرق ما بين إني أكون حرة وما بين إن أنا عايزة أكون مسيطرة. فأنا لو مثلا هبقى في علاقة مع شريك حياة فأنا اللي أكون بتسلط عليها، لأن أنا ست حرة، أنا من وأنا صغيرة أنا مسؤولة عن نفسي، مسؤولة عن قراراتي، ما محبش القيود. إيه العلاقة مين ودي من القيود الوهمية اللي بنقنع نفسنا بيها إنه ده هيفقدني حريتي أو ده هيفقدني إن أنا أكون صاحبة السيطرة على حياتي. بطبيعة الحال لو هدخل في علاقة شراكة مع حد، شراكة حياة، فأنا هاخد جزء من حريته وهو هاخد جزء من حريتي، لكن إحنا مش هنلغي حرية بعض. طيب إيه تاني يا نانا في حياتنا بشكل عام ممكن نكون إحنا بنخلق لنفسنا فيه قيود وهمية بتفقدنا حريتنا؟ لكن نانا كمان بتكمل وبتقول القيود الصحية، الأمراض والإصابات والإعاقات قد تؤثر في حرية الحركة. ماشي، بس دي كده ده خلينا نقول مش هيبقى قيد، لكن حاجة ممكن تكون بتقلل الحركة شوية. ولو إن النهاردة مع الحداثة في كل جوانب الطب بقت حتى الإعاقات الحركية ليها حلول وليها بدائل وليها أدوات وليها الحاجات اللي تخلي الشخص المصاب دوت يعيش حياته قدر الإمكان شبه طبيعي. لكن طبعا في قيود صحية تقدر أنها تكون بتقيدني شوية، لكن هل تمنعني أن أنا أعيش حياتي بحرية سليمة؟ ما ينفعش أقول مثلا أن أنا مريض سكر بس أنا حر فأنا هاكل حلويات زي ما أنا عايز، لا دي مش حرية، دي سذاجة. لكن الحرية هنا أن أنا اخترت ان ما يكونش ادراكي لمرضي بيقيد حياتي ويوقفها، لا انا هتعلم ازاي برضو اعيشها بحرية من غير ما انا اكون انا بقيد نفسي. ودي من الحاجات اللي برضو اللي عايزين نحكي فيها مع بعض النهاردة. لكن خليني الاول كده اشوف لك رقم ثلاثة اكتر. يعني انا بس قولي لي الايموجيز دي على ايه، عيني اللي هو الجزز على سنانه ده اعتراض ولا تأييد عشان مش فهمها. لكن خليني اشوف لك رقم ثلاثة ورقم انت منشنا النهاردة على الاسئلة الايه اللي في الجون التخيلية كده. طيب رقم ثلاثة بيقول لك برضو تخيل ان حقيبتك مليئة بالاشياء الغير عادية جدا، اكتب لنا ما قد تكون هذه الاشياء. يعني تخيلي كده فتحتي شنطتك النهاردة يا نانا ولقيتيها مليانة حاجات ملاش علاقة ببعض وحاجات مش منطقية، حاجات مش من المنطقي ان هي تكون في شنطة اي حد. فقولي لنا كده ايه حط ايه في شنطتك يا نانا، ايه الحاجة اللي انت مخبيها في شنطتك النهاردة. لكن نانا بتقول ما بعرفش اشرح باللغة العربية، اتمنى ان انت تشرحي لينا عن تعليقاتي. لا انا حاسه ان كلامك مفهوم جميل يا نانا، ليه حاسه ان انت عندك مشكله، ليه حاسه ان اللغه العربيه عندك عامله لك قيد؟ لا يعني انا شايفه ان هي جميله جدا ومفهومه لحد دلوقتي، ما حصل لناش اي سوء تواصل، كملي مفيش اي مشكله. طيب خلونا كده نفكر مع بعض ايه القيود اللي ممكن تكون بتمنعنا اننا نعيش حريتنا. يمكن زي ما نانا بدات معانا كده العادات التقاليد العيب واللازم والمفروض، وان انا وليكن مثلا هي اخذت اتجاه فكره انه انا كبنت او انا كولد لو اتجوزت فانا هفقد جزء من حريتي او جزء من سيطرتي على حياتي. مين اللي قال كده؟ مين اللي قال كده؟ هل لأن الناس قالت كده فأنا اقتنعت بيه؟ طب ما يمكن أنت تكون سيد قرارك في حياتك بالشراكة مع شريك حياتك وتكونوا قادرين تهندلوا حياتكم بشكل سوي من غير ما نكون إحنا الاتنين بنقيد بعض. ليه بنخاف من كلام الناس أو بنخلي كلام الناس هو اللي يتحكم في حياتنا أكتر ما بنخلي سلامنا النفسي هو أولويتنا ويكون هو اللي بيحرك حياتي؟ فحاسه ان انا ممكن اسال نفسي السؤال ده فعلا، ليه بنخاف من كلام الناس ومن ارائهم ومن وجهات نظرهم ومن انطباعاتهم ومن الاعتقادات اللي عندهم اكتر ما بنخاف على سلامنا النفسي؟ انا حاسه ان المحرك الاول هنا هو افكار واوهام جوه دماغي بس، لان كلام الناس مش المفروض ان هو يكون بيتحكم فيا خصوصا لو مش منطقي. انتوا عارفين في قصة كده سمعتها من فترة عن أستاذ فيزياء دخل المحاضرة بتاعته هيشرح درس جديد للطلبة ويجي وقف في نص بيتقال على السكشن كده أو في نص الأوضة اللي فيها المحاضرة وشاور على منطقة فاضية جنب منه وابتدى يقول للطلبة اثبتولي أن الكرسي ده مش موجود أو ملوش وجود مادي. فاللي هو كرسي ايه دكتور اللي هو مكان فاضي جنب منك سلامة النظر، بس هو قال لهم لا اثبتولي ان الكرسي ده ملوش وجود مادي. فالطلبة كلهم واحد ورا التاني ابتدى يكون بيطلع بيستخدم نظرات علمية وفيزيائية وحاجات معقدة جدا عشان يثبت ان الكرسي اللي الدكتور بيقول اثبتولي ان هو مش موجود ان هو فعلا مش موجود، لحد ما جه الدور على طالب كده طلع كتب كلمتين، اي كرسي؟ انهي كرسي؟ انهي كرسي اللي انت بتتكلم عنه يا دكتور؟ فين الكرسي اللي انت عايزني اثبت لك ان هو مش موجود؟ فانا بحس ان احنا اوقات كتيره بنعمل كده في حياتنا. بعيدا انا مش فاهمه ايه كانت وجهه نظر الدكتور، يعني اكيد حاجه ليها علاقه بالفيزياء يعني، بس انا بحس ان احنا اوقات كده بنعمل كده في حياتنا اللي هو مين قال ان الحاجه دي موجوده؟ مين قال ان القيد ده موجود؟ مين قال ان الحاجه دي تقدر ان يكون بتعطلني او بتمنعني؟ مين قال انه ان انا عشان اكون مسيطرة على حياتي فانا محتاج ان انا اكون حرة من الارتباط والمسؤوليات والاولاد؟ مين قال ان انا عشان اكون بعيش حياتي بالطول والعرض فلا انا لو اتجوزت هتخلف وابقى مسؤول عنها وعن العيال فاللي هو لا خليني؟ مين اللي قال؟ مين اللي قال؟ مين اللي قال ان المسؤوليات قيد؟ دي من الحاجات المهمة قوي الأمين كده نلحق نحكي عنها مع بعض النهاردة. مين قال إن المسؤوليات قيد؟ إحنا أحيانا بنعيش حياتنا بنحاول نتحرر من قيود هي مش قيود، هي قيود جوه دماغنا إحنا في خيالنا إحنا بس، سجن الناس أقنعتنا بيه، خوفنا أقنعنا بيه، توقعاتنا أقنعتنا بسجن عادات وتقاليد مثلا والمجتمع أقنعنا بيئة أو سجن المجتمع في حد ذاته. فهي سجون مش حقيقية مش موجودة أصلا، هي مش موجودة غير في دماغنا. فشاركوني النهاردة كده، إيه أكتر قيد حاسس إن هو بيخنقك في حياتك دلوقتي؟ قد يكون على أرض الواقع هو قيد وهمي ملوش أي أساس من الصحة، فكروا معايا كده. لكن برجع تاني كده، ونانا بتجاوب على رقم 3 تقول السؤال بتاعها كان بيقول تخيل حقيباتك مليئة بأشياء غير عادية جدا، اكتب لنا ما قد تكون هذه الأشياء. فهي بتقول إيه؟ بتقول سلاح. ليه كده يا نانا؟ ليه كده هتسطو على بنك ولا هنعمل إيه؟ ده وحطلنا مجموعة من الأسلحة جميلة جدا. ده إيه ده؟ دي شمعة ولا ديناميت؟ حاجة واضح حاجة بفرقع، ومسدس مية وقنبلة وسكينة وسيف. طب يعني مش خايفة وانت بتتحركي بالحاجة دي كلها تفرقع يا نانا؟ يعني طب ليه كلها أسلحة؟ يعني ليه مثلا ما فيهاش قطة بتتكلم؟ ليه ما فيهاش طاقة لخفة؟ ليه ما فيهاش بوابة لعالم آخر في الشنطة؟ يعني مش ليه أسلحة يعني يا نانا؟ ليه العنف دوت؟ يعني احكي لي كده، ليه محتاجة أسلحة في شنطتك؟ لكن كمان هي بتقول القيود السياسية والأمنية. حسن ده يوضح شوية ليه محتاجين أسلحة في شنطتك. ليه طمنينا عليك يا نانا؟ بس حاسة إنه في فرق برضو ما بين إن أنا أكون عايش في مكان عنده قواعد أو قوانين تخص المكان أو البيئة أو الدولة اللي أنا عايش فيها لأسباب أمنية أو لأسباب سياسية، ده مش قيد يمنع حريتي، على قد ده محتاج إن هو يكون احترام مني لقواعد وقوانين المكان اللي أنا عايش فيه. فإيه علاقة ده بحريتي؟ هل الحرية هنا بس هتنحصر في فكرة إن أنا هدخل وهخرج؟ لا، ما يعني يا ما عدت علينا الكورونا، جت في وقت حبست العالم كله، هل معنى كده ان هي افقدتنا حريتنا؟ لا ده بالعكس، ده في ناس كانت عايشه حريتها اكتر في اوقات الحظر، الكوكب كله قاعد في البيت بس كان في ناس دي اسعد ايام حياتها. فحاسه ان لا، دي ما اقدرش اصنفها كقيود تمنعني او قيود تمنعني عن ان انا اعيش حياتي بشكل سليم. كمان ان انا بتقول في بعض الدول قد توجد قيود على التنقل او التجمع او بعض الحريات الاخرى. ماشي، دي حريات تاني ليها علاقة بالبيئة او المكان اللي انا عايش فيه. لكن هل مثلا تمنعني ان انا اكون بعيش افكاري او بعيش اهتماماتي او بعيش توجهاتي؟ اصل انا اللي عايشه، طالما ما باذيش بيها حد، ما بشاركش حد بيها بالاجبار، حاسه انه لا، دي ان انا اكون بمنع ان انا اعيش فكره معينه او اعيش حاله معينه او اعمل حاجه معينه، هو ده القيد اللي انا محتاج اتحرر من القيود الخارجيه. كمان نانا بتقول وايه يا ليليان، ممكن هل ممكن كرسي في حقيبتي؟ ليه لا؟ لي انا ما حددتش حجم الحقيبه. حطي كرسي بيتطبق، عارفه ممكن تبقى شنطه صغنونه قد كده اهو، بورتفيه صغنن، بس انا مطبقه جوه منه كرسي حجمه 3 متر في 3 متر. شنطتي شنطه سحريه، انا حره احط فيها اللي انا عايزاه. حد شريكي؟ محدش شريكي. فحطي في الشنطة اللي انت عايزاه يا نانا. يلا قولي لي هتحطي ايه تاني، او لو دعبستي كده ومديتي ايدك تاني في الشنطة كده هتطلعي لنا ايه؟ وفكري معايا كده ايه تاني قيود محتاجين نخلي بالنا منها ان هي ما تكونش بتحبسنا. احنا انا حاسة ان احنا كل اللي قلناه لحد دلوقتي هي قيود خارجية وقابلة للتحكم، لكن في قيود داخليه احنا اللي بنسجن نفسنا فيها، ودي اللي احنا بنختار اننا هنسيبها مش هنكسرها او مش عايزين نكسرها. زي مثلا قيد نقول ايه، الصح والغلط، بس مش الصح والغلط في المطلق. سوري يا جماعه، مش الصح والغلط في المطلق، لانه في صح صح وفي غلط غلط، وفي حاجات ما فيهاش نقاش، في حاجات كده اللي هو لا، ما احنا مش هنقاوح في الصح والغلط ونقول انا حر. في بديهيات او في اساسيات او في حاجات بيحكمها بيتقال عليها ايه، الحاجات اللي ما فيهاش نقاش. يعني ما ينفعش تيجي تقولي مثلا انه انا متخانق مع واحد هضربه واطحنه واصلا انا حر. لا، في صح وفي غلط، بس اللي بيتقال عليه المطلق اللي هو مفهوش يعني مش محتاجة جدال. لكن في حاجات صح وغلط المجتمع احيانا ممكن يقنعني بيها، زي مثلا ما انا كانت بتقول في الاول كده الحاجات اللي ليها علاقه مثلا بالبنت، الحاجات اللي ليها علاقه بالجواز، الحاجات اللي ليها علاقه بالاسره، انها ممكن المجتمع او الناس اللي حوالين مني ممكن يقنعوني انها نوع من انواع القيد، او الحاجات اللي المجتمع بيفصلها على مزاجه ان دي هتبقى صح او دي هتبقى غلط عشان نفضل شبه بعض. عارفه كده اللي هو ايه، زي مثلا لما تيجي تقولي مثلا انا كبنت عايزه اتعلم مثلا مثلا رياضه فيها نوع من انواع القتال او المصارعه، تلاقي الناس حوالين منك او المجتمع يجي يقولك انه لا دي رياضه خشنه يبقى دي بتاعه ولاد، في حين انه لا، لو الرياضه دي مناسبه ليكي وانت صحيا وجسديا تقدري تمارسي الرياضه ديت مارسيها، ايه المشكله؟ بحدود بمنطق برضو. لكن المجتمع ممكن يفصل الصح والغلط على مزاجه، يسعى على كده اي حاجة تانية، الشغلانة دي ما ينفعش ولد يشتغلها او الشغلانة دي ما ينفعش بنت تشتغلها، فالشغل ما فيهوش عيب وحرام، لكن المجتمع ممكن يفصل ان دي صح ودي غلط علشان يبقى كلنا شبه بعض. ما تخرجش عن القطيع، ما تخرجش عن المألوف، واللي يخرج عنه يبقى غلطان. مين قال كده؟ فده قيد احنا عايزين نكسره، عايزين نتعلم نكسره مع بعض. فمين الفكرة؟ دي قيود اللي محتاجين نتعلم اننا نكون بنكسرها. احنا بنكتف نفسنا بقيود محدش كتفنا بيها غيرنا، احنا بنكتف نفسنا بيها وبنكتف بعض بيها. فكروا معايا تاني كده، ايه من القيود اللي بنكتف نفسنا وبنكتف بعض بيها؟ برضو من الحاجات اللي فكرت فيها قيود الماضي او قيود امبارح. ليه بنسمح لمواقف حصلت لنا زمان، حصلت لي امبارح، او فشل قديم، او تجارب من سنين عدت، انها تكتفني النهارده وتقنعني اني مش هعرف او اني مش هقدر او اني منفعش. انتوا عارفين في الناس كده بتتفرج على عروض السيرك، في اي سيرك علشان كده يبهرك بفكرة الفيل كده وازاي هو متروض وازاي شاطر وبيستجيب لطلبات المدرب بتاعه، الفيل لازم يتربى في السيرك من وهو صغير. فالفيل اول ما بيجي للسيرك وهو صغير بيتربط من رجله في سلسلة بوتد صغير، الفيل وهو صغير ما بيقدرش يفك السلسلة بطاقته بقوته، وهو لسه فيه البيبي صغير ما بيقدرش يفك السلسلة، فبيحاول مرة واثنين وثلاثة السلسلة ما بتتفكش، فخلاص بيستسلم وخلاص مخه بيتسستم انه السلسلة دي قيد بالنسبة لي. وبتعدي الايام والشهور والسنين والفيل بيكبر وبيكتسب قوة وبيكتسب وزن وبيكتسب قدرة، لكن بيفضل متسيستم عنده انه السلسلة دي اقوى منه. فرغم ان الفيل لما بيكبر بيبقى اقوى من السلسلة دي 100 مرة، لكن ما بيحاولش يفكها، ما بيحاولش يفكها لانه مقتنع من تجربة سابقة انه هيفشل، فخلى التجربة السابقة عنده هي بقت القيد بتاعه. فهل انا النهاردة لسه مربوط بوتد قديم ربطني؟ انا النهاردة ممكن اكون اقوى منه، منعني ان انا ارجع اجرب، منعني ان انا ارجع احاول، منعني ان انا ارجع اشوف كده يمكن اكون اتطورت. هل انا لسه مربوط بسلسلة خوف قديم او فشل قديم يمكن كان ليه معنى زمان وكان ليه اسباب زمان، بس النهاردة ملوش اي قيمة، ملوش اي تمن، انا محتاج كده اتعلم اكسره ولا لا؟ ده من القيود اللي انا محتاج اتعلم اكسرها، قيد افكار اتخزنت عندي من امبارح من الماضي، قيود محتاج اتعلم اكسرها. فكروا معايا كده ايه تاني ممكن يكون قيد محتاج ان انا اكون متعلم اكسره. يا نانا يعني مبسوطه جدا بالورود، احمر عشان لابسه احمر النهارده، ورود حمراء. طيب قولي لي يا نانا كده، اولا عايزين نكمل لعبه مع بعض من الصندوق، وكمان قولي لي كده تفتكري ايه تاني ممكن تكون قيود محتاجين نتعلم اننا نكون بنكسرها، او محتاجين نتعلم كده اننا نكون بنفكها. انتوا عارفين ان في قيود كتيرة بتبقى مني انا لنفسي، قيد اني معرفش، او قيد اني مش هقدر، او قيد اني مش عايز. عارفين اللي بنقول عليه كده ايه؟ سجن الكومفورت زون. انا مش عايز اغير الحاجة دي، او انا مش عايز اطور الحاجة دي، دي منطقة الراحة بتاعتي ودي المنطقة اللي انا هخاف اخرج عنها، ما هخاف، يمكن لو خرجت عنها أفشل، يمكن لو خرجت عنها ما بقاش مبسوط، ما بقاش مرتاح، ما عرفش أعيش، ما عرفش أجاوب. قريت خبر من كم يوم كده عن محمية طبيعية، مش فاكرة محمية دي كانت في أنهي دولة بالضبط يعني، لكن المحمية دي كانت منزلة قصة بطريق كده كان عايش في المحمية دي بقاله سنين، والمحمية ديت أو كان الجنينة مش فاكرة، لأن هم عايشين كانوا جوه أقفاص، فجم في وقت من الأوقات كانوا عايزين يطلقوا سراح بطريق من البطريق اللي عايشة في الجنينة أو في المحمية ديت، فجم قدام البحر كده وفتحوا له القفص اللي هو يلا انزل بقى، انزل انطلق حريتك ما بين إيديك. فالخبر اللي نزل بيقولك إن احنا فضلنا سايبين الباب القفص مفتوح 3 أيام، ثلاث أيام يا مؤمن البطريق مرضاش يتحرك من مكانه، لأنه كان خايف إن هو لما يخرج ويسيب القفص يتحمل نوع من المسؤولية. المتخصصين لما جم قعدوا يحاولوا يفهموا ليه البطريق ما بيحاولش يخرج من القفص، لقوا إن هو قاعد جوه القفص طول ما هو لسه في مسؤولية الجنينة، فهم مضطرين إن هم يكونوا بيهتموا بأكله وبشربه وصحته، فهو أكله وشربه والاهتمام والعناية بتوعه بيجوله لحد عنده. فهو حسب تحليل الجنينة يعني، أنا مش عارفة إزاي ده ممكن يكون تفكير بطريق يعني، لكن بيقولك إن هو كان خايف إنه لما ينطلق ويخرج للمحيط ما يعرفش يصطاد، ما يعرفش يعيش، ما يعرفش يتأقلم، ما يعرفش يتكيف، فاختار ان هو يكون بيعيش جوه القفص بتاعه، كان خايف من الحرية. هل احنا ممكن نكون نعمل كده؟ اصلا انا مش عايزة اجرب. طب ما تجرب. ما اصلا انا مش هعرف. طب ما مين اللي اقنعك ان انت مش هتعرف؟ اصلا انا مش عايز. يعني ليه مش عايز؟ ما كل دي قيود، كل دي قيود. اصل القيد ايه؟ القيد حاجة بتعطلني عن ان انا انطلق. القيد هو حاجة بتمنعني ان انا اوصل لحاجة اعلى. فانا ممكن اكون انا اللي رابط نفسي بالقيود دي، انا اللي رابط نفسي بالسجن دوت، والسجون دي ما اكسرها. انتوا عارفين ان المقارنة اللي اتكلمنا يمكن عنها كتيرة جدا، المقارنات ما بيننا وما بين اللي حوالينا وما بيننا وما بين الناس على السوشيال ميديا، دي تعتبر نوع من انواع السجون، السجون اللي بنحبس نفسنا فيها، اللي بنختار اننا نكون بعيش فيها، لان انا بتفرج على حياة صحابي وزمايلي او المشاهير على السوشيال ميديا وبشوف حياتهم عاملة ازاي، بشوف حياتي انا عاملة ازاي، فبحس ان انا فاشل، ان انا مش هعرف، او ان انا مش عارف استمتع بحياتي زيهم، فيلا خليني في محلي سر، يلا خليني كده قاعد حزين بائس منكسر ناقم على حالي وببكي حالي لحالي كده، وبعطلني عن ان انا انطلق. ده نوع من أنواع الـ القيود. أو العكس، التوقعات العالية، توقعاتي العالية أوي أوي أوي أوي من نفسي، اللي هي توصل لدرجة الكمالية، والكمالية اللي عمر ما حد فينا هيعرف أنه يكون بيوصل، المثالية الكاملة اللي ما حدش فينا هيعرف أنه يكون بيوصل لها، أن أنا مش هعمل الحاجة غير لما تكون بيرفكت، أنا مش هاخد الخطوة غير لما أكون جاهز 100%. ما دي من الحاجات اللي بتعطلني، دي قيود بتعطلني، أن أنا مش هنطلق، مش هاخد خطوة، مش هتحرك غير لما تبقى الحاجة بيرفكت 100%. كل دي قيود. ليه ما فكرناش أن كل دي قيود ممكن تكون بتمنعني أو ممكن تكون بتعطلني؟ ليه كل دي قيود؟ فكروا معايا كده، ايه تاني ممكن يكون قيود؟ انا بتدور على فينك يا ماجدة، صحيح انا بتدور على ماجدة، لكن خليني كده اشوف لك رقم واحد النهاردة. ورقم واحد برضو سؤال، تمشينا على اسئلة، انا عايز اقولك حوالين الارقام اللي انت بتختاريها في كمية رسائل وايات وحاجات، لكن انت منشينا على الاسئلة فانا مبسوطة بيكي. طيب رقم واحد النهاردة بتقول، اذا كنت تستطيع ان تكون الافضل في العالم في اي شيء فماذا ستكون؟ اختاري بقى، لو النهاردة كده انت عندك الامكانية ان انت تكوني اشطر واحدة في حاجة معينة، اختاري بقى، عندك مطلقة الحرية ان انت تختاري الحاجة دي، اشطر واحدة في رياضة معينة، اشطر واحدة في مهارة معينة، اشطر واحدة في مجال معين، فقوليلي كده لو تقدري انت النهاردة تكوني اكتر حد شاطر ومتميز في حاجة معينة، هتختاري تكون ايه هي الحاجة دي؟ فكري معايا كده تاني، وفكري معايا ايه ممكن تكون القيود اللي بتعطلنا، او القيود اللي بتمنعنا اننا نكون بننطلق في حياتنا او ناخد خطوة لقدام. انتوا عارفين ان واحدة برضو من القيود اللي انا فكرت فيها وانا بحضر الحلقة دي هي قيود الخوف من رفض المجتمع لما أكون أنا مثلا عايزة أخد الخطوة وأطور من نفسي وأكسر القيود وأعمل حاجة برا المألوف أو أنطلق في حياتي بأي شكل أين كان الجانب اللي أنا عايز أكون بنطلق فيه في حياتي. فكتير من الناس بيخافوا يتحرروا وينطلقوا في حياتهم مش عشان خايفين يعملوا الحاجة، لكن خايفين إن هم ما يعجبوش الناس اللي حوالين منهم أو يخسروا حد موجود في حياتهم، لأنها يمكن مقتنع. وليكن مثلا ايه، عايزة افكر لك مثلا في مثال، وليكن مثلا ان انا خايفة اكون بطور نفسي في مهارة معينة، او مثلا بروح اخد كورس معين في مهارة معينة، علشان انا لو بقيت شاطرة فيها ده هيضايق مثلا صاحبتي، او ده هيضايق زميلي فيحس كده ان انا بقيت احسن منه فابتدي اتنطط عليه فطريقة تعامله معايا تتغير، او انا اخاف ان انا اكون بطور من نفسي مثلا في شغلي او في حاجة لشريك حياتي يتضايق ويفتكر ان ده هياخدني من بيتي، او انا اخاف مثلا ان انا اكون باخد خطوات معينة في حياتي لأن أنا متخيل إن ده كده هيقلل من مسؤوليتي تجاه مثلا أهلي، فأنا اللي زارع كل القيود دي لأن أنا متخيل إن اللي حوالين مني ممكن ما يقبلوش التغيير دوت، أو اللي حوالين مني ممكن ما يوافقوش على التغيير دوت. بس أنا حاسة إن واحدة من الحاجات اللي أنا محتاجة أتصالح معاها في البداية يعني إنه الحرية ليها تمن، ولو هتكون بتكسر قيد مقيدك عشان تنطلق في حاجة انت نفسك تنطلق فيها، فوارد التغيير دوت ما يعجبش كل الناس اللي حوالين منك، بس الناس اللي بتحبك بجد، الناس اللي عايزة لك الخير بجد هتقبل التغيير دوت لو هي شايفة ان هو لخيرك والمصلحتك. لكن لو محبتهم ليك مشروطة فالعلاقات دي مش ما تستاهلش ان انا اكون بضحي عشانها، او ان انا افقد نفسي حريتي عشانها، لان لو بتحبيني محبة حقيقية هتكون بتزقيني لقدام، هتكون بتدعمني، هتكون بتشجعني. فشاركوني اكتر كده انتوا ايه رأيكم. طيب كمان انا بتجاوب على السؤال بتاع رقم واحد، ايه الحاجة اللي نفسها تكون اشطر واحدة في العالم فيها، فبتقول الكمبيوتر وشغلي والسواقة. أو موضوع السواقة ده فيه جدل كتير عند البنات، بس أنا نفسي أعرف مين برضو اللي زرع جوانا إن البنات ما بتعرفش تسوق. ده جدال يا جماعة، مين اللي أقنعنا إن البنات ما بيعرفوش يسوق؟ عمركوا شفتوا حوادث سرعة عملها بنات؟ عمركوا شفتوا حوادث تهور عملها بنات؟ يعني ما شاء الله البنات ما بيعملوش الحوادث دي، ما بنعرفش نركن ماشي، ده موضوع تاني، لكن عمركوا شفتوا حوادث تهور أو سرعة وعدم تركيز عاملينها البنات؟ احنا ما عندناش مشكلة عند الطرف الاخر، ده قيد احنا هنقيد بيه الطرف الاخر، هنقنعهم بيه. طيب خلينا نطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل نحكي اكتر كده في فكرة، هل المسؤوليات بشكل عام هي نوع من انواع القيود؟ هل المسؤولية قيد ولا المسؤولية ممكن تكون نجاح مش قيد؟ فكروا معايا كده ونرجع بعد الفاصل نحكي اكتر في الفكرة دي، فخليكم معانا ما تروحوش في اي حتة.
3: انت دلوقتي بتتابع اعاده برنامج صباح سمع.

0: إنك لو حبيت تعرف قد إيه شخص معين غالي عندك، لاحظ لما بتبقى متضايق منه أو زعلان لأي سبب كبير أو صغير، وتعرف في الوقت ده إن هو تعبان أو محتاجك. لحد فين بتقدر تسيب ضيقك منه واستياءك منه وتجري عليه؟
1: راديو سما، عيش اختلافك.
2: أوقات كتيرة إحنا اللي بنقيد نفسنا أو بنمنع نفسنا عن إننا نكون بنعيش بحريتنا، وواحدة من القيود اللي بنقيد بيها نفسنا هو قيد الالتزامات. إن أنا متخيل إن أنا عشان عندي التزامات فأنا هفقد جزء من حريتي أو هفقد جانب من حريتي. فهل ده صح؟ هل المسؤوليات تعتبر قيد ولا ممكن اعتبرها نوع من انواع النجاح؟ قبل ما نحكي اكتر في الفكره دي، عايزه ارجع كده لنانا، عشان نانا كانت بتشاركنا قبل الفاصل بتقول انا سريعه جدا في السواقه، بعرف هذا خطير لكن احبه. طيب يعني هنحاول كده نتغاضى عن ان احنا قلنا البنات ما بيسوقوش بسرعه، لكن اهم حاجه تخلي بالك. يعني اخر حاجه طبعا نحب ان نكون بنعملها ان نكون بنسوق بتهور، ودايما يقول لك كده انه خصوصا في السرعه في السواقه السريعه الغلطه بتحصل في اقل من ثانيه، فامين كده ربنا يكون بيحوط عليكي ونقلل سرعه شويه نانا. يعني المهم اننا نوصل، يعني مش لازم نوصل بدري، المهم اننا نكون بنوصل يعني. لكن نانا بتختار رقم 33 ليه؟ طيب انا عايز اقول لك ان انا شفت رقم 33 في الفاصل يا نانا، انت عماله بتختاري ليكي العاب واسئله واختاري لي انا رساله، يعني رساله حلوه وجميله وكل حاجه بس اختاري لي انا رساله، ينفع كده؟ ماشي. عامه رقم 33 بتقول ليست قوتنا دائما فيما نقول ونفعل، فاحيانا تكون قوتنا فيما نصمت عنه او فيما نترك. ودي بحس ان هي رساله مهمه قوي، تحميني من ان انا اكون بقيد نفسي بالغلط، لكن انا هكون قوي كفايه. والقوه حريه على فكره، والحريه قوه، فانا هختار امتى هسكت وامتى هتكلم وامتى محتاج ان انا اكون لا بستنى شويه اخر رد الفعل دلوقتي. لكن دي كانت رقم 33 النهارده يا نانا، شكرا جدا ليكي. لكن هستناكي كده تشاركيني اكتر ونلعب مع بعض اكتر في الصندوق. لكن عايزين نحكي اكتر كده في فكره القيود والحريه مع المسؤوليات. احنا عارفين انه، او يمكن زي ما حكينا كده قبل الفاصل، ان السجون انواع. سجون احنا في الاغلب احنا اللي بنخلقها لنفسنا، او القيود انواع احنا اللي بنخلقها لنفسنا. بس واحده من اشهر واكتر القيود ديت اللي كتير مننا فعلا مقتنع بيها هي الالتزامات. انه كتير بنسمع جمله مثلا زي انا انا انا مش حر عشان انا عندي شغل، او انا مش حر عشان انا ورايا التزامات، او انا مش حر علشان انا عندي اولاد، او انا مش حر علشان انا اهلي مسؤولين مني. فيا ترى هل المسؤوليات هي فعلا سبب القيد اللي انا مقيد نفسي بيه، ولا احنا اللي بس مش عارفين نستمتع بحياتنا، مش عارفين ايش حياتنا صح؟ فخلونا نشوف كده ازاي نحول الحمل دوت لجناح نطير بيه. لان كلمة انا مضطر اعمل حاجة معينة او ما اعملش حاجة معينة، دي اكبر كدبة احنا بنضحك على نفسنا بيها. انا بضحك على نفسي وبقنعني ان انا مضطر. انا لما بقول مثلا ان انا مضطر اشتغل لان انا عندي فواتير محتاجة اسددها، او انا مضطر اشتغل عشان انا عندي بيت واولاد انا مسؤول عنهم، فانا هنا بختار ان انا اكون بعيش دور الضحية. انا بختار اعيش دور الضحية. لكن تعالى كده جرب النهاردة تقول انا بختار اشتغل علشان انا عايز افتح بيت وابني بيت واحقق لاسرتي حياة كريمة او حياة ميسورة. الفرق ما بين انا مضطر وانا اللي مختار هو الفرق ما بين الحمل اللي يقطم الظهر لاني مضطر، وما بين الجناح اللي يساعدني اطير. المسؤولية هنا بقت خفيفة، المسؤولية هنا بقت ممتعة. فلما اقول انا اللي مختار اتحمل مسؤولية شغلي أو مسؤولية أولادي أو مسؤولية بيتي لأن أنا حابب الاستقرار، لأن أنا حابب البيت، لأن أنا حابب الأولاد، هنا أنا باخد زمام المبادرة في حياتي، وأنا اللي مسؤول مش أنا منساق. لكن أنا مضطر ده بيسحب مني، مش بس بيسحب مني زمام الأمور، لكن بيسحب مني الطاقة اللي تخليني اكمل. خلاص ما انا ماليش نفس، ما عنديش طاقه اني اكمل. والاختيار ان انا اقول انا اللي مختار ده بيديني طاقة اني اكمل واني اسعى واني اواجه اي صعب واواجه اي تحديات عشان انا عندي هدف انا عايزة اوصله ان انا احقق اسرة مستقرة اسرة ناجحة فانا بشتغل عشان انا مختار اعمل ده عشانهم. فانا هتعلم كده استمتع بالمسؤولية. والاستمتاع بالمسؤولية على فكرة هو قمة الحرية، ان انا اكون قد شلتي وقد مسؤولياتي وانا راضي وانا مدرك ان انا قائد حياتي وانا اللي بختار ومختار صح، مش مختار وانا مغلوب على امري، مش مختار وانا مضطر، مش مختار وانا ما اصلا ما عنديش اوبشن تاني. فشاركوني دلوقتي ايه الحاجة اللي بتعملها باختيارك لانك مختار، مش حاسس ان انت مضطر او مش حاسس ان هي حمل عليك. هل في حاجة في حياتنا بالشكل دوت؟ هل في حاجة في حياتنا لو قلت لك ايه الحاجة اللي عندك استعداد ان انت تقعد بتبذل فيها وقت وبتبذل فيها طاقة من غير ما تزهق ومن غير ما تتعب لانك حر، هتكون بتعملها؟ ايه هي الحاجة دي؟ شاركوني كده، شاركوني باختياراتكم. لكن برضو عايزين نفكر كده بشكل منطقي، هل ممكن يكون التزاماتنا وشغلنا وبيوتنا نوع من انواع القيد؟ بلاش قيد، لكن ممكن تكون نوع من انواع الضغط او بتأثر على حياتنا الاجتماعية فانا بقيتش حر في حياتي الاجتماعية. فكروا معايا كده. طيب كمان نينا بتختار 44 لفينا، فينك يا فينا، و22 لسارة. ده سارة هتنبسط قوي اول مرة حد يختار لها رقم. طيب رقم 44 لفينا، ولو طلعت رسالة هي رسالة انا كنت بتنبأ تقريبا. طيب رقم 44 رسالة وهبعتها انا لفينا بعد الحلقة وعدك. رقم 44 بتقول صحبة الاخيار تورث الخير وصحبة الاشرار تورث الندامة. فالمقصود هنا اننا نكون بنحسن اختيار رفقائنا وأصدقائنا ونشوف مين اللي هكون بقضي معاه وقت ومين اللي هكون بنساق وراه علشان ما رجعش أندم بعد كده. طيب دي رقم 44 لفينا، 22 بقى لسارة. رقم 22 النهاردة برضو رسالة، مش بقولك انتي مختار لنا احنا الرسائل وانتي بتاخدي الألعاب، ماشي. رقم 22 النهاردة بتقول الحياة كالمرآة، نحصل على أفضل النتائج عندما نبتسم لها. لما أضحك للحياة، لما تفائل، لما يعني ايه أفك التكشيرة وأفك كده ال 111 اللي بنرسمها كده بين حواجبنا كده، الحياة تدينا أحسن لما نتفائل ويبقى عندنا رجاء أنه يا رب لا أنت مرتب الأفضل، يا رب أنا واثق أن أنت كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. فهضحك كده للحياة علشان تديني. وعايز أقولك سارة من الناس اللي على طول بتضحك للحياة يعني، فأنا واثق أن أكيد ربنا بيبارك قلبها الجميل دوت وبيديها برضو حاجات حلوة. طيب حكي معايا أكتر كده بقى يا نانا، بما ان مفيش غير انا وانتي النهارده كده قاعدين بنحكي، قوليلي كده بتشوفي او من وجهه نظرك بتحسي ان ممكن تكون مسؤولياتنا في الشغل او في الدراسه او في الالتزامات الجاده ديت ممكن تكون بتاثر على حياتنا الاجتماعيه، اني ما بقتش عارف اشوف اصحابي، ما بقتش عارف اخرج معاهم. بحس انه لو قلنا لا بشكل قاطع او بنسبه 100% هنبقى بنكذب على بعض، يعني هنضحك على مين يعني؟ هل في حد فينا معاش الموقف دوت ان مثلا كان هو شخصيا او حد من اصدقائه من بعد ما مثلا كان شخص حر طليق لكن ارتبط واتجوز وخلف ومن بعد ما الحياة بقت واخد شكل جاتي كده لسه عنده المرونة، خصوصا لو ام لسه عندها المرونة ان هي تخرج باستمرار بقى مع اصحابها وتتنطط وتروح وتيجي كده زي الاول، ما بقاش في المرونة دي. بس نرجع لحتة انه هنا الام هي اللي مختارة دوت، لكن مش لانه ما ينفعش انها تكون بتخرج او لان في قيد مجتمعي بيقولها لا ما ينفعش تخرج، لا هو ده القيد اللي احنا كنا عايزين نكسره في الاول. لكن انا لما اختاره وانا اللي بوعي وبإرادتي وبإدراكي بختاره ده موضوع تاني. لكن المشكلة بتحصل لما انا ما بختاروش، انا بتساء في القيد دوت او بتساء في السجن دوت وانا مش مدرك انه انا محتاجة اتحرر منه، او انا مش مدرك انه لا ده المفروض انه ما يبقاش قيد بيقيدني. يعني خليني اسأل سؤال مثلا، هل مواعيد شغلك ايا كان انت بتشتغل ايه، هل مواعيد شغلك والتزاماتك ومواعيدك والضغط اللي ممكن يكون في الشغل هل ممكن يكون اثر على حياتك الاجتماعية؟ لو قلت لا 100% يعني هشك في مدى مصداقية الإجابة. الا لو انت شاطر قوي بقى وعارف تعمل التوازن دوت. في الاغلب كلنا بس هنكون اللي بيعرف يحقق التوازن دوت، فبنحافظ ان بنحاول نحافظ كده ان انا يعني هحافظ على العلاقات الاجتماعيه او الحياه الاجتماعيه دي في الويك اند، لكن صعب قوي او مرهق ان انا اكون بحافظ عليه في نص الاسبوع. لكن اثرت اكيد اثرت، ما بقيناش عارفين نتقابل زي الاول، ما بقيناش عارفين نخرج، الشغل والمسؤوليات قيدتني شويه. لكن هنا قيد مهم ان انا اكون مختاره علشان ما يبقاش حمل. الغرض ايه يا جماعه من الفكره النهارده؟ الغرض ان انا اكون بادرك او بنتبه ايه القيود اللي مقيداني واتعلم اكسرها، بس في نفس الوقت في قيود انا محتاج اكون انا اللي بختارها، بس لما اختارها هي ما بقتش قيود، هي بقت نجاح، هي بقت استقرار، هي بقت وصول. زي مثلا انا عندي شغل، فهل انا مضطرة اشتغل والشغل مأثر على حياتي واخدني ومخليني ما بقتش عارفة اشوف اهلي، واي مشروع خروجة بقى محتاج ترتيبات وقرارات واتفاقات، ما بقاش حاجة عفوية كده بقدر اعملها بسهولة زي زمان، وبقيت لما بخرج معاهم انا طول الوقت ماسك الموبايل في ايدي، لانه مش عشان انا قاعد عمال بسكرول كده على السوشيال ميديا وبنضيع وقت، بس لا، لانه انا بقيت مجبر ارد على ايميلات وخلص تاسكات ومكالمه شغل وايميل شغل ومسج شغل ومش عارف ايه، فانا بقيت مربوط جوه القيد دوت اللي تحول لساقيه ومش عارف اخلص منه، بقيت عبد للوظيفه او بقيت عبد للقيد دوت. وعبد هنا مش عبد بمعنى المعنى الحرفي، لكن بقيت عبد ليه توقع ان انا المفروض ان انا 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع اكون بعمل الحاجة دي علشان هو ده اللي هيوصلني. لا، ده بقى قيد. انا بقيت عبد للشغل، بقيت عبد للنوتيفيكيشنز بتاعت الشغل، بقيت عبد للإيميلات والرسائل بتاعت الشغل. بس الحقيقة انه الشغل هنا كمثال، لكن المسؤولية عامة لو هتسرق منك قدرتك على ان انت تكون بتتمتع بهدوءك وبسلامك، هي بقت قيد، ما بقتش مسؤولية ايا كان. العكس هيحصل لو انا اللي مختارها، فانا لما اختارها هختارها بوعي، وانا لما اختارها هختارني معاها، فهختار انها ما تكونش بتيجي عليا، فهختار انها ما تكونش بتأذيني. الموضوع كله محتاج وعي ومحتاج حكمة ومحتاج اكون مدرك انا هعمل ده ازاي، محتاج اكون مدرك انا ازاي هكسر القيد دوت. فهل حد عنده كده وجهة نظر ازاي ممكن نكسر القيد دوت؟ يعني انا شكرا جدا ليكي، بتقول ربنا يبارككم جميعا، شكرا جدا ليكي. طيب خلينا نطلع مع بعض فاصل سريع جدا، ونرجع بعد الفاصل نحكي فيه نقول عليها ايه، خلاصة روشتة ازاي كده نكسر القيود بتاعت السجون اللي احنا بنسجن نفسنا فيها بدون وعي، من غير ما اكون مدرك ان هي لو حاجة اساسية في حياتي فانا محتاج ان انا اكون بختارها بوعي، ما تكونش مجرد سجن انا بحبس نفسي فيه. فنطلع مع بعض فاصل سريع، ونرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا، ما تروحوش في اي حته.

0: كلنا عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهارده بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهارده بتقول:
1: يا رب ساعدني ان اكون كما تريد وليس كما اريد. الصلاة دي محتاجينها كل يوم نفكر فيها قبل ما نتحرك من بيوتنا. اطلب من الله كل يوم انه يساعدك انك تكون عايش في مشيئته زي ما هو عاوز، مش انك تعمل اللي انت عايزه وتكون زي ما انت عايز. هل تحب تعيش في مشيئته ولا تحب تعيش في مشيئتك؟
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك. لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
2: محتاجين نتعلم نكسر القيود الوهمية اللي احنا بنقيد نفسنا بيها. مش معنى اني اكسر القيد اني هرمي مسؤولياتي او التزاماتي، لكن عايز اتعلم ادرك ايه القيد الحقيقي اللي انا محتاج اتعلم اختاره، ما يبقاش قيد بيقيدني لكن مسؤولية انا بختار اشيلها عشان اعرف انطلق بيها، ما تبقاش حمل بيعطلني، وما بين القيود الوهمية اللي انا ممكن اكون بخدع نفسي بيها. فازاي اكسر القيود؟ لان كسر القيد مش سهل، ده محتاج كده زي عملية جراحية لأرواحنا عشان نعرف نتخلص من القيود دي. ده اللي احنا عايزين نحكي فيه مع بعض دلوقتي. لكن عايزة أرجع كده ليه نانا اللي بتشاركنا بتقول: أنا بيقيدني شغلي إلا في أيام العطلة أشعر بالحرية. طب انت النهاردة أجازة ولا شغل يا نانا؟ النهاردة عطلة ولا شغل؟ يعني بما ان انت متألقة معانا النهاردة، طمنينا كده، معطلينك ولا مونسينك في الأجازة؟ كمان بتقول: أنت الألف والياء يا رب الروح الأزلي، كم أنت عظيم يا الله، أنت ملك الملك. أمين يا نانا، ده الفصل كان شغال. كمان بتقول: عشتي مهسحت له كهل بيت ليليان. يعني إن شاء الله ما تبقاش تعويذة قريتها غلط، وقوليلي بسرعة يعني أنا فهمت ليليان، اللي أنا فهمته فهمت ليليان. قوليلي بقى إن أنا شركتنا من بتكلمنا بالكردي، فمحتاجين كده إيه نعمم الثقافة ونوسع الثقافة شوية. فقوليلي اللي أنا قريته دلوقتي دوت معناه إيه بسرعة يا نانا، وقريته صح ولا لأ؟ يعني ده الأهم، قوليلي كده قريتها صح ولا لأ. لكن بسرعة كده قبل ما وقتنا يخلص، عايزين نعرف إزاي نكسر القيد. أول حاجة أنا محتاج أعملها هي القرار، إن أنا أكون باخد قرار. الحرية مش هتجيلي كده على طبق من فضة ولا طبق من ذهب، مش هتجيلي على أطباق أصلا. لكن أنا محتاج أخد أنا قرار إن أنا عايز أبتدي أكسر القيد وأتحرك بحرية، لأن مفيش أي حاجة معطلاني. محتاج كده أقرر أكسر السلسلة. كمان أنا محتاج يكون عندي شجاعة المخاطرة، إنه أنا محتاج أتعلم أكون مستعد يمكن للانتقاد، للذم، لعدم القبول لما أبدأ أعيش بحرية أو أبتدي أحاول أتحرر من القيود اللي مقيداني. إنه وارد إن الناس اللي كانت متعودة عليا في القيد دوت أو متعودة عليا وأنا مقيد يتضايقوا مني، بس أنا برضو محتاج، ودي من الحاجات اللي تساعدني إن أنا أكسر القيد، إن أنا محتاج أزود ثقتي بنفسي، إن يكون عندي ثقة بالنفس. فما تهز

اشمعنى انتقاداتهم، وفي نفس الوقت هصدق ان انا استاهل ان انا اكون حر، انا استحق اني اكون حر. ومحتاج مع الثقة بالنفس ان يكون عندي رغبة وإرادة، أنا فعلا عايز أكون حر، مفيش حد يقدر يتحرر من أي قيد إلا لما يكون هو عايز، هو جواه رغبة حقيقية إنه هو يكون بيتحرر من القيد دوت. أنتوا عارفين إنه كل سنة الطيور بتهاجر مئات وآلاف الكيلومترات من مكان لمكان، رغم ان ده ممكن يكون فيه مخاطرة كبيرة جدا، لكن الطيور بتهاجر من مكان لمكان علشان تدور على مكان احسن او على بيئة افضل، من غير ما اي حاجة تجبرها انها تسيب المكان اللي هي فيه وتروح لمكان جديد. لكن بيتقال كده انها بتتبع نداء الحرية، وان نداء الحرية جواها بيبقى اقوى من اي خوف من المجهول، المجهول للمكان اللي هي رايحاه دوت او الطريق اللي هي هتمشي فيه دوت، مناسب مش مناسب. علماء الطيور بيقولوا ان الطيور بتتبع بوصلة داخلية، اللي هو احنا بلغتنا كبشر كده بنقول عليه كده احساس القلب، يعني بتمشي ورا احساسها. بيقولك البوصلة دي بتبقى مزروعة جوه قلبها او جوه احساسها، وده مش موجود في كل الطيور. الكناريا يعتبر نوع من انواع الطيور، لكن بيقولك ان الكناريا لو فضلت حبسه لفتره في قفص وجيت بعد كده فتحت له القفص هيخاف يخرج. العلماء بيقولوا ان الكناريا لما يقف على باب القفص هو متردد ان هو يكون كده بيطير او بيخرج بره القفص، دي بتبقى حاجه اسمها كده متلازمه القفص. فالسؤال لينا احنا النهارده، هل احنا بنعرف نخرج من القفص؟ هل احنا بنعرف نكسر قيودنا؟ رغم ان ممكن يكون الباب مفتوح، الباب مش مقفول، الباب مفتوح قدامنا، ولا لا احنا بنختار اننا نفضل مربوطين بسلسله في وتد، ولا احنا بس محتاجين نتعلم كده نمشي ورا البوصله الداخليه اللي جوانا ونسمع صوت قلبنا وننطلق ونتحرر. انا محتاجه اتحرر، لان الحقيقه هي دي مشيئه الله لينا. الله خلقنا احرار، ربنا خلقني حر. في كده احمد عرابي تقريبا زمان كان ليه جمله شهيره كده بيقولك الله خلقنا احرار او ولدتنا امهاتنا احرار، هو قال الجملتين او يشاع عنه هو قال الجملتين. فالله خلقنا احرار فعلا، مشيئته ليا ان انا اكون حر، هو مش عايزني اعيش عبد، هو قال لي انا عايزك تعرف الحق والحق يحررك. يعني معنى كده ان مشيئته ليا ان انا اكون حر، مش ان انا اكون مقيد، مش ان انا اكون مسجون. طيب نانا بتقول في الشغل، لكن حتى 10 مين في الشغل في الغرف، يعني لحد الساعه 10 ده ده ده حظنا بقى معاك يا نانا، لغايه اخر ثانيه كده في الحلقه نكون مستمتعين بيكي ومستمتعين معاكي. بتقول ترجمه الجمله اللي انا قريتها كانت بتقول يعني سلام المسيح معاكي يا ليليان. الله حلوه، لا ده انا محتاجه اقراها كتير واحفظها، سلام المسيح معك. طيب خليني كده بسرعة قبل ما احنا قدامنا اقل من 3 دقايق، لكن واحدة من الحاجات اللي محتاجين كده نكون بندركها واحنا في نهاية كلامنا، انه احنا عايزين فعلا نكون بنعيش الحرية الا الله كان عايزنا نكون او خطته او مشيئته الاولى ومشيئته الاصلية لحد دلوقتي لينا اننا نكون بنعيش احرار. فمحتاجين نتعلم كده نرجع للمصدر، الحرية من عنده، هو اللي خلقنا بيها، هو اللي خلقني حر. فانا عشان ارجع كده للنسخة الاصلية لاعدادات ضبط المصنع كده زي ما بكون عايز اعمل ريستارت للموبايل، فانا محتاج ارجع له كده اقول يا رب قول اعيد لي كده المفاهيم، قول لي ايه اللي محتاج ان انا اكون بتعلم اشيل مسؤوليته باختيار، وايه اللي يعتبر قيد وهمي انا محتاج اتعلم كده اكسره. انت القادر يا رب ان انت تكسر اقوى السلاسل واقوى القيود واقوى السجون اللي انا ممكن اكون بسجن نفسي فيها، لان هو عايزني اعيش حر. هو ما كانش مشيئته ليا ان هو يكون بيخلقني روبوت بنفذ الاوامر، لكن هو مشيئته ليا ان انا اعيش حر، لكن هو عايزني انا اختار الحرية. زي ما ساب لي حرية كده الارادة والمشاعر اني لما اجي اختاره واختار العلاقة معاه اختارها بمحبة، فهو عايزني اختار حياتي بحرية بكل جوانبها بكل تفاصيلها من غير ما اكون انا اللي بقيدني او بربطني. فاي حد النهاردة كده حاس ان هو مسجون في مسؤوليات في عادات في تقاليد في مخاوف او حتى في خطية، ارجع كده وارفع عينك لربنا وقول لرب كده افتح عيني، وده جزء من الحل، لكن ارادتي وقراري هما برضو جزء من الحل، لكن يا رب كده افتح عيني ازاي اعيش بالحرية دي
وإزاي أكون بختار مسؤولياتي بحكمة مش بقيد نفسي بقيود وهمية. في ناس بتخاف من الحرية لأنها تعودت على القيود وبقت هي منطقة الأمان بتاعتها. فلو أنت منهم عايز أقولك أنه يمكن الحرية في الأول تكون مخيفة شوية، بس بعد أول خطوة هتحس بانطلاقة وهتحس كده أن أنت بتاخد نفس لأول مرة، نفس ما أخدتوش قبل كده. فتحدى نفسك النهاردة، اتحدى نفسك الأسبوع دوت، وشوف قيد صغير بسيط أنت كنت مقيد نفسك بيه وجرب تكسره النهاردة. جرب تعمل حرية ولو في حاجة صغيرة، وافتكر ان كده كده انت كفاية، انت كده كده انت حر، انت كده كده انت غالي جدا على ربنا. فما تخليش اي مخاوف من اي قيود وهمية تهز ثقتك في نفسك. للأسف وقتنا خلص مع بعض النهاردة، هتوحشوني جدا لحد ما اشوفكم يوم الاربع اللي جاي على خير. احط لك رقم 10 في التعليقات يا نانا، لكن هتوحشوني جدا لحد ما اشوفكم الاسبوع اللي جاي، لا الاسبوع الاربع اللي جاي على خير. ودلوقتي اقول لكم الى اللقاء.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. هل يا ترى الصلاة لها مفعول؟ هل يا ترى الصلاة ممكن تغير تفكير الناس؟ هل يا ترى لو في شخص بيفكر بطريقة مش مظبوطة، هل ممكن الصلاة تغير طريقة تفكيره؟ أوقات كتيرة بنفكر إنه الصلاة تصنع أمور عظيمة ومعجزات، لكن الصلاة يعني مش ممكن تأثر على الناس أو تغير تفكيرهم. في يوم من الأيام الملك داود في كلمة ربنا، كان في شخص بيفكر بطريقة غلط، كان في شخص بيفكر بطريقة غير حكيمة، وعنده مشورة بيحاول ينشرها، والمشورة دي مش هتمجد ربنا. الشخص ده اسمه أخيتوفل، ولما جه الخبر لداود انه أخيتوفل عنده مشورة غير صالحة يا جلالة الملك، بيقول الكتاب في صمويل الثاني صح 15 وعدد 31: وأخبر داود وقيل له إن أخيتوفل بين الفاتنين مع أبشالوم، فقال داود: حمق يا رب مشورة أخيتوفل. داود صلى وقال له كده: يا رب حمق مشورة هذا الشخص، المشورة دي مش هتبني، المشورة دي مش هتأثر علينا إيجابيا. في مرات ناس في حياتنا الرب عاوزنا نصلي من أجلهم، ممكن يكون شريكي، شريك حياتي عنده مشورة غير صالحة، عنده رأي غير صالح، وأنا متأكد أنه هذا الرأي غير صالح، ولا سيما لو الزوجة هي اللي شايفة كده وهي خاضعة للرب وفهمة أنه الرجل رأس هذا البيت، بس هي حاسة أنه المشورة دي مش منضبطة. فمرات كتيرة، يسمحوني الزوجات لو قلت كده، مرات كتيرة وكأنها بتسحب عجلة القيادة وتقود هي. لكن الحقيقة روح قدس جاي النهاردة عشان يلفت انتباهنا انه ينفع تتحركي بشكل مختلف، ينفع تصلي: يا رب احفظ بيتنا من هذه المشورة، ولا سيما لو المشورة دي اللي بيسلك فيها زوجك او السلوك اللي بيسلك فيه زوجك هو سلوك من العالم، هو سلوك ضد الرب وغير متوافق مع كلمة الله. ينفع بدل ما تسوقي حضرتك البيت، ينفع انك تيجي قدام ربنا وتكوني واقفة وبتقولي له: يا رب من فضلك وقف المشورة الشريرة دي، زوجي أنا بصلي لأجله، أنا بحامي عنه، أنا بحب هذا الشخص وأنا عاوزاه ياخد اللي على قلبك لينا وللبيت. أوقات كتيرة الحقيقة بنظن إنه الناس هي صاحبة قراراتها، وطبعا ده رأي مظبوط، لكن ينفع النهاردة إني أصلي من أجل قرارات ومشورات ومشيئات خاطئة حواليا ممكن تأثر علي؟ ينفع أني أصلي من أجل بلدي؟ مش عارف كم حد فينا بيصلي لأجل بلده. اتعلم أنك تصلي من أجل بلدك وتصلي لأجل الحاكم في بلدك، تصلي أنه المشيرين لهذا الحاكم يكونوا بيقدموا مشورة صالحة، ولو في أي مشورة الحاكم بيتعرض ليها المشورة دي غير صالحة تقول: يا رب ادي عبدك نعمة. كتاب مقدس بيعلمنا أنه قلب الملك في يد الرب كجدول مياه حيثما شاء يميله. نقول له: أنت يا رب اللي قلت أنه قلب الملك في إيدك زي جدول المية، يا رب من فضلك ادي هذا الحاكم مشورة صالحة. حبائي صلواتنا بتغير الناس. نجح إبليس أنه يحط محدودية في صلاتنا ويخلينا نظن أنه صلواتنا مش بترتفع أكتر من سقف الغرفة، لكن خليني أقولك أنه كلمة الله بتقول: طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها. صلاتك تصنع أمور عظيمة، صلاتك تغير مشورات شريرة. مشورة أخيتوفل كان ممكن تأذي داود وتأذي كل المملكة، لكن داود صلى وقال له: يا رب حمق مشورة أخيتوفل، وقف هذه المشورة الشريرة. صلي النهاردة من أجل كل مشورة شريرة مرمية على أولادك، كل مشورة وكل فكر وكل طيار جاي على أولادك من العالم أو من وسائل التواصل الاجتماعي أو غيره من المصادر اللي ممكن تأذي أولادنا.
خلينا نتعلم النهاردة نصلي قدام الرب ونقول له نؤمن أنك تصنع بقوة في حياة الناس اللي حوالينا. نثق النهاردة أنه في أمور عظيمة أنت عاوز تعملها وعاوز تستخدمنا فيها، عاوز تستخدم صلواتنا فيها، عاوز النهاردة قلوبنا تترفع قدامك، عاوز النهاردة حياتنا تكون مليانة بالصلاة زي ما داود صلى من أجل إبطال مشورة هذا الرجل أخيتوفل. صلي النهاردة أن الرب يتمم مشيئته الصالحة في حياتك، وأي مشورة كذب ترمت عليك ما تقبلهاش. اعلن مشيئة الرب، اعلن مشورة الرب. يا رب شكرا من كل القلب لأنك بتدينا صلوات جوه قلوبنا علشان نطلبك ونطلب مشورتك. يا رب أنا بصلي أنك تحمق كل مشورة بتعطل صلاحك وبتعطل عملك في حياتنا. يا رب من فضلك ادينا نعمة النهاردة نصلي من أجل كل أمور شريرة جاية علينا. نعلن ثقتنا فيك ونعلن أنك تضع نهاية وتضع حدا لهذه الأمور أمامك. شكرا لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر السار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

قصة يمكن معروفة لينا كلنا. فاكرين لما موسى بعت 12 جاسوس علشان يتجسسوا أرض الموعد؟ 10 من الجواسيس جم قالوا الكلام ده في عدد إصحاح 13. أما الرجال الذين صعدوا معه فقالوا لا نقدر أن نصعد إلى الشعب لأنهم أشد منا، وقد رأينا هناك الجبابرة بني عناق من الجبابرة فكنا في أعيننا كالجراد، وهكذا كنا في أعينهم. 10 من الاثناشر شافوا إن هم زي الجراد في عينين نفسهم، وكمان زي الجراد في عينين اللي داخلين عليهم. لكن الكتاب يتكلم عن اتنين شخصين، يشوع وكالب، شافوا رؤية مختلفة. بيتكلم عن كالب بشكل خاص. تعالوا نشوف الكتاب قال إيه عن كالب. يقول كده في سفر العدد صح 13: ولكن كالب أنصت الشعب إلى موسى وقال أننا نصعد ونمتلكها لأننا قادرون عليها. أما الرجال الذين صعدوا معه فقالوا لا نقدر أن نصعد إلى الشعب لأنهم أشد منا. والسؤال هنا ليه؟ برغم أنه الاثناشر شافوا نفس الحاجة، لكن كالب شاف أمر مختلف. كالب شاف أنه نصعد ونمتلكها لأننا قادرون عليها. ليه ما شافش أنه دول الجبابرة الصعبين؟ ليه ما شافش أنه الأمر صعب جدا؟ يترجم الكلام ده في سفر العدد صح 14. اسمع معايا الكلمات دي، اسمع كويس. يقول لك: وأما عبدي كالب فمن أجل أنه كانت معه روح أخرى وقد اتبعني تماما، قد اتبعني تماما، ادخله إلى الأرض التي ذهب إليها وزرعه يرثها. واو. يتكلم أنه بمجرد أنه كالب كان بيعيش حياة تبعية حقيقية للرب، كتاب يسميها كده اتبعني تماما. الكلام ده معناه ايه؟ معناه انه في تبعية للرب. تبعية، ناس كتيرة مشيت ورا المسيح لما كان موجود على الارض وزحمة. يعني زي ما كان وقت المرأة نزفة الدم بيقول من لمسني، كتاب يقول كده انه الجمع كلهم بيسحمونك يا سيد وتقول من لمسني. ما في ناس بتتبعني تبعية حقيقية، في ناس بتدور عليا بجد. والنهاردة انا نفسي ادعو نفسي وادعو كل حد فينا انه تعالى النهاردة قول يا رب انا عايز اتبعك تبعية تامة. تعرفين سليمان بالرغم من انه ابن داود، بالرغم من انه شخص حقيقي كان على حياته دعوة، بس يقول كده في ملوك الاول 11 في عدد 6: وعمل سليمان الشر في عيني الرب ولم يتبع الرب تماما كداود ابي. بالرغم انه داود اخطأ، داود يمكن زنى وقتل، بس داود كان قلبه بحسب قلب الرب واتبعه تبعية تامة. سليمان الكتاب يتكلم عنه انه نساء كتير املنا قلبه، انه جوز كتير وعبد الالهة بتوع مراتاته اللي اتجوزهم. كان بيحب الرب لكن كان بيحب كمان امور تانية جنبه. النهاردة نفسي ادعو كل حد فينا، احنا هنقول كمان مرة الترنيمة دي، قوله يا رب انا بحبك يا رب، انا قلبي طول الطريق هيفضل ملك ليك. لو انت مش قادر تشوف الارض اللي انت داخل ليها، لو الرب بيوعدك بامور ومش قادر ان انت تدخلها ومش قادر تصدقها. كالب كان شخص عادي بس شاف بمنظور مختلف لانه بيتبع الرب تبعية تامة. وانا عايز ادعو كل شخص فينا، تعال النهاردة حط حياتك قدام الرب، قول له انا عايز اتبعك مش تبعية عادية لكن تبعية تامة. عايز اكون مختلف. العالم كله ماشي في اتجاه بالزحمة، لكن انا بختار النهاردة ان انا اتبعك بشكل مختلف. بختار النهاردة ان انا اكون غير كل الناس. بختار النهاردة ان انا اكون بسلك وبتبعك، وعارف كويس انه لما اتبعك هشوف اللي انت عايز تدخلهوني. مش بس هشوف لكن كمان هدخل وهمتلك زي ما كالب دخل وامتلك الارض. امين. تعالوا نقول كمان مرة ترنيمة دي، تعالوا نصلي، قولوا يا رب احنا جايين بنقول لك يا رب عايزين نحبك زي ما الكتاب يقول تحب الرب الهك من كل قلبك، من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. أنا قلبي طول الطريق هيفضل ملك ليك، وعنيا يا رب هتفضل ثابتة عليك. يلا مع بعض كلنا.

تبعية ما رب، عايز امشي وراك بكل قلبي يا رب، عايز اكون حقيقي يا رب تابع، مش عايز اكون في وسط الزحمة، مش عايز اكون اسمي مسيح.

خد كل محبتي يا رب، خد كل محبتي، قلبي كله ليك، قلبي كله ليك يا رب، كل فكري ليك، إرادتي وكياني يا رب. عايز أتبعك بجد، عايز أكون شاهد عنك بجد، عايز أكون تلميذ ليك.

أهلا وسهلا بكل الأحباء المستمعين والمتابعين لبرنامج نهاركم سعيد، هنا إذاعة صوت الأمل معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. أرحب بالمستمعين والمستمعات من المناطق المختلفة: سوريا، لبنان، الأردن، المغرب، ليبيا، اليمن، الكويت، السويد، ألمانيا، هولندا، بلجيكا وأمريكا. موضوع الحلقة لهذا اليوم: كيفية التغلب على الحساسية المفرطة تجاه أفكار ورأي الناس. يشكل كلام الناس عقدة وهاجسا في أغلب المجتمعات، فالعاطل عن العمل يخشى من كلام الناس، والمطلقة تخشى كلام الناس، والعانس والفقير كذلك. فهل من المعقول أن يضطر الإنسان لفعل أشياء لا يرغبها من أجل إرضاء آخرين لا يعرف عنهم إلا كلامهم؟ تأثير كلام الناس في نفوس كثيرين تحول إلى عقبات بسبب إحباطهم وخوفهم من الكلام. أما أبرز الصفات التي تدفع بالشخص على الاهتمام بآراء الآخرين هي رهاب العاطفة، حالة من الخوف والقلق المبالغ فيها من المشاعر السلبية ومن رأي الآخرين تسمى رهاب العاطفة، ويدفع بالشخص إلى اللجوء والاعتماد عليهم في اختيار ما يناسبهم لا ما يناسب هذا الشخص، ما يجعل هذا الشخص يعيش دائما في حالة من عدم الارتياح والقلق والتقليد الأعمى للآخرين، ويسعى هذا الشخص دائما إلى أن يكون محط إعجاب وتقدير واستمالة للموافقة على كل ما يفعله أو يقوله، ما يؤدي إلى طمس هويته وشخصيته والتردد في كل أمور الحياة. ليكن مركز الضبط داخليا وليس خارجيا، من الناحية النفسية الذين يبحثون لإرضاء الناس ووضع كلامهم محل الاهتمام هم أناس مركز الضبط لديهم خارجي، بمعنى أراء الناس وقراراتهم وكلامهم يتحكم في مصائرهم. لذلك على الشخص أن يكون مركز الضبط لكل أموره واحتياجاته وقراراته من داخل ذاته وليس من الخارج. الرغبة المستمرة في إرضاء الآخرين: البعض لديه رغبة ملحة داخلية لإرضاء الآخرين والحصول على استحسانهم والحاجة للإحساس بالحب، ولهذا هم دائما بحاجة للإطراء، وهذا السلوك قد يجعل هذا النوع من الناس موجها من قبل الآخرين وما يقولونه رهن رغباته. الذات الهلمية وضعف الثقة يدفع الشخص للاهتمام بآراء الآخرين. يجب أن يثق الشخص بنفسه وأحكامه على ذاته وعدم تصديق كل ما يقال عنه. مفهومه لذاته يجب أن يكون إيجابيا وليس سلبيا، ويجب أن يكون ممتلئا من الداخل معتدا بنفسه، وإلا أصبحت أراء الآخرين محطمة ومقللة من إنجازاته، وهذا ما يسمى بالذات الهلمية أو الهشة والضعيفة. نقد الآخرين وآرائهم تعبر عن أمراضهم. يبالغ البعض في نقد غيره وإبداء رأيه في كل صغيرة وكبيرة كنوع من الإزاحة وانتقاص الآخرين حتى يخفف من مشكلاته، فلا يجب أن يكون محل إزاحة، فهؤلاء يريدون أن يكون أقل، لهذا آراءهم غير موضوعية. الثقة بالتميز: لا يجب علينا أن ننزلق وراء آراء الناس وطريقة تفكيرهم في الحياة، وأن لا نصبح صورة كربونية لمن حولنا، بل يجب أن نعيشها فقط بطريقتنا الفريدة التي لا يمتلكها ولا يعرفها غيرنا. ومحاولتنا التصرف أو الحياة وكأننا أشخاص آخرين يفقدنا جمالنا الخاص ويضيع فرصة لاكتشاف أنفسنا واكتشاف ما يميزنا، فما علينا سوى مقاومة هذا للحفاظ على تميزنا وبريقنا الداخلي. السعي وراء الكمال، السعي لنكون كاملين، نسعى ونرغب لنكون كاملين. علينا أن ندرك أن هؤلاء الذين نسعى إلى كسب رضاهم ليسوا كاملين، بل لديهم نفس المشكلات والعيوب التي لدينا، بل ربما أكثر منا، ولنسأل أنفسنا إن كان هؤلاء لديهم من الحكمة والفطنة أكثر مما لدينا، لنجعلهم مصدر الإرشاد والتوجيه. رأي الآخرين لن يؤذينا، علينا أن نعلم جيدا أننا لسنا محور الانتباه، ولكن هذا لا يمنع من قيام الآخرين إما في محيط الأسرة أو العمل أو الأصدقاء أو ممن لا يشكلون فارقا في حياتنا بإصدار بعض الأحكام. لذا علينا أن نتأكد من أن آراء الناس لن تضرنا إلا إذا سمحنا نحن بأن يكون لرأيهم تأثير على حياتنا، فعلينا أن لا نشغل بالنا كثيرا بما يقال عنا، وهذا لا يعني إهمال آراء المقربين منا وعدم الاستماع لهم ولنصائحهم، مثل الوالدين، الرؤساء في العمل، الأصدقاء المقربين. مشاعر الناس تتغير، فالناس يغيرون رأيهم، لذلك ما يرونه الآن قد لا يهم في المستقبل. هناك بعض النصائح للتخلص من هذه الصفات، وأبرزها تقييم آراء الآخرين بشكل عملي وليس عاطفي.
أخذ كلام الناس على محمل الجد وأهماله في القرارات المصرية وما يتعلق بالتحطيم وانتقاص الذات، التدرج في قول كلمة لا وتجنب الشخصيات الاستغلالية والمسيطرة، إضعاف مشاعر الخوف والقلق والذنب حيال آراء الآخرين، تعزيز الثقة بالنفس وأن لا تكون محطة لإزاحة مشكلات الآخرين، أن لا نكون نحن محطة لإزاحة مشكلات الآخرين علينا. بعض الناس قد يتأثرون بشكل أعمق من غيرهم عند التعرض لتجارب ومواقف سلبية، ويظهرون المبالغة في رد الفعل تجاه الضغوطات والمشكلات اليومية التي يواجهونها. تابعونا وابقوا معنا في هذه الحلقة للتعرف أكثر حول الحساسية النفسية والتأثر بكلام الناس. تعالوا نخرج لفاصل مع فريق الحياة الأفضل وترنيمة مش هعيش مكسور، ونعود ونكمل. ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: مش هعيش مكسور وانت رافع راسي. آمين. عدنا إليكم أحبائي بعد هذا الفاصل وهذه الترنيمة المباركة. موضوع حلقتنا لهذا اليوم: كيفية التغلب على الحساسية المفرطة تجاه أفكار ورأي الناس. عندما يدخل أغلب الناس إلى غرفة قد يلاحظون الأثاث والأفراد، وبالنسبة للأشخاص العاديين يعد هذا كل شيء. أما ذوو الحساسية المفرطة فإنهم ينتبهون على الفور للحالة المزاجية المسيطرة على المكان، إلى الصدقات والعدوات ومدى كون الهواء طلقا أم لا، وطبيعة شخصية من قام بترتيب الزهور. الشخص المفرط الحساسية كيف تنجو من ظروف العالم الصعبة؟ إذا كنت تشعر دائما بالغربة بين الآخرين وتوصم بأنك شخص خجول انطوائي، وتزعجك كثيرا أخبار ونزاعات، وتسبب لك مشاهد العنف في الأفلام حالة من التوتر، إن كانت هذه الحالات تعبر عنك فربما أنت ضمن 20% من سكان العالم ممن يتسمون بالحساسية المفرطة. كثيرا ما نسمع شخصا يشكو: لدي حساسية مفرطة تجاه أي مشكلة بسيطة أو عائق بسيط في حياتي، على الرغم من إدراكي بأن ذلك الموقف لا يستحق ذلك الاهتمام أو الضيق، لكن للأسف لا أستطيع تجاوز الموقف بسهولة، فدائما أجد نفسي فريسة للهموم والضيق والشعور بالملل. أو آخر يقول: أشعر بأن لا أحد يحبني ولا يهتم بي. وثالث نراه يحمل نفسه من الهموم ما يفوق طاقته بمجرد أن يسمع كلمة عابرة أو تعليق غير مقصود من شخص قريب منه. وهناك من يحبط بسرعة شديدة ويعلل ذلك بحساسيته الشديدة جدا، وإذا سمع كلمة يظنها قاسية من أحد يبقى محبطا مكتئبا لمدة أيام. هناك نوع من الناس يضايقهم التعليقات البسيطة التي تتعلق بالشخصية أو التصرفات العامة، وهناك من لا يستطيع تحمل النقد بأي صورة ولا يتحمل أن يلفت آخرون نظره لتصرف معين. وإذا كان هذا الرأي أو النقد بناء ويصب في مصلحته وآخرون، لديهم حساسية شديدة وتأثر شديد بمواقف عادية قد لا يعبأ بها الآخرون، فربما يقول لك شخصا كلمة بسيطة لا يعني بها أي سوء فتظل حزينا لأيام طويلة. تشير الحساسية النفسية إلى استجابات جسدية وعقلية وعاطفية لدى الأشخاص الذين يبدي الجهاز العصبي المركزي لديهم حساسية عالية وعميقة تجاه المحفزات الجسدية العاطفية أو الاجتماعية. هذا يجعلهم أشخاصا عاطفيون بشدة ويتأثرون بأبسط المواقف بسرعة. تعد الحساسية النفسية سمة شخصية تنطوي على استجابة ورد فعل مبالغ فيه في كثير من الأحيان لكل من المواقف والعوامل الإيجابية والسلبية. درس العلماء صفات فرط الحساسية في البشر على مدى أكثر من 20 عاما، وقد لخصوا الخبرات المشتركة بين الأشخاص مفرطي الحساسية في عدد من السمات المشتركة. معالجة الأمور بعمق: يعالج الأشخاص مفرطو الحساسية كل شيء بشكل أعمق، سواء المعلومات، المشاعر أو الخبرات، ويربطون بينها وبين ما سبق أن تعرضوا له ويقارنون بينهما ويفحصون الأمور من جميع الجوانب، وهو ما يجعل حدسهم قويا. فرط التحفيز وسرعة الإثارة: قد ينزعجون بشدة من الزحام أو الأصوات العالية أو الأضواء البراقة أو المواقف العاطفية، وهو ما يجعلهم مفرطي الاستجابة تجاه هذه التحفيزات. الاستجابة العاطفية: في دراسة أجريت على مجموعة من الأشخاص مفرطي الحساسية وغيرهم، تعرضوا فيها لمشاهدة مجموعة من الصور لأشخاص يعبرون عن مشاعر مختلفة مثل الحزن، السعادة وغيرها. أظهر الأشخاص مفرطي الحساسية نشاطا أكبر في منطقة الخلايا العصبية المرئاتية ومنطقة الإنسولا، فعندما نشاهد شخصا ما يقوم بعمل ما أو يمر بعاطفة ما، فإن هذه الخلايا العصبية تتحفز كتحفز الخلايا العصبية لدى الشخص الآخر. بعبارة أخرى، إن الشخص مفرط الحساسية لا يعرف فقط ما يشعر به الآخرون، وإنما يشعر بما يشعرون به. الوعي بالتفاصيل الدقيقة: يتفاعل مفرطو الحساسية مع التفاصيل الدقيقة التي قد تمر على الآخرين ويتميزون بوعيهم الشديد تجاهها. على سبيل المثال، عندما يحادثون شخصا ما لا تبنى ردودهم على ما يقوله الآخر فقط، وإنما على الإشارات الجسدية وغير اللفظية الدقيقة والتي قد لا يدركها الآخرون. الإرهاق العاطفي المرتبط باستيعابهم لمشاعر الآخرين: يستطيع الشخص مفرط الحساسية استيعاب مشاعر من حوله بدرجة كبيرة، فهو يشبه الإسفنج القادر على امتصاص جميع المؤثرات المحيطة. قد يتمكن من تمييز مزاج الأشخاص المحيطين به بمجرد دخوله إلى المكان. يرجع ذلك لوعيه الحاد بالتفاصيل الدقيقة الكاشفة، مثل تعبيرات الوجه، نبرة الصوت، تعبير الجسد التي قد يفوتها آخرون دون أن ينتبهوا لها. مع طبيعته المتعاطفة التي تؤهله للشعور بالآخرين، فإنه يعاني عادة من الإجهاد العاطفي المتكرر. هؤلاء الأشخاص اللي سرعون الحساسية يشفلون بسهولة. إذا وضع أحدهم يده على ظهر شخص مفرط الحساسية أو سمع صوتا عاليا مفاجئا، فربما يقفز من مكانه. رد فعله في هذه المواقف قد تكون حادة ومبالغ فيه من وجهة نظر الآخرين. يغرق في التفكير العميق. يميل مفرط الحساسية لمعالجة الخبرات والمعلومات بعمق، وهو ما يجعله يغرق في دوامات من التفكير العميق، ويعيد التفكير في المواقف مرات تلو المرات، ويطرح تساؤلات عميقة حول الكون والعالم من حوله. لا يحب التغيير ولا يستطيع التكيف معه بسهولة. يفضل الشخص مفرط الحساسية وجود روتين يومي ثابت، حيث يجنبه هذا التعرض للمزيد من المؤثرات الجديدة. لذلك يصيبه التغيير بالتوتر، وعليه لا يشعر بالراحة أثناء السفر. فبينما قد يشكل السفر لمدينة ساحلية إجازة لطيفة، فإنه قد يشكل له ضغطا كبيرا في مواجهة مثيرات جديدة. فرط الحساسية سمة شخصية، هل هي نعمة أم نقمة؟ سنعرف بعد الفاصل مع فريق أصنّا وترنيمة عايش بأمان. ابقوا معنا وتابعونا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين، وهذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم، كيفية التغلب على الحساسية المفرطة تجاه أفكار ورأي الناس. فرط الحساسية سمة شخصية، هل هي نعمة أم نقمة؟ ليست مرضا يحتاج إلى العلاج منه، بل قد تشكل ميزة مهمة إذا أحسن الفرد ومن حوله التعامل معها. فعلى الجانب الإيجابي، يمتلك الأشخاص ذوو الحساسية المفرطة حدساً قوياً يجعلهم من أصحاب الرؤى والبصائر القوية، وذلك نظراً لقدرتهم على ملاحظة ما لا يلاحظه الآخرون من تفاصيل دقيقة. لكنهم على الجانب السلبي يعانون من الإنهاك الشديد الناتج عن استجابتهم الحادة للمثيرات التي تعتبر عادية بالنسبة للآخرين، إلا أنها تسبب لهم نوعاً من الإنغلاق النفسي. يوجد أعراض عديدة تدل على أن الشخص ذو حساسية نفسية، ويتم تنظيم هذه الأعراض والسمات ضمن ثلاث فئات رئيسية كما الآتي. أولاً، الحساسية النفسية تجاه الذات. تشمل هذه الفئة من الحساسية النفسية الأعراض الآتية: مواجهة صعوبة في تجاوز الأفكار والمشاعر السلبية، الشعور بأعراض جسدية مثل التوتر، الصداع عند حدوث أمر غير سار خلال النهار، تأثر الشهية والنوم بشكل سلبي، المعاناة من التوتر والقلق بشكل متكرر، الخوف من الرفض حتى في المواقف البسيطة نسبيا، الشعور بالغضب أو الاستياء في غالب الأحيان من مواقف الحياة أو المجتمع المزعجة، مقارنة النفس مع الآخرين في نواحي مختلفة، الشعور بالتعاسة نتيجة المقارنة الاجتماعية السلبية. الحساسية النفسية تجاه الآخرين، قد يعاني الشخص في هذه الفئة من الأعراض الآتية: القلق الدائم بشأن تفكير الآخرين حوله، أخذ الأمور على محمل شخصي، كتمان المشاعر السلبية داخله خوفا من الإحراج، إظهار رد فعل مبالغ فيه تجاه المواقف، وعدم تقبل النقد البناء بسهولة. جميعنا نتعرض لسماع كلام لا يسرنا من الناس، وهذا من طبع البشر، وقد يؤثر هذا الكلام في نفسيات الكثيرين، وهناك من لا يتأثر به ولا يواليه اهتماما، وعلى صاحب الأمر أن يقتنع بموقفه ويثبت على رأيه دون اهتمام بما يقوله الآخرون، فذلك هو سر النجاح في الحياة. الاستماع إلى الغير سيجعل منك شخصا مترددا غير قادر على اتخاذ أي قرار فيما يتعلق بأمور حياتك. هناك العديد من الأمور التي تجعلك تتخلص من كلام الناس، والتي سنذكرها في هذه الحلقة، إضافة إلى بعض النصائح والملاحظات على ذلك. الاهتمام بما يقوله الناس عنك هو جزء من كونك إنسانا طبيعيا. في الواقع، وجد العلماء في دراسة أن مركز المكافأة في مخ الإنسان كان نشيطا عندما يسمع شخصا إطراءا بأن ذوقه في الموسيقى يتوافق مع ذوق شخص آخر. يواجه معظم الأشخاص كثيرا من الانتقادات، الكلام الآخر السيء، الأمر الذي قد يزيد التفكير والقلق، مما يدفع الشخص لتقييد نفسه بكلام الناس، إنهاك عقله ونفسيته وزيادة شعوره بعدم الراحة. أحبائي، الأمر يتحول إلى مشكلة عندما تصبح مهووسا بالمخاوف التي تمس سمعتك

حيث يصبح كل قرار تتخذه من حتى الملابس التي ترتديها والأصدقاء الذين ترافقهم إلى المجال الوظيفي الذي تسعى إليه قائما على ما يتوقعه الناس منك. هذه العادة من الصعب جدا التخلص منها. قد يسأل أحدهم كيف يمكنني التوقف عن القلق حيال ما يظنه الآخرون بي؟ وهنا نسلط الضوء على النصائح المتميزة. تذكر أن الناس ليسوا مهتمين بك بالقدر الذي تظنه. إن الناس عموما ليسوا مهتمين بك بالقدر الذي تظنه ولا يقضون وقتا طويلا وهم يفكرون بتصرفاتك وسلوكياتك. يطلق على ميل الناس إلى المبالغة في التفكير بما يظنه الناس بهم مصطلح تأثير بقعة الضوء، حيث يظنون أن الجميع يراقبونهم ويدققون على أفعالهم. لا يمكنك منع الناس من الكلام، لكنك بكل تأكيد تستطيع أن تمنع نفسك من التأثر بما يقولون. اعتبر كلامهم شيئا يخصهم ويعبر عن أفكارهم وشخصياتهم. تعلم كيف تتجاهل ما لا يهم. ليس كل شخص يستحق أن تقلق بسببه، ليس كل من وجه لك نقدا يستحق أن تهتم بكلامه. تجاهل ما لا يفيد وامضي في حياتك وأهدافك. سوف نتابع في الحديث بعد الفاصل مع المرنم فيليب ويصا وترنيمات حياة. ابقوا معنا وتابعونا.

0: تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي ونكمل في موضوع حلقتنا لهذا اليوم، كيفية التغلب على الحساسية المفرطة تجاه أفكار ورأي الناس. غير نمط تفكيرك. لا أحد يستطيع أن يجبرك على التفكير أو الشعور بطريقة معينة، وهذا الأمر يعتمد على الطريقة التي تفسر فيها سلوك الآخرين. لذا فإنه من خلال تغيير طريقتك في تفسير نظرة الناس إليك ستكون قادرا على التفكير والشعور بإيجابية أكبر. على سبيل المثال، ربما أنت معتاد أن تقول لنفسك: اليوم قمت بكذا وضحك الجميع، ربما يفكرون بأنني لست على ما يرام. الجميع يعلمون بأنني لست على ما يرام أو لدي مشكلة لا أستطيع مواجهتهم مرة أخرى. بدلا من ذلك قل لنفسك: اليوم قمت بكذا والجميع ضحكوا، أظن أنني أدخلت السعادة إلى قلوب بعض الناس الذين كانوا يمرون بيوم سيء على الرغم من أن ذلك حدث بالصدفة. قابل المزيد من الناس، وهذا يخفف حدة الرأي السلبي من خلال الحصول على العديد من وجهات النظر الأخرى. كلما قابلت المزيد من الناس زاد إدراكك بأن لكل شخص رأيا مختلفا عن الآخر، والرأي الوحيد المهم الذي يعلق بذهنك طوال حياتك هو رأيك فقط. ركز على السيطرة على أفكارك وليس أفكار الآخرين. ليس عليك السيطرة على أفكار الآخرين. إذا كنت تمضي وقتك في التفكير بما يظنه الآخرون عنك، فأنت بذلك تهدر وقتك وطاقتك على شيء غير مجد. وبدلا من ذلك حاول إدارة أفكارك. إن الأشخاص الذين يتمتعون بقوة ذهنية لا يركزون على الأشياء التي لا يمكنهم السيطرة عليها. بمجرد تحويل تركيزك عن هذه الأمور ستصبح أكثر سعادة وأقل توترا. لا تحاول إرضاء الجميع، فلا يمكنك إرضاء الجميع، فكل شخص لديه ما يقوله. لذلك لا تنهك نفسك وأنت تحاول الحصول على موافقتهم. تعلم تقدير تفردك. قال أحد الحكماء: قد لا أعرف مفتاح النجاح، لكن مفتاح الفشل هو محاولة إرضاء الجميع. في عالم يتسم بكثرة التعليقات والآراء المختلفة، قد يبدو من الصعب التخلص من الاهتمام بما يقوله الآخرون عنا. مع ذلك فإن عدم الاهتمام بكلام الناس هو مفتاح الانعطاق والحفاظ على الصحة النفسية. هنا نهدف إلى توضيح أهمية عدم إعطاء الأولوية لآراء الآخرين، وكيف نطور الثقة بأنفسنا ونركز على أهدافنا الشخصية. الاهتمام المفرط بآراء الآخرين يمكن أن يكون عبئا ثقيلا على حياتنا النفسية والعاطفية. يوضح الخبراء أن 60% من الأشخاص يعانون من الرغبة في الإرضاء أو الاسترضاء دون أن يعرفوا مصدر هذه الرغبة، بينما يشعر 75% منهم بالخوف الذي يدفعهم لاستجابة لمتطلبات الآخرين لكسب رضاهم. لماذا نتأثر بآراء الآخرين؟ هناك عدة أسباب وراء تأثرنا الشديد بكلام الناس. البعض يعاني من الحاجة إلى الحصول على الموافقة والإطراء من الآخرين. في الواقع إن 45% من الأشخاص الذين يعتقد أنهم يستحقون الرضا يمكن أن يحتفظوا بمشاعر الحب تجاهك حتى بعد خيبة الأمل. قد يؤدي الإرضاء الشخصي على المدى الطويل إلى تكاليف أكبر من الفوائد المرجوة، وينتج عنه شعور الأفراد بالاستنزاف النفسي. الاهتمام المفرط بكلام الناس يمكن أن يؤثر سلبا على حياتنا اليومية وقراراتنا. هذا الانشغال النفسي الشديد يعكس أن هناك نسبة قليلة من الأفراد تمتلك القدرة على تجاهل آراء الآخرين. نتيجة للتفاعل مع النقد والانتقادات، قد تزداد مستويات التوترات والتفاعلات الكيميائية في الجسم، مما يشير إلى تأثير اهتمام الفرد بكلام الناس على صحته. عواقب نفسية للاهتمام المفرط بآراء الآخرين. الاهتمام المفرط بآراء الآخرين يمكن أن يؤدي إلى عواقب نفسية خطيرة. 40% من الأشخاص الذين تبحث عن إرضاء الآخرين يجدون أنفسهم مستنزفين إلى حد كبير. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يحد الاهتمام المفرط بكلام الناس من تحقيق الأحلام الشخصية ويعيق التطور الذاتي. بالاستناد إلى هذه الحقائق يتضح أن التحرر من سيطرة الآخرين والتركيز على إرضاء الرب واتباع الحق هو أمر بالغ الأهمية لصحتنا النفسية والعاطفية. بناء الثقة بالنفس والرضا الذاتي هي الركيزة الأساسية لمواجهة تأثير آراء الآخرين. عندما نشعر بالكفاءة والجدارة الذاتية نقلل من الاهتمام بما يقوله الناس عنا ونركز بدل ذلك على تحقيق أهدافنا وتطوير إمكاناتنا الشخصية. الثقة بالنفس هي إيمان الفرد بقدراته ومميزاته ورجاحة حكمه وإدراك نقاط ضعفه ونقاط قوته. يمكننا أن نثق في أنفسنا في مواجهة التحديات، وهذا يعطينا إيجابية وتحقيق نجاحات. لذلك ينبغي تعلم كيفية تعزيز الثقة بالنفس، لا سيما لدى من يعانون من قلة الثقة بالنفس، الأمر الذي ينعكس سلبا على العلاقات والعمل والصحة النفسية. تعد الثقة بالنفس صفة يمكن تنميتها وتعلمها بتطبيق بعض النصائح والإرشادات التي تتيح بناء الثقة بالنفس وتقدير الذات وتوسيع المهارات والخبرات. مواجهة المخاوف وعدم تجنبها. فالخوف هو العدو للإنسان، ربما يخاف البعض ويقلق نتيجة الشك في القدرة، الأمر الذي يضعف الثقة بالنفس. لذلك فإن تحديد المخاوف الداخلية والأشياء التي تقلل من الثقة ثم تعلم كيفية مواجهتها هي الخطوة الأولى لتعزيز الثقة بالنفس وقوة الشخصية. يساعد التدريب على مواجهة المخاوف الداخلية في بناء الثقة بالنفس. عند الخوف من المبادرة في شيء ما كالتحدث أمام الناس أو طلب ترقية في العمل، ينبغي محاولة إقناع النفس بأنها مجرد تجربة. وفي كل مرة يكتسب الشخص ثقة أكبر بنفسه، وربما يدرك أن القليل من القلق أو ارتكاب الأخطاء ليس بالسوء الذي كان يظنه. تعالوا نخرج لفاصل مع فريق السفراء وترنيمة أشرق بمجدك ونعود لنكمل. ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي، وهذا هو القسم الأخير ضمن برنامج نهاركم سعيد وحلقة اليوم بموضوع كيفية التغلب على الحساسية المفرطة تجاه أفكار ورأي الناس. الكتاب المقدس لا يعارض التأثر برأي الآخرين، بل يؤكد على أهميته التواضع والتعامل مع الآخرين بحب ورحمة. يحض الكتاب المقدس على الاستماع إلى آراء الآخرين ومناقشتهم، ويكون ذلك في إطار الحب والتواضع والحرص على بناء علاقات صحيحة. يسوع نفسه كان مثالا في التواضع، وقد أوصى أتباعه بالتواضع والتعامل مع الآخرين بحب ورحمة. يوضح الكتاب المقدس أن الحب يجب أن يكون أساس جميع العلاقات، بما في ذلك العلاقة مع الآخرين. يحرص الكتاب المقدس على الاستماع إلى الآخرين وفهم وجهات نظرهم حتى لو لم نكن نتفق معهم. يوصي الكتاب المقدس بالمناقشة الهادئة والمنطقية مع الآخرين واحترام آرائهم. يسوع وتلاميذه، يسوع كان يستمع إلى تلاميذه ويناقشهم ويشجعهم على التواضع والتعامل بحب مع الآخرين. الرسل والكنيسة المبكرة، كان الرسل يستمعون إلى آراء بعضهم البعض ويناقشونها بوضوح وإيجابية. نصائح لضمان التأثر الإيجابي: استمع إلى الآخرين بجدية وتركيز، كن مستعدا للتفاوض والبحث عن حلول، كن صبورا في مناقشتك، تجنب الإقصاء أو التهميش، تعامل مع الآخرين بحب وتقدير، كن متواضعا في تقدير رأيك. التأثر برأي الآخرين في الكتاب المقدس هو جانب إيجابي يجب أن يتمتع به المؤمنون، ويساعدهم على بناء علاقات صحيحة مع بعضهم البعض. أحبائي، نختتم هذه الحلقة بترنيمة من فريق صدى صوت، يرويني يا يسوع بحنانك. أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء. من هنا، من إذاعة صوت الأمل، لكم كل محبة وخير وسلام. كانت معكم حنين عبيد، إلى اللقاء في حلقة جديدة يوم غد. نهاركم سعيد.

0: شباب.
1: يا اخونا هيثم
0: اخباركم يا
2: اخي؟ وين هيثم؟ كيف تمام؟
0: محاضرات صعبه جدا الليله.
1: الليله يوم موت كثير يا اخي.
0: هنعمل شنو؟
1: قاعد ما قادر نقعد.
0: نمشي يعني ولا
2: ترى نام سري سري كده يعني.
3: ممكن نمشي محل النجيل اللي هناك ده، ممكن نقعد شويه يعني.
0: يعني نعمل دراسات
1: هاي ممكن يا عشان ما نقوم نقطع.
0: خلاص اوكي تعالوا نعملها بعد. شكل النجيلة بارد ذاته والجو يعني شيء خلاص. الحيقرين من الليل
1: انا ممكن اقرا لكم، ما عندي مشكله.
0: خلاص خلينا نقرا مع اخونا ايمن.
1: انا القرايه حقرا الليله في متى اصحاح 4 من الايه 1 لحد الايه 11، وبتتكلم عن تجربه ابليس او الشيطان للمسيح. ثم صعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس، فبعدما صام 40 نهارا و40 ليلا جاء أخيرا فتقدم إليه المجرب وقال له: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. فأجاب وقال: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فأطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب إنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع: مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس، وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه.
0: يا سلام يا أخي، مقطع جميل
2: جميل جدا
0: وبسيط الليلة كمان. طيب منو اللي حيحكي لنا كده الليلة؟ أخونا سرب ولا نتشارك فيه كلنا بعض؟
2: ممكن نشارك فيه.
3: اي ممكن هو يبدا. احنا
0: خلاص اخونا سرب ابدا لنا كده، احكي لنا.
2: طبعا هنا بيتكلم عن المقطع، بيتكلم عن تجربه يسوع. يعني الشيطان كان بيجرب يسوع، والتجربه دي كان في في في الصحراء وفي البريه. واليسوع صام 40 يوما و40 نهارا، 40 ليلا و40 نهارا. وجاء يعني في التجربة الشيطان قال له: إذا كان أنت يعني يا ابن الله ممكن تطلع نفسك عشان ما تصدم بالحجر.
1: لكن هو الأولى كان دي ولا الأولى كان قال له؟
3: الأول قال له يا أخي
0: إن كنت ابن الله فقل
1: للحجار دي، يقول خلاه إنه تبقى عيش، لأنه عشان هو شاف المسيح كان صايم وجعان له 40 يوم. قال له خلي الحجار دي تبقى عيش، وقام المسيح رد له وقال له: ما بالعيش وحده إنه الإنسان بيحيا، لكن بكلمة
2: الله.
0: بعد ذلك كمان بنشوف إبليس شالوا كمان أو ساقوا لمكان المدينة المقدسة
1: اللي هي دي أورشليم، صح؟
0: وقفوا على جناح الهيكل وقال له: يا أخي لو أنت ابن الله أطرح نفسك. وأكيد مكتوب في الكتاب، شوف إبليس فكر كده، قال له مكتوب
3: يوصي
0: ملائكته.
3: وبرضه بنشوف إنه إبليس برضه قام أخده في جبل عالي وقام وراه
1: لا قبل كده صابر سوري معلش. بعد ذاك المسيح قام رد له، صح؟ قام رد له وقال له
0: مكتوب كمان،
1: قال له: لأنه مكتوب
0: لا تجرب الرب
1: إله.
3: إبليس قام أخذ المسيح لحدي في جبل عالي وقام وراه الممالك زي ممالك حقته هو كده مهم، وقال له: يا أخي أنا بديك هذا كله أنت بس شنو
1: سجلت
3: لي. قام المسيح رد لي وقال: اسحب عني يا شيطان، لأنه مكتوب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد.
0: بعد ذاك بنشوف إبليس تركه
1: والملائكة
0: جات الملائكة تخدف. قصة جميلة جدا
1: تمام.
0: يعني واضحة وبسيطة وتقدر يعني الإنسان ممكن يفهم بصورة بسيطة. طيب تعالوا نشوف مع بعض في النقطة الثانية وين الله في المقطع.
2: ممكن أقول الله ظهر في الآية 3 قال قد تم إليه التجربة وقال له إن كنت ابن الله وقل
0: أن تصير هذه,
2: أن تصير هذه
0: الحجارة
2: خبزا.
3: وبرضه في الجزء الأخير من الآية 4 قال بكل كلمة تخرج من فم الله.
1: يعني الإنسان ما بيحب يعيش بس يحيى بكلام الله
3: بكلمة الله
1: كلام بيمر الله
3: أكيد.
0: في 6 برضه بجرب يقول له إن كنت ابن الله فأطرح نفسك إلى الأسفل. يعني إبليس داري يشككوا أنت هل صحيح أنت ابن الله ولا لا. كده جرب لو أنت ابن الله أرمي نفسك من فوق لو أنت عشان يرسلوا ملائكة والله يرسل ملائكة عشان يحموك.
1: وفي الآية 7 قال له مكتوب المسيح قال لإبليس قال له مكتوب لا تجرب الرب إلهك. أنت ما تحاول أنك تعمل حاجة عشان أنه تجرب فوق الله.
0: ولو رجعنا برضو في العدد الأول ثم صعد يسوع إلى البرية زي ما هنا بقول فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. معنى المسيح في النقطة الأولى هو ذاته الله في نفس النقطة ولا شنو. هنا بيقول له فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك.
3: وبرضو بنلقى في الجزء الأخير من الآية 10 لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وحده تعبد وإياه وحده تعبد.
1: يعني العبادة والسجود بس
2: للرب فقط. يعني هنا الزول ما يسجد حاجة تانية غير الله
3: أكيد.
0: جميل. يعني احنا بنشوف قدر شنو الله حاضر في القصة بكامل الصفات بتاعته والمقدر والقدرة بتاعته حتى رغم إبليس كان بيحاول يجرب. وين الإنسان طيب في النقطة الثانية النقطة الثالثة؟ هل الإنسان هنا ذكر الإنسان والإنسان موجود هنا في المقطع ولا لا؟
1: هو هيثم شوف نحن ممكن نتكلم عن المسيح إنه هنا كإنسان لأنه قال صام وجاع وزي إبليس جابي يجرب فوقه. زي بتحس إنه المسيح هنا في الدور كله
0: إنسان.
1: كدور إنسان يعني اللي يجرب أو ماخذ الناسود اللي هو الشكل الإنسان. برضو في شخصية تانية في المقطع دي ظهرت لنا اللي هو ظهر لنا مقطع الشيطان صح؟ يعني أنا يا ريت أنا أتمنى إنه ما ننسى برضو الشخصية دي ما بس الله والإنسان لكن برضو إنسان. يعني أنا في رأيي إنه المسيح ظهر يعني إنه
3: وفعلا ظهر كإنسان لأنه هنا قال
0: صام
3: وجاع جاء أخيرا. يعني الصيام ما مشكلة لكن إنه في النهاية وجاء في إنسان يعني
0: بالضبط.
1: وفي الردود بتاعته كلها يعني هو رده المسيح لو أن إحنا أخذناه كإنسان في الردود بتاعته كلها إنه لأنه مكتوب لأنه مكتوب لأن اعتماده كله كان في الرد بتاعه على كلمة الله أو متكل على كلمة الله.
0: عظيم. شنو ممكن تكون الشخصية الإضافية اللي فيها الحوار التام؟ يعني أكيد فيه حوار هنا بين المسيح في رده في التجربة بتاعه الشخصية اللي كانت ممثلة الدور الثاني.
2: وهنا ممكن أنا أقول بأنه الإبليس كان عنده دور كبير جدا بالمقطع دي بالذات لأن يعني هو عمل تجربة ليسوع.
3: هو الساقو.
2: يعني هو الساقو ويعني له دور كبير. حتى هنا في الآية 2 يعني لما كان يسوع يصوم هو أقصده شنو جاب له الخبز عشان يجربه به. يعني هنا هو اللي بدور كبير في المقطع الإبليس.
3: وفعلا ده الشخصية الجديدة بيكون ظاهرة هنا يعني
1: مكار
3: شديد.
1: يعني استغل قمة الجوع اللي هو موجود فوق المسيح يقول لك فجاعة أخيرة. أول تجربة جاءه دار يستغل النقطة بتاعت الضعف. ليه ما تحول الحجارة دي؟ أكل يا عم. الرب قام
3: وجاوب بحياة بسيطة يعني ما جاوب بحياة كبيرة. أيوة يعني بدأ بين بالجوع بتاعه حاجة بسيطة
4: بالكبز
3: أقلب الخبز بس.
0: والمكرب بتاعه كمان يعني كان بيستخدم الكلام المكتوب كان بيستخدم إن كنت ابن الله. يعني مكر غير عادي. يعني الزول بيمسكك من الحتات اللي بتأكد أنا دي دائما خطة إبليس في إنه يوقع الإنسان أو يغريه.
4: دائما هو بيحاول عشان يوقف الإنسان بعبادة الله. يعني بيجيب له قدامه وعشان هو الإنسان ما يغرب للرب.
1: الشيء العجيب بكل صراحة حسن انتبهت له ما يسمى يتكلم. يعني أول قال له يا أخي حول الحجارة دي لو أنت فعلا كنت ابن الله أو أنت الله المجسم. قام جاء قال لي شنو؟ قال لي يا أخي لأنه مكتوب. إبليس عين كده قال أيوة. قال لي لأنه مكتوب. جاء وقال لي يا أخي لو أنت فعلا أرمي نفسك لأنه مكتوب. يا بزاد قال لي جاب بنفس الفكرة
3: بتاعه.
1: قال لي ما مش تقول لأنه مكتوب برضو مكتوب. قال لي إنه ملائكته يحفظوك ويشيلوك.
0: ليس ده غريب. ليس يعني مكار وفيلسوف يعني بياخدك بيشيل أنت بتأكده. يعني بيقول يا أخي أنا ابن الله. طيب معلوم مش ما زي ما قال أيمن.
1: والتجربة الأخيرة اللي هي الثانية دي قال لها ارمي نفسك. إبليس قال للمسيح. والتجربة الثالثة قال له حاول معاه إنه يشككوا في إنه هو الله المتجسد أو هو ابن الله. اتهزم. حاول بعدك يشككوا في كلمة الله اللي هو بيعتمد عليها. اتهزم صح. بعدك قال لي خلاص معنا بديك كل شيء بس أرك عليه وزبط. قال له لأنه مكتوب.
0: آخر حاجة ممكن تضعف الإنسان الشيء الجسدي أو الغنى اللي ممكن كل إنسان بيطمع له. كل إنسان بيتمناه إنه يكون غني ويكون عنده كل شيء.
3: يعني حتى طريقة يسوع هنا في الرد أول ما قال له مكتوب طارق. قال له اسحب عني. يعني الرد كان صعب.
0: هو انتحار يعني. بينتحر فيه.
4: لأن طبعا يسوع يعرف يعني هو بيعرف عشان كده يقول له أمشي. أنا بيعرف ده إبليس لازم هو يديه يعني كلمة الله قوية عشان هو يمشي منه.
0: إبليس ذكي جدا يعني في خطته بيجيب لك الحاجات وبيأكد لك وبعدك بديك يعني لو ما وصلك للمرحلة الحاجة البسيطة الممكن في أقرب شيء الغنى اللي ممكن كل إنسان بيتمنى.
1: أو يستخدم يمكن زي ما تقول إن إبليس يستخدم أنصاف الحقائق هنا. يعني هي عارف إنه ده حقيقة لكن يقوم يلويها بطريقة ما لأنه عشان أنت واثق فيها بس عشان يخدم الفكرة الأساسية بتاعته. مكر فعلا
0: زي ما قال شكك آدم وحواء. قال له ما حقا
3: لا يعني بتجيب النص الثاني بيكون ما
0: والله. وفعلا الله قال لهم قال لهم اليوم أنا حتاكلوا منها أكلوا من كل شجر الجنه ما عدا شجرة. وجاء مسكوا من الحتة اللي فعلا الله قال لهم. قال لهم حقا قال لكم. نقطة مهمة جدا وإضافة جديدة بصراحة في النقاط بتاعت. طيب شنو الحاجة اللي بعديها اللي بتغير نظرتنا على الله في المكتب برغم أنه جميل جدا لكن شنو بيعلمنا الله في المكتب؟
3: أنا بشوف في المقاطع ده إحنا لو بنعرف كلمة الله إحنا بنقدر نواجه أي تحدي إبليس بيجينا به. يعني أنا ما أجي بقوتي أنا يعني أنا أجي أقول له لأنه مكتوب كده الله قال لي كده. يعني وأنا ليه؟ لأن أنا بؤمن به كده. بؤمن بكلام الله. بؤمن بأنه كلامه أقوى من أي حاجة تانية كان. يعني
0: الإضافة جميلة صابر كمان ما بتقدر تقول مكتوب من غير ما تكون عندك علاقة وتأكيد بالكلمة بتاعت الله. حيمسكك
3: أكيد.
0: يعني أنت ما ممكن تقول له حاجة وهمية. هو ذكي جدا بيعرف
3: أي صح.
0: فعشان انت تأكد له لابد تكون عندك علاقة لصيقة مع الكلمة عشان تقول له الكلمة اللي حيقول. فهو حيكون ذكي يضربك يعني يلمسك من الحتة اللي انت بيأكد فيها. لكن عشان تواصلك وعلاقتك به مع الله بيخليك انك تتكلم بثقه، لانك انت عارف الكلمه بتاعتك اللي انت بتنتهره به.
3: اكيد.
4: وانا دار اقول برضو ممكن علمنا عشان يتماسك بكلمه الله، يعني زول يتماسك بكلمه الله قويا ويتلي عليه، يعني عشان لان الشيطان الابليس هو بخش في هتات يعني الفجوات الضيقه، اذا هو لقى الفجوه من الانسان ما ما ما ما قاعد يتابع كلمه الله، هو بطوال بخش عليه وبدك غيره افكاره اتجاه الرب
0: بالضبط.
1: انا لو داري اتكلم عن الله في المقطع ده بحس انه دار زي ما تكلمنا عن المسيح اللي هو الشخصيتين اللي فوقه، فوق الاله الله المجسد وفوق الانسان، انه رضا لنفسه انه يخوض تجربه زي دي او يكون في تجربه زي دي عشان داري يوصل لي حاجه واحده، انه انا كانسان حادخل في تجارب حتى لو كانت علاقتها عميقه جدا مع الله. صام 40 يوما صح؟ صام معناته هو كان في الشركه مع
0: في الشركه مع
1: صح. داري يوريني انه التجربه انا اقاومها كيف، يعني ما موضوع زي ما قال صابر، انه انا اعتمد على كلمه الله، انه انا اكون داري يوريني. يمكن لو داري احنا حنعدلها وكنت نتكلم على ابليس، لكن النقاط انا كيف انا ممكن انتبه. انا بحس انه الله من القصه دي كلها او من المقطع ده كله داري يوريني انه حتى ولو انت في العمق الاله، حتى ولو انت ما في انسان ما بيجرب، لانه في بعض الناس المؤمنين يقول لك يا اخي الزول لو مرت هو خاطي انت حق ابليس ما يغلبك، انت حق ابليس ما هنا، او انت حق ما تمر بتجارب ايا كان حاجه زي دي، لكن لا هو داري يوري حتى لو انت هو الله المتجسد ابليس جحاول يحاول يحارب ويحاول انه يدخل في التجربه وكذا، لكن هو انتصر لانه اعتمد على المكتوب على كلمه الله.
0: هل المقطع ممكن كمان يعلمنا بانه في تجربه، ودليل على ذلك انه المسيح نفسه ابليس حاول انه يجرب، يعني من المقطع ده بياكد لنا انه في تجارب بنمر بها في حياتنا زي ما قال ايمن، لكن ثقتنا في كلمة الله هي اللي بتأكد انه
3: هي اللي بتطلعنا منها.
0: جميل، يعني نقاط حلوة واحنا لخصناها مع بعض. طيب في النقطة الثانية ممكن تكون اضافة جديدة، شنو من المقطع ده ممكن نتعلم عن ابليس؟
3: زي ما احنا قلنا قبل انه ابليس مكار، هو بيجي بطرق مختلفة، يعني ما عنده بطريقة معينة بيجي، زي ما قال أيمن إنه بيجيك في تجربة، يمكن يجيك مرض، فأنت لو ما عندك عمق في كلمة الله أنت بتحس إنه لا ده الله هو اللي بيعمل حاجة، لا إبليس بيجيك برضو كده.
1: والحاجة اللي أنا بحس بها من المقطع إنه وأصلي إنه ربنا يحفظني في النقطة دي، إنه إبليس بيستخدم العوز بتاعي. يعني المسيح كان في غمة جوع، جاوب شنو في البداية؟
0: بالأكل.
1: يعني إنه ممكن أنا يكون محتاج لقروش، ممكن يخطني في تجربة إنه مثلا في حاجة موجودة معي ما حقتي أسلوبة أو أسروقة أو أنهيبة، يعني ممكن يستخدمني في قمة العوز والاحتياج بتاعي أنا نطفي. عشان كده

0: بتاع ابليس. اذا جاءوا حاجه كده عشان يغير له بطريقه هو ممكن، لكن اذا كان الزول ما ماسك بكلمه الله وما يعني ما يتلي عليه وما عنده كبره بكلمه الله، معناته هنا هو بمشي مع الابليس يا يعني مباشر. فنحن ممكن نتماسك، الناس يتماسكوا بكلمه الله عشان يعرفوا القتت بتاعت ابليس.
1: يلا انا بس نقطه ثانيه دار اقولها عن ابليس اكرر يمكن او كلام اخوي ارباب إبليس. يعني ابليس جرب المسيح، تخيله في الاسلوب بتاعه ما نقده، يعني ابليس ما نقد المسيح صح. قال لي يا اخي يعني زي انه لا انت ما ابن الله، وانت لو كنت ابن الله حسوا هنده كده اعمل كده. يعني جاوب بطريقة إن كنت ابن الله أكد لي بس الموضوع ده، أنا الشاك ما أنت الشاك، أنا مش أنا ما مقتنع بك. أمين جابي أسلوب، يعني استخدم طرق استخدم سبل، بس الشيء الأعظم من ده كله نحن كمان عشان ما دارين نعظم إبليس حسي، مش كده الشيء الأعظم من ده كله إنه المسيح انتصر عليه بكلمة الله أنه مكتوب أنه مكتوب، إنه كان زي انه بيساعد المسيح انه يفشل خطط ابليس انه كان معتمد على كلمة الله.
2: عظيم جميل. طيب شنو ممكن تكون النقطة الخلاصية للقصة كل اللي احنا تعلمناه وقريناه وحكيناه وطلعنا منه عن ابليس وعن الله وكل، شنو ممكن تكون خلاصة نقاط تكون بسيطة ومختصرة عن المقطع اللي احنا قريناه؟
3: أنا بشوف إنه يعني إن إحنا نشيل كلمة الله كسيف نقدر نحارب به الصعوبات اللي بتواجهنا، المشاكل، العوز اللي فيه وكده، الطريقة اللي إبليس بيجي، فهو حيكون سيف أنا أقدر أحارب به عشان أقدر أعيش، أقدر أخذ به أي حاجة يعني بكلمة الله.
2: جميل.
0: وأنا بشوف بإنه كلمة الله هو يعني يعني وجه الآخر للرب. إذا زول متماسك بكلمة الله أنا هو ممكن يوقف الإبليس، وده اللي أنا شايفه.
2: عظيم.
1: أنا عن نفسي إن في نقطتين طلعت بها، واحد إنه أنا كإنسان معرض إنه يتجرب في أي لحظة، وأنا كإنسان دائما في قمة العوز بتاعي أعمل حسابي ما أشوف حلول، ما أشوف الحلول السهلة دار يستخدمها إبليس عشان يوقعني في الفخ. دائما كل ما أكون في قمة إنه أنا محتاج لشيء دائما أحاول أختبر الحلول السهلة اللي بتجي قدامي، هل هي فعلا من الله ولا من إبليس.
2: جميل. تكون إضافة يعني هي كأنه بس من نفس الكلام اللي قاله أخوي سرب وأخوي صابر، كلمة الله هي الفاصل في كل التجارب، من غيرها يمكن إحنا معرضين أو بنقع، لكن لما نلتصق بها هي الحل لكل مشاكلنا أو تجاربنا في الحياة.
1: سوري هيثم قبل ما تخطب النقطة دي دار أقول حاجة، مرات أن إحنا عندنا الجزء الرمادي دي ما خطية ودي خطية يعني يمكن دي النقطة الأولى زي إبليس قدر يستخدمها، انت جعان لو جعان قول لي ده هنا. انا لو محل المسيح مثلا انه يا اخي انا في قمه الجوع، ولو انا لو قلت لحجر ده ابغى خبز يعني انا على لقزاته
2: تكون فايده لي
1: يعني مرات نحترز من ممكن يخدم ما غلط ديما ما في حاجه
2: بنحلل لانفسنا بعد
1: بالضبط كده نعمل حسابنا من النقطه دي يعني انه ما
2: نقطة مهمة فيها انتباه كده. طيب ترنيمة
3: لا لا الليلة دائما بس
0: ليلة قليلة
1: أنا مجهز لكم ليلة ترنيمة كربة كربة
2: كويس نسمعها يا إيمان
1: يلا

0: لا فعلا رايكم شنو في الترنيم؟
1: زي ما قال الترنيم جميل كاربو زي ما هو قال
2: اختيار موفق الله يخليكم. المره الجايه ان شاء الله واحد ثاني كمان. لا لا ما بنغير يا اخي.
0: كويس. منو حيصلي الان؟
2: لا لا انا حصلي لك ما في مشكله.
0: وقبل ما نصلي نتذكر كمان انه دائما نشارك الاخرين بالموضوع والنقاط اللي احنا قلناها، لانه موضوع الليله كان شيق جدا، بيعلمنا عن الحياه كثير والتحديات بتاعنا. فخلينا نصلي مع اخونا الصابر.
2: صلي. يا رب نشكرك يا رب مجدي كلمتك يا رب اللي هي غنيه يا رب، خليها تسكن فينا يا رب غنى وتعمل يا رب.
3: طريقك عايز ونس نمشيها سوا على راديو سمر.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: ليه الله حط شجرة معرفة الخير والشر في جنة عدن وبعد كده طلب من آدم وحواء ما ياكلوش منها، ولما غلطوا وأكلوا منها طردهم من الجنة؟ كان ممكن الله ما يحطش الشجرة خالص وكده يبقوا آدم وحواء ما يتعرضوش للمشكلة بتاعة عدم طاعة الوصية ويطردوا من الجنة. لكن الحقيقة هنا توضح قدامنا إن الله يريد إن آدم وحواء يستخدموا إرادتهم ويعبروا كمان عن اختيارهم. فنشوف إن الله قصد إن هما لابد إن يختاروا، يا ترى عايزين يبقوا ماشيين في سكته ولا يمشوا في السكة بتاعة قيادتهم لحياتهم بطريقتهم الشخصية. فهنا آدم وحواء كانوا بيعبروا عن الاختيار بتاعهم، لكن في حاجة كمان أعمق. الشجرة دي كان يقصد بيها الله إن يديهم فرصة يعبروا عن محبتهم ليه. إزاي؟ نقدر نقول لما واحد بيحب واحدة ويقول لها أنا عايز أرتبط بيك، هي كمان عايزة تعبر عن محبتها لي، فهتقول أنا كمان بحبك واختار إن أنا أرتبط بيك، فهيكون هو أهم واحد في حياتها وتسمع كلماته لأنه هو يعتبر الشخص الأساسي في حياتها. الطريقة اللي هتسمع بيها وصاياه وكلماته هي دي اللي هتعبر عن محبتها كمان ليه. الله يريد من الوصية إن يدينا فرصة للاختيار وكمان يدينا فرصة للتعبير عن محبتنا ليه. فطاعة الوصية مش خوف من الطرد من الجنة ولا عقوبة من الله، لكن كمان طاعة الوصية علشان نقول لله إحنا كمان بنحبك. الرب يسوع المسيح وضح الكلام ده تماما، نقرأ عنه في إنجيل يوحنا والفصل 14 والآية 15. اسمعوا معايا الكلمات دي، قال الرب يسوع: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. طاعة الوصية تعبير عن المحبة. وصايا الله مش بس علشان نختاره ونختارهوش، لكن كمان علشان نعبر عن محبتنا ليه. الله إدى آدم وحواء من خلال الشجرة دي فرصة علشان يعبروا إحنا كمان يا رب بنحبك. ده جزء من الإجابة. فكر كمان واسأل تاني وامشي معانا لقدام. اللي يسأل ما يتوهش، واللي يطلب أكيد أكيد هيلاقيه.

0: قضي يومك معانا على راديو سم.
1: الحادي عشر.
2: الإيمان هو الوثوق بما نرجوه وتصديق ما لا نراه، وبه شهد الله للقدماء. بالإيمان ندرك أن الله خلق الكون بكلمة منه، فصدر ما نراه مما لا نراه. بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من ذبيحة قايين، وبالإيمان شهد الله له أنه من الأبرار عندما رضي بقرابينه، وبالإيمان ما زال يتكلم بعد موته. بالإيمان رفع الله أخنوخ إليه من غير أن يرى الموت، فما وجده أحد لأن الله رفعه إليه، والكتاب شهد له قبل رفعه بأنه أرضى الله. وبغير الإيمان يستحيل إرضاء الله، لأن الذي يتقرب إلى الله يجب أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان اتعظ نوح، فبنى فلكا لخلاص أهل بيته عندما أنذره الله بما سيحدث من أمور لا يراها، وهكذا حكم على العالم وورث البر ثمرة للإيمان. بالإيمان لبى إبراهيم دعوة الله، فخرج إلى بلد وعده الله به ميراثا. خرج وهو لا يعرف إلى أين يذهب. وبالإيمان نزل في أرض الميعاد كأنه في أرض غريبة، وأقام في الخيام مع إسحاق ويعقوب شريكيه في الوعد ذاته، لأنه كان ينتظر المدينة الثابتة على أسس، والله مهندسها وبانيها. بالإيمان نالت سارة نفسها القدرة على أن تحبل مع أنها عاقر جاوزت السن، لأنها اعتبرت أن الذي وعد أمين، فولدت من رجل واحد قارب الموت نسلا كثيرا مثل نجوم السماء، ولا حصر له كالرمال التي على شاطئ البحر. وفي الإيمان مات هؤلاء كلهم دون أن ينالوا ما وعد الله به، ولكنهم رأوه وحيوه عن بعد، واعترفوا بأنهم غرباء نزلاء في الأرض. والذين يقولون هذا القول يبرهنون أنهم يطلبون وطنا، ولو كانوا ذكروا الوطن الذي خرجوا منه لكان لهم فرصة للعودة إليه، ولكنهم كانوا يشتاقون إلى وطن أفضل منه، أي إلى الوطن السماوي. لذلك لا يستحي الله أن يكون إلههم، فهو الذي أعد لهم مدينة. بالإيمان قدم إبراهيم ابنه الوحيد إسحاق ذبيحة عندما امتحنه الله، قدمه وهو الذي أعطاه الله الوعد، وقال له:
3: بإسحاق يكون لك نسل.
2: واعتقد إبراهيم أن الله قادر أن يقيم الأموات، لذلك عاد إليه ابنه إسحاق، وفي هذا رمز. بالإيمان بارك إسحاق يعقوب وعيسو لخيرات المستقبل، وبالإيمان بارك يعقوب لما حضره الموت كلا من ابني يوسف وسجد لله وهو مستند إلى طرف عصاه. وبالإيمان ذكر يوسف عند موته خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى أين يدفنون عظامه. بالإيمان أخفى والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد مولده، لأنهما رأيا الطفل جميلا وما أخافهما أمر الملك. بالإيمان رفض موسى بعدما كبر أن يدعى ابنا لبنت فرعون، وفضل أن يشارك شعب الله في الذل على التمتع الزائل بالخطيئة، واعتبر عار المسيح أغنى من كنوز مصر، لأنه تطلع إلى ما سيناله من ثواب. بالإيمان ترك موسى مصر دون أن يخاف من غضب الملك، وثبت على عزمه كأنه يرى ما لا تراه عين. بالإيمان أقام الفصح ورش الدم لئلا يمس ملاك الموت أي بكر لبني إسرائيل. بالإيمان عبر بنو إسرائيل البحر الأحمر كأنه بر، ولما حاول المصريون عبوره غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحا بعدما طاف بها بنو إسرائيل 7 أيام. بالإيمان نجت رحاب البغي من الهلاك مع العصاة، لأنها رحبت بالجاسوسين. وماذا أقول بعد؟ الوقت يضيق بي إذا أخبرت عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصموئيل والأنبياء، فهم بالإيمان أخضعوا الممالك وأقاموا العدل ونالوا ما وعد به الله وسدوا أفواه الأسود وأخمدوا لهيب النيران ونجوا من حد السيف وتغلبوا على الضعف وصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واستعاد نساء أمواتهن بالقيامة، واحتمل بعضهم التعذيب ورفضوا النجاة في سبيل القيامة إلى حياة أفضل، وقاس آخرون الهزء والجلد بل القيود والسجن، ورجموا ونشروا وقتلوا بحد السيف، وتشردوا لابسين جلود الغنم والماعز محرومين مقهورين مظلومين لا يستحقهم العالم، فتاهوا في البراري والجبال والمغاور وكهوف الأرض. وما حصل هؤلاء على الوعد مع أنه مشهود لهم بالإيمان، لأن الله أعد لنا مصيرا أفضل من مصيرهم وشاء أن لا يصيروا كاملين إلا معنا.

0: راديو سما هتلاقي ذوقك عندنا.
1: لو في موضوع معين بنتناقش فيه واحنا الاتنين مختلفين، انا دايما هبقى بحاول اني اثبت ان انا صح وانت غلط، وانت برضه هتكون بتقوم بنفس العملية تحاول تثبت ان انت صح وانا اللي غلط. تخيل بقى لو الموضوع ده فيه مشكلة بيني وبينك، انت دايما هتحاول تثبت ان انت صح وانا دايما هحاول اثبت ان انا اللي صح. من اكتر من 2000 سنة حصل مع المسيح حاجة شبه كده. جم رؤساء الكهنة بعد ما قعدوا يدوروا على شهود مش لاقيين، بعد ما قعدوا يدوروا على كلام غلط هو قاله مش لاقيين، قرروا ان هم يعملوا معاه نوع استجواب غلط اصلا قانونيا. المفروض انه ما يبقاش في اسئلة او لا، المفروض انه الاسئلة دي مش هم اللي بيطرحوها، لكن الحقيقة هم بدأوا يكسروا كل القوانين في سبيل انه يطلعوا المسيح غلط. احيانا بنتظلم في الحتة دي، احيانا الناس بتدور على انه ايه الحاجة الغلط اللي احنا قلناها، او بيستدلنا الكلام الغلط علشان يبتدوا يوجهوا لينا التهم ويبتدوا يظلمونا. في الوقت ده المسيح جاوب وفي نفس الوقت ما جاوبش. جاوب الإجابة اللي توضح لهم إن هم ظلموا وكسروا القوانين، بس في نفس الوقت سكت لأنه ما ينفعش يكمل الكلام معاهم وإلا هيكون شبههم. جاوب علشان توضح الحقيقة، لكن أسكت لو حسيت نفسك إن أنت هتبتدي تغلط وتبقى زيهم.

0: الثالث عشر.
1: وكان في كنيسة أنطاكيا أنبياء ومعلمونهم برنابا وشمعون الذي يدعى نيجر، ولوقيوس القيريني، ومناين وهو صديق الوالي هيرودس من الطفولة، وشاول. وبينما هم يخدمون الرب ويصومون، قال لهم الروح القدس:
2: خصصوا لي برنابا وشاول لعمل دعوتهما إليه.
1: فصاموا وصلوا، ثم وضعوا أيديهم عليهما وصرفوهما، فأرسلهما الروح القدس، فنزلا إلى سلوكيا، ومنها سافرا في البحر إلى قبرص. فلما وصلا إلى سلاميس بشرا بكلام الله في مجامع اليهود، وكان يعاونهما يوحنا. فاجتازا الجزيرة كلها حتى مدينة بافوس، فوجدا فيها ساحرا يهوديا يدعي النبوة كذبا اسمه بريشوع من حاشية سيرجيوس بولس حاكم الجزيرة. وكان هذا رجلا عاقلا، فدعا برنابا وشاول وطلب إليهما أن يسمع كلام الله، ولكن عليما الساحر، وهذا معنى اسمه، عارضهما وحاول أن يبعد الحاكم عن الإيمان. فامتلأ شاول واسمه أيضا بولس من الروح القدس، فنظر إلى الساحر وقال له:
3: يا ابن إبليس، يا عدو كل خير، أيها الممتلئ بكل خبث وغش، أما تكف عن تعويج سبل الرب القويمة؟ ستضربك يد الرب فتكون أعمى، لا تبصر نور الشمس إلى حين.
1: فسقطت على عينيه في الحال غشاوة سوداء، فأخذ يدور حول المكان ملتمسا من يقوده بيده. فآمن الحاكم عندما شاهد ما جرى، وأدهشه تعليم الرب. ثم أبحر بولس ورفيقاه من بافوس إلى برجة في بنفيليا، ففارقهما يوحنا ورجعا إلى أورشليم. أما هما فتوجها من برجة إلى أنطاكيا في بيسيدية، ودخلا المجمع يوم السبت وجلسا. وبعد تلاوة فصل من شريعة موسى وكتب الأنبياء، أرسل إليهما رؤساء المجمع يقولون:
4: أيها الأخوان، إن كان عندكما ما تعظان به الشعب فتكلما.
1: فقام بولس وأشار بيده وقال:
3: يا بني إسرائيل، ويا أيها الذين يتقون الله، اسمعوا. إله هذا الشعب، شعب إسرائيل، اختار آباءنا ورفع قدر هذا الشعب طوال غربته في أرض مصر، ثم أخرجهم منها بقوة ذراعه، واحتمل ما كان منهم نحو 40 سنة في البرية، وأباد 7 أمم في أرض كنعان وأورثهم أرضها، واستغرق ذلك نحو 450 سنة، ثم جعل لهم قضاة حتى عهد النبي صموئيل، ثم طلبوا من الله ملكا فأعطاهم شاول ابن قيس من عشيرة بنيامين طوال 40 سنة، ثم عزله وأقام داود ملكا عليهم، وشهد له بقوله: وجدت داود ابن يسى رجلا يرتضيه قلبي وسيعمل كل ما أريد. وأخرج الله من نسل داود حسب الوعد يسوع مخلصا لشعب إسرائيل. وقبل مجيء يسوع دعا يوحنا جميع شعب إسرائيل إلى معمودية التوبة، وقال وهو ينهي سعيه: أتظنون أني أنا هو؟ لا، فذاك يجيء بعدي، وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه. يا إخوتي، يا أبناء إبراهيم، ويا أيها الحاضرون معكم من الذين يتقون الله، إلينا أرسل الله كلمة الخلاص، فلا أهل أورشليم ورؤساؤهم عرفوا المسيح، ولا هم فهموا ما يتلى من أقوال الأنبياء في كل سبت فتمموها بالحكم عليه، ومع أنهم ما وجدوا جرما يستوجب به الموت طلبوا من بيلاطس أن يقتله. وبعدما تمموا كل ما كتبه الأنبياء في شأنه أنزلوه عن الصليب ووضعوه في القبر، ولكن الله أقامه من بين الأموات، فظهر أياما كثيرة للذين صعدوا معه من الجليل إلى أورشليم، وهم الآن شهود له عند الشعب. ونحن نبشركم بأن ما وعد الله به آباءنا تم لنا نحن أبناءهم حين أقام يسوع من بين الأموات، كما جاء في المزمور الثاني: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. وأن يكون الله أقامه من بين الأموات ولن يعود إلى الفساد، فهذا وارد في قوله: سأعطيكم البركات المقدسة الأكيدة التي وعدت بها داود. ولذلك قال في مزمور آخر: لن تترك قدوسك يرى الفساد. لكن داود بعدما عمل بمشيئة الله في أيامه رقد ودفن بجوار آبائه فرأى الفساد، وأما الذي أقامه الله فما رأى الفساد. فاعلموا يا إخوتي أننا بيسوع نبشركم بغفران الخطايا، وأن من آمن به يتبرر من كل ما عجزت شريعة موسى أن تبرره منه. فانتبهوا لئلا يحل بكم ما قيل في كتب الأنبياء: انظروا أيها المستهزئون تعجبوا واهلكوا، فأنا أعمل في أيامكم عملا إن أخبركم به أحد لا تصدقون.
1: وبينما بولس وبرنابا خارجان من المجمع طلبوا إليهما أن يحدثاهم بهذه الأمور في السبت القادم. وتبعهما بعد الاجتماع كثير من اليهود والدخلاء الذين يعبدون الله، فكلماهم وشجعاهم على الثبات في نعمة الله. وفي السبت القادم احتشد أهل المدينة ليسمعوا كلام الرب، فلما رأى اليهود الجموع امتلأوا غيرة وأخذوا يعارضون كلام بولس بالشتيمة. فقال بولس وبرنابا بجرأة:
3: كان يجب أن نبشركم أنتم أولا بكلمة الله، ولكنكم رفضتموها، فحكمتم أنكم لا تستأهلون الحياة الأبدية، ولذلك نتوجه الآن إلى غير اليهود. فالرب أوصانا قال: جعلتك نورا للأمم لتحمل الخلاص إلى أقاصي الأرض.
1: فلما سمع غير اليهود ما قاله بولس فرحوا ومجدوا كلام الرب، وآمن جميع الذين اختارهم الله للحياة الأبدية، وانتشر كلام الرب في تلك البلاد كلها. لكن اليهود حرضوا وجهاء المدينة والنساء الشريفات اللواتي كن يعبدن الله، فاضطهدوا بولس وبرنابا وطردوهما من ديارهم، فنفضا عليهم غبار أقدامهما وانتقلا إلى أيقونية. وأما التلاميذ فكانوا ممتلئين من الفرح ومن الروح القدس.

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357-9955-3302.
1: أعتقد إن يسوع لما كان عايش على الأرض أكيد لما كان بيتكلم مع حد أو حد بيتكلم معاه كان بيبص في عينيه، لأننا كبشر بنحتاج وإحنا بنتعامل مع بعض إننا نتواصل على مستوى العينين، ويسوع كان شاطر قوي في التواصل. من وجهة نظري يسوع كان رجل التواصل الأول، دي بس مجرد فكرة.

0: السادس والعشرون.
1: ولما أتم يسوع هذا الكلام كله قال لتلاميذه:
2: تعرفون أن الفصح يقع بعد يومين، وفيه يسلم ابن الإنسان ليصلب.
1: واجتمع في ذلك الحين رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب في دار قيافة رئيس الكهنة، وتشاوروا ليمسكوا يسوع بحيلة ويقتلوه، ولكنهم قالوا:
3: لا نفعل هذا في العيد لئلا يحدث اضطراب في الشعب.
1: وبينما يسوع في بيت عنيا عند سمعان الأبرص، دنت منه امرأة تحمل قارورة طيب غالي الثمن، فسكبته على رأسه وهو يتناول الطعام. فلما رأى التلاميذ ما عملت استاءوا وقالوا:
4: ما هذا الإسراف؟ كان يمكن أن يباع غاليا ويوزع ثمنه على الفقراء.
1: فعرف يسوع وقال لهم:
2: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ فهي عملت لي عملا صالحا، فالفقراء عندكم في كل حين، وأما أنا فلا أكون في كل حين عندكم. وإذا كانت سكبت هذا الطيب على جسدي فلتهيئه للدفن. الحق أقول لكم، أينما تعلن هذه البشارة في العالم كله يحدث أيضا بعملها هذا إحياء لذكرها.
1: وفي ذلك الوقت ذهب أحد التلاميذ الاثني عشر وهو يهوذا الملقب بالإسخريوطي إلى رؤساء الكهنة وقال لهم:
4: ماذا تعطوني لأسلم إليكم يسوع؟
1: فوعدوه بثلاثين من الفضة. وأخذ يهوذا من تلك الساعة يترقب الفرصة ليسلم يسوع. وفي أول يوم من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى يسوع وقالوا له:
5: أين تريد أن نهيئ لك عشاء الفصح؟
1: فأجابهم:
2: اذهبوا إلى فلان في المدينة وقولوا له: يقول المعلم، جاءت ساعتي وسأتناول عشاء الفصح في بيتك مع تلاميذي.
1: فعمل التلاميذ ما أمرهم به يسوع وهيأوا عشاء الفصح. وفي المساء جلس يسوع للطعام مع تلاميذه الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال يسوع:
2: الحق أقول لكم، واحد منكم سيسلمني.
1: فحزن التلاميذ كثيرا وأخذوا يسألونه واحدا واحدا:
5: هل أنا هو يا سيد؟
1: فأجابهم:
2: من يغمس خبزه في الصحن معي هو الذي سيسلمني، فابن الإنسان سيموت كما جاء عنه في الكتاب، ولكن الويل لمن يسلم ابن الإنسان، كان خيرا له أن لا يولد.
1: فسأله يهوذا الذي سيسلمه:
4: هل أنا هو يا معلم؟
1: فأجابه يسوع:
2: أنت قلت.
1: وبينما هم يأكلون أخذ يسوع خبزا وبارك وكسره وناول تلاميذه وقال:
2: خذوا كلوا، هذا هو جسدي.
1: وأخذ كأسا وشكر وناولهم وقال:
2: اشربوا منها كلكم، هذا هو دمي، دم العهد الذي يسفك من أجل أناس كثيرين لغفران الخطايا. أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة هذا حتى يجيء يوم فيه أشربه معكم جديدا في ملكوت أبي.
1: ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون، وقال لهم يسوع:
2: في هذه الليلة ستتركوني كلكم، فالكتاب يقول: سأضرب الراعي فتتبدد خراف القطيع، ولكن بعد قيامتي من بين الأموات أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال بطرس:
6: لو تركوك كلهم فأنا لن أتركك.
1: فقال له يسوع:
2: الحق أقول لك، في هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات.
1: فأجابه بطرس:
6: لا أنكرك وإن كان علي أن أموت معك.
1: وهكذا قال التلاميذ كلهم. ثم جاء يسوع مع تلاميذه إلى موضع اسمه جتسماني، فقال لهم:
2: اقعدوا هنا حتى أذهب وأصلي هناك.
1: وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وبدأ يشعر بالحزن والكآبة، فقال لهم:
2: نفسي حزينة حتى الموت، انتظروا هنا وساروا معي.
1: وابتعد عنهم قليلا وارتمى على وجهه وصلى فقال:
2: إن أمكن يا أبي فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن لا كما أنا أريد بل كما أنت تريد.
1: ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما، فقال لبطرس:
2: أهكذا لا تقدرون أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة، الروح راغبة ولكن الجسد ضعيف.
1: وابتعد ثانية وصلى فقال:
2: يا أبي، إذا كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك.
1: ثم رجع فوجدهم نياما لأن النعاس أثقل جفونهم، فتركهم وعاد إلى الصلاة مرة ثالثة فردد الكلام نفسه، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
2: أنيام بعد ومستريحون، جاءت الساعة التي فيها يسلم ابن الإنسان إلى أيدي الخاطئين، قوموا ننصرف. اقترب الذي يسلمني.
1: وبينما يسوع يتكلم وصل يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر على رأس عصابة كبيرة تحمل السيوف والعصي أرسلها رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب، وكان الذي أسلمه أعطاهم علامة قال:
4: هو الذي أقبله فامسكوه.
1: ودنا يهوذا في الحال إلى يسوع وقال له:
4: السلام عليك يا معلم.
1: وقبله. فقال له يسوع:
2: افعل ما جئت له يا صاحبي.
1: فتقدموا وألقوا عليه الأيدي وأمسكوه، ومد واحد من رفاق يسوع يده إلى سيفه واستله وضرب خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه. فقال له يسوع:
2: رد سيفك إلى مكانه، فمن يأخذ بالسيف بالسيف يهلك. أتظن أني لا أقدر أن أطلب إلى أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ ولكن كيف تتم الكتب المقدسة التي تقول إن هذا ما يجب أن يحدث؟
1: وقال يسوع للجموع:
2: على لص خرجتم بسيوف وعصي لتأخذوني؟ كنت كل يوم أجلس معكم في الهيكل أعلم فما أخذتموني؟ ولكن حدث هذا كله لتتم كتب الأنبياء.
1: فتركه التلاميذ كلهم وهربوا، فالذين أمسكوا يسوع أخذوه إلى قيافة رئيس الكهنة، وكان معلمو الشريعة والشيوخ مجتمعين عنده، وتبعه بطرس عن بعد إلى دار رئيس الكهنة، فدخل وقعد مع الحرس ليرى النهاية. وكان رؤساء الكهنة وجميع أعضاء المجلس يطلبون شهادة زور على يسوع ليقتلوه، فما وجدوا، مع أن كثيرا من شهود الزور تقدموا بشهاداتهم. ثم قام شاهدان وقالا:
0: هذا الرجل قال: أقدر أن أهدم هيكل الله وأبنيه في 3 أيام.
1: فقام رئيس الكهنة وقال ليسوع:
3: أما تجيب بشيء؟ ما هذا الذي يشهدان به عليك؟
1: فظل يسوع ساكتا. فقال له رئيس الكهنة:
3: أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا، هل أنت المسيح ابن الله؟
1: فأجاب يسوع:
2: أنت قلت، وأنا أقول لكم، سترون بعد اليوم ابن الإنسان جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
1: فشق رئيس الكهنة ثيابه وقال:
3: تجديف! أنا أحتاج بعد إلى شهود؟ ها أنتم سمعتم تجديفه، فما رأيكم؟
1: فأجابوه:
7: يستوجب الموت!
1: فبصقوا في وجه يسوع ولطموه، ومنهم من لكمه وقالوا:
8: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
1: وكان بطرس قاعدا في ساحة الدار، فدنت إليه جارية وقالت:
9: أنت أيضا كنت مع يسوع الجليلي.
1: فأنكر أمام جميع الحاضرين قال:
0: لا أفهم ما تقولين.
1: وخرج إلى مدخل الساحة فرأته جارية أخرى فقالت لمن كان هناك:
10: هذا الرجل كان مع يسوع الناصري.
1: فأنكر بطرس ثانية وحلف قال:
0: لا أعرف هذا الرجل،
1: وبعد قليل جاء الحاضرون وقالوا لبطرس:
11: لا شك أنك أنت أيضا واحد منهم، فلهجتك تدل عليك.
1: فأخذ يلعن ويحلف:
6: أنا لا أعرف هذا الرجل.
1: فصاح الديك في الحال، فتذكر بطرس قول يسوع:
2: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بكاء مراً.

ودلوقتي جه معاد إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سمع.

اهلا وسهلا بكم احبائي، سعيد جدا جدا ان يكون معاكم النهارده. يوم جديد بنعمه ربنا وحلقه جديده من برنامجنا يا سامع الصلاه. اشكر الرب قوي لاجل وجودي معاكم النهارده، ومصدق ان ربنا عاوز يباركنا وعاوز يتكلم لقلوبنا. وعايز اشجعك النهارده من كل قلبي، وانت بتتابع الحلقه ارفع عينك لفوق وتشدد وصدق انه ليها حل. لو بتقول ملهاش حل، صدق ان ربنا عنده حل. برنامجنا اسمه يا سامع الصلاة. كلمة الله بتقول يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. ربنا بيسمع الصلاة. لما تقفل عند الناس تأكد انه في إله قدير بيسمع كمان بيستجيب. عشان كده برنامجنا اسمه يا سامع الصلاة، ولانه بيسمع الصلاة فاحنا بنصلي. عشان كده اشجعك لو عندك طلبة صلاة ابعت لنا طلبة الصلاة وهنكون بنصلي لأجلك النهاردة. ابعتوا لنا أي طلبة صلاة وهنكون بنصلي على الهوى لأجل كل طلبات الصلاة اللي بتتبعت لنا. كمان الرب مش بس بيسمع الصلاة، لكن بيسمع ويستجيب. ولأنه بيستجيب فلو كده أشجعك لو عندك أي استجابة، لو صليت والرب استجاب صلاتك، لو صلينا معاك والرب تمجد وسمع الصلاة، من فضلك ابعت لنا، اكتب لنا دلوقتي عشان نكون بنشكر الرب معاك. قول يا جماعة الرب عمل، الرب صنع، الرب استجاب. عايزين نشكر ربنا علشان نمجده مع بعض ونباركه لأنه سمع الصلاة. بشكر ربنا قوي قوي قوي لأجل وجودنا النهاردة، ومصدق أنه الرب على قلبه أمور عظيمة. النهاردة هنصلي كمان من أجل، احنا متعودين كل حلقة بنصلي من أجل بلد غالي على قلوبنا، وهنصلي من أجل فئة من الناس. النهاردة هنكون بنصلي مع بعض من أجل هنصلي من أجل البرازيل، هنصلي من أجل دولة البرازيل، وكمان هنصلي من أجل رجال الأمن. فلو أنت ساكن في البرازيل، لو أنت برازيلي وبتتابع الحلقة، فاحنا هنصلي من أجل بلدك. هنصلي كمان زي ما قلت من أجل رجال الأمن، فهنصلي من أجل رجال الأمن. فلو حضرتك من رجال الأمن أهلا بيك، عايزين نصلي لأجلك. احنا مقدرين قوي قوي المجهودات اللي أنتوا بتعملوها والتضحيات اللي انتوا بتقدموها لأجل أمن المواطن وأمن البلاد اللي احنا عايشين فيها. فهنصلي النهاردة من أجل رجال الأمن. النهاردة عنوان حلقتنا يمكن يبدو غريب شوية. أوقات كتيرة بيبقى عندنا معلومات عن حاجة معينة، معلومات عن شيء معين، وممكن يكون المعلومات دي فيها شيء من الخطأ. فلو انت عرفت معلومة غلط، المعلومة دي بتكون قناعة غلط، وهذه القناعة الغلط بتؤدي الى سلوك غلط. فالنهاردة هنتكلم عن تصحيح مفاهيم خاطئة. هل في مفاهيم غلط ممكن تبقى موجودة في اذهاننا؟ الحقيقة ايوة. طب هل في مفاهيم غلط ممكن تكون موجودة في أذهاننا عن إلهنا؟ الحقيقة أيوة برضو، ممكن يكون في مفاهيم غلط موجودة في أذهاننا عن الرب. النهاردة هنتكلم عن إزاي نصلح المفاهيم الغلط. النهاردة هنتكلم إزاي نصلح وإزاي نفهم أمور الله ونفهم عن ربنا بطريقة صحيحة. خلينا نبتدي وقتنا مع بعض بالصلاة، وإحنا بنطلب وجه الرب، نطلب بركة الرب على الحلقة. بابا السماوي، شكرا ليك من كل القلب يا رب. يا رب بنشكرك لأنك إله كل نعمة، نشكرك لأجل صلاحك وأمانتك. يا رب مصدقين انك تقول كلمة النهاردة وتبارك الحلقة. يا رب اشكرك اشكرك اشكرك. يا رب بصدق النهاردة انك تدينا وقت مبارك فيه تتكلم لقلوبنا، فيه تشبعنا وتشددنا. يا رب بنصدق النهاردة انه عنينا تترفع عليك. يا رب بنصدق النهاردة انه عنينا ما تشوفش غيرك، عينينا النهاردة تترفع على شخصك. يا رب بين ايديك الوقت بالكامل، بين ايديك الحلقة. يا رب مصدقين النهاردة انه على قلبك لينا امور عظيمة. يا رب شددنا. بصلي النهاردة لكل حد بيتابعنا، اوصل لكل حد متألم، لكل حد متحير، لكل حد عنده مفاهيم غلط عن جلالك. يا رب علمنا، فهمنا، وتكلم لقلوبنا.
يا رب بصلي من أجل كل طلبة صلاة هنحطها قدامك النهاردة، واثقين أنك بتسمع صلاتنا يا رب. شكرا يا ابن الله الحي لأنك سامع الصلاة، شكرك لأنك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. آمين آمين آمين. تعال نبتدي وقتنا بالتسبيح والترنيم ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: لو جربت تدور على حلول لمشاكلك عند الناس وفشلت، ربنا وحده عنده الحل.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض تاني، واحنا بنبتدي وقتنا ومصدق قوي قوي النهاردة انه الرب دينا وقت مبارك. فرحان خالص ان احنا نكون مع بعض ومتشجع، وزي ما دايما بحب اقول انه وقتنا مع بعض مش بحس ابدا انه مجرد حد بيقدم برنامج وبيكلم كاميرا، لكن انا دايما بحس ان انا قاعد مع فاميلي، مع عيلة واحباء من المصلين، من الشباب، من الرجال، من السيدات اللي بيحبوا ربنا قوي واللي بيحبوا يصلوا كمان قوي. النهاردة زي قبل الفاصل ما كنت بشارك، النهاردة عنوان حلقتنا تصحيح مفاهيم خاطئة. هل ممكن يبقى فيه مفاهيم خاطئة جوايا؟ هل ممكن يبقى فيه مفاهيم غلط عن ربنا جوايا؟ الحقيقة أيوة، أوقات كتيرة إبليس بينجح أنه يحط جوايا قناعات غلط وأفكار غلط، وحس أنه أنا فاهم كده، وهذا الفهم زي ما كنت بقول يقود إلى سلوك خاطئ. الفهم أو الفكر ده الغلط يولد قناعة في داخلي، وهذه القناعة تقود إلى سلوك مبني على الفكر، فالسلوك غلط لأنه من البداية الفكرة غلط، من البداية المفهوم اللي تكون جوايا واللي ترسخ جوايا غلط، فأنا هاخد قرارات غلط أساسا. فالموضوع محتاج مراجعة، محتاج مراجعة. هل ممكن أبقى فاهم عن ربنا مفاهيم غلط وهذه المفاهيم تخليني أتحرك بطريقة مش مظبوطة؟ طبعا بكل تأكيد. النهاردة هنقرب شوية من بعض المفاهيم الغلط، النهاردة هنقرب من بعض الأمور اللي ممكن تكون مفهومة غلط في علاقتنا بالرب. أوقات كتيرة يعني نفكر كده ونشوف احنا فاهمين الأمور صح ولا غلط. النهاردة هنراجع وهنبني فهمنا مع بعض على أمور الله من كلمة الله. فهنراجع ونشوف كتاب مقدس بيقول ايه. كتاب مقدس هو مرجعيتنا، هو كتاب الله، هو كلمة الله الموحى بها، لأنه في رسالة تيموثاوس الثانية أصحاح 3 وعدد 16 يقول بولس الرسول الكلمات الحلوة دي: كل الكتاب هو موحى به من الله، نافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر. كلمة الله هي الوحي، فهنقرب النهاردة ونشوف اللي عندنا ده هل بيتوافق مع كلمة الله ولا لا. أول مفهوم غلط محتاجين نقرب منه ونراجعه. خلينا بدل ما أقول مفهوم غلط هنقول في فكرة مطروحة اسمها إنه أي باب مفتوح هو من الرب. وفي صلوة أشجعك إذا أنت ابن حقيقي للرب، أشجعك إنك ما تكونش بتصلي بالطريقة دي. تقول لي إيه ده، معقولة كده؟ أقول لك لو أنت ابن حقيقي للرب، لو أنت بنت حقيقية للرب، من فضلك ما تصليش بالطريقة اللي هقول عليها دلوقتي. في ناس بتصلي: يا رب من فضلك الباب ده لو منك اقفله، لو مش منك اقفله، ولو منك افتحه. هل الصلوة دي غلط؟ الحقيقة رأيي انها مش اصح حاجة. هم فضلك ما تصليش بالصلوة دي. ليه؟ لانه اوقات كتيرة في عوامل ممكن تتدخل في انه الباب يبقى مش من ربنا ويبقى مفتوح. يا رب اللي منك يتفتح، اوكي، بس في مرات أبواب وسكك مش من ربنا وتلاقيها ماشية معاك زي الفل. فمن فضلك خلينا نشوف هل اللي بيقوله الكتاب المقدس ايه في الحتة دي. هاخد معاك مثال من كلمة الله. سفر يونان بيكلمنا عن واحد من رجال الله، نبي للرب، اسمه يونان. يونان ابن أمتاي هو رجل نبي للرب. الرب قال ليونان: روح لمدينة اسمها نينوى. نينوى دي هي من ألد أعداء شعب الله في ذلك الوقت. فيونان ما رضيش يروح نينوى. يونان راح مدينة اسمها ترشيش. بس خليني أقول لك على تفصيلة مش عارف كنت تعرفها ولا لا. يونان قبل ما يروح ترشيش يقول الكتاب المقدس في سفر يونان أصح 1 هذه الكلمات، إنه يونان راح على مدينة اسمها يافا، ميناء. ميناء على البحر اسمه يافا. ومن هناك لقى سفينة رايحة ترشيش ركب فيها. ما لقاش سفينة رايحة نينوى. كتاب يقول انه ركب سفينة رايحة ترشيش. طبعا انا او انت او انتي للوهلة الاولى ممكن نقول ايه ده، يونان رايح مدينة يافا ويلاقي ميناء يافا ده في سفينة رايحة ترشيش فيروح رايح، ده اكيد الباب المفتوح ده يبقى وراه مين؟ وراه ربنا. مش ممكن نقول كده؟ خليني اقول لك على مفاجأة اشجعك لو انت بتتابعني ومعاك كتابك المقدس، من فضلك افتح معايا آية في العهد القديم في ملوك الاول 10 وعدد 22. ملوك الاول اصحاح 10 وعدد 22 بيقول الكتاب المقدس الكلمات دي في اصحاح 10 من ملوك الاول وعدد 22 بيقول كده: لأنه كان للملك في البحر سفن ترشيش مع سفن حيرام، فكانت سفن ترشيش اسمع تأتي مرة في كل 3 سنوات، وكانت سفن ترشيش تأتي مرة في كل 3 سنوات. يونان يروح الميناء بتاع يافا يلاقي سفينة رايحة ترشيش، والكتاب يقول زي ما قرينا في ملوك الأول 10 22 يقول إنه كانت سفن ترشيش، فكانت سفن ترشيش تأتي مرة في كل 3 سنوات. في كل 3 سنين بتيجي السفينة دي مرة، يروح يونان يلاقيها موجودة. اديني عقلك يقول إيه في سره؟ أكيد الموضوع ده وراء ربنا. شوف يا أخي ربنا مسهل الموضوع إزاي، شوف الدنيا ماشية حلو ازاي، اروح الاقي ربنا مسهلها. حباي يونان هربان من وجه الرب. يونان ربنا قايل له روح نينوى، راح ترشيش. يونان هربان، يونان غير خاضع للرب، يونان ماشي عكس مشيئة الرب. تخيل ان يونان بالمنظر ده وهو عاصي، هو رافض انه يسمع كلام الرب، وهو هارب من وجه الرب، يروح يلاقي باب مفتوح، سفينة يا اخي ما بتجيش غير كل مرة كل 3 سنين، يروح يلاقيها موجودة واقفة وبتحمل اللي عايز يروح ترشيش. يا ناس تخيل لو يونان قال ايه ده، ايه التسهيل الحلوة بتاعت ربنا دي، ازاي ربنا يسهل الامر بالمنظر ده ويونان عاصي اساسا لصوت ربنا. يونان ربنا عايز يروح نينوى مش يروح ترشيش، بس في حاجة اسمها انه لقى سفينة من بتوع ترشيش موجودة، باب مفتوح. كان ممكن يقول ده من ربنا. حط نفسك مكان يونان، ممكن تقول اكيد اللي ورا السفينة دي هو الرب، بس الحقيقة اللي ورا السفينة دي ما كانش الرب، اللي ورا الباب المفتوح ده ما كانش الرب. أوقات كتيرة بفكر إنه أي باب مفتوح يبقى من ربنا. يا رب من فضلك الأبواب اللي منك تتفتح واللي مش منك تتقفل. أرجوك عزيزي أختي الغالية من فضلك، إذا أنت ابن للرب ما تصليش بالطريقة دي، لأنه يونان كان هربان ولقى باب مفتوح عكس مشيئة ربنا. فمن فضلك ما تمشيش بإنك تلاقي سكة ربنا مفتوحة فتمشي، أو عفوا سكة كده وخلاص مفتوحة فتروح ماشي فيها وخلاص، لكن اتعلم ازاي تصلي صح، اتعلم ازاي تصلي صح. عايز اقولها لك بشكل مختلف، لو في باب مفتوح انت قدامك سكة، باب مفتوح مش اي باب مفتوح يبقى من ربنا، ومن فضلك ما تصليش الصلوة اللي هي يا رب من فضلك الباب ده لو منك يتفتح لو مش منك يتقفل. يونان كان هربان من وجه الرب، راح ميناء اسمه يافا، لقى سفينة رايحة ترشيش عكس الاتجاه اللي ربنا قال.

من ربنا، لأنه ممكن الظروف تفتح لك باب، ممكن أنت تفتح لنفسك باب، ممكن كمان عدو الخير يفتح لنفسك باب. لكن تذكر عبرة يونان وصلي وقول له يا رب من فضلك سمعني صوتك بكل وضوح علشان أمشي وأكون في ملء مشيئتك لحياتي. هو ده السكة اللي ربنا عاوز يمشينا فيها، هي دي الطريق، هو ده الطريق اللي ربنا عاوز يعلمه لنا، انه نمشي بمنهجية اسمها يا رب من فضلك علمني، يا رب من فضلك فهمني، يا رب كلمني، ايه اللي منك وايه اللي مش منك. مش اي حاجة تبقى من ربنا، مش اي سكة ولا اي باب مفتوح ولا اي ارتباط مفتوح ولا اي شغلانة مفتوحة، مش اي حاجة تنفع، مش اي حاجة تنفع، مش أي باب مفتوح، مش أي وظيفة مفتوحة، مش أي حاجة الدنيا متسهلة فيها تبقى من ربنا. راجع نفسك وشوف أنا فين من الحتة دي، هل أنا ماشي في الباب اللي من ربنا بجد ولا أنا ماشي في باب غلط. حقيقة وإحنا بنتكلم على المفاهيم الغلط، عايز أصلي معاك النهاردة إنه الرب يدي لك تمييز. عايز صلي النهاردة مع ناس متلخبطة ومتشوشرة، ويمكن حاسس انه الدنيا مكركبة معاك، ويمكن شايف انه في ابواب مفتوحة انت حاسس انها من ربنا بس مش متأكد قوي، طب هي فعلا من رب ولا انا. عايز صلي النهاردة رب يديك تمييز، من فضلك تذكر يونان، يونان ماشي عكس مشيئة الرب، يونان ماشي وعاصي لصوت الرب، يونان هربان من وجه الرب، يروح على ميناء يافا يلاقي سفينة بتيجي مرة كل 3 سنين وباب مفتوحة، ولكن عمر الباب ده ما يكون من ربنا. اوعى تصدق انه اي حاجة مفتوحة تنفع تكون كويسة ولا تقول عليها بتاعت ربنا، لكن اصلي من كل قلبي انك تتعلم ازاي تميز صوته. تقول لي طب اعمل ايه اذا انت ابن حقيقي للرب؟ قول له دربني، درب وداني تسمع وتميز صوتك. ما قادر اسمع حد بيقول لي سيس انا مش متعود اسمع صوت ربنا. اتعود، اتعود، قول له يا رب من فضلك ساعدني، من فضلك ساعدني اني اتعلم اسمع صوتك، ساعدني اتعلم اطيعك، ساعدني اتعلم يكون الهدف هو اني امشي السكة وراك بالملي، مش اي حاجة اجري وراها، مش اي امور متسهلة، لكن عايز اميز. رب يقول لي امشي كده، قول له كلمني يا أخي، قول له قول له قول له رب يعني دربني وساعدني وفهمني، ولو صوتك بالنسبة لي غريب علمني أسمع صوتك، علمني أسمع صوتك. يا رب أشكرك من كل قلب، لأنه على قلبك لينا النهاردة إنك تتكلم وتسمعنا صوتك. يا رب أنا بصلي النهاردة إنك تيجي تتكلم لقلوبنا، بصلي النهاردة انك تيجي تهمس لقلوبنا بهمس الروح. يا رب، يا رب سامحنا على كل مرة اخترنا امور سهلة واخترنا سكك سهلة، يا رب سامحنا على كل مرة اخترنا يا رب لنفسينا سكك واخترنا ابواب لقيناها مفتوحة وقلنا انه دي اكيد انت يا رب، استسهلنا ما طلبناش إرشادك لكن قلنا اللي منك يتفتح واللي مش منك يتقفل، وكان ممكن نكون عرضة كتير لأمور تضحك علينا وتخدعنا، لكن أنا جاي بشكرك لأنك عايز تتكلم لقلوبنا. أنا بصلي النهاردة محدش يتخدع يا رب، يا رب لا خداع باسم يسوع، يا رب لا خداع، يا رب لا خداع في أبواب مفتوحة يتقال عليها بتاعتك لكنها مش بتاعتك. بصلي من أجل تمييز واضح يا رب، بصلي من أجل تمييز واضح، أرجوك يا رب، أرجوك من فضلك، من فضلك اجذب قلوبنا النهاردة، اجذب قلوبنا ودينا تمييز حقيقي باسم يسوع. يا رب، يا رب صلاتي النهاردة انك تتكلم بكلام حقيقي وصوت واضح لقلوبنا باسم يسوع المسيح. اشكرك يا رب، احفظنا من الابواب المفتوحة ودينا نميز صوتك وتحركاتك ونكون في ملء المشيئة يا رب، في ملء المشيئة. بصلي لاجل كل حد دلوقتي بيسمعنا، بصلي ان احنا نكون بنميز صوتك.

بصلي الناس متلخبطة، بصلي البنات يا رب متقدم لها أكتر من عريس وبتقول سهلها وخلاص، يا رب لا يا رب من فضلك ادي لبناتك تمييز. بصلي يا رب الناس بيفضلوا بين أشغال وبيقولوا اللي منك يمشي، لا يا رب أنا بصلي إنك تقودنا، احفظهم من الخدعات يا رب احفظهم. ادينا نميز صوتك يا رب، ادينا نميز صوتك في وقت الضعف والحيرة، نميز صوتك بكل وضوح باسم يسوع. أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين آمين آمين. تمام، بعد نطلع الفاصل صغير نسمع الكلمات اللي جاية دي ونرجع تاني نكمل.

0: الله بيحبك وبيحب يسمع صوتك في الصلاة.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض مرة تاني، واحنا ما زلنا مكملين كلامنا وسايبين النهاردة نفسينا لكلمة الله اللي بتصلح مفاهيم غلط. قبل الفاصل شفنا ازاي انه ممكن يكون في مفهوم غير صحيح اسمه انه اي باب مفتوح من ربنا وخلاص، لكن الحقيقة محتاجين نتعلم انه يعني لا، مش اي باب ينفع يكون مفتوح هو ده من ربنا وخلاص، لكن في ضوابط، في اسمها حاجة اسمها ان ربنا يتكلم لقلبي، ربنا يتكلم لحياتي ويقول لي ايوة السكة دي مني او ايوة السكة دي مش مني. عايز قبل ما اكمل كلامي بس افكركم انه النهاردة هنصلي من اجل البرازيل، وهنصلي كمان من اجل رجال الامن، فتشجع لو انت في البرازيل يلا، علشان هنكون بنصلي لاجلك، هنصلي من أجل عمل الله في هذه البلد، هنصلي من أجل البرازيل، وكمان هنصلي من أجل رجال الأمن. تعالوا نروح لفكرة تانية محتاجين نحطها ونمتحنها. في فكرة بتقول أنه مفهوم غلط، الحقيقة خليني أقول لك على طول مفهوم غلط اسمها أنه ربنا بيسيبني في وقت الضعف، وقت الشيخوخة، وقت العجز، سواء العجز ده هو عجز فعلي حرفي حد كبر في السن، أو وقت لما بتعب وحس أن أنا كده تقيل وكأني عجوز في السن، يعني ربنا بيسيبني، يعني كأني عايز أقول أنه ربنا بيسيب الناس اللي بتبقى تقيلة حاشا لله، وكأنه الواحد فينا يعني في الظروف دي بيبقى تقيل على ربنا فربنا بيسيبه، يعني كأن الفكرة كده بالمعنى ده. يعني هل ده فكر الله؟ اكتبوا لنا في الكومنتات لو انت عندك رأي في الحتة دي، هل الله بيسيب ولاده؟ هل الله بيتخلى عن ولاده؟ بليز شاركونا، احب اسمع رأيكم، هل الله بيتخلى عن ولاده؟ وهل ربنا علشان يكمل امين مع ولاده، هل ولاده دول لازم يكونوا في كل الوقت منضبطين، في كل الوقت صح، في كل الوقت الدنيا كويسة، ولا الأمور ما تعتمد عليا لكن تعتمد على أمانة ربنا؟ أحب أسمع أراء حضراتكم في الكومنتات بليز، نفسي أكبر عدد يشاركنا، الناس اللي معانا على لايف دلوقتي بليز شاركونا علشان نكون بنسمع ونتعلم مع بعض، وكمان بناخد خبرة بعض. هي خليني أروح أقرأ معاك جزء من كلمة رب. يلا لو معك كتابك المهندس افتح معايا في سفر أشعياء أصحاح 46. في أشعياء أصحاح 46 يقول الكتاب: اسمعوا لي يا بيت يعقوب وكل بقية بيت إسرائيل المحملين علي من البطن، المحمولين من الرحم. اسمع عدد 4: وإلى الشيخوخة أنا هو، وإلى الشيبة أنا أحمل، قد فعلت وأنا أرفع وأنا أحمل وأنجي. إيه ده؟ إيه الآية الجميلة دي؟ الرب بيقول إنه إلى الشيخوخة أنا هو، أنا موجود حتى لما تشعر إنك شخت تعبت، حتى لما بقيت كبار في السن أنا هو، أنا موجود، أنا بذاتي موجود. أوقات كتيرة في كذب بترمي علينا اسمه أنه ربنا بيتركني، يمكن حد كبير في السن يكون بيسمعني دلوقتي، أو حتى لو حضرتك أو حضرتك مش كبير قوي لكن حاسس بالعجز وحاسس أنك بقيت تقيل كده وحاسس أنه خلاص أنا في آخر أيامي، ثق تماما انه الرب يمد ايده ليك، الرب يذكرك بالمراحم، الرب يجي ويشددك ويوقع من عليك كل كذب، لانه في كذبة رهيبة اسمها انه ربنا بيسيبني، انا خلاص انا ايامي الاخيرة، او انا تعبت، او انا مش عايز ابقى حمل على الناس، وربنا سابني ليه ربنا سمح باني اكون كده في الحالة الصحية دي. احبائي كلمة الله بتقول انه الى الشيبة أو إلى الشيخوخة أنا هو وإلى الشيبة أنا أحمل. رب بيقول أنا لغاية الشيبة، لغاية لما شعرك يشيب أنا موجود، أنا أحملك، أنا أرفعك. مبارك اسم الرب، مبارك اسم الرب. لو أنت عندك مرض جسدي، لو أنت عندك تعب جسدي وحاسس أنه ربنا سابك، ربنا تركك، رب بيقول لك النهاردة أنا موجود، أنا شايلك، أنا شايلك، أنا رافع حملك، أنا شايل حملك، أنت مش متروك لوحدك. لو أنت حاسس بالعبء وإنك بقيت عبء على الناس، يا أختي الغالية، أخويا الغالي، أبويا الغالي، أمي الغالية، أنت مش عبء على الرب، أنت مش عبء على إلهك، إلهك موجود، الرب موجود، الرب شايف، الرب ضابط الكل، الرب حملك، الرب شايلك. كذبة اسمها إنه الرب تركني، كذبة يا أخي. ده إحنا عندنا في بلدنا في مصر، يعني مش عارف بس عشان على الهواء، بس عايز أقولك إنه يعني من ضمن القيم الغالية في في في في الثقافة المصرية إنه ما تسيبش حد جريح وراك، ما تسيبش حد متألم وراك، شيله، شيل زميلك. تخيل إذا كانوا الناس بيعلموا بعض الجدعنة، إذا كانت قيم العالم ممتلئة بالجدعنة، ممتلئة بأنه يعني ما ينفعش تسيب ناس ورانا، خليك ابن أصول، يعني عارف كده التعبيرات الحلوة دي، خليك ابن أصول، يعني خليك بتساعد الناس حتى لو جيت على نفسك، لكنك تساعد أخوك، ينفعش تسيب صاحبك، عارفين المفاهيم الحلوة دي. تخيل إذا كان العالم بيقدم المفاهيم دي، هل الله يتخلى عني؟ النهاردة الرب بيصلح مفاهيم غلط. هل الله بيتخلى عني في ظروفي الصعبة؟ هل الله بيتخلى عنك لما تتعب، لما تتألم؟ هل لأنه سنك كبر ربنا بيتخلى عنك؟ هل لأنه سنك كبر، هل لأنك بقيت عجوز ربنا تخلى عنك؟ مش عارف ليه، ممكن تكون دلوقتي بتسمعيني وحضرتك في دار مسنين، يمكن يكون حد جاب لك الموبايل وقال لك اسمعي الحلقة دي، ربنا هيشجعك من خلالها، وانت قاعدة في دار مسنين. ربنا عاوز يقول لك انه انا هو، الى الشيخوخة انا هو، والى الشيبة انا احمل، قد فعلت وانا ارفع وانا احمل وانجي. وانت في دار المسنين، وانت في دار المسنين، وانت شاعر بالعجز وكبر السن، ربنا بيشجعك، رب يقولك انا هو، انا ما زلت موجود، انا شايلك، انا رافعك، انا حامل حياتك، انا رافع. كتاب يقول عن الرب انه حامل كل الاشياء بكلمة قدرته، هيجي علي انا او عليك انت ويقول تقلته عليا. يا رب صلح المفهوم ده باسم يسوع. هي لو طبقنا كمان كلمة عجز أو شيخوخة مش بس في السن لكن على الحالة، لو أنت بقيت حاسنك عجوز، حتى لو أنت شاب صغير بس حاس بالعجز الروحي كده، حاسنك تقيل روحيا، مش في لياقتك الروحية قوي، يعني مش متشجع قوي، مش فرحان قوي، حاسس تقيلة كده وماشية معاك بالزق، تقول لي ربنا سابني. الحقيقة الرب مش بيسيب رجالته، مش بيسيب ولاده وبناته. حتى لو انت شاعر بانك تقيل، ربنا يقدر النهاردة ينعش حياتك. قول معايا امين، ينعش قلبك، ينعش نفسيتك. رب يجي النهاردة يطيب قلبك، رب النهاردة يجي ويفرحك، يجي يوصل ليك بانتعاش جديد. حتى لو انت حسيت انه ايه ده الدنيا تقيلة قوي، ممكن تكون الدنيا تقيلة حواليك لكن رب عمره ما يتخلى عنك، او انه انا الوقت اللي فات كنت مش منضبط في حياتي، قد اكون كنت مثلا عايش في شر او عاطف خطية او مش عايش بامانة لرب، فالرب سابني. الله مش بيسيبني، ربنا مش بيسيب ولاده يا ناس، ربنا مش بيترك ولاده. إذا كان العالم عنده جدعنة، تفتكروا ربنا ممكن يسيب ولاده؟ تصحيح مفاهيم خاطئة. كلمة الله بتقول كده، إنه إلى الشيخوخة أنا هو، وإلى الشيبة أنا أحمل. قد فعلت وأنا أرفع وأنا أحمل وأنجي. ربنا موجود. ربنا عايز يشجعك. يا رب أنا بصلي النهاردة كل حد يا رب جاي وهو متقل، لكل حد جاي وهو حاسس أنه بقى حمل على الناس، لكل حد كبر في السن، أو لكل حد حاسس بعدم الأمانة تجاه الرب وحاسس أنه رب رفضه. يا رب أنا بصلي تفضح كل كذب النهاردة يا رب، يتفضح كل كذب قدام عينينا يا رب، يتفضح كل كذب قدام عينينا. أنا بصلي باسم يسوع النهاردة يتفضح كل كذب. النهاردة نتأكد أنه إحنا أولادك وإنت بابا السماوي. يا رب أشكرك لأنك إله أمانة، إله أمانة. ليك المجد يا رب، ليك المجد، ليك المجد. يا رب تعالى النهاردة اعلن ذاتك في حياتنا، تعالى النهاردة اكرم اسمك في حياتنا يا رب. أنا بصلي الناس بتسمعني دلوقتي يا رب مليانين بالشك ومليانين بالتعب، أنا بصلي باسم يسوع النهاردة من أجل استعلان حضورك يا رب. اوصل اوصل اوصل لإخواتي يا رب، اوصل لإخواتي باسم يسوع. تعال النهاردة يا رب، تعال النهاردة اعلن انك انت هتكمل معانا يا رب. كلمتك بتقول واثق بهذا عينه انه اللي ابتدأ فيكم عمل صالح يكمل الى يوم يسوع المسيح. أشكرك أشكرك أشكرك أشكرك لأنك ضابط الكل، أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين. هاليلويا هاليلويا. عندنا طلبات صلاة وصلت لينا، وطلبات صلاة عمالة توصل لينا. هنصلي مع بعض، ولكن تعالوا نطلع لفاصل صغير نسمع التنيمة اللي جاية ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: الله بيحبك وبيحب يسمع صوتك في الصلاة.
1: يا مرحب، رجعنا مع بعض تاني واحنا مازلنا مكملين كلامنا عن تصحيح مفاهيم خاطئة. بس عندي خبر كويس حقيقة، عندي اعلان نفسي اقوله، انا مبسوط بيه جدا جدا. راديو سما بقى موجود على نايل سات. واو، ده خبر كويس جدا جدا. تقدر تتابع راديو سما بكل برامجه على نايل سات، والتردد موجود في الكومنتات. ادخل على صفحة راديو على البيج وهتلاقي التردد مكتوب في الكومنتات. شكر رب قوي، لان الحقيقة دي حاجة، دي كانت استجابة صلاة، يعني انه يكون الراديو موجود ومتاح كمان على نايل سات وتذاع كلمة الرب. وزي ما الكتاب بيقول كده انه كلمة الله لا تقيد. فبشكر الرب قوي قوي انه راديو سما كمان بقى متاح على النايل سات. مبارك الرب الهنا، مبارك الرب الهنا. عايزين نصلي مع بعض دلوقتي لاجل البرازيل، عايزين نصلي من اجل الشعب البرازيلي، عايزين نصلي من أجل الرئيس البرازيلي، عايزين نصلي من أجل الحكومة، عايزين نصلي من أجل الدولة دي. إزاي أن رب يزورها؟ عايزين نصلي أن رب يزور الأمة دي. الأمة والشعوب غالية، لما بنصلي من أجل بلد، البلد دي غالية على قلب ربنا. أي بلد بنصلي لها، البلد دي غالية على قلب الرب. فإحنا عايزين نصلي النهاردة من أجل البرازيل، عايزين نصلي من أجل الشعب كمان، عايزين نصلي من أجل قطاعات الشعب، عايزين نصلي أن رب يجي بنوره في هذه الأرض. يلا بينا، تعالوا مع بعض نصلي من أجل البرازيل. يا رب أشكرك، أشكرك لأنك موجود، أشكرك لأنك إله كل نعمة. يا رب أنت اللي صنعت الأمم وأنت اللي صنعت الشعوب، عشان كده بنيجي النهاردة نصلي من أجل الأمة دي يا رب، من أجل الشعب ده. بنيجي نحط البرازيل بين إيدك النهاردة يا رب، بنيجي النهاردة وإحنا مصدقين فيك إنك تقول كلمة على البرازيل، بنيجي النهاردة وإحنا مصدقين إنك تتكلم على هذه الأمة بالبركة يا رب. يا رب نحط الرئيس البرازيلي بين إيدك، حط الرئيس ده يا رب، نصلي من أجل قراراته، نصلي من أجل يا رب كل أمور بيتخذ فيها قرارات يا رب، ما يكونش بياخد قرارات غلط، لكن نصلي أنك تحط إيدك بالبركة عليه وعلى كل معاونيه ومستشاريه يا رب. بصلي النهاردة أنك تقول كلمة مختلفة يا رب عليه يا رب، تيجي النهاردة وتتكلم يا رب بالبركة يا رب. نحط إيديك رئيس الوزراء والحكومة في البرازيل، نصلي من أجل الأمة دي، نصلي من أجل قطاعات يا رب الأمة، نصلي من أجل التعليم في البرازيل، من أجل الصحة. تعال يا رب زور يا رب التعليم، زور الصحة، اشفي يا رب ناس متألمة، اشفي ناس متألمة في البرازيل باسم يسوع يا رب. بنصلي النهاردة يا رب انك تيجي تزور الرجالة والستات والشباب والأطفال، تعال زور الأمة دي، زور الشعب ده يا رب. نورك يشرق على هذه الأرض، نورك يشرق على هذه الأرض. بنصلي يا رب انك تتمجد في هذه الأمة أيها الرب باسم يسوع. أشكرك لأنك سامع الصلاة، ولك كل المجد. آمين آمين آمين. مبارك اسم الرب إلهنا، هاللويا. عايزين نصلي مع بعض دلوقتي من أجل رجال الأمن، عايزين نصلي من أجل كل رجال الأمن، كل رجال الشرطة. احنا الحقيقة مقدرين قوي تعبكم، مقدرين قوي المجهود اللي حضراتكم بتعملوه للحفاظ على الأمن والأمان، أيا كانت شكل خدمتك أو شكل تواجدك كرجل أمن. احنا واقفين لأجلك النهاردة وبنصلي لأجلك أن الرب يسندك والرب يشددك، وتكون بتعمل كده وانت متشجع. عايزين نصلي ان الرب يزور كل رجل امن، عايزين نصلي رب يبارك رجال الامن، يحفظهم يشددهم كمان. فتعالى لو انت بتسمعني من اي مكان في العالم، تعالوا نصلي من اجل رجال الامن، نصلي من اجل رجال الامن في بلدك في دولتك، صلي ان من اجل الامن كمان الرب يستخدمهم في الحفاظ على الامن والحفاظ على الاستقرار. أيوة يا رب بنشكرك لأنك موجود يا رب، أنت إله السلام، احنا بنيجي النهاردة نصلي انك تملأ شعوبنا بسلامك يا رب. يا رب كمان بنشكرك لأجل كل حد حطيته في موضع مسؤولية علشان يكون بيأمن البلد يا رب. يا رب بنصلي انك تحفظهم يا رب. احفظ ولادك احبائك. انا بصلي انك تتكلم يا رب كلمة مختلفة يا رب. اديهم تشجيع جديد النهاردة يا رب. بصلي انك تجري عدلا يا رب معاهم وتقودهم بالمراحم, تقودهم بالعدل. بصلي انك تحميهم يا رب, حماية عليهم يا رب من اي اخطار اي مواجهات بيتعرضوا ليها يا رب. انا بصلي في اسم يسوع يا رب, غطاء دمك يا رب على كل ولادك يا رب في الامن. احميهم من كل شر وشبه شر, اسندهم ايدهم بالقوة يا رب, كون معاهم احفظهم يا رب من كل مخاطر بيتعرضوا ليها. نثق انك موجود, نثق انك تديهم حكمة ونعمة وتسيطر عليهم يا رب وتسود عليهم سيادة غير عادية لمجد اسمك. اشكرك لانك بتسمع وتستجيب ولي كل المجد. امين امين امين. هاللويا هاللويا. عندنا كمان جت لنا طلبات صلاة من أجل بعض الناس. عندنا أوكي آمين. مش عايز أنسى بس طلبة صلاة. عايزين نصلي من أجل أختنا هند. عايزين نصلي من أجل هند. الرب يديها زرع بشر, الرب يديها نسل. هي الرب يقدر يصنع المستحيل. ربنا ما عندوش مستحيل. في يوم الأيام كتاب مقدس بيتكلم عن سارة وأنه زي سارة كانت 90 سنة والرب أكرمها, رب اداها ولد. فعايزين نصلي واحنا مليانين بالايمان والتشجيع انه رب ما عندوش مشاكل, رب ما عندوش مشكله. انت سنك قد ايه, لكن رب يقدر. فعايزين من هذا المنطلق نصلي من اجل اختنا الغاليه هند. هنصلي لاجلك انه الرب يزورك ورب يديكي طفل. تعالوا بينا لو انت بتسمعني من اي مكان في العالم نصلي من اجل اختنا هند. يا رب شكرا ليك من كل القلب لانك موجود ولأنك سامع الصلاة ولأنك إله المستحيلات يا رب. يا رب اللي يقف قدام الناس يا رب يكون عندك مستطاع. اللي يبدو مستحيل أمام الناس, أمام الطب, أمام الطبيعة, أمام المنطق, يكون عندك مستطاع. عشان كده بنصلي إنك تكرم أختنا هند يا رب. بنصلي إنك تتراءى ليها وإنك تعطيها زرع بشر, تديها نسل من عندك يا رب. فرح أختنا الغالية هند يا رب. نثق إنك موجود, نثق إنه هنسمع استجابة, إنك عملت معاها معجزة. أشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين آمين آمين. عايزين نصلي من أجل شخص عنده كانسر. عايزين نصلي من أجل أمين. أمين عنده كانسر والحقيقة الدكاترة بيقولوا الوضع صعب, لكن الدكاترة يقولوا براحتهم. نثق أنه إلهنا يستطيع كل شيء ولا يعثر عليه أمر. فتعالوا بينا نصلي مع بعض وإحنا على الهوى من أجل أمين. رب يصنع معاه معجزة ويقول أمين, يعني باسم على مسمى يقول أمين. رب عمل معايا معجزة يا رب. شكرا لأنك موجود, شكرا لأنك تغطي أمين بدمك الكريم يا رب. تصنع معاه معجزة يا رب. نثق انك سامع الصلاة, تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك امر يا رب. اشكرك من كل قلب يا رب, لانه الاطباء يقولوا براحتهم, لكن السماء سلطان يا رب. تقول كلمة, تقول كلمة وتكرم اسمك في حياة ابنك. اشكرك لانه امين يا رب يستقبل معجزة من ايدك النهاردة. انا وكل اخواتي بنصلي واثقين فيك انك تصنع معاه آية للخير في اسم يسوع بنصلي وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين. عندنا طلبات صلاة كمان جات لنا. عندنا كذا طلبة صلاة جات لنا على بيج راديو. ميرو نعيم، اهلا بيك ميرو، ازيك؟ عايزين نصلي من اجل ميرو، تنسى شخص كانت بتحبه مش قادره، طلبت نصلي. امين. اختنا طلبه نصلي انه ربي ينسيها شخص كانت بتحبه والعلاقة ما كملتش يعني، لكن الرب ينسيها هذا الأمر. آمين آمين باسم يسوع. يا رب أشكرك لأجل بنتك، يا رب أشكرك لأنك سامع الصلاة، يا رب بصلي أنك تحفظ مشاعرها، يا رب ما يكونش في أي علاقات بتأثر عليها أو بتضايقها، لكن إذا كان الباب اتقفل إحنا بنصلي يا رب لبنتك إنها كل احتياج عندها للحب يا رب أنت تملاه، وتنسى هذه العلاقة يا رب، وتكون بتختار ليها الشخص المناسب للارتباط يكرم اسمك في حياتها باسم يسوع. أشكرك وليك كل المجد. آمين آمين آمين. جات لنا كمان طلبة صلاة من أجل بنت بتحب الرب وبتتعرض لمخاطر، مش عارفين إيه، لكن لما تيجي طلبة زي كده يبقى محتاجين نقف قدام الرب ونصلي لأجلها. يا رب بنيجي النهاردة بنصلي من أجل بنتك رب اللي متحبك، بنتك اللي بتحبك، نصلي مش عارفين إيه المخاطر اللي تتعرض ليها، لكن النهاردة بنقف قدامك يا رب لأجلها، وبنصدق إنك تقول كلمة، بنصدق إنك تعمل معاها معجزة يا رب، غطاء دمك عليها، بنصلي إنك تحميها يا رب، حماية على بنتك النهاردة من كل مخاطر، كل أمور شريرة يا رب، بنصلي من أجل إنقاذ لأختنا الغالية يا رب، إنقاذ يا رب، عظم اسمك، زورها زيارة خاصة. أشكرك أشكرك لأنك سامع الصلاة، تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر، ليك كل المجد يا رب. آمين آمين آمين. صلاة خاصة للأرامل اللي عندهم احتياج مادي ومش عارفين يعملوا إيه، في أكتر من ثلاثة عندهم نفس الطلبة. آمين آمين. يا رب شكرا من كل القلب لأنك مكتوب إنك قاضي الأرامل يا رب، يا رب احنا بنصدق النهاردة انك تيجي على كل بنت من بناتك، كل بنت فقدت زوجها يا رب، يا رب وارد يا رب يفقدوا الزوج، لكن ابدا ابدا تظل انت الاب وانت السند. عشان كده بنيجي يا رب نحط بناتك قدامك، نحط احبائنا الارامل قدامك يا رب، ونقول لك من فضلك من فضلك اكرم اسمك في حياتهم يا رب. كل النفوس اللي عندها احتياج مادي يا رب ومش عارفين يعملوا ايه، يا رب احنا مصدقين فيك انك تفتح قوى السماوات عليهم يا رب، تسند. انت المكتوب عنك ابو الايتام وقاضي الارامل، تستطيع كل شيء يا رب ولا يعثر عليك امر يا رب، من فضلك بركة خاصة يا رب للارامل، نصلي انك تملأ كل احتياج بحسب غناك في المجد. اشكرك اشكرك اشكرك لانك تصنع معاهم امر جديد يا رب، اشكرك لانك بتسمع وتستجيب في اسم المسيح وليك كل المجد. امين امين امين. عندنا طلبة صلاة من اجل بنت بتتعرض لمخاطر نفسيه وجسديه كبيره كانها في اتون، ربنا يحرر نفسها. امين باسم يسوع. يا رب بنيجي انا واخواتي النهارده بنصلي من اجل البنت دي يا رب اللي مكتوب انها بتتعرض لمخاطر نفسيه وجسديه كبيرة كأنها في اتون، يا رب تعالى بحريه يا رب من اتون، انت يا رب اللي جيت للفتية في وسط أتون النار، تيجي لبنتك دي دلوقتي يا رب، كل ضغوط نفسية وكل ضغوط جسدية، كل أتعاب جسدية باسم الرب يسوع، كل مخاطر بتتعرض ليها يا رب، نثق إنك سامع الصلاة، نثق إنك تقول كلمة وتزورها زيارة خاصة أيها الرب في اسم يسوع المسيح. أشكرك أشكرك أشكرك يا رب، سور من نار حواليها يا رب، لا شكاية عليها باسم الرب يسوع المسيح، حماية يا رب، حماية خاصة جدا لبنتك في اسم يسوع المسيح. آمين. طلبت صلاة من أجل شخص مؤمن اتعرض كتير للخزلان. آمين يا رب. بنيجي نصلي لأجل ابنك دلوقتي يا رب، ابنك اللي بيتعرض للخزلان، مش عارفين مين اللي خزلك، لكن بنصلي لأجلك دلوقتي، بنصلي لأجلك ولأجل كل حد، بصلي من أجل كل حد دلوقتي اتعرض انه يخزل من حد، من ناس قريبة، باسم الرب يسوع المسيح. يا رب تشجيعات السماء تيجي دلوقتي علينا يا رب. بصلي يا رب لا يأس، يا رب لا يأس، لا يأس أبدا أبدا، لكن تشجيعات جديدة، تشجيعات جديدة يا رب لمجد اسمك. تعال النهاردة اكرم شخصك، تعال النهاردة عظم اسمك أيها الرب، عظم اسمك يا رب. بصلي يا رب النهاردة يا رب كل أرض فيها خزي في حياة أخويا، بصلي أنك تيجي بملء البركة وملء التعويض باسم الرب يسوع المسيح، ولكل المجد. آمين آمين آمين. في رسالة بتقول صدقيني أن الوقت اللي عدى الخوف مالي قلبي ومنزعجة ومضغوطة، بس ربنا بيعرف يحتوينا كويس ويكلمنا ويسندنا، عشان كده طلبت الصلاة، لأن أديلي فترة في الصراع مع الأصوات اللي حواليا. طلبت صلاة، واحدة يعني عندها خوف مالي قلبها ومنزعجة ومضغوطة، لكنها مصدقة في الرب. يا رب بنيجي نصلي من أجل أختنا دلوقتي، يا رب بنيجي بنصدق فيك إنك تيجي بزيارة خاصة لبنتك باسم الرب يسوع. أيوة يا رب، كل انزعاج بره حياتها باسم يسوع، كل مخاوف بره حياتها دلوقتي، نعلن سلطانك، نعلن سلطانك، تمد يمينك بالقوة، تمد يمينك بالقوة في اسم الرب يسوع المسيح. نثق نثق نثق انك تصنع معها امر جديد باسم الرب يسوع، زيارة خاصة في اسم الرب يسوع، لكل الكرامة لكل المجد. امين امين امين امين. مبارك اسمك. امين امين امين. هللويا امين. خليني كمان اقرا ده، في رسائل جات كمان على بيج الصفحة من اختنا منى فرج. اهلا بيك يا اخت منى، زي حضرتك. اخت منى بتقول طلبت صلاة شفاء لكوكي وميري ومنى ونجات باسم يسوع. امين امين باسم الرب يسوع المسيح. امين امين يا رب. بنيجي نتحد النهاردة مع اختنا منى ونصلي باسم يسوع يا رب من اجل شفاء لكوكي وميري ومنى ونجات باسم الرب يسوع يا رب. شفاء يا رب، زيارة خاصة لبناتك باسم الرب يسوع يا رب. نحط إيماننا مع إيمان أختنا منى ونصدق أنك تستطيع كل شيء يا رب. تزورهم زيارة خاصة يا رب، مهما كان حجم المرض اسمه يا رب، نثق أنه في شفاء ونجاة، خلاص ونجاة. مد يمينك، مد يمينك، اكرم اسمك يا رب، اكرم اسمك في حياة كوكي وميري ومنى يا رب باسم الرب يسوع ونجات. نثق فيك انك تصنع معاهم آية للخير باسم الرب يسوع. اشكرك ولكل المجد. امين امين امين امين امين. خليني اقرا كمان تعليقات حضراتكم. صديقة البرنامج الاخت فايزة شهيد، اهلا بيك يا طنط، زي حضرتك، عاملة ايه؟ يا رب تكوني بخير. بتقول ربنا يبارك خدمتك ويبارك حضرتك طنط فايزة الغالية، اهلا بحضرتك. اخونا الغالي ابو ابنوب، اهلا بيك البير، بيقول طلبت صلاة، طلبت صلاة. امين امين يا رب. بنيجي نتحد مع ابنوب، مع ابو ابنوب يا رب، أخونا ألبير، بنصلي لأجله ولأجل أختنا مريان ولأجل ابنهم أبنوب. يا رب تعالى بزيارة خاصة للبيت ده دلوقتي باسم الرب يسوع المسيح. يا رب غطاء دمك عليهم، نثق فيك أنك تيجي تزورهم، تيجي تصنع معهم عمل غير عادي يا رب. قدام كل مخاوف، قدام كل أتعاب، قدام كل تحديات بقالهم وقت فيها يا رب، أنا بصلي تخرجهم يا رب من هذه الصراعات، وتمد يمينك وتصنع معهم زيارة خاصة، مد إيدك بمعجزة لأخويا ولشريكة حياته والابنه يا رب في اسم المسيح. أثق أنك بتسمع وتستجيب ولي كل المجد. آمين آمين آمين. جت لنا رسالة من صديق البرنامج الغالي جدا جدا على قلبي، أخويا وجدي سمير. مساء الخير يا أخ وجدي، يا حبيبي يا قديس، ازيك عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. أخونا وجدي بيقول: مساء الخير أبونا الغالي، يا رب لتكن مشيئتك في كل حياتي. آمين آمين آمين. يا رب أشكرك لأجل ابنك وجدي، أشكرك لأجل قلبه. أنا بصلي في اسم المسيح من أجل يا رب مشيئتك الصالحة يا رب، لا يتحرك من المشيئة يا رب. بصلي في كل تحركاته، بصلي مع ابنه، مع ارتباط ابنه، مع دراسة بنته يا رب، في علاقته مع شريكة حياته، في عمله، في خدمتهم، في كل التفاصيل يكونوا في ملء المشيئة يا رب باسم الرب يسوع. يا رب لا خداع على عبدك، لا أبواب من العدو تتفتح عليهم، لكن النهاردة يكونوا في ملء المشيئة باسم الرب يسوع المسيح. آمين آمين يا إخواتي، آمين باسم يسوع. صديقة البرنامج الغالية الأخت جانيت فهمي، أهلا أهلا بحضرتك، أهلا بيكي، عاملة إيه؟ وحشانة خالص خالص، يا رب تكوني بكل الخير. كل سنة وحضرتك طيبة، عيد ميلادك كان من أيام. كل سنة وحضرتك بكل الخير، رب يديكي سنين جميلة مجيدة مليانة من حضور الرب ومن خير الرب، رب يبارك كل أيامك. الأخت جانيت بعتها بتقول كده: أمين أمين يا سامع الصلاة، اوصل لينا بنعمتك ومحبتك. أمين أمين أمين يا رب، اديني أميز صوتك. أمين باسم الرب يسوع. أمين أمين. أبدا لن ولم يتخلى أبدا، أنا معكم كل الأيام ولانقضاء الدهر، لن يتركنا أبدا في منتصف الطريق. أمين يا أخت جانيت، أمين، مجدا للرب، رب يبارك حياتك. شكرا على المدخلات الغالية. يا رب أنا بصلي من أجل بنتك الغالية الأخت جانيت، بصلي من أجل عملك في حياتها يا رب، بصلي من أجل شفاء كامل لبنتك دلوقتي، أي أتعاب في الجسد يا رب سندة ونعمة وشفاء جديد يتدفق في حياتها يا رب. صلاتي من أجل موسم جديد وفي عام جديد، يكون عام للبركة، عام للشبع، عام للخير، وعام للإحسان أيضا أيها الرب. يا رب بثق فيك أنك تبارك كل أيامها بكل بركة روحية في السماوات، إيدك عليها بالبركة، عينك ترعاها. صلاتي يا رب أنك تكمل بكل الخير مع بنتك يا رب، في اسم المسيح بصلي وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين. جات لنا رسالة من الأخت نادية خليل: ماما يا جماعة، أمي بالجسد، يا ماما ازيك الأخبار؟ بتقول: أرجو الصلاة من أجل أخ خادم يعاني من عدة أشياء، سكر، جرثومة بالمعدة، وأنزيمات على الكبد. آمين يا رب. بنتحد مع بنتك دلوقتي ونصلي أنا وكل إخواتي اللي بسمعوني من أجل خادمك ابنك يا رب اللي بيعاني من سكر وجرثومة المعدة وأنزيمات على الكبد. يا رب نصلي غطاء دمك عليه، سلطانك عليه يا رب، شفائك يجي على ابنك باسم الرب يسوع المسيح. نؤمن نؤمن نؤمن أنك تصنع معاه آية للخير يا رب، واثقين فيك أنه ابنك بين إيدك، نصدق أنه شفائك يأتي بكل قوة على حياته دلوقتي يا رب. مد يمينك، اصنع معاه آية للخير، تجرى آيات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع ابنك من إيدك. نثق أنه يبعث لينا استجابة صلاة، يشكر الرب ويعظم اسمك يا رب باسم المسيح. نثق أنك بتسمع وتستجيب وليك كل المجد. أمين أمين أمين. جات لنا طلبة صلاة من أختنا منى غالي، أهلا بيك يا أخت منى. طلبة صلاة لإيفا في المستشفى، عندها غيبوبة، هي في الرعاية. آمين جات لنا رسالة من أختنا منى مكرم، أهلا بيك يا أخت منى، زي حضرتك عاملة إيه؟ يا رب تكوني بخير. منى بتقول عندنا طلبت صلاة من أجل بنت الرب الخادمة إيفا في المستشفى، عندها غيبوبة في الرعاية، نصلي ربنا يلمسها ويشفيها وتقوم وترجع البيت لزوجها وأولادها بخير وسلام. أمين يا أخت منى. تعالوا بينا نصلي، يلا بينا نتحد مع بعض. لو أنت بتسمعني من أي مكان في العالم، تعالوا نصلي من أجل أختنا إيفا، رب يزورها زيارة خاصة وهي في الرعاية دلوقتي، الرب يوصل ليها باسم يسوع. يا رب بنيجي نحط إيماننا مع إيمان أختنا منى، يا رب نصلي من أجل أختنا الغالية إيفا، يا رب زيارة خاصة جدا باسم الرب يسوع المسيح. يا رب تحنن على إيفا دلوقتي، اوصل لإيفا، زورها، اصنع معاها آية للخير يا رب، عظم اسمك في حياتها يا رب، نثق أنك تيجي غطاء دمك الكريم عليها يا رب. حتى لو الوضع خاص، أنا بصلي أنك تزورها زيارة خاصة، زيارة غير عادية دلوقتي باسم الرب يسوع المسيح، نثق أنك تسمع وتستجيب في المسيح وليك كل المجد. آمين آمين آمين، هللويا. آمين يا أخت منى، آمين. أخت منى أيضا بتقول ربنا يبارك جناب الراعي ويبارك حضرتك يا قديسة، شكرا خالص يا أخت منى على مداخلتك الغالية. جات لنا رسالة من الغالية على قلبي جدا، طنط كاميليا خليل رزق. يا طنط زي حضرتك، عاملة إيه؟ يا رب تكوني بكل الخير. طنط بتقول أشكر رب إنه لم ولن يتركني، عمر اللي فات واللي جاي الرب طيب، أنقذني أكثر من مرة من الموت وهو يسير معي خطوات حياتي، الرب صالح. آمين آمين آمين، واو، مبارك اسم الرب إلهنا. أمين يا طنط، أنا بشكر رب قوي من أجل طنط كاميليا ومن أجل رسالتك الغالية اللي بتشهدي فيها عن عمل الله وعن إزاي الرب أنقذك، وإعلان إيمانك أنك مصدقة أن الرب كمان ضامن الأيام اللي جاية كلها لمجده. ونفسي أصلي قوي مع حضرتك أن الرب يشددك ويباركك ويبارك أيامك بكل الخير يا رب. شكرا لأجل بنتك الغالية، شكرا لأجل طنط كاميليا، لأجل ماما، أشكرك لأجل حياتها. أنا بصلي في اسم يسوع غطاء دمك الكريم عليها دلوقتي يا رب، أصلي سلطانك عليها، حضورك يملاها يا رب، حضورك يحوطها، تعالى يا رب باستعلان حضورك الشافي يا رب، تكون بصحة جيدة، تنبت صحتها سريعا، ملء البركة، ملء الصحة لحياتها يا رب. أصلي النهاردة يا رب لأجل بنتك، من أجل زيارات مليانة بالتشجيعات كمان، أصلي يا رب أنك تتكلم ليها الوقت الجاي كمان عن أمور جديدة جوايا قوي. أصلي لحضرتك أن الرب يكلمك على بدايات جديدة، مش عارف ليه الكلمة دي في قلبي وفي روحي، الرب يديكي بدايات جديدة، بدايات في أمور، بدايات في تشجيعات، بدايات يمكن في خدمة، لكن خليكي متاحة أنك تخدي بدايات جديدة من الرب يا رب. أشكرك لأجل طنط، أثق أنها تستقبل منك بدايات جديدة لحاجات جديدة أنت دعيها تعملها يا رب. مرة تاني بحطها بين إيدك، أثق أنك بدأت وتكمل معاها بكل الخير في اسم المسيح وليك كل المجد. آمين آمين آمين، مبارك اسم الرب إلهنا إلى الأبد، هاللويا هاللويا. جات لنا رسالة من طنط فايزة، أهلا بيك طنط. طنط تقول باستر جون اذكرني في صلاتك يا رب، باجي أنا وكل إخواتي بنصلي من أجل بنتك الأخت فايزة يا رب من إيدك، أشكرك لأنك أنت تمد يمينك ليها ببركة خاصة يا رب، نعمة جديدة لبنتك يا رب، يا رب زيارة خاصة لجسدها، زيارة خاصة لأولادها، زيارة خاصة لأحفادها، نثق يا رب أنه بنتك من إيدك تصنع معها المستحيل يا رب. نشكرك لأنك بتعمل مع بنتك أمور عظيمة، أشكرك أشكرك أشكرك لأنك سامع الصلاة في المسيح يسوع ولكل المجد. آمين آمين آمين، مبارك اسم الرب إلهنا إلى الأبد. آمين آمين آمين، هاللويا. جات لنا كمان رسالة طلبت صلاة جات لنا رسالة من أجل أخت غالية على قلبي خالص، جهان. يا جيجي زيك الأخبار؟ تقول صلي من أجل أبونا رب صالح، رب يمد إيده ليكي يا قديسة، رب يصنع معاكي آية للخير. تعالوا بينا أحبائي نرفع أختنا جان قدام الرب. يلا كده وانت بتسمعني من أي مكان، كل الأحباء اللي معانا على الهواء، تعالوا نصلي من أجل أختنا الغالية جان. يا رب أشكرك لأجل بنتك الغالية، أشكرك لأنك بتعمل معاها إحسان غير عادي. يا رب يا رب أنا أثق تماما يا رب أنه بنتك يا رب تستقبل منك اللي على قلبك. بصلي من أجل زمن في اختراقات إلهية لحياة جهان. يا رب يا رب بصلي النهاردة أنك تيجي بشفاء لكل أتعاب الجسد. بصلي أنك تيجي كمان يا رب بنعمة خاصة في حياتها يا رب. لا

مع الصلاة ولكل المجد آمين آمين آمين. جات لنا طلبة صلاة من أجل عايزين نصلي من أجل أخونا ماجد. أعتقد الأخ ماجد مش معانا على الهواء دلوقتي. الأخ ماجد يعني تعرض لجلطة وعمل بعض الدعامات والأمور في القلب, ورب عمل معاه إحسان. يمكن المفروض أنه يكون بيكمل وفي أمور تانية محتاجة علاج. نثق أن الرب يزوره زيارة خاصة. فتعالوا بينا أحبائي وإحنا مع بعض دلوقتي. يلا كل الناس اللي على الهواء, تعالوا أنت تسمعني من أي مكان في العالم, تعالوا نصلي من أجل أخونا ماجد ومن أجل أختنا جهان شريكة حياته. أعتقد برضو جهان مش معانا على الهواء, لكن أؤمن تماما أن الرب يسمع الصلاة. يلا بينا نضع أخونا الأخ ماجد بين إيدين الرب, نثق أن الرب يزوره زيارة خاصة. يا رب أشكرك لأجل ابنك الأخ ماجد, أشكرك لأجل إنقاذك لي يا رب. يا رب شكرا لأجل الحماية, شكرا لأجل الرعاية. يا رب أنا بصلي أنك تزوره زيارة خاصة. بنتحد مع بعض النهاردة ونعلن ثقتنا فيك. يا رب مد يمينك بقوة, مد يمينك بزيارة خاصة, لمسة شفاء يا رب تيجي على ابنك دلوقتي باسم الرب يسوع. مهما كان التعب نثق أنك إله الشافي, إله عظيم, تصنع معاه معجزة, تعمل معاه آية للخير يا رب. أشكرك يا ابن الله الحي لأنه ابنك تنبت صحته سريعا ويكون في ملء البركة وملء القوة. نثق أنك تسمع وتستجيب في المسيح يسوع ولكل المجد. آمين آمين آمين أمين أمين أمين هللويا. شكر رب لأجل رسائل اللي بتجيلنا. منى غالي يا أخت منى زيك بتقول أمين باسم يسوع بركات وفرة. أمين أمين باسم الرب يسوع المسيح. الأخت جنت وحضرتك بألف خير. أبونا الغالي رب يبارك حضرتك أخت جنت ويبارك كل عمرك باسم الرب يسوع المسيح. هاللويا مجدا للرب مجدا للرب. أعتقد عندنا كمان رسائل. مبارك اسم الرب إلهنا. عايزين نصلي. جات لنا طلبة صلاة نفسي نصلي قوي من أجل أخ لينا تعبان بقاله وقت. نثق في أنه الرب يصنع معجزة. الحقيقة الرب بيصنع معجزات وما زال بيصنع معجزات. أنا عارف أن أخونا غالبا مش معانا على الهوا دلوقتي, لكن نثق أنه الرب بيسمع الصلاة. عشان كده تعالوا بينا نصلي مع بعض من أجل الطلبة دي بدون ذكر اسم, من أجل أخونا. رب يزوره ويكمل الشفاء ويكمل العمل معاه باسم يسوع. فلو أنت بتسمعني من أي مكان في العالم تعالوا نصلي من أجل ابن الرب دلوقتي. الرب يصنع معاه معجزة معجزة حقيقية باسم يسوع. يا رب أشكرك لأنك سامع الصلاة. يا رب أنا وكل إخواتي دلوقتي كل الناس اللي بتسمعني بنتحد مع بعض من أجل ابنك الغالي. يا رب بنصلي أنك تيجي تزوره زيارة خاصة. يا رب أؤمن أنه غطاء دمك الكريم عليه تنبت صحته سريعا. يا رب عندي إيمان أنك تيجي بافتقاد جديد على ابنك يا رب. زمن جديد مهما كان الحال, حتى إذا كانت الأسرة تعبت معاه, حتى إذا كان الوقت اللي فات كان وقت صعب. أنا بصلي مش بس أنك تزور وتصنع معاه معجزة, لكن بصلي كمان أنك تيجي تمد يمينك بزيارة خاصة للأسرة وتملأ البيت بالسلام باسم الرب يسوع. يا رب إذا كانوا بيتنقلوا كمان بين محافظات, أنا بصلي يا رب نعمة وسهولة في كل تحرك باسم يسوع. يا رب مجدك في هذا المشهد يرى. يا رب أصلي من أجل قيامة لابنك يا رب, قيامة لابنك وبداية جديدة من إيدك الصالحة.
أثق وأؤمن أنك ما زلت تصنع أمور غير عادية، وأنه ابنك من إيدك بدأت وهتكمل معاه، بدأت وهتكمل كل عمل صالح.

0: صالح معاه، أؤمن أنك بدأت وهتشفي بالكامل إلى التمام يا رب. مرة تاني بحط الأسرة بين إيدك يا رب، أخته الغالية على قلبي بصلي من أجلها، من أجل سلامك يملاها يا رب. الوالدة والبيت، كل الأسرة بالكامل بين إيدك، نثق أنك بتسمع وتستجيب، تعطيهم نعمة ومعونة في المسيح يسوع. بنصلي وليك كل المجد، آمين آمين آمين. هاليلويا، مبارك اسم الرب إلهنا إلى الأبد. هاليلويا هاليلويا، مبارك الرب يسوع المسيح. عايز اشجعك النهاردة، احنا خلاص على اعتاب نختم حلقتنا. يمكن عنوان حلقتنا النهاردة كان تصحيح مفاهيم خاطئة. يمكن اتكلمنا على مفهومين بس، كان في كلام كتير ممكن نتكلم فيه، لكن لولا طلبات الصلاة الكتيرة اتكلمنا عن انه ازاي انه ممكن يكون فهم خاطئ لفكرة انه اي باب هو من الرب، لكن عرفنا انه ازاي انه نتعلم نصلي، مش اي حاجة ندخل فيها لكن نصلي انه الرب يكلمنا. عرفنا كمان ازاي فكرة غلط انه ربنا بيتركنا لما نكبر في وقت العجز، لكن كمان شفنا من كلمة الله ازاي انه الرب هو بيحمل، ينجي، ينقذ، حتى في زمن التعب، في زمن الشيب، في زمن الشيخوخة، الرب ينقذ والرب ينجي، الرب يصنع العجائب، ولا يترك الرب أولاده. أنا بصلي النهاردة أنه الروح القدس يصلح حياتنا ويضبط حياتنا ويضبط كل مفهوم غلط في حياتنا. هاليلويا. أشكركم، يعني وصلنا الحقيقة لنهاية حلقتنا. أشكركم جدا جدا على متابعتكم. عايز أشكر كل الناس اللي كانت معانا، عايز أشكر كل الناس اللي كانت بتصلي معانا، عايز أشكر كل الناس اللي كانت بتشاركنا برأيها وبتكتب كومنتات وكمان بتشارك الحلقة. ربي يبارككم، أنتوا بالحق شركاء خدمة. ربي يبارككم ويبارك كل أيامكم. نتقابل مع بعض بنعمة المسيح الاثنين اللي جاي الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. أشوفكم بكل الخير. الرب معاكم.
1: كنا بنتابع إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9 مساء. طول اليوم هفضل أغني لك على راديو صنف.

الشفاعة. الشفاعة هي التوسل أو الصلاة من أجل الآخرين، وهي لا تنبعث من مجرد العاطفة أو المنفعة، بل عن إدراك واع بأن علاقة الله بالإنسان ليست علاقة فردية فحسب، بل واجتماعية أيضا، فهي تمتد إلى علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. وقد ذكرت كلمة شفاعة مرات عديدة في الكتاب المقدس، وقد ترجمت الكلمات العبرية واليونانية الدل عليها إلى العديد من الكلمات التي توضح معناها، فتأتي بمعنى أراد الشيء وطلبه، أو يتوسط بين طرفين، وقد ترجمت الكلمة إلى يلح ويلتمس، كما تأتي أيضا بمعنى يتوسل ويتضرع. وبالإضافة إلى ذلك استخدمت الكلمة في الإنجيل لتدل على الصلاة والابتهال. ويتضح في العديد من هذه المواقع السابقة أن الشفاعة مقبولة بل مطلوبة من رجال الله والمؤمنين من أجل سكان الشعوب التي يعيشون بينهم، والتوسل من أجل توبتهم وعدم هلاكهم. ويحثنا الكتاب المقدس أن نتشفع ونتضرع من أجل المؤمنين الآخرين في ظروف حياتهم المختلفة كالمرض أو الضيق، كي يرفع عنهم الله هذه الصعاب ويباركهم. فنجد مثلا النبي موسى يتشفع ويطلب من أجل بني إسرائيل كي يحفظهم الله من الجوع والمرض. ومن الضروري أن نتحدث أيضا عن شفاعة السيد المسيح من أجل البشرية، فيقول الكتاب المقدس إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا. وكلمة شفيع هنا تعني المحامي أو المدافع، فالسيد المسيح هو المحامي عنا الذي يدافع عنا ويطلب من أجل غفران خطايانا. وهذه الشفاعة هي شفاعة كفارية، أساسها عمله الكفاري الكامل على خشبة الصليب حينما أكمل الفداء، ولا يستطيع آخر مهما علت أو سمت مكانته أن يقدم هذه الشفاعة التي نحصل من خلالها على خلاصنا من الخطية. ولا ننكر على السيد المسيح أيضا شفاعته الوقائية من أجلنا حينما يطلب من الآب أن يحفظنا من الشيطان ومكائده. وفي كل الأحوال يجب أن نلاحظ أن الشفاعة والصلاة هي طلبات موجهة من أشخاص أحياء لأجل الأحياء. فدعنا صديقي نطلب شفاعة السيد المسيح الكفارية التي تخلصنا من خطايانا وتحفظنا من غواية الشيطان، ولا ننسى أن نتضرع من أجل الآخرين أيضا حتى يرد الله سلامه لهم، فنقضي حياة هادئة مطمئنة.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: الثاني.
2: لذلك يجب أن نتمسك جيداً بالتعاليم التي سمعناها لئلا نضل، فالكلام الذي جاءنا على لسان الملائكة ثبت صدقه، فنال كل من خالفه أو عصاه جزاءه العادل، فكيف ننجو نحن إذا أهملنا مثل هذا الخلاص العظيم؟ أعلنه الرب نفسه أولاً وأثبته لنا الذين سمعوه، وأيد الله شهاداتهم بآيات وعجائب ومعجزات مختلفة وبهبات الروح القدس يوزعها كما يشاء. والله ما أخضع للملائكة العالم المقبل الذي نتكلم عليه، فشهد بعضهم في مكان من الكتب المقدسة:
3: ما هو الإنسان يا الله حتى تذكره؟ وما هو ابن آدم حتى تفتقده؟ نقصته حينا عن الملائكة، وكللته بالمجد والكرامة، وأخضعت كل شيء تحت قدمي.
2: فإذا كان الله أخضع له كل شيء، فلا يكون ترك شيئا غير خاضع له، ولكننا لا نرى الآن أن كل شيء أخضع له، ولكن ذاك الذي جعله الله حينا دون الملائكة، أعني يسوع، نراه مكللا بالمجد والكرامة لأنه احتمل ألم الموت، وكان عليه أن يذوق الموت بنعمة الله لخير كل إنسان. نعم، كان من الخير أن الله الذي من أجله كل شيء وبه كل شيء، حين أراد أن يهدي إلى المجد كثيرا من الأبناء، جعل قائدهم إلى الخلاص كاملا بالآلام، لأن الذي يقدس والذين تقدسوا لهم أصل واحد، فلا يستحي أن يدعوهم إخوة فيقول:
4: سأبشر باسمك إخوتي وأسبحك في الجماعة،
2: ويقول أيضا:
4: على الله اتكالي،
2: وأيضا:
4: ها أنا مع الأبناء الذين وهبهم الله لي.
2: ولما كان الأبناء شركاء في اللحم والدم، شاركهم يسوع كذلك في طبيعتهم هذه، ليقضي بموته على الذي في يده سلطان الموت أي إبليس، ويحرر الذين كانوا طوال حياتهم في العبودية خوفا من الموت. جاء لا ليساعد الملائكة، بل ليساعد نسل إبراهيم. فكان عليه أن يشابه إخوته في كل شيء، حتى يكون رئيس كهنة رحيما أمينا في خدمة الله، فيكفر عن خطايا الشعب، لأنه هو نفسه تألم بالتجربة، فأمكنه أن يعين المجربين.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: راديو سمك، عيش اختلافك.
1: بولس إلى تيتوس، الأصحاح الأول.
2: من بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح ليهدي الذين اختارهم الله إلى الإيمان وإلى معرفة الحق الموافقة للتقوى، على رجاء الحياة الأبدية التي وعد الله الصادق بها منذ الأزل، فأظهر كلمته في حينها بالبشارة التي ائتمنت عليها بأمر الله مخلصنا، إلى تيتوس ابني الحقيقي في إيماننا المشترك. عليك النعمة والسلام من الله الآب والمسيح يسوع مخلصنا. تركتك في كريت حتى تكمل تدبير الأمور وتقيم شيوخا في كل مدينة كما أوصيتك، تقيم من كان منزها عن اللوم، وزوج امرأة واحدة، وأولاده مؤمنون لا يتهمهم أحد بالخلاعة والعقوق، لأن الأسقف وهو وكيل الله يجب أن يكون منزها عن اللوم، غير متكبر ولا غضوب ولا سكير ولا عنيف ولا طامع في المكسب الخسيس، بل يجب عليه أن يكون مضيافا محبا للخير، متعقلا عادلا تقيا، يضبط نفسه ويتمسك بالكلام الصادق الموافق لتعاليمنا، ليكون قادرا على الوعظ في التعليم الصحيح والرد على المعارضين. فهناك كثير من المتمردين الذين يخدعون الناس بالكلام الباطل، وخصوصا بين الذين هم من اليهود، فعليك أن تسد أفواههم، لأنهم يخربون بيوتا بكاملها حين يعلمون ما لا يجوز تعليمه من أجل مكسب خسيس. وقال فيهم واحد منهم وهو نبيهم: أهل كريت كذابون أبدا، ووحوش خبيثة، وبطون كسالة، وهذه شهادة صادقة. فعليك أن توبخهم بشدة حتى يكون إيمانهم صحيحا، فلا يتمسكون بخرافات يهودية ووصايا قوم يرفضون الحق. كل شيء طاهر للأطهار، وما من شيء طاهر للأنجاس وغير المؤمنين، حتى إن عقولهم وضمائرهم نجسة. يدعون أنهم يعرفون الله، ولكنهم ينكرونه في أعمالهم، فهم أرجاس عصاة عاجزون عن كل عمل صالح.

0: قضي يومك معانا على راديو سما. الرابع.
1: وبعد، فنناشدكم أيها الإخوة ونطلب إليكم في الرب يسوع أن يزداد تقدمكم في السيرة التي تسيرونها اليوم كما تعلمتموها منا لإرضاء الله، فأنتم تعرفون الوصايا التي أوصيناكم بها من الرب يسوع. وهل مشيئة الله إلا أن تكونوا قديسين فتمتنعوا عن الزنا، ويعرف كل واحد منكم كيف يصون جسده في القداسة والكرامة، فلا تستولي عليه الشهوة كالوثنيين الذين لا يعرفون الله، ولا يتعدى على أخيه أو يسيء إليه في هذا الأمر؟ فالرب هو الذي ينتقم في هذه الأشياء كلها كما قلنا لكم من قبل وشهدنا به، لأن الله دعانا لا إلى النجاسة بل إلى القداسة. فمن رفض هذا التعليم لا يرفض إنساناً، بل الله الذي يمنحكم روحه القدوس.
2: ولا حاجة بكم إلى أن نكتب إليكم عن المحبة الأخوية، لأنكم تعلمتم من الله أن يحب بعضكم بعضاً، فأنتم هكذا تعاملون جميع الإخوة في مكدونيا كلها. ولكننا نناشدكم أيها الإخوة أن يزيد جهدكم في هذا الأمر، وأن تحرصوا على العيش عيشة هادئة وتنشغلوا بما يعنيكم وتكسبوا رزقكم بعرق جبينكم كما أوصيناكم، فتكون سيرتكم حسنة عند الذين في خارج الكنيسة ولا تكون بكم حاجة إلى أحد.
1: ولا نريد أيها الإخوة أن تجهلوا مصير الراقدين لئلا تحزنوا كسائر الذين لا رجاء لهم، فإن كنا نؤمن بأن يسوع مات ثم قام، فكذلك نؤمن بأن الذين رقدوا في يسوع سينقلهم الله إليه مع يسوع. ونقول لكم ما قاله الرب، وهو أننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لن نتقدم الذين رقدوا، لأن الرب نفسه سينزل من السماء عند الهتاف ونداء رئيس الملائكة وصوت بوق الله، فيقوم أولاً الذين ماتوا في المسيح، ثم نخطف معهم في السحاب نحن الأحياء الباقين لملاقات الرب في الفضاء، فنكون كل حين مع الرب.
2: فليشجع بعضكم بعضا بهذا الكلام،

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.
1: وأم الطفلين عمري 35 سنة، بحب أقولها، بحب أفتكرها، بنبسط لما أفكر في السنين اللي فاتت. كان في حاجات كتير غريبة وبالنسبة لي كانت صعبة، لكن النهاردة ينفع أقول مبسوطة بيها بعد ما عدت. أنا كنت كارهة جدا كوني بنت، كنت كارهة وجودي في وسط مجتمع دايما في وجهة نظري كان بيقهر البنات وبيضايقهم جدا وبيظلمهم، عشان كده كنت كارهة الفكرة، وده كان موصلني في أوقات إنه أكون باخد شكل الأولاد في لبسي أو في تصرفاتي أو حتى إني أقص شعري قصير عشان أعيش دور الولاد وأتمتع ببعض الحرية اللي هم كانوا بيتمتعوا بيها في وجهة نظري. في المرحلة دي أنا لأني شوية عنيدة، فكنت بحس إنه خلاص أنا هاخد حقي بنفسي، وأنا قادرة أكون على قدر المساواة، فأنا هحط نفسي في المساواة مع كل الرجالة اللي أنا أعرفهم. هم بينجحوا في الشغل هنجح في الشغل، بيتعلموا السواقة هنجح هتعلم السواقة، بياخدوا حرية هحاول أخد حرية. حط نفسي في مقارنة لأنه رفضة إنه أكون أقل، رفضة إنه أكون أقل من المستوى ده أو أعيش ككائن درجة تانية. شايفة إنه يا رب أنت اللي عملت الحالة دي، ويمكن ده اللي كان جزء من غضبي أو من ضيقي وقتها، إنه أنت اللي عملت الحالة دي ما بيننا، والعلاقة اللي بايظة دي أو الظلم اللي واقع على الستات ده أنت اللي عامله وأنت اللي سامح بيه. فده كان جزء المنافسة، وإنه أكون طول الوقت حاسة إنه أنا هعرف أخد حقي بنفسي، هعرف أغلب بنفسي في المنافسة وهكون ند قوي.

انه نكون بيعاملونا كده، ازاي طول التاريخ في ظلم، ازاي طول التاريخ في قهر وتعذيب لمجرد ان انت خلقتهم ستات. قررت وقتها اقفل الموضوع ومش هتكلم فيه ومش هبحث فيه لانه الموضوع مؤلم جدا. وقعدت وقت كبير انا مش عايزه ادور، مش عايزه افهم. بعدها بحوالي سنه بدات احس جوايا بفكره انه انتي دورتي في التاريخ وشفتي اللي عملوه في الستات، طب ليه ما سالتيش ربنا شايفها ازاي؟ ليه ما دورتيش انه هل اللي عملوه ده كان حق ولا كان ظلم؟ هل ده كان صح ولا كان غلط؟ فلمعت في ذهني الفكره وقلت خلاص انا كده فعلا محتاجه ادور على رؤيه ربنا للامور، يمكن هو عنده وجهه نظر تانية. وقتها خوفوني انه اوعي تسالي اسئله كبيره، اوعي تسالي اسئله ملهاش حلول، ما تتكلميش في حاجات ثوابت لانه حاجات دي دوائر وهتدخلك في حاجات مش توصلي منها لحاجة. كان جوايا وقتها عنده تحدي قدام ربنا انه انا هدور وهسأل وهوسع اسئلتي جدا واسأل في كل حاجة ينفع اسألها وما ينفعش اسألها. سألت شوية بعض الناس اللي اعرفهم، ادوني اجابات للأسف صدمتني اكتر، وحسيت انه اكيد مش هو ده، اكيد مش هو ده الشكل اللي ربنا عايزنا نعيش بيه. يمكن انتوا بتقولوا كده بس انا جوايا يقين انه لا، ده في حاجة تانية محتاجة تتعاش. بدأت ادور بنفسي، طلعت الكتب وبدأتها اقرأ النصوص الكتابية وبدأت اشوف ربنا بيتكلم في ايه وبيقول ايه بالظبط. اخدت وقت بعمل ده، وقت بستعين ببعض الاصدقاء في ان انا افهم اكتر. يمكن دي كانت نقطة التحول الكبيرة في حياتي لما بدأت احط نفسي قدام النور، فبدأ ربنا يكشف لي حاجات كتير في شخصيتي فيها مشاكل، حاجات كتير كسور أنا واخديها من الماضي، أفكار كتير عن نفسي أنا فهمها غلط. وفي نور النور بتاعه قعدت بعدها شهور ولحد النهاردة بحاول أفهم واتغير في النقط اللي هو قال لي عليها. بحاول أشوف إنه إزاي في قيمة كبيرة جداً لخليقة هو خلقها على صورته. بحاول أشوف إنه كل يوم بقول لنفسي ده، إنه أنا مش مجرد واحدة عايشة وخلاص، لكنه ليا هدف وليا رسالة أنا اتخلقت عشانها. أنا أغلى جدا من إنه أضيع عمري على الفاضي. بدأت أخد الاتجاه ده من كام سنة، وبدأت أدي أوقات أكتر إنه أقرأ وأفهم وأتغير باللي أنا بفهمه. ده يمكن بدأ يغير جدا حتى من نظرتي لنفسي وقبولي لنفسي. بدأت أقبل نفسي زي ما أنا، بدأت أشوف أنه أنا مش محتاجة أن أكون بعجب حد، مش محتاجة أنه أكون بعمل حاجات كتير لمجرد أنه الناس يتبسطوا بيا، لكن محتاجة أنه أكون برضي الله اللي أوجدني هنا واللي هو أقرب شخص لي واللي هو عارفني بحقيقتي وكل عيوبي وكل مميزاتي كمان. ده بدأ ينعكس عليا، بدأ يبان في شخصيتي، بدأت أشعر بانطلاق، أشعر بقوة جوايا، أحس أنه أنا مش فارق معايا أنه أكون ببذل كل طاقة علشان أرضي الناس، لكن فارق معايا جدا أبذل كل طاقة عشان خاطر أنه الله اللي اداني المواهب دي كمان هو يقدر يستفيد بيها ويقدر يستخدمها زي ما هو عايز. بعد اللي شفته مع ربنا وبعد ما بدأ النور يوصل لحياتي واشوف انه ازاي الله مش شايفنا في منافسة لكن شايفنا في تكامل، بدأت احس انه انا مش محتاجة ادخل سباق، مش محتاجة ادخل سباق لا عن سباق جمال مع البنات التانيين فمين اجمل ومين افضل ومين ارشق ومين اغنى، ولا سباق حتى مع الرجالة انه مين الافضل في الشغل ومين الافضل في الحياة، لكن محتاجة اكون في سباق مع نفسي انه انا كل يوم ابقى افضل. محتاجه اخرج نفسي من صراعات الناس وتنافسهم على الاحسن، سواء بين الراجل والست سواء بين الستات وبعضهم. فاخدت القرار ده من وقت انه انا مش هدخل في سباق، مش هكون جزء من صراعات الحياه، فخلي كل واحد يعمل هو عايزه وانا ليا سكه عايزه امشي فيها، ليا سكه بركز جدا فيها. ما بعتبرش ما بشوفش دلوقتي اي شخص ان هو ند ليا في اي حاجه، لكن بشوف بالعكس ان كل حد فينا ليه سكة محتاج يمشيها مع ربنا، ليه سكة وهدف الله خلقه عشانه مش هيعرف حد غيره يعمله، وهو مش هيعرف يكون في مكان حد غيره كمان.

0: cafeteria. كافيتيريا قعدة حلوة حول فنجان قهوة ودردشة بين مضيفة البرنامج نغم وبين سيدات وفتيات حول مواضيع إلى علاقة بحياة المرأة اليوم. قال يسوع المسيح: أنا جيت على العالم حتى تكون لألكن الحياة بأفضل الأشكال. وبما أنه ربنا بده إيانا نعيش حياتنا بأفضل شكل، رح نلتقى عبر الحلقات بضيفات رح يخبرونا عن إشياء صارت معهم وخلتهم يتعلموا الانتصار ويوصلوا حتى يعيشوا حياة أفضل. وإنتوا معزومين عزيزات المستمعات على هالكافيتيريا تتلتقوا فينا، منرتاح شوي، منركضوا تعب الأيام ومنقعد جلسة حلوة تنعشنا وتملينا بالنشاط والأمل إنه مع يسوع بكرة دايما أفضل. أهلا وسهلا فيكن، تفضلوا. اليوم زارنا بالكافيتيريا صبايا رائعين، قعدوا على الطاولة وبلشوا يحكوا عن حدا بيحبوه كتير كتير كتير. تعالوا لنسمع شو عم بيقولوا.
1: عادة الناس أو البنات خصوصا يعني بيخافوا من الكبر أو بيقولوا يا الله وقتا كنت أصغر كان أحلى، فأنا بحس أنه كل ما بكبر أحلى لأنه عم بنمى روحيا، عم حس أنه طالما أنا معه عم بتطور بشكل كتير أحلى، وبحس أنه هيدا كل شيء منيح بحياتي هي التاتش تبع يسوع تبعه هو حل.
0: وبيتراكم تجارب حلوة معه، بصير عنا عقد من المراحم مثل ما بيقول. لأعطيك جمالا عوضا عن الرماد، ودهن فرح عوضا عن النوح، ورداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة. الرب يكون لك نورا أبديا وإلهك زينتك.
2: رحت الجمعة الماضية لزور البابا وكانت مقطوعة الكهرباء، ما قدرت أطلع بالأسانسور، فكنت طالعة على الدرج وأنا وطالعة هيك تعبت وصرت
0: أطلع على مهلي،
2: أطلع على مهلي والريتم تبع إجري هيك تق تق تق تق هيك يعني ماشي على الدرج. أهلي بالطابق الثالث، سو لما وصلت على الطابق الثالث بشوف بي واقف على الدرج وعم بيعمل هيك بإجري ماشي معي بالريتم تبع الإجرين هيك كيف العسكر هيك عم بيعمل هيك، قال لي هيك كأني طالع معك. بقى هيك دغري حسيت يعني بهالكلمة إنه صحيح هذا شيء حقيقي، إنه الرب يبقى مرفقنا يعني باللي عم نعمله هون بهيدي الحياة، هو بيكون مرفقنا وعينه علينا وناطرنا
0: مثل ما بيك يعني كان عم بيرافقك بالمشي فيك مع الدرج
2: exactly.
0: كان عم بي يخطي نفس الخطوات معك
2: exactly. بقى هيدي حقيقة يعني هيك بتريحنا وبتفرحنا بذات الوقت انه اللي عم نمرقه نحنا هون هو مرقه معنا، مرقه معنا،
0: عايشه معنا، مرقه معنا. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي لنا في المسيح يسوع.
1: حياة هيك فيها كتير إذا بدك مثل السفينة اللي بتكون بالبحر وهالأمواج بتاخدك وبتجيبك وبتخبط فيك أيام، يعني فيها الطلعات وفيها النزلات، ضروري إنه يكون في هيك مرسات بحياتنا تثبتنا تهدينا، يكون عنا هالشعور إنه نحنا ما رح نروح، نحنا رح نضلنا ثابتين قد ما كانت الرياح قوية وقد ما كانت العواصف وقد ما كانت التجارب وقد ما كانت المحن اللي بنقطع فيها هالثقة إنه في مرسات، إنه في حدا رح أقلك ما تخافي، في حدا رح يضل ماسكك بإيدك، في حدا رح يمليك من جوا ويعطيك هالإحساس إنه أنا هالقد بحبك.
0: الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت، أقول للرب ملجئي وحصني، إلهي فأتكل عليه. لأنك قلت أنت يا رب ملجئي، جعلت العلي مسكنك، لا يلاقيك شر ولا تدنو ضربة من خيمتك، لأنه تعلق بي أنجيه، يقول الرب، أرفعه لأنه عرف اسمي، يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق، أنقذه وأمجده، من طول الأيام أشبعه وأريه خلاصي. خبرية الكافيتيريا. بخبريتنا اليوم بدنا نحكي عن الأكل وأهميته لإلنا كستات. في كتير مأكولات مثل ما بتعرفي عزيزتي المستمعة ممكن تخلينا بعاد عن الأمراض، وبالطبع هي أطيب من الدواء. لتحاربي خطوط العمر بالبشرة يعني التجاعيد لازم تاكلي عنب، لأنه العنب فيه فيتامين سي وفيه كمان مضادات للأكسدة. هيدول العنصرين مع بعضهم بيمدوكي بالعناصر الكيميائية يلي بتحافظ على بروتين إلاستين يلي هو بدوره بيحافظ على بشرتك من دون تجاعيد. الجبنة والحليب لا يقدروا بثمن بالنسبة للستات، لأنه لما نحنا كسيدات ما بناخد حاجتنا من الكالسيوم منعاني من التشنجات وتقلبات المزاج والنفخة. شرحتين جبنة وكباية حليب أو لبن بتساعدك على التخلص من العوارض يلي بتعاني منها قبل الدورة الشهرية. إذا كنت بتعاني من وجع الرأس قبل الدورة الشهرية يعني أنه أنت عندك نقص بالمغنيسيوم. ربع كباية لوز أو كاجو بتعطيك 30% من حاجتك لهذا العنصر المهم. إذا مزاجك سيء أنت بتعرفي أنه الكربوهيدرات بيروقنا وبيبعد عنا التعصيب والأحباط. أكيد إذا قلت كربوهيدرات ما بيعني أنه نحنا لازم ناكل سكر، لازم ناكل حمص وعدس وخبز قمح كامل. هيدي العناصر الغذائية يلي فيها الكربوهيدرات ويلي بتخلينا رايقين بالنهار، بتهدينا وبتبعدنا عن التعصيب. اللبن معروف انه بيحارب ريحة الفم الكريهة. ليش؟ لانه البكتيريا اللي قاعدة باللسان وبمؤخر الحلق اللبن بيتعامل معه وبيقتله، يعني علاج رخيص وطيب لمشكلة ريحة التم الكريهة. البروتينات بتحافظ على أظافرنا. انت بتعرفي انه يلي بيبني أظافرنا هو طبقة من البروتين اسمها كيراتين. لما ما بناخد كفاية بروتينات بتبلش أظافرنا تتكسر. فإذا كلي كمية معتدلة من لحم البقر أو لحم الدجاج أو السمك، بيضتين على الترويقة بيمدوك بمعدل 20% من حاجتك اليومية للبروتينات. يعني عزيزتي المستمعة، إذا بلشت نهارك بخبز قمح كامل مع جبنة وعنب وكمشة صغيرة من اللوز الني أو الكاجو، والظهر أكلتي شوربة عدس مع سمك مشوي، بعد الظهر كباية لبن أو كباية لبن بالفواكه، عشية إذا أكلتي صدر دجاج مشوي مع بيضة مسلوقة أو فيلي فوفيلي لحمة مشوية، بتكوني جمعتي بهيدا النهار كل العناصر يلي عايزة جسمك ويلي أنا أحكيتك عنها. وبما أنه حكينا عن العنب، إذا في عندك عجينة متبقية من البيتزا من بعد ما تكوني عملتي بيتزا وبقي هيدي العجينة، فيك تمديها على الصينية. من بعد ما تحطي بكعب الصينية شوية زيت حلو، بتمدي العجينة، بتحطي عنب مقطع، حبيت عنب مقطعة، بترشي سكر، بتحطي شوية روزماري أو شوي من نبتة إكليل الجبل، شوية زيت زيتون، وبتدخليها على الفرن وبيصير عندك تارت العنب وألف صحتين.

بختم معك عزيزتي المستمعة بشوية نصايح حتى تبعدي عن الأشياء يلي ممكن تخلي بشرتك تشيخ وتترهل قبل الوقت. لما نبتعبسي هيدا الشيء بيسرع ظهور العلامات على جبينك وحول عينيك. الركض بيكسر تناسق الكولاجين بالجلد وبيخربط امتداد الشحوم على مساحة الجلد. من الأفضل انك تجربي رياضة المشي على رياضة الركض. الكلور الموجود بالماء بمياه المسابح وببعض الخزانات بيسبب بجفاف البشرة وبيسبب كمان بعدة أنواع من الحساسية. وأكيد بتعرفي أنه قلة النوم هي كمان بتساهم بشيخوخة البشرة. آخر شيء عزيزتي المستمعة، بنصحك أنك تغيري الكريم يلي بتحطيه على وجهك على القليل مرة بالسنة، لأنه بعد فترة بيتعود الجلد على المكونات يلي موجودة بالكريم وبيبطل يتفاعل معه. فالأفضل انك تغيري الكريم اللي بتستعمليه على وجهك مرة بالسنة. هيدا كل شيء بالنسبة لحلقتنا اليوم عزيزتي المستمعة. بتمنى انك تكوني قضيتي معنا وقت حلو ومبارك. بشوفك ان الله راد بحلقة جديدة. هلا بقول لك باي باي.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا واجعل في القفر أجمة.

أهلا وسهلا بكل أصحابي الناطقين بالعربية واللي بيسمعوني من كل حتة. أنا مدحت ماهر، هكون موجود معاكم الوقت اللي جاي في حلقة جديدة من برنامج اتكلم من راديو سما. أصدقائي وأصحابي في كل مكان، انتوا عارفين ان احنا في برنامج اتكلم مهتمين ازاي نحمي نفسنا من الوقوع في دايرة ادمان السلوكيات الادمانية او القهرية، او مهتمين ان احنا نتعافى منها لو كنت اتورطت فيها. خلونا النهاردة نفتكر انه مشاعرنا وافكارنا زي ما احنا بنقول دايما في كل حلقاتنا هي اللي بتكون عامل مؤثر في اني اروح لسلوك معين زي الادمان، المشاعر والافكار. النهاردة هنتعامل بطريقة مختلفة شوية عن اللي انتوا سمعتوه قبل كده مع الافكار والمشاعر. خلينا نسمي اللي هنعمله النهاردة العلاج بالتقبل والالتزام، او العلاج بنسميه اكت. دي المدرسة دي اسمها اكت، او المدرسة العلاجية دي اسمها اكت، اللي هي التقبل والالتزام. تعالوا نفكها شوية. الطريقة دي بتخلينا نغير علاقتنا بالتجارب الصعبة جوانا، مش التخلص من المشاعر والافكار المؤلمة. يعني قبل كده كنا يمكن مشينا في كذا خطوات تدريبية حلوة عن ازاي اتعامل مع مشاعري وافكاري المؤلمة. النهاردة عاوزين نستخدم تدريب جديد نغير علاقتنا بالتجربة الصعبة بالمواقف الصعبة، مش أركز على التخلص من المشاعر والأفكار المؤلمة. عشان كده بنسميها تقبل والتزام. يعني إيه تقبل؟ تقبل اللي هو مش رضا سلبي، مش استسلام، لكن تقبل يعني انفتاح، فضول إني أعرف الحتة اللي أنا موجود فيها دلوقت، بسمح لمشاعري إنها تكون موجودة من غير ما أدخل في حرب مع مشاعري، من غير ما أدخل في حرب مع أفكاري. فأنا منفتح، عندي فضول أن أعرف أنا فين هنا ودلوقت، أنا موجود في الحتة دي دلوقت، إيه هي الحتة اللي أنا موجود فيها؟ فبسمح لمشاعري تكون موجودة فعلا، مش بدخل في حرب معاها، لكن بلاحظها من بعيد. وحاول تركز على كلمة بلاحظها من بعيد دي عشان هنستخدمها كتير. ده معنى كلمة تقبل، أن أنا منفتح على أنه يكون عندي مشاعر معينة صوتها عالي بطريقة ما. تقبل والتزام. التزام يعني بعرف ايه هي القيم الفاليوز اللي انا محتاج اعيشها، بكتبها ايه القيم اللي تناسبني، وبوجه افعالي وسلوكياتي ناحية الالتزام بالقيم دي حتى لو المشاعر الصعبة لسه موجودة. هقول الحتتين تاني عشان هما مفتاح مهم جدا للعلاج بالاكت او التقبل والالتزام. التقبل انفتاح وفضول ان انا اعرف انا فين، بسمح لمشاعري انها تكون موجودة، عارف احددها، براقبها من بعيد، مش داخل جواها ولا بحاربها. الالتزام بكتب شوية القيم اللي أنا محتاج أعيشهم في المستقبل، وبوجه أفعالي وسلوكياتي بالتزام شديد ناحية القيم دي حتى لو المشاعر الصعبة لسه موجودة. طيب إيه العوامل اللي بتأثر على تصرفاتنا وطريقة حياتنا فبتودينا على حياة إحنا مش عاوزينها؟ غياب المرونة النفسية مع الأفكار الصعبة، ودي يمكن اتكلمنا فيها في حلقات مش هنكررها تاني، اللي ما عنديش صلابة نفسية أو مرونة نفسية مع الأفكار اللي دمها تقيل أو الصعبة أو الضغطة. التمسك بالماضي والمستقبل، يعني على طول عايش في الماضي متمسك بيه، منصهر معاه زي الطعم، وانا السمكة اللي مشدودة في الطعم بتاع الماضي، ما لو كنت عملت كده ما كانش حصل، اصل بابا لما اتكلم معايا بالطريقة دي، اصل المدرس لما ضربني كذا، اصله لما انا تعرضت للتحرش او الاغتصاب، الماضي افكار الماضي، سلبيات الماضي، غرقان جوه الماضي، حاطت رجل من رجلي جوه الماضي مش عايزة تفك، زي ما كنت اتثبتت بأسمنت جوه الماضي. او متمسك كمان بالمستقبل، طب هعمل ايه في المستقبل، طب هعمل ايه لما يحصل كده، طب اصلي الموقف ده لما يتكرر، اصل يعني حاطط قلقي وتوتري في المستقبل بطريقه مغرقاني، ومش مهتم بالجاب اللي بين الاثنين اللي هو الحاضر. فانا واحده من العوامل اللي بتخلينا نعيش حياه احنا مش عاوزينها هو التمسك والغرقان في الماضي او المستقبل، مع عدم تركيزي خالص على هنا ودلوقتي او الحاضر. كمان في عامل تاني، عدم وجود القيم. احنا قلنا تقبل والتزام، عندي التزام بقيم معينة، انا ما عنديش قيم، انا ما كتبتش ايه لستة القيم بتاعتي، انا مش عارف ايه الفاليوز اللي انا عاوز اعيشها، فما فيش قيم اصلا، وهنقول على امثلتها بعد شوية. وحتى لو عندي قيم فانا ما عنديش التزام في الافعال، مش ملتزم، مش بألزم روحي بافعال معينة ماشية في سكة القيم دي. بعيش الذات كمضمون مش الذات كإناء يحتوي شخصيتي. ده كلام كبير، تعالوا نبسطه ونخليه كلام مش كبير. يعني ايه الذات كمضمون؟ انا جوايا مشاعر غضب واستياء وافكار فشل وعدم نجاح وضعف، فانا حاسس انه انا اساوي دول، انا اساوي الضعف او الفشل او الاستياء كده. انا اخدت نفسي كالشعور ده او الفكرة دي هي المضمون اللي انا متوحد بيه، ولزقتها في روحي، وحسيت انه انا يدوبك دول، انا شخص يتمتع بإحساس بالفشل والعجز، خلاص أنا كده، ده المضمون اللي أنا عايش بيه، اللي أنا متوحد بيه.
احنا عاوزين نعيش الذات كإناء يحتوي كل شخصيتنا. يعني انا عندي فشل وعجز وضعف، وعندي راحة وسلام ونجاح، وعندي علاقات وعندي شغل وعندي اطفال وعندي اولاد وعندي اب وام وعندي قرايب وعندي قيم للمستقبل وعندي سلوكيات، انا كل حاجة. انا عاوز احول ذاتي من انها تكون متحدة بفكرة فشلة او بفكرة مسيئة او بفكرة سلبية، وابقى كأنه ذاتي هي الفكرة دي فقط، الى انه ذاتي تكون بتحوي حياتي كلها، فأشوف حياتي كلها محصورة كلها في حتة واحدة، كلها موجودة جوه الإناء ده. طيب في عامل تاني، الانصهار مع الأفكار. أنا عامل زي يعني جبت حاجتين ودوبتهم مع بعض في الحلة على النار وسخنتهم، بقوا منصهرين مع بعض، فأنا عايش انصهار مع الأفكار، مش عاوز يتفك، فطول الوقت أنا موجود في الأفكار السلبية منصهر معاها متشبث بيها، وهي اللي بتجرجرني للحياة اللي أنا مش عاوزينها. كمان في عامل تاني مهم قوي، إن أنا بتجنب أو بهرب من المشاعر والأفكار. وطب وهل ده وحش؟ هنشوف ده ممكن يكون مساعد ولا لا. احنا بنتجنب الافكار والمشاعر، احنا بنهرب من افكارنا ومشاعرنا. انا بنزل العب رياضه علشان اهرب من افكاري، انا بتفرج على التلفزيون عشان اهرب من افكاري، انا بعمل مش عارف ايه عشان اهرب من مشاعري، فانا بتجنبها او بهرب منها او بحاول اسيطر عليها. فانا بحاول اتجنب او اهرب من المشاعر والافكار او بحاول اسيطر عليها، فانا في الحالتين انا مندمج معاها، انا منصهر معاها. واحنا عاوزين نفك الانصهار ده شويه النهارده. فسواء التجنب او الهروب او السيطره والتحكم في المشاعر والافكار، كلها عوامل بتخليني ما عنديش مرونه نفسيه فبتاثر على تصرفاتي. تعال نقول شويه حاجات على القيم. القيم هي البوصله اللي بتحدد افعالي، مش هي الهدف. القيم مش هي الهدف، لكن هي البوصله اللي انا بمشي فيها علشان اوصل للهدف الرئيسي بتاع حياتي. فالقيم بتاعتي هي البوصله. الانصهار في الافكار بيحصرني في جانب واحد في حياتي متعلقة بيه دايما. تعالوا أقول لكم على معادلة بتسميها معادلة المعاناة في الحياة. إيه هي آلام الحياة؟ طيب آلام الحياة مع عدم وجود مرونة نفسية تعمل إيه؟ يطلع عن الاتنين معاناة الحياة. يعني آلام الحياة كذا وكذا وكذا وكذا، أنت عندك آلام أو وجع 1 2 3 4 5، مع عدم وجود المرونة النفسية يعملوا معاناة الحياة أو اضطرابات الحياة. يبقى المعادلة بتمشي كده، آلام الحياة ومرونة نفسية، الإكويشن يطلع معاناة الحياة. لو عندك آلام حياة وعدم وجود مرونة نفسية هتطلع معاناة. طب إحنا نقدر نغير آلام الحياة؟ نقدر نغير الواقع اللي إحنا عايشينه؟ ما بنقدرش، لكن نقدر نغير المرونة النفسية. المعادلة من أول وجديد، آلام الحياة زائد غياب المرونة النفسية يساوي معاناة. عاوزين نحولها لآلام الحياة زائد مرونة نفسية يساوي ألم يمكن التعامل معه، وبالتالي حياة ذو قيمة ومعنى ورضا وامتنان. فالهدف اللي احنا بنحاول نعمله النهاردة ان احنا نتعامل بطريقة فعالة مع آلام الحياة، نبني قرارات وتصرفات حسب منظومة القيم بتاعتي، مش حسب الأفكار والمشاعر اللي جوايا، لكن حسب منظومة قيم خاصة بيا بكل فرد فينا، عشان نوصل لحياة ليها معنى ومغزى وهدف، من خلال الاستبصار بتاعنا بالإيه هو مهم لينا من خلال القيم بتاعتنا، ونستخدم المعرفة واللغة عشان توجهنا وتعزز قيمنا بذلك. اللي أنا قلته ده ممكن يكون لغته صعبة شوية، بس إحنا هنسمعها مرة تاني وهنحاول نفكها بعد كده واحدة واحدة. ده التدريب بتاع النهاردة، التعامل الفعال مع آلام الحياة وبناء قرارات وتصرفات ليها علاقة بمنظومة القيم الخاصة بيا، من أجل حياة ليها معنى ومغزى وفيها بستبصر بإيه هو المهم ليا من خلال القيم بتاعتي، وهستخدم المعرفة واللغة، اللغة نفسها الفوكاب، عشان توجهني وتعزز إن أنا أعمل ده. يلا نفك ده شوية. الطرق المعهودة بقى زي المشي أو الرياضة أو الحضن أو إن أنا أفتكر ربنا أو أصلي، النتيجة بتبقى إلى حد ما معقولة، لكن فرط استخدامها بيفقدها قيمتها على المدى البعيد. كل ما اجي اغضب انزل امشي، كل ما اجي احزن اتفرج على التلفزيون، كل ما اجي مش عارف ايه اروح اصلي. حلو الى حد ما، هلاقي فيه شويه نتيجه، بس بعد شويتين هلاقي نفسي عطلت. فرط استخدامها لما اعمل كده كل مره كل مره، فرط استخدام الطريقه دي رغم انها في العلاج المعرفي السلوكي وفي العلاج الجدلي السلوكي حلوه، لكنها من فرط استخدامها ممكن تفقدها قيمتها على المدى البعيد. الإبداع بقى إن أنا أستخدم طرق مبتكرة، فخلينا نسميه مثلا إبداع فقدان الأمل، يعني إبداع جاي لما عطلت، يعني بقيت كرييتيف كده لما الطرق القديمة بدأت تعطل معايا، بقيت عندي إبداع
بسميه إبداع فقدان الأمل. تعال أسألك سؤال، إيه الأمور اللي أنت من خلالها حاولت التخلص من أفكار ومشاعر صعبة، وهل نجحت في التخلص من الضغوط دي ولا لا؟ يعني حاولت تتخلص من أفكار ومشاعر صعبة، طب نجحت في التخلص من الضغوط دي نهائيا ولا لا؟ وده كلفك إيه من وقت وتعب؟ يعني تكلفت وقت وتعب ونجحت تماما ولا نجحت نص نص؟ عملت إيه عشان تتخلص من الضغوط والمشاعر الصعبة؟ ونجحت ولا لأ؟ وتكلفت قد إيه وقت وتعب؟ ممكن تكتب ده، ممكن تكتب شوية أمور أنت حاولت تتخلص منها واستخدمت إيه ونجحت ولا لأ. طب ده قربك من الشخصية اللي أنت حابب تكون عليها؟ يعني لما بصيت على نفسك في المستقبل حسيت أنك أنت هو ده الشخص اللي أنت عاوز تعيشه؟ هل ده حقق أهدافك؟ فكر وممكن تجاوب على السؤال ده بنفسك. تعالوا نطلع فاصل مع بعض وبعدين نرجع مرة تانية نكمل التدريب بتاعنا.

رجعنا لكم بعد الفاصل عشان نكمل مع بعض التدريبات بتاعت العلاج بالتقبل والالتزام. تعالوا نعمل تدريب معين كده ليه علاقة باليقظة الذهنية، ليه علاقة بهنا ودلوقت، ليه علاقة بفكرة ارتباطي بالأفكار والمشاعر وانغماسي فيها وغرقاني فيها اللي بيسبب لي أن أنا بخش في سلوكيات وأوصل للحياة اللي أنا مش عاوزها. حاول تهدي نفسك كده وقعد كده اطفي النور أو هدي قوي، ممكن تغمض عينك وممكن تبص في اتجاه واحد بس في نور هادي، حط ايديك ورجليك بطريقة ما فيهاش أي نوع من أنواع انقباض العضلات، يعني ما تكتفش ايديك وما تتنيش رجلك، خلي رجليك مرمية كده على الأرض وخلي ايديك على ركبك. خد نفس عميق، حس بالنفس كده وهو داخل مناخيرك، حس بيه هو بيلمس كده مناخيرك من جوه، وخده بعمق شديد وبعدين طلعه تاني من بقك أو مناخيرك، واعمل الحكاية دي 3-4-5 مرات. خد نفس واسمع صوته، اعمل كده بهدوء 4-5 مرات. فكر بحاجة تكون شغلة تفكيرك قوي في الفترة الأخيرة، سواء أفكار أو مشاعر أو حدث، فكر فيه. فكر إنك أنت موجود وشايف غيمة فوقيك، سحب شديدة جدا، غيمة غامقة قوي. شوف الغيمة كده وانت طالع وداخل فيها، شوف الغيمة كده وهي انت مستخبي جواها، راسك مدفونة جوه الغيمة جوه السحب وانت مش شايف حاجة خالص، لا فوق الغيمة ولا تحتها، لانك مغموس جوه الغيمة وهي محوطاك من كل ناحية. والغيمة دي هي الأفكار اللي انت فكرت فيها من ثواني. شوف ان الغيمة دي هي مجموعة الأفكار، مكتوب عليها مجموعة الأفكار اللي شغلة تفكيرك طول الوقت اللي فات، فانت راسك جوه الغيمة جوه الأفكار اللي مغيمة دي جوه السحب بتاعت الأفكار والمشاعر، وانت مش شايف حاجة خالص فوق الغيمة أو تحتها. حاول تزق الغيمة بإيدك، تنفخ فيها، ما بتروحش، يمكن بتبعد حاجة قليلة قوي، بس انت لسه جوه الغيمة، انت عمال تضرب كأنك بتضرب الهوا يمين وشمال، بتضرب في الغيمة يمين وشمال، هي مش بتجري منك، انت مش قادر تسيطر عليها ولا قادر تخفيها عنك، وكأنك في حالة انصهار متوحد مع الغيمة دي وانت راسك جواها. حاول تنزل تحت شوية، سيب الغيمة مكانها، تحاولش تزقها، تحاولش تضربها، تحاولش تحاربها، انزل تحت شوية في الهواء، كمان شوية، كمان خطوة لتحت، كمان خطوة بعيدة عن الغيمة، وابدأ بص عليها من بعيد. انت شايفها فعلا صغرت شوية، بقى في مسافة بينك وبينها وانت واخد خطوة بعيد عنها، فبقيت قادر تشوف الدنيا حوالين الغيمة وتحتيك وفوقيك شكلها ازاي. تعال نعد كده من 3-1 ونحاول نرجع وفتح عينك مرة تانية. 3-2-1. ايه اللي حصل وانت في التدريب ده؟ انت كنت راسك جوه الغيمة اللي هي افكارك اللي مسيطرة عليك، انت كنت في حالة انصهار معاها، دي الخطوة الكارثة اللي احنا بنحاول نتدرب عشان نفكها، توحدك مع الافكار الصعبة كأنه راسك جوه الغيمة. احيانا بتحاول تمارس التجنب والسيطرة، تسيطر عليها وتتجنبها، انك انت تضربها، تبعدها عنك، تصارع معاها، تفكر في الافكار، تحط افكار مختلفة، تهرب، تلعب، مش عارف ايه، كل ده بتتجنب وتسيطر وتتحكم، وده ماراثون طويل بيتعبك، وفي الاخر النتيجة قليلة، ممكن تكون في نتيجة بس قليلة، او النتيجة كانت في وقت كويسة بس عطلت بعد كده. تعال نجرب ناخد خطوة بعيد عن الغيمة، خطوة بعيد عن الأفكار، فتشوف الصورة من برة، يعني عاوزين بدل ما نهرب ونتجنب يبقى عندنا استعداد وانفتاح إنه الأفكار موجودة والمشاعر موجودة، أنا مش هحاربها ولا تجنبها ولا أضربها ولا تحكم فيها، أنا هلاحظها من بعيد، أنا عاوز ألاحظها، فأنا بفك الانصهار، فأنا بعمل عملية قبول، فأنا بعمل يقظة مرنة، بفك الانصهار، بعمل قبول، بعمل يقظة مرنة، شايف كل الأمور الإيجابية والسلبية، شايف الغيمة كلها، شايف أفكاري الإيجابية والسلبية، مش بحاول لا أسيطر عليها ولا تجنبها، أنا بشوفها من بعيد، أنا باخد خطوة لورا، أنا برجع خطوتين وأشوف الأفكار والمواقف والمشاعر من ورا. وده اللي سميناه من شوية الذات كبيئة حاضنة، حاجة إناء بيحتوي كل المشاعر بتاعتي، أنا مش مختزل لشعور واحد أو فكرة واحدة، أنا
أحتوي كل مشاعري وأفكاري الإيجابية والسلبية. عشان كده بشجعك إنك أول خطوة في العلاج بالقبول والالتزام إنك أنت تفك الانصهار بينك وبين الأفكار السلبية والمشاعر الصعبة، وتاخد خطوة لورا وتكتبهم في ورقة وتحطهم على رجلك، أو تبعد عن الغيمة خطوتين لورا، فبتشوف الصورة من بعيد، فأنت بتحس إنك مش في سيطرة أو تحكم أو حرب أو صراع مع الأفكار والمشاعر، أنت موافق، أنت قابل إنها موجودة وبتلاحظها مش بتحللها، بتراقبها كأنها حاجة بعيد عنك، بتراقبها بس، عارف إنها موجودة، بتكتبها، عارف إن دي موجودة. فخد خطوة بعيد عن الأفكار، ده فك الانصهار. لاحظ أفكارك، انتبه ليها، بس خلي مسافة بينك وبينها، عدم التشاجر مع الأفكار، ما تتخانقش معاها، اسمح لأفكارك دي إنها تيجي وتروح برفق، يعني تيجي وتروح، تيجي وتروح، ما فيش مشكلة. النهاردة ما كنتش بأدي كويس في الشغل والمدير بتاعي ما اتبسطش، فعندي فكرة كده ضعف شوية، خليها تيجي وتروح، بصلها من بعيد كأنها مش بتاعتك، بدل ما تستثمر وقتك في الصراع معاها والرد عليها، اصلا انا لو كنت عملت كذا كان فهمني صح، اصل هو لو كان نفسيته كويسة انا كنت اقنعته مش عارف بايه. انا مش هعمل كده، انا هلاحظ بس افكاري، مش هحللها ولا هدخل فيها ولا هتجنبها ولا سيطر عليها، هكتبها كده وهسمح لها تيجي وتذهب وانا بعيد عنها خطوتين ثلاثة. تيجي نعمل تمرين تاني نسميه التأمل الواعي، نسميه تأمل الاحتفاء بذكرك. تعالى يلا نهدي النور، تعالى نبص في اتجاه واحد، ارمي رجليك لتحت وايديك، ما تخليش في اي عضلات بتشتغل في ايديك ورجليك، وابدأ خد نفس عميق رايح جاي لمدة 4-5 مرات. اذا تشتت حاول بلطف كده ترجع تاني لاحساسك بجسمك، انت حاسس كده برجليك على الارض، وحاسس بايديك وهي على رجليك، حاسس بظهرك وهو لامس الكرسي، ظهر الكرسي، حاول ترجع لاحساسك ولنفسك. اسرح لقدام شوية سنين، وتخيل انه بعد شوية سنين طويلة قدام، بعد الشغل والنجاح والوقت اللي قضيته في حياتك، الاخرين قرروا يحتفلوا بيك. تخيل التكريم ده شكله ازاي. اولا تخيل مين بتحب يكون موجود في التكريم ده، قول اسماء اشخاص كده مع نفسك، تخيل فلان وفلانة وفلان وفلانة عاوزهم يكونوا موجودين في التكريم ده، انت بتحبهم وعاوزهم يكونوا موجودين حتى لو ملهمش وجود دلوقت، او حتى لو كانوا توفوا او ماتوا، حتى لو كنتش اتجوزت تقول احب ان مراتي تكون موجود معايا اللي لسه هتجوزها، احب ان ابويا اللي انا فقدته وتوفى يكون موجود في التكريم ده. هات الناس دي معاك وخدها التكريم بتاعك اللي بعد شوية سنين. تخيل التكريم ده بدأ وبيحكوا عنك كشخص، فضل واحد ورا التاني بيتكلم عن تأثيرك في حياة الاخرين، هيقولوا ايه عنك، او تحب يقولوا ايه عنك في التكريم ده، ايه الصفات اللي تحب ان هم يقولوها عنك، حابب يقولوا ايه، كنت عطوف، كنت ناجح، يحب يقولوا عنك انك كنت honest، كنت clear، كان عندك نزاهة، شرف، دعم، تضحية، مساعدة، ذكاء. لو في شخص مقرب منك قوي وبدأ الكلام عنك، تخيل شخص كده قريب قوي قوي منك، تحب يقول ايه عنك، اسمعه كده هو بيتكلم عنك، خد نفس عميق. وطلع شخص تاني من ناحية تانية في الحفلة ومن جانب آخر في حياتك وبيتكلم مثلا عن علاقاتك، تحبه يقول إيه، تحب واحد يقول عنك إيه كجار معاه في العمارة. طب حد تاني علاقتك بيه سطحية، تحب يقول عنك إيه. حاول تتخيل أشخاص بيتكلموا عنك كلام حلو حابب إن هم يقولوا، حتى لو هو دلوقتي مش وضعك الحالي. بعد شوية كده يلا بلطف نرجع، خلينا نعد كده من 3-1 ونفتح عينينا ونكمل، 3-2-1. اهو الحاجات الحلوة اللي قالوها عنك هي دي اللي ممكن نسميها القيم. احنا قلنا ان احنا بنعمل العلاج بالاكت او بالتقابل والالتزام، نعمل فصل معرفي اللي هو cognitive diffusion، ان احنا نفك الانصهار ما بيننا وبين افكارنا ومشاعرنا الصعبة، فنبدأ نبعد عنها كم خطوة ونشوفها من بعيد عشان نشوف الأفكار دي كصور ذهنية مش حقائق، مجرد كلمات على ورق، نرسم لها صورة ذهنية كأنها ورقة شجر بتعدي قدام عينينا في النهر، ورقة مكتوب عليها حزين عدت في النهر. وبعدين بعمل يقظة ذهنية، دي الخطوة التانية اللي احنا عملناها دلوقت، وفي اليقظة الذهنية دي ممكن أتخيل إيه القيم اللي أحب إنها تكون موجودة في حياتي، فبمارس الانتباه كده وبصحصح بنوع من الفضول واللطف للمشاعر والأفكار بدون أحكام قاسية على نفسي،
ومن غير ما اكتر للماضي، خليني اكون بكتب ايه القيم اللي انا بحب انها تكون موجودة في حياتي. ودي اللي ممكن تكون انت حسيتها في التدريب ده لما الناس اتكلمت عليك كلام كويس. فانا مثلا احب اكون عطوف، احب اكون مضحي، احب اكون مدعم، اونست، احب اكون كلير، واضح، احب يكون عندي نزاهة او خير او عدل او شرف، نجاح او حياة عائلية ناجحة. قيم قيم قيم، حدد القيم. بشجعك تجيب ورقة وقلم نوت بوك وتكتب القيم اللي انت عاوزها لحياتك، اللي تحب ان هو يمدحك لو شافها فيك. الخطوة الرابعة ان انا بعمل حاجة اسمها فعل ملتزم. وفي الفعل الملتزم انا بعمل خطوات عملية محسوبة، مقررها، عمل لها بلان تمشي مع القيم دي حتى في وجود المشاعر الصعبة. وده ممكن يكون اجنست اللي احنا ممكن نكون انت اتدربت عليه في وقت تاني، ان انا محتاج اتخلص من المشاعر وعبر عنها وغير افكاري علشان اعمل حاجة افضل في المستقبل. لا، انا النهاردة بشجعك نجرب حاجة تانية، ان احنا نعمل بعد ما نحدد القيم نحدد افعال ملتزمة تمشي مع القيم دي. يعني سي مثلا انا حابب اكون شخص مدعم، فايه الخطوة الملتزمة؟ القيمة ان اكون شخص مدعم. فالخطوة الملتزمة ان انا

الأربع حاجات يا جماعة اللي احنا اتفقنا عليهم في موضوع العلاج بالتقبل والالتزام أو الأكت، أني أعمل فصل معرفي cognitive diffusion، أفصل عن أفكاري ومشاعري وكأني بلاحظها من بعيد مش بحللها، بعمل يقظة ذهنية زي تدريبات التنفس والتدريبات اللي بتخليني أشوف أفكاري ومشاعري بعيدة عني بخطوات اللي احنا عملناها في الحلقة دي وفي حلقات فاتت. الخطوة الثالثة أحدد القيم اللي أنا يهمني أن أكون عايش بيها في علاقاتي ومستقبلي وشغلي. والحاجة الرابعة أعمل أفعال ملتزمة، خطوات عملية محسوبة تمشي مع القيم دي حتى في وجود المشاعر الصعبة. خليني أقول لك إنه الهدف في الآخر، القيم زي ما اتفقنا مش هي الهدف، القيم دي البوصلة اللي بتحركني مثلا لهدف كبير زي إن يكون لي حياة ليها قيمة ومعنى، ده ينفع يكون هدف كبير. طيب خليني أختم معاك وأقول لك إني أتمنى أكون شاركت ببعض التدريبات من خلال العلاج بالتقبل والالتزام، اللي هو طبعا مدرسة كبيرة احنا خدنا شوية مبادئ منها بتساعدنا أثناء نوبات المشاعر الحادة إزاي ما ندخلش في السلوك الإدماني. أنا مدحت، كنت مبسوط جدا وأنا معاكم معاكي النهاردة في برنامج اتكلم من راديو سما. وقتكم وأيامكم حلوة لغاية ما نتكلم تاني.

معنى كلمة الشركة. كلمة الشركة في المفهوم المسيحي تعني علاقة متبادلة بين المسيح والشخص المؤمن به، كما تعني أيضا الاشتراك بين المسيحي وغيره من المسيحيين في خصائص الإيمان. وقد كتب يوحنا الرسول في الإنجيل بصدد هذا الموضوع فقال: إن الله نور وليس فيه ظلامنا البتة، فإن كنا ندعي أن لنا شركة معه ونحن نعيش في الظلام نكون كاذبين ولا نمارس الحق، ولكن إن كنا فعلا نعيش في النور كما هو في النور تكون لنا حقا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطيئة. ومن هنا نرى العلاقة الوثيقة، فشركة المسيحي هي أولا مع الله، وأساس هذه الشركة هو الاعتراف بخطيئتنا أمامه والإيمان بأن السيد المسيح الذي هو الله الظاهر في الجسد قد مات من أجل تطهيرنا من خطايانا، وأنه قام منتصرا على الموت معلنا براءتنا أمام الله. وهناك أيضا العلاقة الوثيقة بين المسيحي وغيره من المسيحيين، فالشركة المسيحية أزالت الحواجز العرقية والثقافية والاجتماعية بين أتباع المسيح وربطتهم معا برباط المحبة القوية وخدمة الواحد للآخرين. وللشركة المسيحية أهمية كبيرة في حياة المؤمن، فهي تساعد المسيحي في النمو في معرفة السيد المسيح، وذلك من خلال قراءة الإنجيل والصلاة والدعاء، كما إنها تنمي علاقة المسيحي بالآخرين فيشجعهم في حياتهم المسيحية ويشجعونه في إيمانه. ويحثنا الكتاب المقدس على ألا نهمل حياة الشركة مع الآخرين، بل أن نجتمع معا للصلاة ودراسة كلمة الله وممارسة فريضة عشاء الرب. صديقي، هل لك شركة مسيحية مع المؤمنين في مدينتك؟ إن العدد لا يهم، فقد قال المسيح: حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فأنا أكون في

0: إلى العبرانيين الأصحاح الأول.
1: كلم الله آباءنا من قديم الزمان بلسان الأنبياء مرات كثيرة وبمختلف الوسائل، ولكنه في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بابنه الذي جعله وارثا لكل شيء وبه خلق العالم. هو بهاء مجد الله وصورة جوهره، يحفظ الكون بقوة كلمته. ولما طهرنا من خطايانا جلس عن يمين إله المجد في العلا، فكان أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أعظم من أسمائهم. فلمن من الملائكة قال الله يوما:
2: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك.
1: وقال أيضا:
2: سأكون له أبا ويكون لي ابنا.
1: وعندما أرسل ابنه البكر إلى العالم قال أيضا:
2: لتسجد له كل ملائكة الله.
1: وفي الملائكة قال الله:
2: جعل من ملائكته رياحا ومن خدمه لهيب نار.
1: أما في الابن فقال:
2: عرشك يا الله ثابت إلى أبد الدهور، وصولجان العدل صولجان ملكك، تحب الحق وتبغض الباطل، لذلك مسحك الله إلهك بزيت البهجة دون رفاقك.
1: وقال أيضا:
2: أنت يا رب أسست الأرض في البدء، وبيديك صنعت السماوات، هي تزول وأنت تبقى، وكلها كالثوب تبلى، تطويها طي الرداء فتتغير، وأنت أنت لا تنتهي أيامك.
1: ولمن من الملائكة قال الله يوما:
2: اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك موطئا لقدميك.
1: أما هم كلهم أرواح في خدمة الله يرسلهم من أجل الذين يرثون الخلاص.
3: يحكى أن هناك شخصا يدعى عادي بن عادي العادي، ولد بشكل عادي من أب وأم عاديين، وكانت ولادته في يوم عادي. درس بمدرسة عادية، انتقل من مرحلة إلى مرحلة بشكل عادي، ثم انتقل إلى المرحلة الجامعية بشكل عادي، وتخرج أيضا بشكل عادي، وتوظف وظيفة عادية كأي موظف عادي. ثم تزوج من امرأة عادية وأنجب أطفال عاديين، وكان أبا عاديا وربى أطفاله بشكل عادي، ثم زوجهم بشكل عادي، ثم أصبح جداً عادياً لأحفاد عاديين. وأخيراً رحل عن الدنيا بشكل عادي. صديقي، كم من الناس جاءوا إلى الدنيا ورحلوا عنها بدون إحداث أي تغيير في حياتهم أو حياة الآخرين، رحلوا بشكل عادي. أنت صاحب القرار في أن تكون مثل هذا الإنسان العادي، أو أن يكون وجودك في هذه الحياة له تأثير وشكل مختلف. يقول الكتاب المقدس: أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم. صديقي، دعوة لتتخذ مكانك كملح للأرض ونور للعالم، لتصنع اختلافاً كبيراً في حياتك وحياة من حولك.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صن.
1: تو يعقوب الأصحاح الأول.
2: من يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح إلى المؤمنين المشتتين من عشائر بني إسرائيل الاثنتي عشرة، سلام. افرحوا كل الفرح يا إخوتي حينما تقعون في مختلف أنواع المحن، فأنتم تعرفون أن امتحان إيمانكم فيها يلد الصبر، فليكن الصبر حافزا لكم على العمل الكامل حتى تصيروا كاملين من جميع الوجوه غير ناقصين في شيء. وإذا كان أحد منكم تنقصه الحكمة فليطلبها من الله ينلها، لأن الله يعطي بسخاء ولا يلوم، وليطلبها بإيمان لا ارتياب فيه، لأن الذي يرتاب يشبه موج البحر إذا لعبت به الريح فهيجته. ولا يظن أحد كهذا أنه ينال من الرب شيئا، لأنه إنسان منقسم الرأي متردد في جميع طرقه. ليفتخر الأخ المسكين برفعته والغني بمذلته، لأن الغني كزهر العشب يزول. تشرق الشمس بحرارتها فتيبس العشب فيتساقط زهره ويفنى جماله، كذلك يذبل الغني وهو منهمك في أعماله. هنيئا لمن يصبر على المحنة، لأنه إذا امتحن ينال إكليل الحياة الذي وعد الرب به من يحبونه. وإذا وقع أحد في محنة فلا يقل هذه محنة من الله، لأن الله لا يمتحنه الشر ولا يمتحن أحدا بالشر، بل الشهوة تمتحن الإنسان حين تغويه وتغريه. والشهوة إذا حبلت ولدت الخطيئة، والخطيئة إذا نضجت ولدت الموت. لا تضلوا يا إخوتي الأحباء، فكل عطية صالحة وكل هبة كاملة تنزل من فوق من عند أبي الأنوار، وهو الذي لا يتغير ولا يدور فيرمي ظلا، شاء فولدنا بكلمة الحق لنكون باكورة لخلائقه. واعلموا هذا يا إخوتي الأحباء، ليكن كل واحد منكم سريعا إلى الاستماع، بطيئا عن الكلام، بطيئا عن الغضب، لأن غضب الإنسان لا يعمل للحق عند الله. فانبذوا كل دنس وكل بقية من شر، وتقبلوا بوداعة ما يغرس الله فيكم من الكلام القادر أن يخلص نفوسكم. ولكن لا تكتفوا بسماع كلام الله من دون العمل به فتخدعوا أنفسكم. فمن يسمع الكلام ولا يعمل به يكن كالناظر في المرآة صورة وجهه، فهو ينظر نفسه ويمضي ثم ينسى في الحال كيف كان. وأما الذي ينظر في الشريعة الكاملة، شريعة الحرية، ويداوم عليها لا سامعا ناسيا بل عاملا بها، فهنيئا له فيما يعمل. ومن ظن أنه متدين وهو لا يحفظ لسانه خدع نفسه وكانت ديانته باطلة. فالديانة الطاهرة النقية عند الله أبينا هي أن يعتني الإنسان بالأيتام والأرامل في ضيقتهم، وأن يصون نفسه من دنس العالم.

0: صديقي، هل تعلم أن صوتك يكشف خفايا شخصيتك؟ الصوت أداة تواصل وتعبير بين الناس، ولا يعرف قيمته إلا من فقده، وللصوت تأثيرات كبيرة على شخصية الفرد، فالطريقة التي تتحدث بها تظهر مدى حبك أو غضبك أو عطفك أو حتى حقدك، كما إنها تكشف ما في قلبك من عاطفة وشعور. وقد ربط بعض علماء النفس شخصية الإنسان وسلوكه بنوعية صوته، فقالوا أصحاب الأصوات الذين يتحدثون بسرعة ويتعمدون ذلك وتزداد سرعتهم في الحديث عندما يكونون في حالة إثارة أو أي حالة عاطفية معينة كالغضب أو الفرح أو القلق، فهم أشخاص يشعرون بالوحدة بسهولة وهم متوترون في جميع علاقاتهم مع الناس. يقولون أيضاً أشخاص آخرون يتحدثون ولكنهم يجدون صعوبة في العودة إلى ما انقطع فيه حديثهم، فهؤلاء متوترون كما أن لديهم صعوبة بالغة في التعبير عن مشاعرهم الحقيقية. أما الصوت الهادئ جداً ونادراً ما يعلو يدل على الشعور بالثقة الزائدة، ويواجه أصحاب هذا النوع من الصوت صعاب كثيرة، كما أن أصحاب هذا الصوت لا يبنون علاقات اجتماعية كبيرة، بل إنهم يكتفون بأصدقاء مقربين لهم. صاحب الصوت العالي الذي لا يتحكم في كلماته التي تكون عادة أسرع من تفكيره يدل على العصبية الزائدة والتسرع في اتخاذ القرارات، ولا يشعر بالأمن في علاقاته مع الآخرين، إلى جانب شعوره بعدم ثقة الآخرين فيه. أما الذين يتحدثون ببطء شديد ويختارون ألفاظهم، فهؤلاء أشخاص يحلمون بالمثالية في علاقاتهم مع الناس، ويتمسكون عادة بأفكارهم القديمة ويرفضون معارضتهم بهذه الأفكار، كما أنهم يخافون التغيير ويحبون النمطية في حياتهم، ولذلك يكون وصفهم بأنهم أشخاص روتينيون. أما الشخص الذي ينطلق بصوته بنعومة ورخاوة، فهو عادة يكون هادئا في علاقاته مع الآخرين، ومنفتحا وحالما ومتفائلا، ويتمنى أن يستمتع كل من حوله بصحبته. أما الصوت الذي عادة يتخلل حديثه القهقه والضحك المتقطع بين كل كلمة وأخرى، فيعبر عن شخص يخشى المواجهة ولا يحب انكسار القلب، ويفضل أن يحمي نفسه بالضحك، وهو عادة لا يتسم بالرومانسية ولكنه عملي جداً. أما الصوت الذي يظهر وكأنه ينتحب ويميزه كل من حوله، فهو شخص لا يثق بأحد ولا يشعر بالأمان، كما أن علاقاته العاطفية عادة ما تكون متوترة، رغم أنه يشعر بالمسؤولية ويتمتع بالإخلاص، إلا أنه ليس قادرا على اتخاذ قرارات في حياته. وصاحب الصوت المبحوح والنبرة المنخفضة يدل على شخص يحب الصداقة، إلى جانب تمتعه بشخصية قيادية وعطوفة وكريمة. أصدقائي، كثيرا ما نتأثر بأمور الحياة التي تؤثر فينا سلبا أو إيجابا، ولكن هل لديك منفذ لتهرب إليه وقت الشدة والضيق حتى لا تتأثر؟ يقول السيد المسيح: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. صديقي، صديقتي، عندما يكون ما بداخلك سعيدا، سوف تظهر هذه السعادة جليا على صوتك ووجهك وأفعالك.
1: غني معانا من قلبك على راديو سما

0: الثاني.
1: أما مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه، فنطلب إليكم أيها الإخوة ألا تتزعزعوا سريعا في أفكاركم، ولا ترتعبوا من نبوءة أو قول أو رسالة كأنها منا تقول إن يوم الرب جاء.
2: لا يخدعكم أحد بشكل من الأشكال، فيوم الرب لا يجيء إلا بعد أن يسود الكفر ويظهر رجل المعصية ابن الهلاك، والعدو الذي يرفع نفسه فوق كل ما يدعوه الناس إلها أو معبودا، فيجلس في هيكل الله ويحاول أن يثبت أنه إله.
1: أما تذكرون أني وأنا بعد عندكم كنت أقول لكم ذلك مرارا؟ وأنتم الآن تعرفون العائق الذي يمنعه عن الظهور إلا في حينه، فسر المعصية يعمل الآن عمله، ويكفي أن ينزاح العائق حتى ينكشف رجل المعصية فيقضي عليه الرب يسوع بنفس من فمه ويبيده بضياء مجيئه. ويكون مجيء رجل المعصية بقدرة الشيطان على جميع المعجزات والآيات والعجائب الكاذبة وعلى جميع ما يغرب الشر أولئك الذين مصيرهم إلى الهلاك، لأنهم رفضوا محبة الحق الذي يمنحهم الخلاص. لذلك يرسل الله إليهم قوة الضلال حتى يصدقوا الكذب، فيدين جميع الذين رفضوا أن يؤمنوا بالحق ورغبوا في الباطل.
2: أما نحن فعلينا أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة يا أحباء الرب، لأن الله اختاركم منذ البدء ليخلصكم بالقداسة التي يمنحها الروح وبالإيمان بالحق. إلى هذا دعاكم الله بالبشارة التي حملناها إليكم لتنالوا مجد ربنا يسوع المسيح.
1: لذلك اثبتوا أيها الإخوة وحافظوا على التعاليم التي أخذتموها عنا، سواء كان مشافهة أو بالكتابة إليكم. وربنا يسوع المسيح نفسه والله الآب الذي أحبنا وأنعم علينا بعزاء أبدي ورجاء حسن يقوي قلوبكم ويثبتها في كل خير تعملونه أو تقولونه.

0: الإصحاح الرابع والعشرون.
1: وخرج يسوع من الهيكل، وبينما هو يبتعد عنه دنا إليه تلاميذه يوجهون نظره إلى أبنية الهيكل، فقال لهم:
2: أترون هذا كله؟ الحق أقول لكم، لن يترك هنا حجر على حجر، بل يهدم كله.
1: وبينما يسوع جالس في جبل الزيتون، سأله تلاميذه على انفراد:
3: أخبرنا متى يحدث هذا الخراب؟ وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟
1: فأجابهم يسوع:
2: انتبهوا لئلا يضللكم أحد. سيجيء كثير من الناس منتحلين اسمي فيقولون: أنا هو المسيح، ويخدعون كثيرا من الناس، وستسمعون بالحروب وبأخبار الحروب، فإياكم أن تفزعوا، فهذا لا بد منه، ولكنها لا تكون هي الآخرة. ستقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة، وهذا كله بدء الأوجاع. وفي ذلك الوقت يسلمونكم إلى العذاب ويقتلونكم، وتبغضكم جميع الأمم من أجل اسمي، ويرتد عن الإيمان كثير من الناس، ويخون بعضهم بعضا، ويبغض واحدهم الآخر، ويظهر أنبياء كذابون كثيرون، ويضللون كثيرا من الناس، ويعم الفساد، فتبرد المحبة في أكثر القلوب، ومن يثبت إلى النهاية يخلص. وتجيء النهاية بعدما تعلن بشارة ملكوت الله هذه في العالم كله، شهادة لي عند الأمم كلها. فإذا رأيتم نجاسة الخراب التي تكلم عليها النبي دانيال قائمة في المكان المقدس، افهم هذا أيها القارئ، فليهرب إلى الجبال من كان في اليهودية، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ من البيت حوائجه، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. الويل للحبال والمرضعات في تلك الأيام. صلوا لئلا يكون هربكم في الشتاء أو في السبت، فستنزل في ذلك الوقت نكبة ما حدث مثلها منذ بدء العالم إلى اليوم ولن يحدث. ولولا أن الله جعل تلك الأيام قصيرة لما نجا أحد من البشر، ولكن من أجل الذين اختارهم جعل تلك الأيام قصيرة. فإذا قال لكم أحد: ها هو المسيح هنا، أو ها هو هناك، فلا تصدقوه. فسيظهر مسحاء دجالون وأنبياء كذابون، يصنعون الآيات والعجائب العظيمة ليضللوا إن أمكن حتى الذين اختارهم الله. ها أنا أنذركم، فإن قالوا لكم: ها هو في البرية، فلا تخرجوا إلى هناك، أو ها هو في داخل البيوت، فلا تصدقوا، لأن مجيء ابن الإنسان يكون مثل البرق الذي يلمع من المشرق ويضيء في المغرب، وحيث تكون الجيفة تجتمع النسور. وفي الحال بعد مصائب تلك الأيام تظلم الشمس ولا يضيء القمر، وتتساقط النجوم من السماء، وتتزعزع قوات السماء، وتظهر في ذلك الحين علامة ابن الإنسان في السماء، فتنتحب جميع قبائل الأرض، ويرى الناس ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء في كل عزة وجلال، فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت إلى جهات الرياح الأربع ليجمعوا مختاريه من أقصى السماوات إلى أقصاها. خذوا من التينة عبرة، إذا لانت أغصانها وأورقت علمتم أن الصيف قريب. وكذلك إذا رأيتم هذا كله فاعلموا أن الوقت قريب على الأبواب. الحق أقول لكم، لن ينقضي هذا الجيل حتى يتم هذا كله. السماء والأرض تزولان، وكلامي لن يزول. أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرفهما أحد، لا ملائكة السماوات ولا الابن إلا الآب وحده. وكما حدث في أيام نوح فكذلك يحدث عند مجيء ابن الإنسان. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزاوجون إلى يوم دخل نوح الفلك، وما كانوا ينتظرون شيئا حتى جاء الطوفان فأغرقهم كلهم. وهكذا يحدث عند مجيء ابن الإنسان، فيكون رجلان في الحقل فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر، وتكون امرأتان على حجر الطحن فتؤخذ إحداهما وتترك الأخرى. فاسهروا لأنكم لا تعرفون أي يوم يجيء ربكم، واعلموا أن رب البيت لو عرف في أي ساعة من الليل يجيء اللص لسهر وما تركه ينقب بيته. فكونوا أنتم أيضا على استعداد، لأن ابن الإنسان يجيء في ساعة لا تنتظرونها. فمن هو الخادم الأمين العاقل الذي أوكل إليه سيده أن يعطي خدمه طعامهم في حينه؟ هنيئا لذلك الخادم الذي يجده سيده عند عودته يقوم بعمله هذا. الحق أقول لكم إنه يوكل إليه جميع أمواله. أما إذا كان هذا الخادم شريرا وقال في نفسه سيتأخر سيدي، وأخذ يضرب رفاقه ويأكل ويشرب مع السكيرين، فيرجع سيده في يوم لا ينتظره وساعة لا يعرفها، فيمزقه تمزيقا ويجعل مصيره مع المنافقين. وهناك البكاء وصريف الأسنان.
0: كنت وبقيت، كنت زمان ما بحب الشكل، كنت مقتنعة أني لازم أكون رفيعة وعندي القوام المثالي عشان أبقى حلوة وأعجب الناس والناس كمان تقول عليا أني حلوة. وكنت بقعد أعمل دايت، كان عندي هوس رهيب لو تخنت كيلو أن أنا لازم أنزل الكيلو ده، وأنه ما ينفعش كده، وأحرم نفسي من الأكل وأبقى بضغط على نفسي جامد جدا عشان لازم أكون رفيعة. بقيت دلوقتي مدركة أنه مش مهم أكون تخينة أو رفيعة، المهم أني أكون من جوايا حاسة أني جميلة وحلوة، وده هيبان من بره. حقيقي أدركت كده أنه جمال الروح بيفرق، والروح الحلوة والمرحة بتحل الشكل. كمان الثقة بالنفس وإني أشوف نفسي جميلة، ده بيخلي الناس يشوفوني جميلة، فبقيت أنا من جوايا حاسة أن أنا جميلة، وده منعكس على الشكل الخارجي.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. هل يا ترى الصلاة ليها مفعول؟ هل يا ترى الصلاة ممكن تغير تفكير الناس؟ هل يا ترى لو في شخص بيفكر بطريقة مش مظبوطة، هل ممكن الصلاة تغير طريقة تفكيره؟ أوقات كتيرة بنفكر إنه الصلاة تصنع أمور عظيمة ومعجزات، لكن الصلاة يعني مش ممكن تأثر على الناس أو تغير تفكيرهم. في يوم من الأيام الملك داود في كلمة ربنا كان في شخص بيفكر بطريقة غلط، كان في شخص بيفكر بطريقة غير حكيمة، وعنده مشورة بيحاول ينشرها، والمشورة دي مش هتمجد ربنا. الشخص ده اسمه أخيتوفل، ولما جه الخبر لداود انه أخيتوفل عنده مشورة غير صالحة يا جلالة الملك، بيقول الكتاب في صمويل الثاني صح 15 وعدد 31: وأخبر داود وقيل له إن أخيتوفل بين الفاتنين مع أبشالوم، فقال داود: حمق يا رب مشورة أخيتوفل. داود صلى وقال له كده: يا رب حمق مشورة هذا الشخص، المشورة دي مش هتبني، المشورة دي مش هتأثر علينا إيجابيا. في مرات ناس في حياتنا الرب عاوزنا نصلي من أجلهم، ممكن يكون شريكي، شريك حياتي عنده مشورة غير صالحة، عنده رأي غير صالح، وأنا متأكد أنه هذا الرأي غير صالح، ولا سيما لو الزوجة هي اللي شايفة كده وهي خضعة للرب وفهمة أنه الرجل رأس هذا البيت، بس هي حاسة أنه المشورة دي مش منضبطة. فمرات كتيرة يسمحوني الزوجات لو قلت كده، مرات كتيرة وكأنها بتسحب عجلة القيادة وتقود هي، لكن الحقيقة روح قدس جاي النهاردة عشان يلفت انتباهنا انه ينفع تتحركي بشكل مختلف، ينفع تصلي: يا رب احفظ بيتنا من هذه المشورة. ولا سيما لو المشورة دي اللي بيسلك فيها زوجك او السلوك اللي بيسلك فيه زوجك هو سلوك من العالم، هو سلوك ضد الرب وغير متوافق مع كلمة الله، ينفع بدل ما تسوقي حضرتك البيت، ينفع انك تيجي قدام ربنا وتكوني واقفة وبتقولي له: يا رب من فضلك وقف المشورة الشريرة دي، زوجي أنا بصلي لأجله، أنا بحامي عنه، أنا بحب هذا الشخص وأنا عاوزاه ياخد اللي على قلبك لينا وللبيت. أوقات كتيرة الحقيقة بنظن أنه الناس هي صاحبة قراراتها، وطبعا ده رأي مظبوط، لكن ينفع النهاردة أني أصلي من أجل قرارات ومشورات ومشيئات خاطئة حواليا ممكن تأثر علي؟ ينفع أني أصلي من أجل بلدي؟ مش عارف كم حد فينا بيصلي لأجل بلده. اتعلم أنك تصلي من أجل بلدك وتصلي لأجل الحاكم في بلدك، تصلي أنه المشيرين لهذا الحاكم يكونوا بيقدموا مشورة صالحة، ولو في أي مشورة الحاكم بيتعرض ليها المشورة دي غير صالحة تقول: يا رب ادي عبدك نعمة. كتاب مقدس بيعلمنا أنه قلب الملك في يد الرب كجدول مياه حيثما شاء يميله. نقول له: أنت يا رب اللي قلت أنه قلب الملك في إيدك زي جدول المية، يا رب من فضلك ادي هذا الحاكم مشورة صالحة. حبائي صلواتنا بتغير الناس. نجح إبليس أنه يحط محدودية في صلاتنا ويخلينا نظن أنه صلواتنا مش بترتفع أكتر من سقف الغرفة، لكن خليني أقولك أنه كلمة الله بتقول: طلبت البار تقتدر كثيرا في فعلها. صلاتك تصنع أمور عظيمة، صلاتك تغير مشورات شريرة. مشورة أخيتوفل كان ممكن تأذي داود وتأذي كل المملكة، لكن داود صلى وقال له: يا رب حمق مشورة أخيتوفل، وقف هذه المشورة الشريرة. صلي النهاردة من أجل كل مشورة شريرة مرمية على أولادك، كل مشورة وكل فكر وكل طيار جاي على أولادك من العالم أو من وسائل التواصل الاجتماعي أو غيره من المصادر اللي ممكن تأذي أولادنا.
خلينا نتعلم النهاردة نصلي قدام الرب ونقول له نؤمن أنك تصنع بقوة في حياة الناس اللي حوالينا. نثق النهاردة أنه في أمور عظيمة أنت عاوز تعملها وعاوز تستخدمنا فيها، عاوز تستخدم صلواتنا فيها، عاوز النهاردة قلوبنا تترفع قدامك، عاوز النهاردة حياتنا تكون مليانة بالصلاة زي ما داود صلى من أجل إبطال مشورة هذا الرجل أخيتوفل. صلي النهاردة أن الرب يتمم مشيئته الصالحة في حياتك، وأي مشورة كذب ترمت عليك ما تقبلهاش. اعلن مشيئة الرب، اعلن مشورة الرب. يا رب شكرا من كل القلب لأنك بتدينا صلوات جوه قلوبنا علشان نطلبك ونطلب مشورتك. يا رب أنا بصلي أنك تحمق كل مشورة بتعطل صلاحك وبتعطل عملك في حياتنا. يا رب من فضلك ادينا نعمة النهاردة نصلي من أجل كل أمور شريرة جاية علينا. نعلن ثقتنا فيك ونعلن أنك تضع نهاية وتضع حدا لهذه الأمور أمامك. شكرا لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

القصة يمكن معروفة لينا كلنا. فاكرين لما موسى بعد 12 جاسوس علشان يتجسسوا أرض الموعد، 10 من الجواسيس جم قالوا الكلام ده في عدد إصحاح 13: أما الرجال الذين صعدوا معه فقالوا: لا نقدر أن نصعد إلى الشعب لأنهم أشد منا، وقد رأينا هناك الجبابرة بني عناق من الجبابرة، فكنا في عيوننا كالجراد، وهكذا كنا في عيونهم. 10 من الاثناشر شافوا إن هم زي الجراد في عينين نفسهم، وكمان زي الجراد في عينين اللي داخلين عليهم. لكن الكتاب يتكلم عن اتنين شخصين، يشوع وكالب، شافوا رؤية مختلفة. بيتكلم عن كالب بشكل خاص. تعالوا نشوف الكتاب قال ايه عن كالب. يقول كده في سفر العدد صح 13: ولكن كالب أنصت الشعب إلى موسى وقال: إننا نصعد ونمتلكها لأننا قادرون عليها. أما الرجال الذين صعدوا معه فقالوا: لا نقدر أن نصعد إلى الشعب لأنهم أشد منا. والسؤال هنا ليه، برغم أنه الاثناشر شافوا نفس الحاجة، لكن كالب شاف أمر مختلف. كالب شاف أنه نصعد ونمتلكها لأننا قادرون عليها. ليه ما شافش أنه دول الجبابرة الصعبين؟ ليه ما شافش أنه الأمر صعب جدا؟ يترجم الكلام ده في سفر العدد صحاح 14. اسمع معايا الكلمات دي، اسمع كويس. يقولك: وأما عبدي كالب فمن أجل أنه كانت معه روح أخرى وقد اتبعني تماما، قد اتبعني تماما، ادخله إلى الأرض التي ذهب إليها وزرعه يرثها. واو. يتكلم أنه بمجرد أنه كالب كان بيعيش حياة تبعية حقيقية للرب، كتاب يسميها كده اتبعني تماما. الكلام ده معناه ايه؟ معناه انه في تبعية للرب. تبعية، ناس كتيرة مشيت ورا المسيح لما كان موجود على الارض وزحمة، يعني زي ما كان وقت المرأة نزفة الدم بيقول: من لمسني؟ كتاب يقول كده انه الجامعة كلهم بيسحموني كسيد، وتقول: من لمسني؟ ما في ناس بتتبعني تبعية حقيقية، في ناس بتدور عليا بجد. والنهاردة انا نفسي ادعو نفسي وادعو كل حد فينا انه تعالى النهاردة قول: يا رب انا عايز اتبعك تبعية تامة. تعرفين سليمان بالرغم من انه ابن داود، بالرغم من انه شخص حقيقي كان على حياته دعوة، بس يقول كده في ملوك الاول 11 في عدد 6: وعمل سليمان الشر في عيني رب ولم يتبع الرب تماما كداود ابي. بالرغم انه داود اخطأ، داود يمكن زنى وقتل، بس داود كان قلبه حسب قلب الرب واتبعه تبعية تامة. سليمان الكتاب يتكلم عنه انه نساء كتير املنا قلبه، انه جوز كتير وعبد الالهة بتوع مراتاته اللي اتجوزهم. كان بيحب الرب لكن كان بيحب كمان امور تانية جنبه. النهاردة نفسي ادعو كل حد فينا، احنا هنقول كمان مرة الترنيمة دي، قول: يا رب انا بحبك، يا رب انا قلبي طول الطريق هيفضل ملك ليك. لو انت مش قادر تشوف الارض اللي انت داخل ليها، لو الرب بيوعدك بامور ومش قادر ان انت تدخلها ومش قادر تصدقها. كالب كان شخص عادي بس شاف بمنظور مختلف لانه بيتبع الرب تبعية تامة. وانا عايز ادعو كل شخص فينا، تعال النهاردة حط حياتك قدام الرب، قول له: انا عايز اتبعك مش تبعية عادية لكن تبعية تامة، عايز اكون مختلف. العالم كله ماشي في اتجاه بالزحمه، لكن انا بختار النهارده ان انا اتبعك بشكل مختلف، بختار النهارده ان انا اكون غير كل الناس، بختار النهارده ان انا اكون بسلك وبتبعك. وعارف كويس انه لما اتبعك هشوف اللي انت عايز تدخلهوني، مش بس هشوف لكن كمان هدخل وهمتلك زي ما كالب دخل وامتلك الارض. امين. تعالوا نقول كمان مره الترنيمه دي، تعالوا نصلي، قولوا: يا رب احنا جايين بنقول لك يا رب عايزين نحبك زي ما الكتاب يقول تحب الرب الهك من كل قلبك، من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. أنا قلبي طول الطريق هيفضل ملك ليك، وعنيا يا رب هتفضل ثابتة عليك. يلا مع بعض كلنا.

قلبي كله ليك، قلبي كله ليك يا رب، كل فكري ليك، إرادتي وكياني يا رب. عايز أتبعك بجد، عايز أكون شاهد عنك بجد، عايز أكون تلميذ.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بركي ما في حل.
2: هندور على حل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
1: لقيتوا الحل؟
2: هندور على حل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل.
3: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا من جديد ببرنامجكم عنا الحل.
1: أهلا وسهلا فيكم بلقاء جديد بفكرة جديدة بموضوع جديد.
3: اليوم بدنا نحكي عن شخص أخذ ألقاب كتيرة. في ناس بتسميه نصاب، ناس محتال، ناس لص، حرامي، قليل أمانة، سراق. في ناس انكشفت وتعرضت وكل العيون طلعت عليهم وكل الأصابع بتأشر عليهم، وفي ناس حوالينا بعدهم خبائين وبيعتبروا نفسهم ذكايا وشاطرين، بيبرقوا تصرفاتهم وبيسكتوا ضميرهم بكلمات معينة بيرددوها بداخلهم. بالبداية كانوا عم يسرقوا اشياء صغيرة ما لها قيمة وتافهة، وبس كبروا تعودوا ياخدوا اشياء ما لها ملكهم حتى صارت مهنتهم وباب رزق لقلهم. لا ضمير ينبهن ويصحيهم ولا مرشد يفيقهم ويهديهم.
1: طيب فرح، خلينا بالبداية نسمع مع بعضنا البعض هذا السكيتش يلي بيحكي عن السرقة، بعدين منعلق الموضوع.
3: نسمع السكيتش ومنرجع لكم، خليكن معنا.

0: ام نبيل افتحي افتحي بسرعة ام نبيل.
1: ايه ايه طول بالك شوي.
0: افتحي الباب.
1: اجا ابو عجقة. شو بك شو بك معجوق؟ شو صاير لك؟ شو هذا الكيس الاسود؟ شوفي
0: بعدين بعدين. يلا سكري الباب بسرعة، نزلي الاباجور، سكري الشبابيك، ساعديني.
1: خير شو صاير معك؟ طمني، خوفتني، في شي صاير؟
0: هلا ساعديني بتسكير الشبابيك بعدين احكي. الله يخليكي.
1: وهي سكرنا. طمني شوفي ابو نبيل، شغلت لي بالي، عرقان وتعبان. شو كنت عم تركض؟
0: عم بركض عبيلي كاس مي. الله يخليكي، تعبت، تعبان.
1: وهي كاسة مي باردة، احكي لي لشوف شو القصة.
0: ما في شي. هاتي كيس الاسود لهون، هاتي.
1: وهي الكيس، شو فيه دخلك هالكيس؟
0: شو فيه؟ طلعي.
1: اوف، مصاري؟ منين لك؟ باينته مبلغ كبير.
0: من عند الافندي ابو طارق، رحت على مكتبه سرقت كل مصرياته ورجعت.
1: شو عم تحكي؟ سرقته من عند ابو طارق بهالبساطة؟
0: ايه طبعا بهالبساطة، لازم يعرف انه مو انا اللي بتاكل لحمه. واحد نصاب محتال بده يتشاطر علي، صار لي سنة عم بستحمله واستنى على اليوم وبكرة، ما معي سيولة وطول بالك، وبالآخر بيقول لي ما رح رجع لك ولا قرش، روح بلط بحر. ايه أنا بعرف كيف بسترجع حقي بإيدي.
1: شو عم تحكي يا رجال؟ بدك منه 100,000 وهدول بيطلعوا كذا مليون؟
0: وغلاوتك هدول 4 مليون يا مدام، ليرة تنطح ليرة، لخلي قائي مثل الغراب ينط ما يحط، يمشي بالشارع يحكي مع حاله.
1: بس يا ابو نبيل هي جريمة، هي سرقة.
0: ايه سرقة من هيك ناس نصابة محتالة ما بتخاف ربها حلال 100%.
1: السرقة حرام لو شو ما حكيت، ولو شو ما عملت هذا المال حرام بحرام. بكرة بس ينقبض عليك شو بدك تقول للشرطة؟ اه اخذ 100,000 مني، امت سرقت منه 4 مليون، رح يقولوا لك برافو ويصفقوا لك. ايه رح يحطوك بالحبس حتى تختخ عظامك.
0: ايه ما في لا حبس ولا شرطة، انا صار لي شهرين عم بدرس العملية، عم راقب كل تحركاته، عم راقب المكتب مين فات مين طلع، ما تركت اثر وراي لا خطوة ولا بصمة.
1: وبركي في كاميرات عم تراقب انت ما شفتها عندن او عند الجيران، لك رح ينخرب بيتك.
0: كاميرات؟ ما عملت حسابها؟ بس انا ما شفت كاميرات. لا ما في كاميرات، ما في كاميرات.
1: طيب وبركي حدا شافك رح يقول للشرطة انك انت اللي سرقت.
0: لك مشان الله، مشان اللي خلقك حاجة بقى بكفي، انا مالي خايف من حدا، وانا اخذت حقي فهماني، هذا حقي حقي. النبيل في صوت برا، اجت الشرطة. النبيل خبيني، بوس رجليك خبيني.
1: روق وهدا شوي، روح اتنقوس من ورا الاباجور شوف شو القصة.
0: روحي انتي، رجلي مو حامليني. الله يخليكي روحي انتي.
1: خلص اهدا، رايحة شوف شو القصة.
0: النبيل طمنيني، في صوت ناس طالع على درج البناية.
1: اسكت شوي.
0: شو حكي طمنيني.
1: اف الله يحرق اعصابك مثل ما بتحرق اعصابي. بس
0: شو هلا احكي؟ جسمي عم يرجف.
1: جسمك عم يرجف؟ ايه طمن، هي سيارة اسعاف مو سيارة شرطة، طمن.
0: متأكدة يا ام نبيل؟
1: متأكدة. بعدين انت ليش خايف؟ مو قلت لي هذا حقك وما غلطت؟
0: خليني اهدى، راسي رح ينفجر. الله يخليكي،
1: راسك رح ينفجر قلت لي. ماشي الحال، فوت نام، صارت الساعة 12 ونص بالليل، ومن بكرة بدك تلاقي طريقة ترجع المصاري مثل ما لقيت طريقة تاخدهم. أنا عم قلك قبل ما تيجي الشرطة تشحطك.
0: أنا هيك بدي نام وارتاح، أنا بس بدي نام. منيح إنه هي سيارة إسعاف مو سيارة شرطة. سيارة إسعاف مو س...

0: قلت لك هي شرطة مو إسعاف. ليكن عم بيطلعوا الدرج، جايين ياخذوني، جايين يقبضوا علي، جايين يمسكوني. خبيني، لازم اتخبى.
1: مباحث.
0: ولي مباحث.
1: افتحي بسرعة.
0: قلت لك شرطة، قلت لك لا تفتحي، لا تفتحي.
1: اكسر الباب سيدي.
0: سمعتي بدي اكسر الباب؟ لازم اهرب، لازم اهرب.
2: تفضلوا استريحوا. الجلسة الآن للنطق بالحكم.
0: لحظة شوي حضرة القاضي، لازم تسمعني. بترجاك هو المجرم، هو السارق مو أنا. هو سرق مني 100,000، صدقني أنا بريء، هو اللي لازم يكون بالحبس.
2: الحكم عليهم جميعا بالإعدام شنقا حتى الموت.
0: ليش كلنا إعدام؟ مرتي بريئة، مرتي ما عملت شيء، وهذا ظلم. أنا بس سرقت، ما قتلت، ما قتلت. هذا ظلم، ظلم، ظلم. ظلم. ليش اعدام؟ طول عمرها السرقة بس حبس، ليش اعدام؟ كمان مرتي ليش اعدام؟ هذا ظلم، ظلم.
3: ابو نبيل قوم قوم.
0: انا بريء ام نبيل؟ انا بريء، بريء ام نبيل؟ بريء.
3: انت ابو نبيل قوم، انت عم تحلم. قوم فيق بقى.
0: شوفي وينه، وينه، وينه الكيس الاسود ام نبيل؟ وين الكيس المصاري؟ اعطيني الكيس الاسود.
3: اي كيس اسود واي مصاري؟ شو بك عم بتخبص بالحكي ومغسل وشك لتصحصح؟
0: ام نبيل يعني انا ما سرقت؟ انا مالي حرامي. اخ شو هالكابوس، كابوس شي برعب يا ام نبيل، شي برعب.
3: شو حلمت بقى؟ هات لشوف.
0: اخ يا ام نبيل على حلم، يا ويلي. حلمت اني سرقت مكتب ابو طارق واخذت له كل مصرياته.
3: لساتك عم تفكر بمصرياتك؟ بدك تنسالي ابو طارق قبل ما تجن عم تهدس فيه ليل ونهار؟ بقى بدك تنساه؟
0: خلاص ما عاد بدي مصرياتي، انا سامحته دنيا واخره، ما بدي شي منه، بس يتركني بحالي. كمان هي شغلة البراطيل بالشغل رح بطلها، 100 من هون 500 من هون، الله غناني عنا، ما عاد بدي شي غير السترة.
3: وشو هالتغيير بقى؟ من يومين كنت عم تتوعد له بدي اعمل وبدي ساوي فيه.
0: لا بدي اعمل ولا بدي ساوي. وانت كمان ام نبيل الله يرضى عليكي، وانت طالع على درج البناية دعايسة ارض تبع الجيران من هون، كندرة من هون، ما بعرف شي تاني من هون، بكفي كفاها الله وغنانا.
3: اها هنن مال هون داشر زعتين غراضهم برات بيوتهم، ونحن أولاد الحلال، والمثل بيقول المال الداشر بيعلم أولادين الحلال السرقة. هاي أنا مثلا ملزقة دعاسة بيتنا والأرض مشان ما أعطي فرصة لأولاد الحلال يسرقونا.
0: ما عاد بدنا يشوفوت على بيتنا محلال بقى، بيقولوا المال الخسيس بيروح فطيس. بدنا من اليوم ورايح نغمس لقمتنا ونشرب ميتنا بالحلال. بدي من اليوم ورايح حط راس على المخدة ونام، نام بسلام وضميري مرتاح، لا خوف ولا قلق. وانا عبنام بدي خطط بإشي حلوة اعملها تاني يوم، مو بسرقة ورشوة وشر. بدي يصير من اليوم ورايح بارك للي معه، جار ربنا يزيده ويزيدني، باركه ويباركني. وما باكل الا من عرق جبيني، ما باكل الا من عرق جبيني.
3: فعلا ما في اطيب من لقمة الحلال، مكتوب بالبدايات بسفر التكوين بالكتاب المقدس، بعرق جبينك تأكل خبزك.
0: صحيح فرح، بس للأسف في ناس حبت تختصر الطريق، بدها تصير وتتصور بدون عنا وبلا جهد وبلا تعب، عم بتدور على طريق سهل ومريح وبنفس الوقت مربح.
3: طيب كيف الإنسان بيتحول لسارق؟ شو هي العوامل اللي أثرت عليه حتى يصير إنسان غير سوي؟
0: أول شي فرح لازم نعرف أنه 80% من اللي بيسرقوا كان بيسرقوا من صغرهم من طفولتهم، حسب الدراسات العالمية اللي وصلت لهالنتيجة. وأكيد أسبابها بده يكون فرح هون تنشئة بالأسرة ما كانت سليمة تماما، من هنا وصغار بيعانوا من غياب القدوة السليمة بالبيت، ربي بمنزل ما له ملتزم بالقيم الأخلاقية، أو عاش بمنزل فيه الأسرة ما لها متماسكة مفككة فيها مشاكل أو طلاق، وهذا الطفل ما حدا كان فاضي ليعطيه التربية والنصح والإرشاد. في منهم بلش يمارسوا السرقة على كبر، كانت نتيجة لاستسلام هون للظروف القاسية اللي مروا فيها، منها الفشل بتحقيق بعض الطموحات أو تردي وضعه الاقتصادي والاجتماعي، أو تدني دخله، أو بعد فشل بإيجاد فرصة عمل لإله، اتجهوا للسرقة لحصول على متطلبات الحياة.
3: وطيب بالآخر فعل السرقة هو خطية، والله بنبهنا مرتين بوصايا حتى نبتعد عن هالفعل. أول مرة بيقول لا تسرق، وتاني مرة لا تشتهي، لا تشتهي مال قريبك، امرأة قريبك، ثوره، حماره، ولا شيء مما لقريبك.
0: صحيح فرح، الشهوة هي أصل لكل الشرور. بتقول آية بالإنجيل: ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوتي. بتبلش الشهوة، بعدين بتمتد فينا، بتكمل آية: ثم الشهوة إذا حبلت طلت خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتا.
3: طيب هلأ ونحن عم نحكي بيخطر ببالنا سرائين الكبار، سرائين البنوك والسيارات، سرائين الذهب، شو مشان أنه في تفاصيل صغيرة بحياتنا لازم نكون حذرين ومنتبهين إلها.
0: معك حق فرح، في آية بالكتاب المقدس بتقول بتنبه عن الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم. مثل ما في ثعلب صغير بإمكانه يفسد أرض كرمة كبيرة كاملة، وهيك نحن كمان ممكن خطية صغيرة في حياتنا تفسد صفوة ونقاء حياتنا الروحية. لازم نكون حذرين بتصرفاتنا، لأن الحقيقة بمجتمعنا الشرقي في أشياء وتصرفات صارت طبيعية بحياتنا اليومية، مثل الرشوة، مكان عملي، المجال مفتوح حتى مارس هاي الآفة السيئة. أنا كشخص عم دور على إرضاء الله بدي يكون حذر من هالشي، ما برر تصرفاته وأنا عم برتشي بكلمات حتى سكر ضميري. إيه المعاش اللي عم بيعطوني قليل ما بيكفي؟ إذا شايف حالك مظلوم والمعاش ما بيكفيك، ترك هذا العمل وبلش دور على عمل بيجيب دخل أفضل.
3: قديش روح الله بحياتنا بينبهنا على كتير تفاصيل صغيرة غيرنا ممكن ما يكون أخدها بعين الاعتبار. وقت منلاقي مثلا أشياء بالشارع بالرصيف هون وهون، قديش منكم مهتمين يا ترى نرجع هيدا الغرض لصاحبه؟ إذا لقيت موبايل مثلا، كيف بتحب الناس تعاملك إذا ضيعت موبايلك؟ أنت تصرف بنفس الطريقة، ما تطفي الموبايل، عطيه فرصة لصاحب الجهاز يتصل حتى ترجع له جهازه. الله بيعلمنا مو بس ما نسرق أو ناخد أشياء مو لإلنا، لكن بيعلمنا أنه يكون إلنا دور بحماية ممتلكات الآخرين.
0: صح فرح، لازم يكون إلنا دور بحماية ممتلكات الآخرين وحماية ممتلكات الدولة كمان. بالمناطق الريفية صارت منتشرة عادة سرقة خط الكهرباء، وما تقول ما حدا عرفان وما حدا شايفني من الدولة، ذكر أن اللي خلق العيون بيشوف وبيحاسب. كمان في ناس بيتهربوا من دفع الضرائب للدولة، لازم يعرفوا أنه هاي المصاري عم تختلس وعم تسرق مال ماله لهون. نحن كأشخاص نعبد الله ونبحث عن أرضاء الله في حياتنا، لازم نكون أمينين ولازم نقوم بواجباتنا اتجاه دولتنا. ما أكون شخص اتكالي يلا أنه غيري بيدفع الضرائب والدولة ما رح تفلس.
3: وبنهاية الحلقة بحب ذكر كل شخص تورط بهالخطية تحت أي ظرف، بحب قله اوعك تستسلم للظروف، وتذكر لك فرصة حتى تتحرر والمجال مفتوح حتى تتوب. اتذكر اللص يلي كان مصلوب جنب المسيح كيف استغل آخر فرصة موجودة بحياته قبل ما يموت، اعترف انه هو شخص خاطي وطلب ملكوت الله الحياة الأبدية من المسيح، والرب استجاب له. عكس اللص المصلوب الثاني يلي كان عنده أسئلة واستفسارات كتيرة قبل ما يطلب أي شيء، وهيك ما عرف كيف يستغل الفرصة وخسر الحياة الأبدية مع الله. وبالختام إخوتنا المستمعين، صلوا معنا هذا المقطع الصغير من الترنيمة يلي بتقول: قلبا نقيا طاهرا أخلق فيا يا الله. حلقتنا انتهت، على أمل أنه تسمعونا الأسبوع الجاي. الرب يكون معكم.
0: الرب معك.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: في وسط ساحة المدينة وعلى ضفتيه شجرة الحياة تثمر 12 مرة كل شهر مرة، وتشفي بورقها الأمم. لا لعنة بعد اليوم. عرش الله والحمل يقوم في المدينة، فيسجد له عباده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لا ليل هناك، فلا يحتاجون إلى ضوء مصباح أو شمس، لأن الرب الإله يكون نورهم، وهم سيملكون إلى أبد الدهور. وقال لي الملاك:
1: هذا الكلام صدق وحق، والرب الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعباده ما لابد من حدوثه عاجلا.
2: ها أنا آت سريعا، هنيئا لمن يعمل بالأقوال النبوية في هذا الكتاب.
0: وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، ولما سمعتها ورأيتها وقعت على قدمي الملاك الذي جعلني أراها لأسجد له، فقال لي:
1: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وجميع الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، فاسجد لله.
0: وقال لي:
1: لا تكتم كلام النبوءة في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب. من كان ظالما فليداوم على الظلم، ومن كان نجسا فليبقى في نجاسته، ومن كان صالحا فليداوم على الصلاح، ومن كان قديسا فليبقى في قداسته.
2: ها أنا آت سريعا، ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد بأعماله. أنا الألف والياء والأول والآخر والبداءة والنهاية. هنيئا لمن يغسلون حللهم ليكون لهم سلطان على شجرة الحياة، وليدخلوا المدينة من أبوابها. أما الذين في خارج المدينة فهؤلاء هم الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأوثان وكل من يكذب ويحب الكذب. أنا يسوع أرسلت إليكم ملاكي ليشهد بهذه الأمور في الكنائس. أنا أصل داود ونسله، أنا كوكب الصبح المنير.
3: يقول الروح والعروس: تعال. من سمع فليقل: تعال. من كان عطشانا فليأتي، ومن شاء فليأخذ ماء الحياة مجانا.
0: وأنا أنذر كل من يسمع الأقوال النبوية في هذا الكتاب أن لا يزيد عليها حرفا، وإلا زاده الله من النكبات الموصوفة في هذا الكتاب. ومن حذف حرفا من الأقوال النبوية في هذا الكتاب حذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة، وهما اللتان جاء وصفهما في هذا الكتاب. يقول الشاهد بهذه الأمور:
2: نعم، أنا آت سريعا.
0: آمين. تعال أيها الرب يسوع. فلتكن نعمة الرب يسوع معكم أجمعين. آمين.

0: الثامنة عشر.
1: ورأيت بعد ذلك ملاكا آخر نازلا من السماء له سلطان عظيم، فاستنارت الأرض من بهائه، وصاح بأعلى صوته:
2: سقطت بابل العظيمة، صارت مسكنا للشياطين ومأوى لجميع الأرواح النجسة وجميع الطيور النجسة البغيضة، لأن الأمم كلها شربت من فورة خمر زناها، وملوك الأرض زنوا بها، وتجار العالم اغتنوا من كثرة نعيمها.
1: وسمعت صوتا آخر من السماء يقول:
3: اخرج منها يا شعبي، لئلا تشارك في خطاياها فتصيبك نكباتها. خطاياها تكدست إلى السماء، والله تذكر شرورها. عاملوها بمثل ما عاملتكم، وضاعفوا لها جزاء أعمالها، وضاعفوا المزج في الكأس التي مزجتها. عذبوها واجعلوا حزنها على قدر ما تمجدت وتنعمت. تقول في قلبها:
4: أجلس هنا كملكة، ما أنا أرملة ولن أعرف الحزن.
3: لذلك تنزل بها النكبات في يوم واحد، وباء وحزن وجوع، وتحترق بالنار، لأن الذي يدينها هو الرب الإله القدير.
5: سيبكي عليها ملوك الأرض الذين زنوا بها وتنعموا معها، وينوحون حين يشاهدون دخان لهيبها، ويقفون على بعد منها خوفا من عذابها، وهم يقولون:
6: الويل الويل أيتها المدينة العظيمة، يا بابل المدينة الجبارة، في ساعة واحدة جاءت دينونتك.
5: وسيبكي عليها تجار الأرض ويندبونها، لأن بضاعتهم لن تجد من يشتريها.
7: بضاعة من ذهب وفضة وحجر كريم ولؤلؤ، وكتان وأرجوان وحرير وقرمز، وأنواع الطيوب ومصنوعات العاج والخشب الثمين، ونحاس وحديد ورخام، وقرفة وبخور وعطر، ومر ولبان وخمر، وزيت ودقيق وحنطة، وبهائم وغنم وخيل، وعربات وأجساد عبيد ونفوس بشر.
5: يقول التجار:
8: الثمر الذي اشتهته نفسك ذهب عنك، وزال الترف والبهاء جميعا، ولن تجديه.
5: هؤلاء التجار الذين اغتنوا بتجارتهم من تلك المدينة سيقفون على بعد منها خوفا من عذابها، فيبكون وينوحون ويقولون:
8: الويل الويل أيتها المدينة العظيمة، كانت تلبس الكتان والأرجوان والقرمز، وتتحلى بالذهب والحجر الكريم واللؤلؤ، في ساعة واحدة تبدد كل هذا الغنى.
5: وربابنة السفن وركابها وبحارتها وجميع الذين يرتزقون في البحر وقفوا من بعيد وصاحوا وهم ينظرون إلى دخان لهيبها:
6: أي مدينة تشبه المدينة العظيمة؟
5: وألقوا التراب على رؤوسهم وأخذوا يبكون ويندبون ويصيحون:
6: الويل الويل أيتها المدينة العظيمة، من نفائسها اختنى جميع أصحاب السفن في البحر، في ساعة واحدة تبدد كل شيء فيها.
9: افرحي أيتها السماء لخرابها، افرحوا أيها القديسون والرسل والأنبياء، لأن الله عاقبها على ما فعلت بكم.
5: وتناول ملاك جبار حجرا كحجر طاحون عظيمة ورماه في البحر وقال:
10: هكذا ترمى بابل العظيمة بعنف، ولن توجد من بعد أبدا، لن يسمع فيك أصوات المغنين وأنغام القيثارة والمزمار والبوق، ولن يوجد فيك صانع أيا كانت صناعته، ولن يسمع فيك صوت الطاحون. ولن يسمع فيك صوت عريس وعروس، لأن تجارك كانوا عظماء الأرض، وسحرك أضل جميع الأمم، وفيها شهد دم الأنبياء والقديسين وجميع الذين سقطوا قتلى في الأرض.
0: يوم جديد، فرصة جديدة، وبداية جديدة على راديو سما.

0: الصباح 13.
1: ورأيت وحشا خارجا من البحر، له 7 رؤوس و10 قرون، على قرونه 10 تيجان، وعلى رؤوسه أسماء التجديف. وهذا الوحش الذي رأيته كان يشبه النمل، وله قوائم كقوائم الدب، وفم كفم الأسد. فأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا واسعا. وظهر أحد رؤوس الوحش كأنه مجروح حتى الموت، فشفي من جرحه المميت. فتعجبت الأرض كلها وسارت وراء الوحش، وسجد الناس للتنين لأنه أعطى الوحش سلطانه، وسجدوا للوحش وقالوا:
2: من مثل الوحش ومن يقدر أن يحاربه؟
1: وأعطي الوحش فمن ينطق بكلام الكبرياء والتجديف، وأعطي سلطانا أن يعمل مدة 42 شهرا. فأخذ يجدف على الله، فجدف على اسمه ومقامه وعلى الساكنين في السماء. وأعطي القدرة على أن يحارب القديسين ويغلبهم، كما أعطي سلطانا على كل قبيلة وشعب ولسان وأمة، فيسجد له سكان الأرض كلهم، أولئك الذين أسماؤهم غير مكتوبة منذ بدء العالم في كتاب الحياة، كتاب الحمل الذبيح.
3: من كان له أذنان فليسمع. من كتب عليه أن يساق إلى الأسر فإلى الأسر يساق، ومن كتب عليه أن يقتل بالسيف فبالسيف يقتل. هنا صبر القديسين وإيمانهم.
1: ثم رأيت وحشا آخر خارجا من الأرض، وله قرنان كقرني الخروف، ولكنه ينطق مثل التنين. فمارس كل سلطة الوحش الأول بمحضر منه، فحمل الأرض وسكانها على السجود للوحش الأول الذي شفي من جرحه المميت. وصنع معجزات عظيمة، حتى إنه أنزل على الأرض نارا من السماء بمشهد من الناس، وخدع سكان الأرض بهذه المعجزات التي نال القدرة على أن يصنعها بمشهد من الوحش الأول. وأمر سكان الأرض بأن يصنعوا صورة للوحش الذي جرحه السيف، ومع ذلك عاش. ونال القدرة على أن ينفخ في صورة الوحش روحا حتى تتكلم، وأن يقتل جميع الذين لا يسجدون لصورة الوحش، وأن يحمل جميع الناس صغارا وكبارا، أغنياء وفقراء، عبيدا وأحرارا، على أن يضعوا سمة على يدهم اليمنى أو جبهتهم، فلا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا إذا كان عليه سمة باسم الوحش أو بعدد اسمه. وهنا لا بد من الحكمة، من كان ذكيا فليحسب عدد اسم الوحش، هو عدد اسم إنسان،
4: وعدده 666.

أسعد الله مساءكم بكل خير ونعمة وبركة أعزائنا المستمعين من راديو سما. أحييكم أنا سامي الخولاني، وأحب أن أنا أنقول لكم بشرة رائعة في بداية لقائنا في هذه الليلة.

في هذا اليوم يوم السبت بشرى رائعة مهمة جدا جدا، إن المسيح بيحبكم. المسيح بيحبكم محبة عظيمة لا يضاهيها أي محبة، وهذه نعمة وبركة. نعم أحبتي، بمحبة المسيح هذه احنا نتكلم مع بعض، بمحبة المسيح هذه بنفتح قلوبنا لبعض. بمحبة المسيح هذه في محبة كبيرة غرست لبلدنا من كل واحد مسيحي مؤمن بالمسيح. كلام كثير نشي نتكلم فيها اليوم، بس عن نبدأ بأول فقرة لنا، هي فقرة الصلاة والدعاء. نفتح قلبنا لله ونطرح بركة في الوقت هذا مع بعض. ففقرة الصلاة والدعاء، وبعدها نكمل معكم برامجنا الرائعة المباركة.

0: يا رب، أعلم أنك تحب العالم وترعاه وتفيض عليه بخيرك وعطاياك، ولأنك تحبنا فلا تشاء أن تمتلئ بيوتنا بالحزن، وما أكثر البيوت الحزينة، ما أكثر البيوت الممتلئة من الدموع والألم، وما أكثر الذين يبيتون على الجمر، لأننا نصنع بيوتنا من خامات رديئة. لذلك أضع نفسي بين يديك، فأنت فاحص القلوب، وأنت العارف بما في الضمير، وأنت المدرك لضعف طبيعتي، وأنت العارف بأنانية نفسي. فأنر قلبي يا رب، أنر فكري وضميري، قوم طريقي ومسلكي، واهدني طريقا أبديا أجد فيه خلاص النفس ووضوح الحق ووعد الحياة التي لا تفنى. يا الله، اجعلني إنسانا روحيا يملأني فيض من روحك، ويبني بي بيتا ثابتا لا تزحزحه الرياح، بيت من صنع يديك يا رب. آمين.
1: آمين آمين آمين. فعلا الصلاة بتغسل القلب، وبعد الصلاة ترنيمة نبحر في حب الله، في حب المسيح. ترنيمة أخونا العزيز مدير استوديو نزار الحسيني جهزها لنا، وبعد الترنيمة بنستمع إلى قراءات الكتاب المقدس، قراءات في كلام الله، في كتاب الله الذي هو الماء الحي الذي أي واحد يشرب منه ما يعطش أبدا. هو الكتاب المقدس، كلام الله. الذي ما عندش كتاب مقدس، اكتبوا ورقة وقلم، اكتبوا الأشياء التي تستفيدوا منها، اكتبوا الآيات الرائعة هذه، لأنها آيات مباركة تستفيدوا منها في حياتكم وفي كل تفاصيل معيشتكم، مش بس الروحية، أيضا والاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية، هذا كله. فنسمع الترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

وهذه هي أسماء بني إسرائيل الذين راحوا إلى مصر مع يعقوب، كل واحد مع عائلته: رأوبين وشمعون ولاوي ويهوذا ويساكر وزبولون وبنيامين ودان ونفتالي وجاد وأشير. وكان كل نسل يعقوب 70 نفسا، وأما يوسف فكان في مصر. ومات يوسف وكل إخوته وكل ذلك الجيل، ولكن بني إسرائيل نموا وتوالدوا وكثروا جدا حتى امتلأت مصر منهم. وقام ملك جديد على مصر وكان لا يعرف يوسف، فقال لشعبه: انظروا، إن بني إسرائيل صاروا أكثر وأعظم منا، تعالوا نحتال عليهم لكي لا يزيدوا أكثر، لئلا إن قامت حرب ينضموا إلى أعدائنا ويحاربونا ويخرجوا من البلاد. فأقام المصريون عليهم مسخرين لكي يذلوهم بأعمال شاقة، فبنوا مدينتي في ثوم ورعمسيس لتكونا مخازن لفرعون، ولكن كلما أذلوهم كثروا وزادوا، فخاف المصريون من بني إسرائيل واستعبدوهم بلا رحمة وأذاقوهم المر بالأعمال الشاقة في الطين والطوب وكل عمل في الحقل، فاستخدموهم بلا رحمة في كل عمل. وقال ملك مصر لشفرة وفوعة المولدتين العبرانيتين: حين تولدان النساء العبرانيات انظرا إلى الطفل عند خروجه، فإن كان ولدا اقتلاه، وإن كان بنتا تحيا. لكن المولدتين كانتا تخافان الله، فلم تعملا كما قال الملك، بل تركتا الأولاد أحياء. فاستدعى ملك مصر المولدتين وسألهما: لماذا فعلتما هذا وتركتما الأولاد أحياء؟ فقالتا لفرعون: النساء العبرانيات غير النساء المصريات، فهن قويات يلدنا قبل أن تصل المولدة. ونمى الشعب وكثر جدا، وأحسن الله إلى المولدتين لأنهما كانتا تخافانه، ورزق كل واحدة منهما عائلتها الخاصة. فأمر فرعون كل شعبه وقال: كل ابن عبراني يولد اطرحوه في النهر، وكل بنت اتركوها تحيا.

0: يا سلام، فعلا كلام رائع وكلام له تأثير كبير على قلوبنا. بعد الكلام الرائع هذا نستمع لبرنامج مني وإليك، مني وإليك. هذا برنامج خاص بالنصف الآخر من المجتمع، النصف الثاني، بل المجتمع كله، النساء. محبة الله للمرأة أنه جعلها هي والرجل سواء، ما بش فرق. فلهذا في برامج كثيرة، برامج توعية للمرأة وللرجل، أنه حتى الرجل ممكن يستفيد من الكلام هذا، لأنه مهم جدا نحن نستفيد من الكلام الرائع والمبارك هذا. برنامجنا مني وإليك الآن.
1: مني وإليك مع سلوى حبيب.

ليس المهم صحة السيدات والفتيات، بل المهم كما يبدو هو التقاليد والعادات. في هذا المنحى تعالي معي سيدتي نستمع إلى هذا التقرير الذي جاء في الصحيفة تحت عنوان مسيحيات ومسلمات لا فرق، مكافحة ختان الإناث في مصر تصطدم بالتقاليد. تبلغ نسبة ختان الإناث في مصر 97% لدى النساء المسلمات والمسيحيات على السواء، التي تراوح أعمارهن بين 15 و49 عاماً. ولا يجرؤ عدد كبير من النساء على مخالفة هذا التقليد الذي يعود إلى عهد الفراعنة والذي يسمى في مصر بالطهارة. ومع أن النساء يروين قصصا مؤلمة عن ذكرياتهن السيئة مع الختان الذي سبب لهن ألما طيلة حياتهن، إلا أنهن لازلن يقمن بإجراء الختان لبناتهن لاعتقادهن أن الختان واجب ديني وأنه يحافظ على شرف البنات، وتبعا للعادات وخوفا من الفضيحة. ورغم أن السيدات مقتنعات تماماً بأنها عادة ضارة، إلا أن بعضهن يخشى ما سيقوله الناس لو قام العريس مثلاً بطرد الفتاة ليلة الزفاف، هذا إذا اكتشف أنها غير مختتنة. وهكذا نرى يا سيدتي كيف أن التقاليد والأعراف حتى ولو كانت مغلوطة فهي لا تزال السيد والإنسان عبد لها. وعلى الرغم من الحملات التي تقوم بها الجمعيات في محاولة لإقناع القرويات بعدم ختان بناتهن، إلا أن البعض من الناس يتهم العاملات فيها بأنهن عاملات للغرب ويسعين لإفساد البنات المصريات. إذا عدنا معا سيدتي إلى تعليم الله كما جاء في الكتاب المقدس، فنجد أن الله سبحانه وتعالى لم يطلب إجراء الختان إلا على الذكور، وكان هذا علامة لعهد الله مع الإنسان، كان هذا في القديم. أما اليوم فيتبع البعض هذا الإجراء لثبات أنه صحي بالنسبة للرجل، أما المرأة فلا دخل لها به. لا، بل إن ختان الإناث هو ضد تعليم الله المقدس، إذ هو يمنع الفتاة من حقها الطبيعي، ألا وهو ممارسة حياتها وعلاقتها مع زوجها بشكل طبيعي. فهل نعود ترانا إلى رشدنا ونفكر بأننا مسؤولون أمام الله أولا وأخيرا في سلوكنا وتصرفاتنا العوجاء هذه؟ وأن التقاليد ليست سوى قيود تكبلنا، ويقول الفادي يسوع المسيح إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. فهل تبغي التحرير يا سيدتي؟

أحبة الكرام، لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات على برامجنا، خاصة في قراءة الكتاب المقدس، أو تحبوا نحن نسمعكم ترانيم تسبيحات، أو تشتوا طلبات صلاة، احنا نرحب بكل الأشياء هذه. تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو الرسائل النصية الاسم العادية، أو بالاتصال على الرقم 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965. أو تقدروا أنتوا تزوروا موقعنا على الإنترنت www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا عبر موقعنا في صفحة الفيسبوك، الصفحة حقنا loveyemen.net، أو تقدر تتواصلوا معنا على سكايب، تضيفونا loveyemen.net. فعلا برنامج رائع مني وإليك، بيعلمنا أشياء كثيرة عن المرأة.

شاهد عيان، شهادات بتشهد للمسيح انه اله حي. شاهد عيان بتشهد ان احنا المسيحيين ايماننا على اساس ثابت، وان الكل يقدر يشوف الشهادة هذه في حياته لو قبلوا المسيح. كل واحد قبل المسيح في شهادات في حياتنا ومعجزات. شهد عيان برنامج رائع، نستمع له ونستفيد من الكلام الرائع المبارك هذا.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من شاهد عيان. حكايتنا النهاردة عن واحد عشار، وعشار يعني بيجمع الضرائب. الراجل ده كان اسمه زكا، والحكاية بتحكي عن إيه اللي حصل له لما قابل يسوع. الحكاية دي موجودة في الكتاب المقدس في إنجيل لوقا الفصل 19 والآيات من 1-10. اللي هيحكي الحكاية بتاعت النهاردة راجل اسمه ناثان، وهو واحد من الرجالة اللي كانوا بيشتغلوا عند زكا، وكمان كان صاحبه. ودلوقتي تعالوا نسمع ناثان وهو بيحكي حكاية جديدة في سلسلة شاهد عيان.
1: اسمي ناثان، والحكاية اللي هحكيها تخص معلمي رئيسي في العمل زكا. زكا كان جسمه صغير لكن مشاكله كتير. زكا اتولد من عيلة يهودية غنية وتربى على العز والدلع. أهله كانوا بيعملوه باهتمام، وطلباته بتبقى أوامر بس يطلب. كان عندهم خدمين كتير تحت أمره، عشان كده زكا طلع حاسس إنه على راسه ريشة ولازم يتعامل معاملة خاصة من الناس اللي حواليه. أبويا كان بيشتغل عند أبو زكا، ولأن أنا وزكا كنا في سن واحد كنت بعرفه من صغري. ورغم إن عيلته غنية وعيلتي أنا لأ، إلا إننا كنا بنلعب مع بعض كتير وإحنا صغيرين. كنت بتبسط قوي لما ألعب باللعب اللي عند زكا. عنده حصان لوحده، وعنده كمان جنينة حلوة مليانة شجر كنا نستخبى فيها. كنا أصحاب صحيح، لكن الحقيقة أنا عمري ما حسيت إننا زي بعض. كان كويس معايا ومؤدب، لكن كان يزعق ويتعصب يوم ما يخسر ولا حد يغلبه في لعبة. ما كانش يستحمل ده أبداً.
2: إيه ده؟ اوعى ما تزقش، أنا اللي هكسب.
3: بقولك إيه؟ أنا ما زقتكش، أنت اللي زقتني، بس برضه انا اللي كسبت.
2: انت لما كنت زقتني ما كنتش هلعب كده. انت دايما تغش، انت غشاش غشاش. مش هلعب معاك تاني، اطلع بره الجنينه بتاعتي، ارجع بيتكم. يلا
1: انا عارف ان السبب الحقيقي ورا عصبيه زكا انه كان قصير وجسمه ضعيف شويه، بس هو كان شاطر قوي في الدراسه، وكأن ضعف جسمه وأسره بيعوضهم بالذكاء والشطارة. ولما كبرنا وبقينا شباب، زادت مسؤولية زكا في شغل أبوه اللي كان بيشتغل في التجارة.
4: زكا يا زكا يا زكا.
2: أيوة يا أبا أنا هنا. نعم
4: زكا، أنا لسه جاي من المخزن ولقيت ان كل السجاد الفارسي مش موجود. راح فين يا زكا؟
2: ايوه يا ابويا انا بعته.
4: بعته؟ بعت الكميه كلها؟ ازاي عملت كده يا ابني؟ ازاي؟
2: اولاد حاجي، ما انت عارفهم، ما كانش عاجبهم السعر في الاول، بس قلت لهم انهم لو اشتركوا مع بعض واشتروا الكميه كلها هديهم تخفيض يخليهم يكسبوا اكتر من لو اشتروا بالقطاعي
4: كده. اهو هايل. قد ايه بقى التخفيض ده يا زكا؟
2: صك البيع اهو، والفلوس موجودة في الصورة اللي في مكتبك.
4: يا ربي يا ربي، خليتهم يدفعوا كل الفلوس دي تمن السجاد يا زكا. زكا تعرف يا زكا، انا ساعات بفكر اني اسيب لك الشغل كله تمشيه انت من كتر ما انت شاطر في البيع. هايل هايل هايل يا زكا.
1: الجيش الروماني احتل بلادنا، وأبو زكا استخدم ثروته كلها في محاربة الرومان الغزاة. مش بس كده، ده كمان اتطوع في جيش المقاومة ضد الاحتلال، لكن للأسف انتصر الرومان على المقاومة. وبعض الناس الحاقدين على أبو زكا خدوا فلوس من الرومان، خدوا رشوة يعني،
5: وساعدوا الرومان وبلغوا عن أبو زكة إنه كان بيشارك في المقاومة اللي قتلت كتير من جنود الرومان، وكانت النتيجة إن الرومان صدروا اللي فضل من ثروة أبو زكة، ما كملش سنتين والراجل مات. زكا، أنا في منتهى الحزن على وفاة والدك. كان رجل طيب وصالح، حكيم ومحترم، والأهم من ده كله كان رجل وطني بيحب بلده. راح في عز شبابه. ربنا يصبرك يا زكا.
6: هيدفعوا الثمن، أنا هخليهم يدفعوا الثمن.
5: تقصد مين؟ الرومان؟ وانت تقدر على الرومان يا زكا، ولا هو حد قادر عليهم؟
6: مش بس الرومان، لكن كمان الخونة اللي فتنوا على أبويا، الجبنة اللي ما قدروش يدافعوا عن بلدهم، لا وكمان خانوا أبويا. معلش، أنا هعرف هاخد بطار أبويا منهم كلهم. أنا حلفت قدام قبر أبويا إني هخليهم كلهم يدفعوا الثمن.
5: مش عارف أقول لك إيه يا زكا. وبسرعة غريبة زكا رسم خطته عشان يعمل اللي هو عايزه. قدر يقنع الرومان، مش عارف إزاي، إنهم يخلوه هو اللي يجمع الضرائب في بلدنا، وخلاني المحاسب بتاعه. كان بيديني مرتب كبير قوي عشان كنت بساعده، وكمان كنت بسكت على اللي بيعمله. كان بيضاعف الضرائب على الناس وياخد الفرق ويحطه في جيبه. كم سنة عدوا، قدر زكا يجمع ثروة كبيرة جدا، أكبر بكتير من اللي كانت عند أبوها الله يرحمه. أنا شفت بنفسي إن زكا كان يوم عن يوم بيزيد فساد وطمع وجشع. شفت بنفسي إزاي كان بيضحك على الرومان بالحفلات اللي كان بيعملها لهم في قصر اللي كان على شط بحر الجليل، وفي الآخر قدر يقنعهم بالرشوة طبعا إنهم يغمضوا عينيهم عن كل التزوير اللي في دفاتر الحسابات. اللي يبص من بره يقول إن زكا راجل ناجح، ما عندوش هموم، عنده ثروة كبيرة، لكن في الحقيقة كان فيه ناس كتير قوي بتكرهه وتنفر منه لأنه كان عشار. عشار يعني جامع ضرائب لحساب الرومان المحتلين. بس زكا كان بينفذ خطته بالظبط. قلبه كان قاسي جدا على الناس الضعيفة، وبيستخدم نفوذ الناس القوية بشكل مش معقول. خطته كانت إنه يجمع ثروة على حساب الناس اللي خانوا أبوه وعلى حساب الرومان كمان. وكل ما كانت ثروة زكا بتزيد، كل ما كان إحساسه بالقناعة والسعادة يقل، وكل ما كان بيزود في استغلاله للناس، كل ما كانت الناس بتزيد في كراهيتهم ليه، وكل ما بالغ في استخدام القوة، كل ما قل إحساسه بالأمان. كل الحاجات اللي افتكر إنها هتحقق له السعادة لما يحس إنه بينتقم لأبوه ويزود ثروته، ما جابتلوش غير التعاسة والوحدة والهم. كان واضح ليا جدا إنه ما بيثقش في أي حد بصراحة، حتى أنا. كان حريص جدا من ناحيتي، الحق يتقال. وإذا كان على المرتب الكبير اللي كان بيجيلي من ورا اللعب في الحسابات اللي كنا بنعمله، كان بياخد قصاده مني شغل ووقت. أنا ياما سهرت، ياما وصلت الليل بالنهار عشان أخلص له شغله، وكان لازم يراجع ورايا لأنه زي ما بيقول عمره ما يسلم دقنه.

0: نسان.
1: نعم يا زكي.
0: أنت متأكد إن البيانات دي صحيحة؟ بص هنا، شايف؟ الشهر اللي فات أخدنا المبلغ ده من الخاين بارتلماوس، والشهر ده المبلغ نزل النص.
1: أنا متأكد يا زك، البيانات صحيحة. الشهر ده بس تجارته اتأثرت بالضرائب الكبيرة اللي فرضتها عليه الموسم اللي فات. ما تنساش إنك السنة اللي فاتت ضعفت الضرائب على بارتلماوس يا زكا.
0: يعني هو تتلخبط تجارته وإحنا ندفع من جبنة؟ على العموم أنا بكرة هتأكد من الحسابات دي بنفسي. خليك فاهم الكلام ده كويس.
1: أنا متأكد إن زكا ما كانش بينام الليل إلا ساعات قليلة جدا، وكمان نوم مش مريح. كان مواظب على حضور المجمع زمان، لكن دلوقتي ما بقاش يعمل أي حاجة ليها علاقة بالإيمان. هامل صلاته ومش ملتزم خالص بأي طقوس دينية. زمان ما افتكرش مرة إني شفته أو شفت أبوه بيشرب خمرة، لكن دلوقتي بيشرب لما يبقى سكران طينة، وياريت بالليل بس، ده كمان ساعات بيسكر بالنهار. بقيت دلوقتي بخاف على صحته وعلى عقله كمان، وساعات أقعد أكلم نفسي وأخاف على آخرته وآخرتي أنا كمان. ده مهما كان، ده صديق عمري من ساعة ما وعيت على الدنيا، واللي كان كريم معايا ومع عائلتي سنين سنين طويلة. كنت بدعي من كل قلبي إن زكا يرجع لعقله ويعرف إنه بقى بيضحك على نفسه، وإن نجاحه ده مش ممكن يديله السعادة اللي بيحلم بيها أبداً.
0: نسان، اسمع الأخبار الجديدة دي. أنا قدرت أقنع الأغبياء الرومان دول بإني أكون المسؤول الوحيد عن جمع الضرائب في المنطقة كلها.
1: يا زكا أنا ما أقدرش على الشغل ده كله لوحدي، لازم تشوف ناس تساعدني. مش قادر يا أخي.
0: أنا ما بثقش في أي حد غيرك، أنا هشتغل معاك بنفسي. إيدك في إيدي، هنقدر نعمل كل المطلوب.
1: زكا بمركزه الجديد ده قدر يزود ثروته على حساب الرومان ويحط أعباء جديدة على الناس. نجحت خطته وثروته بقت مهولة، لكن في نفس الوقت روحه كانت بتزداد فقر ومرض. في يوم الصبح بعد ما كنا اشتغلنا لغاية نص الليل، دخلت مكتبي وأنا مستني أشوف زكا نايم على الكرسي جنب مكتبي زي عادته، بس ما لقيتوش. حسيت بالراحة، قلت أخيرا رجع بيته وارتاح شوية في سريره. ساعتها قلت لنفسي راحة شوية ليا، قبل ما لقيه طالع لي من تحت الأرض ويقول لي تعال نراجع البيانات. هو أنا هروح منه فين؟ لكن مر يوم ومرت الليلة وما ظهرش، ما بانش إلا تاني يوم. كان شكله غريب وظهره محني وباين عليه الضعف والتعب. حالته كانت صعبة جدا، صعب علي قوي، كان ميت من التعب، وزي ما يكون ما نمش من آخر مرة شفته فيها. ومن غير ما يقولي صباح الخير أو حتى يشرح لي هو كان فين ولا جاي منين، بدأ يديني تعليمات.

0: نسان، أنا فكرت كويس قوي في اللي حولهولك دلوقت. أنا عايز أعمل خير في الفلوس اللي جمعناها. أنا ما بثقش في أي حد غيرك. عاوزك تنفذ اللي حقولهولك ده. خد 200 شاكل ودور على أفقر ناس ووزع عليهم المبلغ. خليك متأكد إن محدش يعرف أبداً مين صاحب الفلوس دي، ومش عاوز حد خالص يعرف حاجة عن الموضوع ده. متفقين؟
1: مش عارف، لما سمعت الكلام ده لقيت جوايا إحساس جميل بالراحة. يعني قلت في نفسي أخيراً رجع صاحبي القديم لنفسه، يمكن ضميره صحي، أخيراً خف من الطمع ورغبة الانتقام. لكن زي ما قال لي على فلوس الفقراء بكل حنان، لقيت صوته اتملى غل وبيقول لي

0: نسان، أنا حملتك شخصياً المسؤولية دي. لازم تتأكد إن مفيش واحد من الخونة ياخد من الفلوس دي ولا فلس واحد.
1: قال كده وخرج من المكتب، وخرج معاه أملي فيه، قلبه ما تغيرش. لكن طبعا نفذت كلامه، وكنت مبسوط قوي وأنا بدي الفقراء وبفرحهم. ساعدت ناس من اللي كانوا شغالين معانا اللي مرتباتهم قليلة. سألت نفسي، يا ترى الكرم المفاجئ ده مع الفقراء كان محاولة من زكا إنه يحس بالسلام والسعادة الداخلية، ولا كان بينفذ خطة تانية في دماغه؟ كل شيء جايز، الأيام هتبين له إنه مش ممكن يحس بالسلام ولا السعادة لمجرد إنه بيدي الفقراء شوية فلوس. زكا وصل لكل اللي هو عايز يوصل له، كل اللي خطط له. لكن مرة تانية لقيته اختفى. أول وتاني يوم فكرت إنه عاوز يختلي بنفسه في البيت، لكن بعد كام يوم بدأت أسأل عليه اللي بيشتغلوا معاه إذا كان حد شافه ولا حاجة.

0: لبان لو سمحت، ما شفتش زكة؟
1: لا ما شفتوش، ادي لي كام يوم. وده شيء يسعدنا بقى بالتأكيد زي ما انت عارف.
2: إلهي روح ما يرجعش.
1: خلينا يا أخي نشوفه كل سنة مرة أو سنتين.
2: بس يا ريت الدعاء عليه كان يجيب نتيجة.
1: لا لا لا لا، أنا أغلط أنت ما تغلطش، خلي بالك من كلامك. أوه. الراجل ده هو اللي بيدفع لك مرتبك وفتح لك بيتك.
2: هو محوق في حاجة.
0: الحكاية كده تقلق، محدش شافه من كذا يوم. بعد ما سألت كتير عنه، ناس قالوا لي انهم شافوه ماشي في الشوارع تايه عن الدنيا، دقنه طويلة وما يبانش عليه انه اغنى واحد في البلد، بالعكس شكله زي الفقير اللي من غير متوى. حقيقي زكى تغير كتير في الايام الاخيره، لكن ولائي واخلاصي ليه ما تغيروش. كنت من كل قلبي حزين لحالته وقلقان عليه بسبب غيابه. محبتي ليه وضميري ما سمحوش اني اقف ساكت واسيبه يدمر نفسه بالطريقه دي. رحت ادور عليه وكل لهفه وقلبي مشغول، كنت بسال عليه في كل مكان ممكن يروح له. وفي يوم وانا بدور على زكى صادفت زحام شديد في الشارع غير كل يوم، وكنت بحاول اعدي وسط الناس عادي، لقيت ان هما بيتحركوش واقفين بحلقوا في راجل او في حاجه انا مش شايفها. وفجاه شفت زكى، اغنى واحد في البلد قاعد فوق على فرع شجره. الفضول اللي في قلبه غلب مكانته في وسط الناس، هو كمان طلع فوق فرع شجره عشان عايز يشوف ايه اللي بيحصل في الشارع، ولقي ان الوسيله الوحيده اللي تخليه يشوف احسن انه يطلع على الجميزه. يا ترى ايه يعني الحاجه المهمه اللي تخلي واحد زي زكى بيعتبر نفسه اهم انسان في الدنيا يقعد كده على فرع شجره عشان يبقى في مكان عالي يشوف ايه اللي بيحصل في الشارع؟ وفجاه الناس اللي حواليه وسعت الطريق عشان واحد يعدي من بينهم. هو ده الراجل اللي كل الناس دي اتجمعت عشان تشوفه وتسمعه. ومرة واحدة لقيت الراجل ده وقف وبص لفوق ناحية زكى وكأنه عايز يقول له حاجة، مش عارف عمل ايه ولا عمل كده ازاي، بس لقيت الناس كلها سكتت في لحظة واحدة. الكل بيسمع باهتمام وهم متسمرين في مكانهم. حسيت كأني بقيت أطرش ومش بسمع. ساعتها الراجل ده اتكلم.
3: زكى تعال هنا، انزل.
0: انبهرت لما لقيت الراجل ده عارف اسم زكى. عمري ما هنسى الحنان اللي كان في صوته والوضوح اللي كان بيتكلم بيه والدفى اللي في كلامه، وتحرك عشان يساعد زكى اللي كان بيحاول ينزل بصعوبة من على الجميزة. نزل زكى ووقف قدام الراجل الغريب اللي ندهله باسمه، وكان زكى بالكاد قادر يتكلم وقال له:
4: انت بتنادين انا؟
3: ايوه انت يا زكى، عايز اتكلم معاك كلمتين، تسمح لي اكون ضيفك النهاردة؟
0: راحوا في اتجاه البيت ناحية بيت زكى الفخم، ومشينا وراهم أنا والناس اللي متابعة يسوع. حاولت أفتكر الكلام اللي سمعته عن الراجل ده، يسوع يسوع. ناس قالوا إنه مجرد نجار من بلد اسمها الناصرة، وناس تانية كانت بتقول إنه ساحر، وناس يقولوا إنه نبي، وناس يقولوا لا ده مش نبي. الشيء الوحيد اللي كان أكيد عندي إن الراجل اللي اسمه يسوع ده كان عنده أتباع كتير جداً، لكن العجيب في رأيي إنه إيه اللي خلاه يسيب الناس الكتير اللي عاوزة تسمعه ويروح يقعد لوحده مع عشار الناس مش طايقاه؟
5: أنت المسيح ابن داود؟
0: قلت لنفسي لو ده المسيح يبقى محتاج جيش، يبقى رايح مع زكى عشان ياخد منه فلوس يصرف منها على الجيش بتاعه. بس الفكرة دي مش ماشية مع اللي سمعته عن الراجل ده. أنا سمعت إنه بيشفي العيانين، وناس قالوا لي إنه قوم بنت من الموت. الغريبة إن شخصية زي دي تهتم بحد ما عندوش أخلاق زي زك. أخيرا وصلنا البيت زك. كان نفسي أسمع كلامهم مع بعض، بيتهيألي مش هيلاحظوا وجودي. لما دخلنا حوش البيت راحوا قعدوا على دكة في الجنينة، وبهدوء من غير ما حد يحس رحت قعدت وراهم على صخرة بعيد عنهم مترين تلاتة. أنا معرفش كانوا بيتكلموا في إيه لما كانوا ماشيين مع بعض في طريقهم للبيت، لكن دلوقتي أقدر أسمع كلامهم. بس واضح إن الكلام اللي كانوا بيقولوه في الطريق أثر قوي على زكا، لأني في كل سنين معرفتي بيه عمري ما شفته بيبكي. النهاردة أنا مش مصدق عيني وأنا شايفه راكع قدام يسوع بيعيط زي الأطفال. ساعتها النجار أو الملك أو المسيح، مش مهم هو مين، المهم إنه قام ومد إيده بمحبة وقوم زكا. بص في عينيه وقال له كلام مش بس غير حياة زكا لوحده، لكن غير حياة أهل بيته كلهم، وكمان خلق جوايا رغبة كبيرة إن أعرف النبي ده بشكل شخصي. أنا عايز أتعرف عليه. الحقيقة كلامه كان واضح ومختصر وفيه الشفاء.
3: زكا، اللي انت محتاج له فعلا عشان تحس بالسلام جواك هو انك تتوب وتبعد عن الانتقام والجشع وتصدق في رحمة ربنا وغفرانه ليك.
4: يا سيد انا امنت.
0: بقلب مخلص وحزين ابتدى زكا يعترف. الكلام كان بيجري على لسانه زي الغرقان اللي لقى طوق نجاة، واللي سمعته بعد كده كان مفاجأة كبيرة بالنسبة لي. الرجل المتكبر القاسي زكا بدأ يتكلم.
4: أنا هرجع الفلوس لكل واحد استغليته وأخدت فلوسه، حد الفقرة الباقي من فلوسي كمان. عمر ما حزيف في الدفاتر تاني عشان اخد حاجة مش بتاعتي، ومش هرفع الضرايب تاني على اي حد من النهاردة، والاخر يوم في حياتي.
0: طبعا الناس اللي كانوا واقفين برا السور جنب البوابة سمعوا كلام زك، بس تعليقاتهم كانت مليانة استهزاء وتريقة. طبعا ما هو ياما اداهم وعود وما وفاش بيها، وكانوا بيشتكوا من طمع وظلمه. الحقيقة زكا كان خايف جدا من الناس ومتضايق إن محدش مصدقه، وقف يرتعش وقعد مهموم على كرسي في الجنينة. ساعتها مشي يسوع بهدوء ناحية البوابة، لقيت الناس سكتت خالص. وقف يسوع وقال لكل الناس:
6: النهاردة حصل خلاص للبيت ده.
0: في اللحظة دي فجأة حاجة نورت جوايا وقالت لي إن الراجل ده هو فعلا المسيح المنتظر، هو ده مخلص العالم. وأنا سعيد فعلا وأنا بقول إن زكا وفى بوعده رغم إن ده كلفه تقريبا كل اللي حيلته. رجع كل الفلوس لكل الناس اللي احتال عليهم، وكان بيدفع بشكل منتظم للفقراء والمحتاجين اللي كان بيساعدهم على إنهم يعيشوا بكرامة. كان بيعمل ده بكرم واضح، وكان سعيد إنه بينفذ وعده ليسوع. زكا كسب خلاص نفسه، وكان بيتعامل مع كل يوم جديد على إنه فرصة ذهب للتوبة. آمن بيسوع وبكلامه، وده عمل تغيير كبير في زكا وفي وفي العالم من حوالينا. ودلوقتي بعد سنوات كتير من إيماني بالمسيح اتأكدت إن التغيير اللي حصل لي بيحصل لكل واحد، كل واحد يرحب بالمسيح في حياته.
7: حكاية النهاردة بتعلمنا إن إحنا البشر دايماً محتاجين للمخلص. عاوز تبقى ناجح وغني ودي الأولوية الوحيدة في حياتك؟ في ناس في حياتك انت متضايق منهم ومش قادر تغفر لهم اللي عملوه فيك. عاوز يبقى عندك مركز كبير وسلطة وجاه حتى لو كان التمن، إنك تخسر الناس اللي حواليك؟ عاوز كل حاجة حلوة تشوفها تبقى ملكك؟ وكل ما يبقى عندك كتير تبقى عاوز أكتر؟ زي زكا في حكايتنا، أنت كمان ممكن تتحرر، ممكن تتغير وتحس بالرضا من جواك، تقدر تلاقي الحل في يسوع المسيح. حكايتنا النهاردة في شاهد عيان ممكن ربنا يستخدمها عشان يغير بيها حياتك للأحسن. إذا كنت عاوز إن يسوع المسيح يكون مخلص ليك، اعترف إنك خاطي وقبل حقيقة إن الرب بيحبك وبعت ابنه وقبل إنه يموت عشان خاطر يغفر خطاياك. شيل الخطية من قلبك وخلي مكانها الإيمان بيسوع المسيح والثقة فيه. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد يسوع المسيح لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. آمين.

فعلا شهادة كبيرة وشهادة رائعة بنستفيد منها من شاهد عيان. أحبة الكرام، لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات على برامجنا، خاصة في قراءة الكتاب المقدس، أو تحبوا نحن نسمعكم ترانيم تسبيحات، أو تشتوا طلبات صلاة، احنا نرحب بكل الأشياء هذه. تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو الرسائل النصية الاس ام اس العادية، أو بالاتصال على الرقم 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965. أو تقدروا أنتوا تزوروا موقعنا على الإنترنت www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا عبر موقعنا في صفحة الفيسبوك، الصفحة حقنا loveyemen.net. أو تقدروا تتواصلوا معنا على سكايب، تضيفونا loveyemen.net. وصلنا أحبتي لختام برامجنا لهذه الليلة، والذي عن نختمها بقراءات في سفر المزامير، عن نستفيد منه وعن نعرف كيف نخاطب الله، وهذا الذي ما كتبه نبي الله الملك داود، كلام من القلب من القلب من القلب إلى الله. فاكتبوا الترانيم هذه وقروها قبل ما ترقدوا، تكون بركة عظيمة في حياتكم. أحبتي الآن آخر فقرة هي فقرة قراءات في سفر المزامير. تصبحوا على ألف خير، الرب يبارك فيكم ويعطيكم ليلة سعيدة، وألقاكم في موعدنا غطوة الليل. مع السلامة. كتاب

لا يخاف قلبي. إن نشبت علي حرب أبقى في ذلك مطمئنا. طلبت من الله أمرا واحدا، وهذا هو ملتمسي: أن أقيم في داره كل أيام حياتي، لكي أتأمل في جماله وأطلب وجهه في بيته، لأنه في يوم الشر يحميني في داره ويخبئني داخل خيمته على صخرة عالية يرفعني، فترتفع رأسي على أعداء الذين يحيطون بي. أقدم له القرابين في خيمته بهتاف الفرح، أغني وأعزف لله. اسمع صوتي يا رب حين أدعوك، ارحمني واستجب لي. أنت قلت: اطلبوا وجهي. لذلك قال قلبي لك: يا رب أطلب وجهك، لا تحجب وجهك عني، لا تغضب علي ولا تبعدني عنك. أنت معيني، لا ترفضني ولا تتركني، أنت منقذي يا الله. حتى وإن تركني أبي وأمي فالله يرعاني. علمني يا رب طريقك، اهدني إلى الصراط المستقيم، لأن لي أعداء. لا تسلمني إلى إرادة خصومي، لأنه قام علي شهود زور يهددونني بالعنف. لكني أثق بأني سأرى إحسان الله وأنا حي. انتظر ربك، تقوى وتشجع وانتظر ربك.

0: لو انت ماشي معانا السكه دي من اولها هتعرف ان انت مدعو لنوع حياه مختلف ومميز، وان الله بيدعيك انك تعيش نوع حياه انت فيها تكون مقدس وعايش بقداسه. يعني ايه الكلمتين دول وازاي اعيش حياه فيها قداسه؟ ده اللي احنا هنتكلم عنه النهارده في حلقه جديده من بودكاست سكه جديده. ازيك يا كيرو؟
1: ازيك كريم؟
0: ايه الاخبار؟
1: انا بخير، انت كويس؟
0: بخير الحمد لله. تمام
1: تمام يا حبيبي.
0: على مدار السكه اللي احنا مشيناها وتحطينا قدام نوع حياه في تحدي، والحقيقه التحدي ده مش انا اللي حطه ولكن الله هو اللي حطته لي، اني اعيش بقداسه، اني اكون قديس. يعني ايه؟
1: الحقيقه بعتبر التحدي ده كريم من اصعب تحديات الحياه اللي احنا عايشين فيها. ليه؟ لانه لما الله دعانا ان احنا نتبعه ونؤمن بيه ونعيش له في هذا العالم، اول حاجه دعانا فيها ان احنا ننعزل وننفصل عن كل ما يخص العالم من افكار وتوجهات ومشاعر وافعال وسلوكيات. المسيح نفسه لما كان موجود قال مملكتي ليست من هذا العالم، وقال قبل صعوده للسماء انه كل المؤمنين بيه وكل اللي تبعوه في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم. فواضح انه المسيح كان عارف انه تحدي القداسة وتحدي التبعية وتحدي ان انا اعيش مكرس ليه في حياتي هيكون من اصعب التحديات الموجودة. عشان كده من اكتر الوصايا المتكررة في الكتاب، وانا قصدي كلمة متكررة، واللي تلاقيها دايما في كل سفر في كل رسالة في كل انجيل، هي الوصايا

0: بتخص القداسه الاخلاقيه، انه ازاي الانسان يعيش مختلف ويعيش باخلاق جديده مختلف عن العالم اللي هو عايش فيه. عايز اركز على حاجه مهمه جدا، انه رساله الانجيل والبشاره المفرحه لما ظهرت في القرن الاول الميلادي ما كانش قرن او ما كانش وقت فيه الامور احسن من دلوقتي اخلاقيا، بالعكس يعني كان في عبادات وثنيه كتير، وكانت العبادات مصاحبه بالنجاسه ممارسة جنس بشكل كبير جدا، وكانت في كمان بيوت دعارة مقننة من الدولة نفسها، وناس كانت تدفع فلوس عشان خاطر تمارس الجنس بشكل غير شرعي وبشكل غير أخلاقي، وكانت الناس بتفتخر بحاجة زي كده في وقت من الأوقات تعمل حاجة زي كده، وكانت الناس بتفتخر ان هي بتسرق وبتقتل وبتكذب وبتشتم، فكانت الحياة في الوقت دوت صعبة جدا، وكانوا المؤمنين اللي جايين من خلفية يهودية بيعانوا جدا لأنهم جايين من خلفية كلها استباحة، إنه اعمل اللي انت عاوزه، لدرجة إنه كنيسة من الكنائس الكبيرة جدا واللي كان فيها مواهب روحية اللي هي كنيسة كورينثوس رفعوا فيها شعار غريب جدا كان موجود في الدولة وقتها، إنه كل الأشياء تحل ليه، إنه اعمل ما بدالك، اتصرف زي ما انت عاوز وما تقلقش من أي حاجة. فبولس كان حازم في الدوت وكان صارم جدا، قال لهم لا معلش انا مش موافق على الكلام ده، لو ان كل الاشياء تحل لي بس خلي بالك ان ليس كل الاشياء توافق، لان انت كمؤمن في امور توافق وطليق بيك وامور لا طليق، لو كل الاشياء تحل لي لكن ليس كل الاشياء تبني، في امور بتهدك نفسيا وروحيا وفكريا وجسديا لازم تاخد بالك منها، لو كل الاشياء تحل لي لكن لا تسلط علي شيء، لانه في اوقات كتيره ممارسات من كتر ما احنا اعتدنا عليها تتحول لادمان زي الخمور والمخدرات والجنس والإباحية وما إلى ذلك. فالمؤمن اللي عايش في العالم محتاج يفهم إنه محتاج يحط حدود للعالم من حواليه، ومحتاج يفهم حاجة مهمة، إنه حياة القداسة الأخلاقية مش أوبشن، مش حاجة ممكن تكون موجودة أو مش موجودة، لا دي حاجة أساسية في العلاقة مع الله، والله لم ولن يتنازل عنها بأي شكل من أشكال.
1: يعني لو عايزك تحط لي تعريف واضح للقداسة عشان بيه أقدر بعد كده في باقي الحلقة أقيسه على الحاجات اللي بنقولها، هتقول إيه عن القداسة؟
0: القداسة هي صفة بنتعلمها من الله، ولأنه الله قدوس فهو منفصل عن الشر تماما، لا يعرف الشر، لا يفعل الشر، لا يشترك مع الشر بأي شكل من أشكال، وعليه فيجب أن يكون كل المؤمنين بي وتابعيه صورة منه هو شخصيا، وهو أكرر في كتاب مرتين، مرة في سفر لوين ومرة في رسالة بطرس، إنه نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم قديسين في كل سيرة. فأنا لازم أعيش وأنا منعزل ومنفصل عن كل ما هو شر أو خطية أو نجاسة، وأنا عارف كويس جدا إنه هذه الأمور هتبعدني عن الله بشكل كبير جدا. وده اللي قاله الرسول بولس في رسالة تسالونيك الأولى، لأن هذه هي إرادة الله قداستكم أن تمتنعوا عن الزنا. يعني إرادة الله للمؤمن واضحة. على فكرة أوقات كتيرة مثلا أنا كخادم شباب وأنت بتخدم شباب وعارف الكلام ده، يجي لي شاب ويقول لي أنا معروض عليا خطية، وقفت أصلي أقول يا رب أعملها ولا ما أعملهاش، أقول له دي صلاة خايبة جدا.
1: يعني مش محتاجة صلاة، دي واضحة
0: بالظبط، في أمور مش محتاجة أقف قصاد ربنا أقول يا رب أعمل ده ولا أعملش، اسرق ولا ما اسرقش، اغش في الامتحان ولا ما اغشش، اقتل ولا ما اقتلش، اشتم ده ولا ما اشتمش ده، اشتهي زميلتي ولا ما اشتهيهاش، ازني ولا ما ازنيش، دي امور ما فيهاش فصال. اراده الله معلنه فيها، الله رافض انك تعيش بالشكل ده وباي شكل من الاشكال. مش بس كده، بنشوف الموعظة على الجبل الرب يسوع المسيح له كل المجد بيعمل حاجه اسمها تطويبات، يعني بيمدح الناس اللي بيسلكوا بسلوك معين، لكن الحاجه الوحيده اللي ربطها بمعاينة الله وبالحفاظ على حضور الله في حياتي وانك تشوف مجد ربنا في حياتك هي القداسة، لما قال طوبى لأنقياء القلب
1: لأنهم
0: يعينون الله. فلو انا مش محافظ على نقاوة القلب دي، انا من المستحيل ان يكون فيه معاينة لله. ومعاينة الله مش معناه ان اشوفه يعني بعناين مجردة، لكن اكون في شركة معاه باستمرار، اكون مستمتع بحضوره في حياتي بشكل او باخر. فبرلين 12 بيأكد على نفس الفكرة، بيقولهم اتبعوا السلام مع الجميع والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. فأنا لو مش عايش بقداسة، أنا آسف أن أقول لك الكلام ده، يمكن الكلام يكون صادم ومخيف للناس بتسمعنا، وأنا نفسي ده اللي يوصل لهم فعلا، أنت لازم تشك في إيمانك، لازم تشك في تبعيتك للرب. طبعا طبعا القداسة هي الدليل والبرهان أن أنا ماشي صح، القداسة الأخلاقية هي اللي بتقول أنا مؤمن حقيقي ولا لأ، القداسة هي اللي بتقول ربنا حاضر في حياتي ولا لأ، القداسة هي اللي بتثبت سلطان الله في حياتي موجود ولا لأ، هو ليه الكلمة الأولى والأخيرة في حياتي ولا لأ. فلو أنا عايش بدون قداسة أنا مفتقد كل الحاجات اللي أنا قلتها دي كلها.
1: بس اللي أنت بتقوله ده بقى يخدني أنا كمان كشاب أكتر، لأنه اللي أنت بتقوله ده مخليني أتخيل الشخص اللي هيعيش هذا النوع من القداسة وهيقف الزرع الأخراني ده زي ما أنا بعمل كده.
0: أيوة.
1: وهيبقى ماسك الكتاب المقدس تحت دراعه وماشي، يعني ده غلط صح هو ده الطريقة اللي هنعملها، وغير كده يبقى نجاسة شر زنا. حس أنه ده أنا متخيله وانت بتتكلم.
0: فك الزرع عشان
1: وحش عشان أتكلم.
0: طيب الصورة اللي أنت بتقولها دي مش صورة قداسة، لكن دي صورة المسيح كان بيهاجمها اسمها تدين الظاهري. وقت ما الرب يسوع المسيح كان عايش على الأرض وسطينا، كان في فئة أو طائفة دينية يهودية اسمهم فريسيين. الناس دول كانوا بيدعوا قداسة وبيقولوا إن هم عايشين بقداسة، لكن الحقيقة حياتهم كانت عكس كده تماما. ودول أكتر فئة المسيح كان بيهاجمها. ليه؟ لأنه المسيح لما بيتكلم عن القداسة يا كريم خلي بالك بيتكلم على اتجاه قلب من جوه، مش بيتكلم عن أفعال خارجية. بيتكلم قلبك عامل ايه من جوه. عشان كده وانت بتقرا في الكتاب المقدس وخصوصا وصايا وتعليم المسيح دايما تلاقيه بيتكلم عن القلب، يقولك لانه من داخل الانسان من القلب تخرج الافكار الشريره. كده المسيح يقولك ليس كل ما يدخل الفم
1: ينجسه
0: لكن اللي بيخرج منه هو اللي بينجسه. فمسيح ما يهموش مثلا انا باكل ايه، ما يهموش مثلا الاكل ده حلال ولا حرام، مش دي الفكره اللي المسيح يقف عندها. لكن يهمه بقى قلبك بقى اللي جوه ده اللي محدش شايفه، بيفكر في الحلال ولا الحرام، ماشي منضبط ولا مش منضبط. فمثلا المسيح هو بيتكلم عن خطيه الزنا يقول لك سمعتم انه قيل انه الزنا خطيه مثلا، اما انا فاقول لكم ان كل من ينظر الى امراه ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. يقول لهم سمعتم انه قيل انه مثلا من قتل يقتل او اللي ما تقتلش حد والقتل خطيه، اما انا فاقول لكم انه كلمه السيئة اللي بتجرح بيها غيرك وبتقتل بيها مشاعره دي خطية. إنه من قال لأخي أحمق أو يرقى يستوجب نار جهنم ويستوجب الحكم، دي نفس العقوبة بتاعت القتل هي. فالمسيح هنا بيقول حاجة مهمة جدا، بيقول إنه النجاسة مش في الفعل فقط، لكن النجاسة بتنبع من
1: الدافع،
0: الفكر والتوجه والدوافع الداخلية شكلها عامل إزاي.
1: حتى لو اللي طالع بره فعل صح.
0: برافو عليك. لانه الخطايا بالنسبه لله مش قائمه خطايا، واحد الشتيمه، اثنين الكذب، ثلاثه القتل، اربعه الزنا، خمسه مش عارف الغش، ابدا ابدا. الخطايا بالنسبه لله دايما بولس الرسول يشير اليها فكره الخطيه، وهي انه الانسان بيعمل ارادته بالانفصال عن الله. فجوهر الخطيه انه الانسان يعيش حياته وهو منفصل عن الله تماما. وجوهر القداسة انك تعيش وانت متصل بالله وقريب من الله جدا. اديك مثال صغير من العهد القديم.
1: جريد.
0: شخص الله شهد عنه انه شخص كان بحسب قلبه. يعني شخص كان بيرتاح لي الله وبيتعامل معاه بقرب وبيتعامل معاه بحرية وبمحبة جيدة جدا جدا، وكان راجل مرنم جميل، كتب لنا مزامير وترانيم جميلة جدا، وكان راجل يعني قلبه ده حساس، في وقت من الأوقات جات له فرصة أنه يقتل أكبر عدو ليه اللي كان بيحاربه، لكن رفض، قلبه وجعه أنه يعمل حاجة زي كده ورفض أنه يعمل حاجة زي كده. هذا الشخص هو داود الملك والنبي والمرنم الرائع. في وقت من الأوقات زيه زي أي إنسان معرض للوقوع في الخطيئة زي ما احنا قلنا، شاف امرأة وهي بتستحمى وهي عارية فاشتهاها فجابها البيت عنده وزنى معاها، واكتشف بعد كده ان هي متزوجة، واكتشف ان هي حملت بسبب هذا الزنا، فقتل جوزها وخدها واتجوزها، ولا من شاف ولا من داري ومحدش حس بحاجة.
1: ده جريمة كاملة متكاملة.
0: بالضبط. ومكمل زي ما هو ملك، ومكمل زي ما هو نبي، ومكمل زي ما هو مرنم، والدنيا ماشية معاه زي الفل. الله يسكت على حاجة زي كده يا كريم؟
1: لا طبعا.
0: لا انا مش عاجبني اللي حصل ده. يبعت له نبي تاني يواجهه بالخطية دي ويقوله اللي انت عملته يا داود ربنا شايفه وربنا مش موافق عليه وربنا رفضه. يقوم داود النبي الجميل دوت يعمل ايه؟ يقدم توبة بانسحاق ويصلي المزمور الجميل اللي بيقول فيه لرب ارحمني يا الله كعظيم رحمتك مثل كثرة رأفتك امحو معصية، اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطياتي طهرني. ويقول في النص قلبا نقيا اخلق فيا يا الله وروحا مستقيما
1: جدد
0: في داخلي. داود فهم ان التوبة الحقيقية والقداسة الحقيقية مش بتبدأ بتبطيل الخطية، لكن بتبدأ انه القلب الشرير اللي اشتهى وزنى محتاج انه يتبدل، ومحتاج انه يتغير، ومحتاج انه يتجدد، ومحتاج انه ربنا يديله دوافع جديدة وقلب جديد. مش كده يقول حياة القداسة دايما تبدأ من الداخل للخارج وليس من الخارج للداخل.
1: يعني وكأنه علامة القداسة مش اني بعمل حاجات كتير صح، ولكن ان توجه قلبي صح
0: 100%.
1: طب وانا ازاي بقى امتحن توجه قلبي ده؟ يعني انا سهل قوي ان انا ادي صدقة كتير واقول انه انا بعمل حاجات كويسة واعمل حاجات اعمال خير كتير، مو ان انا بعمل حاجات كويسة وقلبي يخدعني، ازاي امتحنه؟
0: الكتاب المقدس بيقول ان القلب اخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه. حتى تقولها دي اساسيه جدا ومهمه جدا فهم الانسان لنفسه، انه يعرف انه سهل جدا يضحك على نفسه، واكتر شخص الانسان ممكن يضحك عليه هو انا. يعني اكتر حد ممكن اضحك بيه على في حياتي مش انت، مش قريبي، مش اصحابي، لكن انا اقدر اضحك على نفسي كويس جدا.
1: صح.
0: يعني ممكن اكذب الكذبه واصدقها واشتريها واقعد متخيل انها حقيقيه بشكل كبير. عشان كده بولس يقول لتيموثاوس حاجة مهمة جدا، يقول له لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك، لأنك إذا فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك. يعني إيه؟ يعني راقب دايما أفعالك، راقب أقوالك، راقب قلبك، أنا عملت كده ليه؟ حتى لو حاجة كويسة. تخيل أقول لك على مثال، مثلا أنا ممكن أطلع وأعمل حاجة فعل مثلا بر أو تقوى جميل جدا جدا جدا، مثلا أطعم مثلا 50 واحد فقير ومحتاج، أكفل مثلا 50 يتيم، كلها أعمال عظيمة جدا.
1: صح.
0: بس الغرض من وراها إيه؟ إن أنا أظهر، إن أنا أبان، الناس تشوفني، الناس تمدحني أنا وتعظم فيا أنا بشكل كبير. دي مش قداسة، ده مش عمل مقدس. ليه؟ لأني عملته طمعا ورغبة إن أنا اللي تشاف وأنا اللي أظهر وأنا اللي أكون في الكادر وفي الصورة. فمحتاج أعمل إيه؟ محتاج كل يوم ألاحظ نفسي في ضوء كلمة ربنا وفي ضوء اللي ربنا بيقوله، اللي عملته صح ولا غلط، الفعل اللي صدر مني النهاردة، الكلمة اللي طلعت من فمي النهاردة شكلها عامل ازاي. في تلميذ أطفال جميلة بتقول يا كريم خلي بالك يا عناية
1: شايفة
0: ايه؟ ليه؟ يسوع اللي بيحبك من أعلى سماء وشايفك. لو أنا مش عارف أشوف نفسي كويس وقيم اللي بيقوله كويس، يسوع شايف كويس. فخلي بالك إنه في إله فحص القلوب، مختبر الكلة، ولا يشمخ عليه، ما بيضحكش عليه في حاجه زي كده. فانا محتاج يوميا اراقب افعالي، اراقب سلوكياتي، اراقب دوافع من جوه شكلها عامل ازاي. مش بس كده، محتاج اكتب العادات اللي في حياتي اللي محتاجه تتغير. لو في عاده معينه انا حاسس انه هي دايما بتوديني سكه الغلط، لو في مكان معين انا بروحه وبحس ان انا دايما ببقى هناك محاط بالنجاسه، تمام، الكتاب يقول لك اما الشهوات الشبابيه اهرب منها، قطع عرق وساح دم. الملاك لما حب يهرب لوط قال له اهرب من المدينة ولا تنظر الوراء مرة تانية. بولس قال لك انسى ما هو وراء وامتد لما هو قدام. حاجة معطلاني عن ربنا اقطعها، علاقة في حياتي معينة حاسس ان هي مش كويسة وغمضة وملهاش مسمى، عمالنا احنا اصحاب واحنا يعني بيست فريندس والحاجات اللي احنا بنسمعها اليوم، قطع العلاقة دي. عادة في حياتك بتعملها، مكان معين بتروحه، صداقة معينة مودياك في داهية، وقف الكلام ده كله، خد قرار انا مش هعمل حاجة زي كده لانها بتضر علاقتي وقدستي بالرب. الحاجة الثالثة والمهمة انه خلي بالك انك لو وقعت ما تستسلمش. كتاب بيقول لا تشمتي بي عدوتي اذا سقطت اقوم. ليه؟ لان كل ما المدة بتزيد في الواقعة كل ما الرجوع بيكون اصعب.
1: صح.
0: يعني لو انت تعثرت ووقعت قوم بسرعة، اذكر من اين سقطت وتوب، ليه؟ الرجوع هيكون سريع. لكن تخيل واحد وقع وكل شوية عمال يتضحضر وكل شوية عمال ينحدر أكتر. كانوا بيشبوها زمان بكرة التلج. احنا ما عندناش في بلادنا للأسف العربية فكرة جبال التلج دي، لكن بيقولك انه دايما كرة التلج بتبتدي صغيرة، بتبقى في قمة الجبل صغيرة، لكن لما بتقعد تنحدر تنحدر اللي بيحصل
1: بتكبر
0: بتكبر بتكبر بتكبر, بتكبر, بتكبر, بتكبر, بتكبر, بتكبر لحد ما حدش بيقدر يوقفها. ممكن تقتل الناس وممكن تهد بيوت بسبب حاجة زي كده. بيقول دايما لو كرة التلج بتاعتك لو انت مسكتها في الاول، لو داود مسك الشهوة لما اشتهل المرأة دي في الاول وتاب وودى وشه الناحية التانية وطلب غفران من ربنا،
1: ما كانش موضوع وصل للزنا والقتل،
0: للزنا والقتل وبلاوي بعد كده في الاخر. فدايما لو وقعت ارجع بسرعة ما تستسلمش. الحاجة الاخيرة اللي عايز اقولها وعلق على فكرة القميص اللي انت قفلت ده من شوية، اوعى تعتقد ان القداسة هي دعوة للنكد. اوعى تعتقد ان القداسة هي دعوة للحزن والكآبة والذل والبعد عن ربنا. عايز اقول لك انه احلى ايات قالت عن الفرح بتعبر عن علاقتنا بالله. المسيح قال ساراكم ايضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع احد فرحكم ابدا منكم. بولس وهو في عز السجن بعت لاهل فيليب يقول لهم افرحوا في الرب كل حين، واقول ايضا افرحوا. نحميا وعزرا قالوا لشعب الله لما لقوهم بيبكوا ما تبكوش لانه فرح الرب هو قوتكم. فالحياه مع الله مفرحه، الحياه مع الله مبهجه، الحياه مع الله جميله جدا جدا جدا. شيل من ذهنك فكرة أن القداسة في مقابل النكد والكآبة. بالعكس كتاب مقدس بيقول أنه الله خلق لنا كل شيء بغنى
1: للتمتع.
0: الله عايزك تستمتع، بس عايزك تستمتع بالشكل الصح. فمثلا هو نتكلم على الجنس، لأنه الجنس ده أكتر حاجة الإنسان بيدور عليها وأكتر حاجة بيحس أنه هي بتحقق ذاته وشبع بالنسبة له بشكل كبير جدا.
1: صح.
0: هل الله بيقدس الجنس؟ نعم. وبيحترم الجنس؟ نعم. وأول وصية في الكتاب المقدس أثمروا واكثروا واملأوا الأرض. بس الله عايزك تمارس الجنس في الإطار الصح اللي هو إطار الزواج. وعشان كده في رسالة عبرانيين يقول لك ليكن الزواج مكرما والمضجع غير نجس. لكن واحد بقى عينيه زيغة يمين وشمال، موبايله مليان أفلام قذرة وإباحية، كل ما يقعد مع حد بقى عينيه تروح هنا وهنا ويفكر في أفكار مش كويسة ونكت أبيحة ويعمل أفعال تستثير ذهنه وتستثير أعضاؤه بشكل أو بآخر، دي خطية. تمام. فاللي عايز أقوله لك إنه استمتع بالعطاء ربنا دالك بشكل صح. هل الأكل نعمة من ربنا؟ طبعا. بس إيه اللي يحصل لو أنت زي حالاتي مثلا بعد شر عليك الكريم بتحب الأكل كتير جدا، هبقى في أمراض سمنة، بقى في شهوة في حياتك، وعب بتفكر هاكل إيه واشرب ايه واعمل ايه. فربنا عايزني استمتع بالجنس، استمتع بالاكل، استمتع بالفلوس، ايوه طبعا. تمام. يعني كتاب بيقول محتكر الحنطة عنه الشعب والبركة على رأس البائع.
1: صح.
0: فالبائع لما بقى تاجر وشاطر وبيبيع وبيكسب بالحلال ده كويس جدا، وكل ما يكسب اكتر ومعه فلوس اكتر كل ما يبقى بركة من عند الرب بشكل كبير. لكن لو واحد بقى عشان يوصل فلوس بيغش وبيسرق وبيكذب وبيخسر الناس، دي عدم قداسة. فلازم أراقب أفعالي شكلها عامل إزاي، وأطرد فكرة أن القداسة هي مرادفة للكآبة والنكد بشكل كبير، وأتعلم أستمتع بعطايا ربنا لكن بشكل مختلف.
1: وكأنه القداسة مش ضد المتعة، ولكن هي أتمتع صح
0: 100%.
1: وكأن العالم عرف يبيع لي النجاسة على أساس أن هو ده اللي يفرح، وعكس ده هو حزن.
0: الله يفتح عليك.
1: رغم انه يعني كل اللي حاولوا طرق النجاسة اتنكد.
0: بالظبط.
1: زي داود، يعني داود رغم انه يعني احنا بنقول انه زنى وقتا، ورغم ان احنا كل يوم عينينا بتزني زي ما كنت قلت في الاول، انه من نظر لامرأة واشتهى فقد زنى بها، وكم وكم بنقع في الفخ ده، وكم وكم بنغلط نفس غلطة داود. ولكن داود شاف بشاعة اللي عمله، اتضايق جدا، حزن جدا، تاب ورجع تاني يتقدس في الرب، وعرف يدوق نوع من الفرح مختلف لما رجع تاني يعيش حياة القداسة.
0: برافو.
1: فاحنا كده فهمنا انه القداسة مش كآبة، والقداسة مش حاجة اختيارية، هي حاجة اجبارية. بس انا اقدر اقول دلوقتي بقى انها حاجة صعبة جدا جدا جدا جدا. انت مش بتتكلم على حاجة اقدر اتحكم فيها زي افعالي، لانه افعالي انا اقدر اتحكم فيها اعمل ده وما اعملش ده، لكن ده وفعي احس دي حاجه صعبه قوي اتحكم فيها، لانه
0: براف.
1: ينفع افرملها بس صعب اقطعها، اعمل ايه بقى؟
0: مارك تسمع شباب، كنت برنم فوقفت في النص كده قلت اسال سؤال يعني كده ايه نسخن الشباب شويه. فقلت لهم يا شباب ايه رايكم، القداسه وحياه القداسه والحياه مع ربنا سهله ولا صعبه؟ فشاب رفع ايده قال لي هي لا سهله ولا صعبه، هي مستحيله. لقيت كل اجتماع دي سقف الولد دوت. فالولد كان حقيقي جدا، وقعدت افكر في اللي هو قاله ولقيته حقيقي فعلا، انه المسيح بنفسه قال بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيء. والرسول بطرس لانه وهو بيتكلم عن حياه الفضيله وحياه القداسه قد هي صعبه، لكن يقول في الاول كده كما ان قدرته الالهيه وهبت لنا كل ما هو الحياه والتقوى لمعرفه الذي دعانا للبر والنعمه. رسول بولس وهو بيوصي اهل فيليبي اتقل وصيه في الكتاب المقدس واصعبها، تمموا خلاصكم بخوف ورعدة، يكمل ويقول لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل مصر. مشكلتنا يا كريم إن إحنا عاوزين نعيش القداسة بدراعنا، عايزين نعيشها بقوتنا، عايزين نعيشها بإرادتنا إحنا لوحدنا، عايزين نعيشها بالانفصال عن الله. وإحنا من بداية البودكاست وإحنا بنتكلم عن السكة الجريدة إن الله دعينا إن إحنا نمشي معاه، يكون هو معانا، هو اللي بيخلصنا وهو اللي بيدينا ولادة جديدة والروح القدس اللي بيعنا. فشمعنا بنيجي عند حتة القداسة دي بالذات وقولوا لا رب أنا عايز أعيشها بدراعي، أنا عايز أعيشها بقوتي أنا الشخصية. أول خطوة في طريق القداسة أقوله بص يا رب أنا ضعيف. عارف تريد تقوله أنا جاي ضعيف أويني، أنا جاي حزين عزيني، أنا جاي لخاطي إبرئني وشفيني. الاعتراف بالخطأ ده أعظم حاجة ممكن الإنسان يعملها في حياته. والاعتراف بحقيقة نفسك قصاد الرب ده يخلي الرب يشتغل بفرح وفرح بحياتك جدا، يقولك حبيبي انت ضعيف وانا عارف انك ضعيف، انت يعني ذليل قصاد الخطية وانا عارف كده، مش انا اللي حررتك، مش انا اللي خلصتك، مش انا شفيتك، وانا كمان لا اقدر اعمل ايه اقدسك الوقت اللي جاي. فميزة القداسة ان عايز قرار ارادي رقم واحد من عندي، لكن رقم اتنين زيها زي الخلاص اقول يا رب انا ما اقدرش اخلص نفسي وانا ما اقدرش اقدس نفسي لوحدي، تعالى امشي معايا السكة يا روح الله القدوس، اديني النعمة والقوة والمعونة لا اقدر بيهم اتغلب على كل شهوة ونجاسة في حياتي.
1: امين امين. يعني جدير انه بعد الجملة اللي انت قلتها دي وكعادة ختمنا انه تختم لنا بصلاة فيها احنا نعرف نخضع ونسلم لالله انه يعيش فينا ويغير فينا فنصير قديسين زي ما انت بتقول من داخلنا لخارجنا، ما نحاولش بايدينا نتقدس من بره لكن نديله فرصة ان هو يقدسنا من جوه، فبالطبيعي بره يبقى شبه جوه.
0: امين امين. يا رب جاي لك وبرفع يا رب من كل قلبي كل شاب يا رب وشاب عايزين يعيشوا معاك يا رب حياة قداسة بشكل مختلف. يا رب صلي يا رب فعلا كده وانا بتحدي يا رب كل حد حاسس بضعف وبكسرة وبذل امام الخطية يا رب، كل حد يا رب حاسس انه مش قادر يرجع ومش قادر يقول لا ومش قادر يتنقى ولا يتقدس قدامك. يا رب انت اللي قلت ان انت اللي بتقدس وانت اللي بتنقي وانت اللي بتدعو ليك شعب مقدس، عشان كده جايين يا رب واثقين في عملك يا رب، واثقين في دعوتك يا رب، واثقين يا رب انك هتدي نعمة وقوة ومعونة لكل شخص يا رب خد قرار وهو بيسمعنا النهاردة انه يعيش مختلف يا رب. مكتوب ان منك وبيك وليك كل الاشياء يا رب، واحنا كمان منك وبيك وليك. خلينا نعيش امنا، خلينا نعيش ليك، خلينا نعيش يا رب واحنا متمسكين يا رب بالوعد انه احنا نكون قدسين لان ابانا الذي سمات هو قدوس. بشكرك انك لم تدعونا للنجاسة بل للقداسة، بشكرك انك هتخلق مننا يا رب شعب مقدس وامة مقدسة وأولاد يا رب وبنات يا رب يشرفوك في كل مكان الوقت اللي جاي في اسم المسيح. آمين
1: آمين. شكرا يا كيرو.
0: عفوا يا حبيبي.
1: وشكرا لكل حد كمل معنا البودكاست ده للآخر. وحب أشجعك جدا أنه في نعمة، في عطية وهدية مجانية هي قوة مغيرة تقدر تعمل فيك اللي أنت بتعرفش تعمله في نفسك وتعمل بيك اللي أنت بتعرفش تعمله بنفسك، بس لو قدرت تقبلها انها تخش جواك تغير فيك وتديك نوع حياة مختلف. ودي كانت حلقة جديدة من بودكاست سكة جديدة.

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: حول 15.
2: ثم رأيت في السماء آية رائعة عجيبة، 7 ملائكة يحملون 7 نكبات، وهي الأخيرة لأن بها يتم غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من البلور المختلط بالنار، ورأيت الذين غلبوا الوحش وصورته وعدد اسمه واقفين على بحر البلور، معهم قيثارات الله، ويرتلون نشيد عبد الله موسى ونشيد الحمل، فيقولون:
3: عظيمة عجيبة أعمالك أيها الرب الإله القدير، قويمة صحيحة طرقك يا ملك الأمم. من لا يخافك يا رب؟ من لا يمجد اسمك؟ قدوس أنت وحدك.
4: جميع الأمم ستجيء وتسجد بين يديك، لأن أحكامك العادلة ظهرت لكل عين.
2: ثم نظرت فرأيت هيكل خيمة الشهادة ينفتح في السماء، فتخرج من الهيكل الملائكة 7 الذين معهم النكبات 7، يلبسون كتانا نقيا براقا، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فأعطى أحد الكائنات الحية 4 هؤلاء الملائكة 7 كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الدهور. وامتلأ الهيكل دخانا من مجد الله وقدرته، فما قدر أحد أن يدخل الهيكل حتى تتم النكبات 7 التي يحملها الملائكة 7.

0: الثاني عشر.
1: وظهرت آية عجيبة في السماء، امرأة تلبس الشمس والقمر تحت قدميها، على رأسها إكليل من 12 كوكبا، حبلى تصرخ من وجع الولادة. وظهرت في السماء آية أخرى، تنين عظيم أحمر كالنار، له 7 رؤوس و10 قرون، على كل رأس تاج، فجر بذنبه ثلث نجوم السماء وألقاها إلى الأرض، ووقف التنين أمام المرأة وهي تتوجع ليبتلع طفلها حين تلده، فولدت ولدا ذكرا، وهو الذي سيحكم الأمم كلها بعصا من حديد، ولكن ولدها اختطف إلى الله وإلى عرشه، وهربت المرأة إلى الصحراء حيث هيأ الله لها ملجأ يعولها مدة 1260 يوما. ووقعت حرب في السماء بين ميخائيل وملائكته وبين التنين، فقاتلهم التنين بملائكته، لكنهم انهزموا وخسروا مكانهم في السماء، وسقط التنين العظيم إلى الأرض، وهو تلك الحية القديمة والمسمى إبليس أو الشيطان، خادع الدنيا كلها، وسقط معه ملائكته. ثم سمعت صوتا عظيما في السماء يقول:
2: اليوم تم النصر والعزة والملك لإلهنا والسلطان لمسيحه، لأن الذي يتهم إخوتنا ألقي إلى الأرض الذي يتهمهم ليلا ونهارا عند إلهنا، غلبوه بدم الحمل وبشهادتهم له، وما أحب حياتهم حتى في وجه الموت. فافرحي أيتها السماوات ويا أيها الساكنون فيها، الويل للبر والبحر، لأن إبليس نزل إليكما وكله غضب لعلمه أن أيامه قصيرة.
1: ولما رأى التنين أنه سقط إلى الأرض، أخذ يضطهد المرأة التي ولدت الابن الذكر، فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لتطير بهما إلى مكانها في الصحراء، حيث تلجأ مدة زمن وزمنين ونصف زمن في مأمن من الحية. فقذفت الحية من فمها ماء كالنهر جرى خلف المرأة ليحملها ويمضي بها، ولكن الأرض أسعفت المرأة، ففتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي قذفه التنين من فمه. فغضب التنين على المرأة وذهب يقاتل باقي نسلها الذين يعملون بوصايا الله وعندهم شهادة يسوع، ووقف على رمل البحر.
3: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

0: خطوط عريضة، مقدمات لأسفار العهد الجديد، من Reach for Life، الرسالة إلى العبرانيين.
1: الله في العهد القديم كان بيقود شعبه من خلال ثلاث وظائف مهمة: وظيفة الملك، وظيفة النبي، وظيفة الكاهن. والعهد القديم بيقول لنا أنه مفيش حد قام بالوظيفة دي على أكمل وجه، فأكتر ناس أمنا كان عندهم ضعفات وإخفاقات. في العهد الجديد بنلاقي أماكن كتير بتأكد أن المسيح هو النبي الأعظم، وكمان أنه هو الملك الأعظم. وبعض الإشارات والتلميحات في العهد الجديد بتشير أن المسيح الكاهن الأعظم، لكن الرسالة للعبرانيين هي أكتر رسالة بتقول لنا أن المسيح هو الكاهن الأعظم، وهو قدم أعظم ذبيحة. الكاهن في العهد القديم كان وظيفته أنه يقدم صلوات تشفعية للشعب، وكمان كان واحدة من أهم الوظائف بتاعته أنه يقدم ذبيحة علشان غفران خطايا الشعب، لأنه بدون سفك دم لا يحصل مغفرة. كاتب العبرانيين وهو بيتأمل في نظام الكهنوت بتاع كل العهد القديم شاف أن النظام دوت ما كانش نظام كافي، ما قدرش يطهر الخطايا، ما قدرش يطهر الضمائر، ما قدرش يغير الناس اللي كانت جزء من النظام دوت. علشان كده بيقول أنه المسيح هو الكاهن الأعظم اللي جه مش بس عشان يقدم تطهير خارجي، لكن تطهير للضمير والأعماق القلب. فرسالة العبرانيين ممكن نقرأ ملخصها في عبرانيين 10 عدد 12 لغاية 14: ولكن المسيح رئيس كهنتنا قدم ذبيحة واحدة عن الخطايا، ثم جلس إلى الأبد عن يمين الله منتظرا أن يوضع أعداؤه موطئا لقدميه، إذ إنه بتقدمة وحيدة جعل أولئك الذين قدسهم كاملين إلى الأبد. مين هو كاتب العبرانيين؟ حقيقة احنا عارفين أن الروح القدس هو اللي كتب الرسالة دي، لكن مش متأكدين من الكاتب البشري للرسالة دي. احنا عارفين كمان أنه الكاتب كتب الرسالة دي لناس جات للمسيح من خلفية يهودية أو عبرانية، وكانوا مهددين أن هم يرجعوا للطقوس اليهودية ويسيبوا ثقتهم في المسيح. فالكاتب بيكرر أكتر من مرة أهمية الثقة في المسيح والمثابرة في الإيمان بالمسيح. مكان الكتابة: على أغلب الظن الرسالة دي اتكتبت من إيطاليا، لأن احنا بنشوف تلميح لدوت في إصحاح 13 عدد 24. زمن الكتابة: يبدو أن الرسالة دي كتبت قبل سنة 70 ميلادية، اللي فيها حدث مهم اللي هو دمار أورشليم، لأنه في إشارات أنه وقت كتابة الرسالة كان لسه الذبائح الحيوانية اللي بتقدم في الهيكل قائمة وبتقدم. تعالوا دلوقتي نبص على بعض الخطوط العريضة للرسالة. إصحاح 1 أول 4 أعداد بيقدم المسيح على أنه هو الملك والنبي والكاهن اللي بيسمو فوق كل ملك ونبي وكاهن تاني. إصحاح 1 من عدد 5 لإصحاح 2 عدد 18 بيقدم المسيح الأرض.

أعظم من الملائكة. إصحاح 3 من عدد 1 لـ4 عدد 13 المسيح بيقدم على إنه الأعظم من موسى. إصحاح 4 من عدد 14 لإصحاح 7 عدد 28 المسيح هو الأعظم من كل الكهنة بتوع العهد القديم. إصحاح 8 و9 و10 المسيح مش بس أعظم من الكهنة، لكن هو اللي قدم الذبيحة الكاملة، فذبيحته هي الذبيحة الأعظم. إصحاح 11 بيتكلم عن الثبات في الإيمان وبيدينا مثال من أبطال الإيمان عبر التاريخ. إصحاح 12 بيتكلم إنه الثبات في الإيمان دايماً بيتبعه كمان ثبات في الرجاء. إصحاح 13 بيركز على المحبة، والكاتب بيقول بعض الطلبات والملاحظات المهمة للكنيسة. هقول لكم تقسيمة تاني سريعة ممكن تلخص لنا موضوعين مهمين خالص في رسالة العبرانيين. رسالة العبرانيين ينفع تتقسم لخمس أجزاء، فيهم كاتب العبرانيين قال تحذيرات بوضوح للمؤمنين وهو بيشجعهم يثبتوا في الإيمان وما يتركوش الإيمان بالمسيح. وبين الخمس أجزاء دول بنشوف المسيح أعظم من موسى، أعظم من الذبائح، أعظم من الكهنوت. فالخمس أجزاء التحذيرية هما إصحاح 2 أول 4 أعداد، وإصحاح 3 من عدد 7 ل 18، وإصحاح 5 من عدد 11 لإصحاح 6 عدد 12، وبعد كده من إصحاح 10 عدد 26 لبرضو نفس الإصحاح عدد 31، ده الجزء التحذير الرابع، وآخر تحذير كان في 12 من 25 ل 29. ومرة تاني بين الخمس أجزاء التحذيرية دول في تأكيد إن المسيح هو الأعظم. قبل ما بص على بعض المقاطع دي اللي بتقول إن المسيح هو الأعظم والمقاطع التحذيرية، خليني بسرعة أتكلم عن الكاتب. خليني دلوقتي أتكلم عن الكاتب. لغاية وقت أغسطينوس وجيروم في أباء للكنيسة كتير كانوا بيقولوا إن بولس هو الكاتب، لكن الحقيقة طول الوقت في شك مين الكاتب البشري اللي الروح استخدمه في كتابة الرسالة الرائعة دي. عندنا بعض الأسباب بتخلينا نميل نقول إنه مش بولس هو الكاتب. فرغم عبقرية الكاتب ورغم إنه اللاهوت يعني يبدو في بعض الأحيان شبه لاهوت بولس جدا، إلا إنه المقطع الأهم اللي بيخلينا نقول غالبا بولس مش الكاتب هو في إصحاح 2 عدد 3 و4 و5، لأنه الكاتب في الإصحاح دوت يبدو إنه هو الجيل الثاني من المؤمنين مش الجيل الأول، فيبدو أنه حد كان مع الرسل مش واحد من الرسل. وبولس باستمرار وهو بيتكلم عن نفسه في الرسائل بيقول أن أنا قبلت الرسالة مباشرة من المسيح، لكن كاتب العبرانيين بيقول أنا قبلتها من الناس اللي سمعوا المسيح. وده بيقول لنا أن الكاتب حد كان رفيق للرسل بس مش واحد من الرسل نفسهم. وإحنا عارفين أن كل كتابات العهد الجديد خرجت من المجتمع الرسولي، مش شرط يبقى رسول كتبها، لكن شرط انه يبقى واحد من المجتمع الرسولي، زي مرقس ولوقا الاثنين ما كانوش رسل انفسهم، لكن الاثنين كانوا ملازمين لبطرس والبولس اللي كانوا رسل. فكاتب العبرانيين كان هو كمان جزء من المجتمع الرسولي، والروح القدس او حليب الرساله دي. تعالوا نتكلم دلوقتي كمان عن تاريخ الكتابه. البعض بيقول انه الرساله دي كتبت بعد دمار الهيكل سنه 70 ميلاديه، وواحده من الادله اللي بيقولوها إنه يبدو الناس اللي بتعدي بالظروف اللي الكاتب بيكتب لهم بالنسبة لهم الاضطهاد كان حاجة في الماضي. وبعدين بيقول هو بيتكلم من الاضطهاد اللي حصل في الماضي دوت قبل دمار الهيكل اللي هو سنة 64 ميلادية لما المسيحيين كانوا بيضطهدوا بقوة. لكن يبدو إن الرأي دوت أضعف من الرأي اللي بيقول إنه الرسالة كتبت قبل دمار الهيكل، علشان أكتر من سبب. السبب الأول إنه الكاتب بيقول إنه الوقت اللي هو بيكتب فيه في ذبائح لسه بتتقدم وبيستخدم زمن المضارع، فاحنا نقدر نقول انه الرساله كتبت والهيكل كان لسه موجود قبل دماره سنه 70. كمان الكاتب مش بس بيقول ان في اضطهاد حصل في الماضي، لكن في بعض الاجزاء بتشير انه في اضطهاد حاصل في وقت كتابه الرساله، فيبدو ان الاضطهاد اللي بيتكلم عنه في الزمن الحاضر هو الاضطهاد بتاع نيرون سنه 46 ميلاديه. تعالوا دلوقتي نشوف مواضيع مهمة في رسالة العبرانيين. زي ما قلنا الرسالة دي بتتكلم عن سمو المسيح وبتقدم أجزاء تحذيرية علشان الناس لا تترك المسيح. فنقدر نقول إنه الرسالة دي هي رسالة سمو المسيح. من أول إصحاح إحنا بيقدم لينا المسيح الأعظم، تمام؟ فالمسيح بيقدم إن هو الأعظم من موسى، وبيقدم كمان إن هو الأعظم من الملائكة، وبيقدم ان هو الاعظم من هارون، وبيقدم ان هو اعظم
من كل النظام بتاع الذبائح بتاعة العهد القديم. في مقدمة الرسالة في أول أربع أعداد بيأكد لنا كاتب العبرانيين إنه المسيح هو كلمة الله الأخيرة، فلو الأنبياء اتكلموا بكلمة الله فالمسيح هو الأعظم من الأنبياء. بعد كده بيقول لنا كمان إنه المسيح هو الملك الأعظم، فبيقول إن المسيح جلس عن يمين العظمة في الأعالي، هو الملك الأعظم. بعد كده بيقول لنا إن هو قدم أعظم ذبيحة لما بيقول إن هو صنع بنفسه تطهير لخطايانا. فمن المقدمة بنقرأ إن المسيح هو الملك الأعظم والكاهن الأعظم والنبي الأعظم. بعد كده في بقية إصحاح 1 لغاية 2:18 الكاتب بيقول لنا يسوع أعظم من كل الملائكة، ويعمل المقارنة دي بعدة أشكال، فيقول لنا مثلاً إنه الملائكة مخلوقة لكن الابن ابن الله المسيح يسوع هو الخالق. يقول لنا الملائكة خدام وكلهم بيخدموا المسيح ابن الله. يقول لنا الملائكة كلهم محتاجين يسجدوا للمسيح نفسه، والمسيح هو لوحده اللي يستحق السجود. ويقول لنا كمان إنه البعض ممكن يقول بس المسيح كان ظهر في الجسد في هيئة ضعيفة، فكاتب العبرانيين وهو بيقتبس من مزامير يقول لنا ده حصل إنه في وقت قليل، وقت التجسد والألام بتاع المسيح، يبدو إن الابن وضع قليلاً عن الملائكة بس في الهيئة الخارجية، لكن بعد ما أكمل الفداء وداء الموت لأجل شعبه الرب رفعه وأعطاله اسم فوق كل اسم. بعد ما اتكلم إنه المسيح أعظم من الملائكة، كاتب العبرانيين بيقول لنا إنه المسيح أعظم من موسى. في إصحاح 3 من عدد 1 لإصحاح 4 عدد 13 بيقول لنا كده إن موسى كان أمين جدا في الخدمة بتاعته، لكن كان أمين كعب مش كرب البيت، لكن المسيح أمين وأمين كصاحب البيت. موسى في خدمته كان كل الهدف بتاعه إنه يعمل إعداد للخدمة الأعظم بتاعة المسيح يسوع. وبعد كده كاتب العبرانيين بيقول لنا إنه المسيح مش بس أعظم من موسى لكن أعظم من هارون، والطريقة اللي كاتب العبرانيين بيقدم الحقيقة دي هي إنه بأنه يعمل مقارنة بين كهنوت هارون وكهنوت ملكي صادق. ملكي صادق شخصية ظهرت في العهد القديم في مكانين بس، في تكوين 14 وفي مزمور 110. في تكوين 14 إبراهيم كان راجع من حرب وقابله ملكي صادق، وملكي صادق بنسمع أنه كان كاهن لله العلي، كان ملك وكان كاهن، كان ملك لمنطقة اسمها سليم، وكان كمان في نفس الوقت كاهن لله العلي. والكهنوت بتاع ملكي صادق بيذكر زي ما قلت في مزمور 110 كمان. فكاتب مزمور 110 لما بيقرأ القصة بتاعت إبراهيم لما تقابل مع ملكي صادق استنتج أنه الرب هيقيم كهنوت جديد غير كهنوت اللي جاي من نسل إبراهيم اللي هو لاوي، اسمه كهنوت ملكي صادق. فواضح أنه كاتب العبرانيين بص على مزمور 110 ولقى الله بيقسم وبيعد أنه هيقيم كهنوت جديد على ردة ملكي صادق، فراح كاتب العبرانيين لتكوين 14 لقصة ملكي صادق ولقى تشابهات كتير بين ملكي صادق وبين كهنوت المسيح. بنسمي اللي كاتب العبرانيين عمله دوت نوع من التايبولوجي، أو المقصود بيه إنه شاف ظلال لشخص المسيح وعمله في شخصية ملكي صادق. أهم الحاجات دي هي إنه ملكي صادق زي ما قلت كان ملك وفي نفس الوقت كاهن، والمسيح هو ملك وفي نفس الوقت كاهن. كمان ملكي صادق ما كانش من سبط لاوي، والمسيح نفسه ما كانش من سبط لاوي لأنه المسيح كان من سبط يهوذا. ملكي صادق بيظهر في سفر التكوين بطريقة مفاجأة جداً، مش بنقرأ عن أب ليه ولا أم ليه ولا بنقرأ تاريخ ليه قبل ما يجي على الساحة في سفر التكوين. فكاتب العبرانيين يقول دوت ظلال للمسيح الأزلي اللي الكهنوت بتاعه كهنوت لن يزول وهيفضل كاهن إلى الأبد. كمان سبط لاوي جه من إبراهيم، لكن ملكي صادق موجود قبل ما سبط لاوي يبقى موجود خالص. والجميل في القصة كمان بتاعة تكوين 14 إن إبراهيم أكرم ملكي صادق بإنه اداله العشور. وكاتب العبرانيين بيقول لما حد بيدي لتاني العشور ده معناه إنه اللي أخذ العشور ده يستحق إكرام أكتر. فيقول كده إنه سبط لاوي كان في صلب إبراهيم لما إبراهيم إدى لملكي صادق العشور،
وده معناه ان سبط لاوي وكل الكهنوت بتاعه بيدي اكرام لملكي صادق، وده كمان معناه ان كهنوت المسيح اللي على مثال كهنوت ملكي صادق اعظم من كهنوت سبط لاوي. انا عارف ان الفكره دي ممكن تبقى صعبه شويه، لكن اشجعكم ارجعوا قروها واسمعوا الشرح ده يمكن مره تانيه من عبرانيين 7. دلوقتي هيجي الموضوع في غايه الاهميه، وهو ازاي ذبيحه المسيح اعظم من كل ذبائح العهد القديم. كاتب العبرانيين في صح 8 و9 و10 بيأكد على الفكره دي، بيقول لنا ان كل ذبائح العهد القديم كان ممكن تعمل طهاره تقصيه، طهاره خارجيه، لكن ذبيحه المسيح هي الذبيحه الوحيده اللي تقدر تطهر القلب من كل خطيه. كمان في شاهد مهم قوي بنقدر نشوف فيه المقارنه دي بين ذبائح العهد القديم وذبيحه المسيح. افتحوا معايا عبرانيين 9:28، بيقول لنا كده الكاتب: كذلك المسيح ايضا مات مره واحده حاملا خطايا كثيرين، مقدما نفسه عوضا عنهم، ولا بد ان يعود الى الظهور لا ليعالج الخطايا بل ليحقق الخلاص النهائي لجميع منتظريه. بصوا كلمه مره واحده، الكلمه دي كلمه مهمه قوي قوي قوي عند كاتب العبرانيين، وبيستخدمها اكتر من مره، والهدف بتاعه يقول افتكروا انه الذبائح في العهد القديم كانت ذبائح متكرره، وكون ان كل سنه رئيس الكهنه محتاج يدخل يعمل ذبيحه مره تاني عشان يكفر على الخطايا، ده بيقول ان الذبيحه بتاعه السنه اللي فاتت ما كانتش كافيه، او الذبيحه بتاعه امبارح ما كانتش كافيه. فتكرار الذبائح بتاعه العهد القديم بيقول ان ملهاش قوه للتطهير، وده عكس ذبيحه المسيح. المسيح كان محتاج يعملها مرة واحدة بس، ولما قدم نفسه ذبيحة مرة واحدة بس قدر يطهر كل خطايا شعبه طول الوقت وإلى الأبد. الحاجة التانية في العدد دوت بنقرأ إنه المسيح قدم ذبيحة مرة واحدة حاملا خطايا كثيرين، مقدما نفسه عوضا عنهم، وده بيقول لنا إنه المسيح ذبيحته كانت ذبيحة بدلية، كانت عوضا عن موت شعبه. المسيح مات كبديل عن شعبه. ويبدو أن كاتب العبرانيين هنا بيلمح لأشعية 53:11 اللي فيه بيقول أشعية أنه أسمهم هو يحملها، وهو بيتكلم عن العبد المتألم اللي هيقدم نفسه ذبيحة فداء عن شعبه. ثالث حاجة في العدد دوت أنه ذبيحة المسيح بتحقق الخلاص النهائي، هي ذبيحة قوية جدا لدرجة أن هي بتحقق الخلاص مرة وإلى الأبد. وعلى هذا الأساس كاتب العبرانيين بيشجع كل اللي استفادوا من الذبيحة دي إن هم يتقدموا باستمرار لعرش النعمة، لعرش الله بثقة، لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان، مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير ومغتسلة أجسادنا بماء نقي. كاتب العبرانيين بيقول إن في امتياز كبير جدا للمؤمنين، إنه الله القاضي العادل بقى الأب الرحيم بتاعهم، اللي ينفع يتقدموا العرش باستمرار كعرش النعمة، وينالوا رحمة ويجدوا نعمة ويجدوا معونة كل مرة بيروح للرب. لكن مع الامتيازات الكبيرة دي جدا، زي ما اتفقنا في على الأقل 5 مقاطع تحذيرية في سفر العبرانيين. تعالوا نبص على واحد فيهم في إصحاح 10. بصوا بعد العدد اللي احنا قريناه، احنا قرينا عدد 22، يكمل يقول في 23: خلينا نتمسك دايما بالرجاء ونتمسك بالإيمان. وفي عدد 25 بيقول المفروض نستمر في الاجتماع مع جماعة المؤمنين، ودوت واحدة من أدوات الرب عشان نستمر في حياة الإيمان. بعد كده عدد 26 بيقول تحذير قوي جدا، بيقول: فإن أخطأنا عمدا برفضنا للمسيح بعد حصولنا على معرفة الحق، لا تبقى هناك ذبيحة لغفران الخطايا، بل انتظار العقاب الأكيد في لهيب النار التي ستلتهم المتمردين، ويا له من انتظار مخيف. تعلمون أن من خالف شريعة موسى كان عقابه الموت دون رحمة، على أن يؤيد مخالفته شاهدان أو 3. ففي ظنكم كم يكون أشد كثيرا
ذلك العقاب الذي يستحقه من يدوس ابن الله، إذ يعتبر أن دم العهد الذي يتقدس به هو دم نجس، وبذلك يهين روح النعمة. فنحن نعرف من قال للانتقام أنا أجازي، يقول الرب، وأيضا إن الرب سوف يحاكم شعبه. حقا ما أرهب الوقوع في يدي الله الحي. كلمات صعبة جدا، يمكن دي من أصعب الكلمات في كل العهد الجديد، لأنه بيقول إن في حاجة ممكن تحصل تخلي مفيش أي ذبيحة لمغفرة الخطايا مرة تاني، وبيتكلم عن ناس عرفوا معرفة كتيرة جدا عن المسيح، عرفوا قوة دم المسيح، لكن بيقول إن دول ما كانوش مؤمنين حقيقيين. وبيقول لأن هم عرفوا كتير جدا جدا جدا، فالدينونة بتاعتهم هتبقى كبيرة جدا جدا جدا. عندنا مثل في الكتاب المقدس عن شخص زي دوت، ده جمال المسيح، سمع كلمة المسيح كتير ووعظ عن المسيح كتير وقعد مع المسيح كتير وخدم المسيح كتير، بس ارتد عن المسيح. مين دوت؟ يهوذا. يهوذا كان في الدائرة القريبة جدا من المسيح، لكن عمره ما كان مؤمن حقيقي. الأجزاء التحذيرية دي أجزاء بتحاول تفوق بعض الناس اللي في الكنيسة اللي يمكن عرفوا قد كده، لكن عمرهم ما جم للإيمان الحقيقي زي يهوذا. ممكن حد يقول بس دول كانوا مؤمنين حقيقيين وارتدوا عن الإيمان. أكتر شاهد بيساعدنا يقول لنا أن دول عمرهم ما كانوا مؤمنين حقيقيين هو في رسالة يوحنا الأولى إصحاح 2 وعدد 19، لأن يوحنا بيقول أن دول منا خرجوا، كانوا من وسط الكنيسة وخرجوا برا الكنيسة، لكن بعد كده يقول لكنهم لم يكونوا منا، لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا. يقصد إيه؟ يقصد أن الأجزاء التحذيرية في كلمة الله بتوجه لناس هم وسط جماعة المؤمنين، هم بيحضروا الكنيسة، لكن عمرهم ما كانوا مننا، عمرهم ما كانوا مؤمنين حقيقيين، لأنه لو كانوا مؤمنين حقيقيين كان هيثبروا في الإيمان لغاية النهاية. نعمل إيه بالأجزاء التحذيرية دي؟ الأجزاء التحذيرية دي مفيدة لينا، عشان في بعض الأوقات إحنا بنتكاسل في الإيمان، فالرب يفوقنا يقول لنا خلي بالكم أنا عندي نعمة كافية، عرشي اسمه عرش النعمة، عندي نعمة كافية تكمل معاكم الطريق. لكن لو أنتم عشتوا في استباحة واستمرتوا بعيد عن النظر لسمو المسيح ومجد المسيح، ده ممكن يبقى علامة أن أنتم مش مؤمنين حقيقيين. كلنا محتاجين نسمع التحذيرات دي، لكن عايز أفكركم أنه الرسالة دي مش بس كانت مليانة بالتحذيرات، لكن مليانة بالتشجيعات، إن إحنا نتقدم بثقة مهما كانت خطايانا لعرش الله، لأنه هناك دايماً هنلاقي رحمة غفران للخطايا، ودايماً هنلاقي نعمة تغطي كل عيوبنا، وهنلاقي عون حتى في وقت الألم والاضطهاد.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سم.
1: الثاني عشر.
2: وإن كان لابد لي من الافتخار مع أنه لا نفع منه، فأنتقل إلى الكلام على رؤى الرب وما كشفه لي. أعرف رجلاً مؤمناً بالمسيح خطف قبل 14 سنة إلى السماء الثالثة. أبي جسده؟ لا أعلم. أم بغير جسده؟ لا أعلم، الله يعلم. وإنما أعلم أن هذا الرجل خطف إلى الفردوس. أبي جسده أم بغير جسده؟ لا أعلم، الله يعلم. أعلم أنه خطف إلى الفردوس وهناك سمع كلاماً لا يقدر بشر أن ينطق به ولا يجوز له أن يذكره. أما هذا الرجل فأفتخر به، وأما أنا فلا أفتخر إلا بضعفي. ولو أردت أن أفتخر لما كنت جاهلا، لأني أقول الحق، ولكني لن أفتخر لئلا يظن أحد أني فوق ما يراني عليه أو يسمعه مني، ولئلا أنتفخ بالكبرياء من عظمة من كشف لي. أصبت بشوكة في جسدي وهي كرسول من الشيطان يضربني لئلا أتكبر. وصليت إلى الله 3 مرات أن يأخذها عني، فقال لي: تكفيك نعمتي، في الضعف يظهر كمال قدرتي. فأنا إذن أفتخر راضيا مبتهجا بضعفي حتى تظللني قوة المسيح. ولذلك فأنا أرضى بما أحتمل من الضعف والإهانة والضيق والاضطهاد والمشقة في سبيل المسيح، لأني عندما أكون ضعيفاً أكون قوياً. ها أنا صرت أحمق وأنتم أجبرتموني على أن أكون كذلك، فكان من حقي عليكم أن تكرموني، وما أنا أقل شأنا من أولئك الرسل العظام، وإن كنت لا أساوي شيئا. فالعلامات على أني رسول أظهرتها بكل صبر بينكم من معجزات وعجائب وأعمال خارقة. ففي أي شيء كنتم دون سائر الكنائس إلا في أني ما أثقلت عليكم بشيء؟ فاغفروا لي هذه الإساءة. ها أنا مستعد أن أجيء إليكم للمرة الثالثة ولن أثقل عليكم، فأنا أريدكم أنتم لا مالكم. فالأبناء لا يوفرون لآبائهم، بل على الآباء أن يوفروا لأبنائهم. وأنا أبذل كل ما عندي راضيا مبتهجا، بل أبذل حياتي في سبيلكم. أيكون أن حبكم لي قليل لأن حبي لكم كثير؟ نعم، أنا ما ثقلت عليكم بشيء، ولكن هل كنت ماكراً فاحتلت عليكم؟ هل كسبت منكم شيئاً على يد أحد من الذين أرسلتهم إليكم؟ حين ألححت على تيتوس أن يذهب إليكم وأرسلت معه ذلك الأخ، هل أخذ تيتوس منكم شيئاً؟ أما عملنا بالروح نفسه؟ أما سلكنا الطريق نفسه؟ ربما تظنون أننا نطيل في الدفاع عن أنفسنا عندكم، فنحن نتكلم أمام الله في المسيح. وهذا كله أيها الأحباء لبنيانكم. وأنا أخاف إذا جئت إليكم أن أجدكم على غير ما أحب أن تكونوا، وأن تجدوني على غير ما تحبون أن أكون. أخاف أن يكون بينكم خلاف وحسد وغضب ونزاع وذم ونميمة وكبرياء وبلبلة. أخاف إذا جئتكم مرة أخرى أن يذلني إلهي في أمركم، فأبكي على كثيرين من الذين خطئوا من قبل وما ندموا على ما ارتكبوه من دعارة وزنا وفجور.

0: مساء الخير يا سمير.
1: أهلا يا منال، إزيك؟ الليلة تأخرتي في الشغل؟
0: معلش، كان عندنا شغل كثير في اليوم ده. أنت جيت بدري ولا شنو؟
1: يعني لي حوالي ساعة، ويا دوب شربت لي كوباية الشاي، وياهو بقرأ في الجريدة.
0: والأخبار شنو الليلة؟ في حاجة جديدة؟
1: لا لا لا لا، كل يوم حوادث ومجاعات وحروب واتفاقيات سلام، لكن اللفت نظري الليلة خبر غريب جدا جدا.
0: ياتو خبر؟
1: الخبر بيتكلم عن الناس اللي بيعبدوا الشيطان. تتخيلي؟ الخبر بيقول إنه عدد الأشخاص اللي بيعبدوا الشيطان وصل لأكثر من 1,000,000 شخص في العالم.
0: لا حول الله، حاجة فظيعة جدا. كل يوم يا سمير بنسمع عن ديانات جديدة والبيعبدوا الشيطان، وكل ما أفكر في الناس ديل بسأل نفسي كيف يعبدوا غير الرب يسوع الحبام وما تلاقيهم؟ ليه الناس بيعملوا كده؟
1: الغلط ما منهم يا منال، الغلط مننا نحن.
0: نحن؟ كيف؟
1: نحن بنعرف العمل والرب يسوع عشاننا، لكن هم ما بعرفوا، لأنه ببساطة كثيرين منهم ما سمعوا عن الرب يسوع. للأسف يا منال، نحن ما قاعدين نقول لهم. عارفة لو تحركنا ناحيتهم وكلمناهم عن السيد المسيح، كلهم حيآمنوا به ويقبلوه ملك وسيد على حياتهم.
0: أيوة فعلا عندك حق يا سمير، نحن فعلا كسلانين جدا.
1: أنا حاسس إن الموضوع ده عاوزين نتكلم فيه الليلة، عاوزين نقول لبعضنا إننا لازم نتحرك ناحية الناس ونكلمهم عن الرب يسوع. جيب لي الأجندة بتاعتي والقلم والإنجيل.
0: تفضل يا سمير.
1: من فضلك أقفل علي الباب يا منال، أنا هحضر الموضوع بتاع الليلة.
0: أنا حامشي أعمل الشاي عشان لما يجوا نشرب الشاي مع بعض. حضايقك لو شغلت المسجل؟
1: لا لا لا براحتك يا منال.

0: أيوة أهلا يا عادل، إزيك يا رانيا؟
1: إزيك يا منال؟
0: طبعا يا أستاذ، مخطوبين وبتتفسحوا؟
1: يا سلام، إحنا لفينا لف الليلة.
0: طيب عشان أعمل لكم حاجة تأكلوها؟
2: لا، نحن قلنا يمكن ما حنوصل في الميعاد عشان كده أكلنا برا.
0: دبكم مجدي وليلى. أهلا، إزيكم يا جماعة، عاملين شنو؟
1: تمام، إزيك يا منال، أنت عاملة شنو؟
3: إزيك يا مدام منال، ده شنو؟ طيب سمير وناصر وين؟
0: سمير طبعا بيحضر موضوع الليلة، وناصر حامشي أصحيه.
4: ما في داعي يا أمي، أنا سمعت صوتكم وصحيت من النوم.
3: إزيك يا ناصر، عامل كيف؟
4: الحمد لله.
3: ويا ترى أخبار الامتحانات شنو؟
4: نشكر ربنا، تمام.
1: يا سلام، أنا حاسة إنه نحنا كل مرة بنتجمع فيها بحس إنه في عيد في البيت.
5: فعلا أنا كمان بحس بكده كتير يا رانيا.
0: طيب اتفضلوا الشاي يا جماعة.
6: شكرا
7: يا منال. أهلا يا جماعة،
1: نحن سمعنا إنك كنت بتحضر موضوع الليلة، يا ترى عن شنو يا سمير؟
7: أنا الكرازة وتوصيل الرسالة للآخرين.
2: أنا هسا كنت بتكلم مع رانيا وقلت لها عايزين نسمع عن الموضوع ده.
3: فعلا كلنا محتاجين للموضوع ده، كثير من الناس بتموت كل يوم من غير ما تسمع عن الرب يسوع المسيح وتآمن بيه، لأنه ما عارفين حاجة عنه.
5: أنا عايز أقول لكم إنه أنا أكتر واحدة حاسة بكده، عشان كده عايز أقول لكم إنه مهم جدا نوصل الرسالة للناس ونكلمهم عن الرب يسوع المسيح. فمثلا كثير من أصدقائنا ما بنقدر نلوم على عبادة واحد تاني غير السيد المسيح لأنه ما سمعوا عنه. وأنا أول ما مجدي بدأ يتكلم معي عن السيد المسيح بدأت نظرتي تتغير عنه، وبدأت شوية شوية أعرف إنه الرب يسوع هو إلهي فعلا.
7: آمين. أنا واثق إنه الرب حيتكلمنا الليلة كتير. تعالوا نبدأ مع بعض بالتسبيح زي كل مرة، وأنا اتفقت مع مدام ليلى إنها تقودنا في فترة التسبيح الليلة. اتفضل يا مدام ليلى.
5: أنا بالحقيقة طلبت من مجدي إنه يساعدني في التحضير لفترة التسبيح اليوم ده، وإحنا بنصلي مبارح مع بعض عشان وقت التسبيح اتملأت بأشواق إنه نسبح ربنا بالترنيمات ونعلن تكريسنا فيها للرب.
7: ويا ريت يا مدام ليلى إنه نسبح ربنا بالتسبيح اللي بتقول ماذا أرد نظير حبك.
5: آمين.

0: آمين
1: آمين. أنا نفسي اليوم ده كلنا نكتب النقاط اللي حنتعلمها مع بعض.
2: طيب في زول عايز ورقة وقلم يا جماعة؟
0: أيوة أنا
2: اتفضل يا راني.
3: وأنا كمان يا أمي.
2: اتفضل يا ناصر.
3: شكرا.
1: قبل ما نتكلم عن موضوع الليلة اللي هو الكرازة، تعالوا نقرأ كلمات قال الرب يسوع لتلاميذه لما جاء صاعد للسماء، موجودة في بشارة القديس مرقس أصحاح 16 والآية رقم 15. ممكن تقرأها لنا يا ناصر؟
3: حاضر يا أبوي. وقال لهم: اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها.
1: ممكن نقرأ كمان الآيات الموجودة في بشارة القديس متى أصحاح 28 رقم 19 و20. أقري لنا يا منال.
2: اذهبوا وتلمزوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما وصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. آمين.
1: مخليين بالكم؟ الآيتين متشابهات. في زول خلى باله شنو وجه الشبه؟
4: الاثنين بتكلموا عن الكرازة.
1: كلامك مظبوط يا عادل، وكمان في حاجة متكررة في الاثنين، وهي إنه الرب يأمرنا إننا نذهب لكل الأمم، ما لطائفة معينة من الناس بس، لكن للجميع، وإننا نكرز لهم بالإنجيل. كلمة الكرازة في اللغة العربية معناها المنادى بحق معين، لكن في لغة الله تعني اقتحام مملكة الظلمة بجيش المسيح ونهب أمتعات الشيطان وضمها لملكوت الله. بمعنى إنه الكنيسة الليلة ما عليها إنها تعبد الرب بس، لكن لازم نخرج كلنا للناس اللي حولنا نكلمهم عن الرب يسوع ونضمهم لمملكته. كل زول بيعبد غير الله في الواقع ده موجود في مملكة إبليس، وعلينا إننا نضمهم لمملكة الله ملكوت الراحة والسلام.
0: من واقع تجربتي أقدر أشبه لكم الكرازة باسم السيد المسيح، والإنجيل تشبيهه بسيط وسهل جدا. الزول المريض بيحتاج للدواء عشان يشفى، وبنفس الطريقة كل زول بعيد عن السيد المسيح هو في الواقع زول برضو مريض محتاج للدواء، والدواء هنا هو الإنجيل البشارة السارة، وهي دي اللي بتقدر تشفي آلامه. فعدم الكرازة بالإنجيل معناها أنا بخفي الدواء عن المريض.
1: تمام يا مدام ليلى، تشبيه رائع. يا ترى كم واحد حولنا محتاج للدواء ده؟ وكم واحد وواحدة الأيام الفاتت كانوا محتاجين يسمعوا عن السيد المسيح ونحن ما كلمناهم؟
4: يا سلام، أنا كنت مفتكر إنه مهم إني أعبد الله بس، وما كنت عارف إنه الكرازة مهمة للدرجة دي، وإنه أكيد الرب عنده ناس معينين هم اللي بيكرزوا ما أي واحد. لكن هسي خليت بالي إنه ربنا عايزنا كلنا نكرز بالإنجيل.
1: الرب يسوع في بشارة يوحنا أصحاح 15 والآية 16 بيقول: ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم. وده معناه إنه الرب اختار كل الناس اللي بيتبعوه عشان يأتوا بالثمر.
3: كمان يا أبوي الإنجيل بيقول: لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فعدها لكي نسلك فيها. وده معناه إنه الرب عنده خطة لنا من قبل ما نتولد عايزنا نعيش فيها.
5: أنا الحمد لله أي زول يجيني وبيكون عايزني أكلم عن الرب يسوع بكلمه ما مقصرة.
2: ده ما كفاية يا رانيا، لأن الآيتين اللي قريناهم في البداية بيبدوا بكلمة واحدة هي اسهبوا، يعني الرب عايزنا ما ننتظر الناس يجونا في محلنا حتى نكلمه، لكن عايزنا نمشي لهم. أهم حاجة في الكرازة هي إننا نسهب نمشي للناس ونكلمهم عن الرب يسوع.
1: بالضبط زي ما قلت يا منال، أهم حاجة في الكرازة هي إني أمشي للناس وأبحث عنهم، ودي أكبر مهمة للشخص اللي بيكرز إنه يرد النفوس في ملكوت الله.
6: الكلام ده ذكرني بالمثل اللي قاله السيد المسيح عن نفسه لما قال إنه في راعي كان عنده 100 خروف، وفي واحد ضاع منه، فخلى 99 ومشى يفتش عن الواحد الضاع منه، ولما لقاه ضماه لصدره وفرح بيه. هنا الراعي ما انتظر خروف يرجع له، لكنه مشى هو بنفسه يفتش عليه.
5: وكمان الرب مشى أميال كثيرة من اليهودية للسامرة عشان يتكلم مع المرأة السامرية ويحررها من غيودها وتمتلئ بالفرح والسلام.
1: الكلام الفات ده كله بيأكد لنا فكرة إنه الإنسان اللي بيكرز لازم يمشي للناس وما ينتظر إنه يجو لغاية مكانه، لكن هو يفتش عليهم.
4: بس أنا كتير من الأوقات ما بعرف أقول شنو للناس، محتاج لتدريب شديد لأني فعلا بتخطى في مواقف ما بعرف أقول فيها أي حاجة.
1: الكرازة ملكوت الله سهلة ما صعبة، لأنها ما شطارة في الكلام أو حجة في الإقناع. بولس رسول المسيح قال كلامي وبشارتي ما كانوا بكلام الحكمة البشرية المغنع، ولكن ببرهان الروح والقوة. عشان كده لما نمشي للناس خلينا نتأكد إنه اللي بيمشي للناس هو الرب يسوع نفسه، ما شطارتنا.
4: يعني شنو الممكن أقوله للناس؟
1: ملكوت الله اللي بنكرز بيه يا عادل معناه ملك الراحة ضد التعب، ملك الراحة ضد التعب، ملك الشفاء ضد المرض، ملك الغفران والبر ضد الخطيئة، ملك الحرية ضد العبودية، حل المشاكل المعقدة، لم شمل الأسر المفككة، شفاء الناس المجروحين نفسيا، تسديد للإحتياجات المادية. عشان كده قال علي عمله أشوف الناس المحتاجين شنو فعلا وأحكي لهم عن السيد المسيح عنده تسديد لكل احتياجاتهم وأصلي معهم إنه ده يحصل.
5: تقصد يا سمير إنه لو في زول عيان أصلي له عشان يشفى، ولو زول مغيد بخطايا وما قادر يتخلص منها أأكد له إنه السيد المسيح يقدر يحرره؟
1: طبعا يا رانيا، أنا بأكد لكم يا جماعة إنه الناس حيشفوا فعلا، وإنه التعبانين حيرتاحوا بالجد، وإنه المغيدين غيودهم حتتفكك بالتمام، لأنه السيد المسيح هو اللي رسلنا وأدانا السلطان ده زي الآية أعطيتكم سلطانا أن تدوسوا الحياة والعقارب وكل قوات العدو.
2: وكمان الآية اللي بتقول عن كل واحد فينا وهذه الآيات تتبع المؤمنين يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون.
6: هدى يا سمير، فعلا الحصل مع التلاميذ لما السيد المسيح رسلهم اتنين اتنين، تتذكروا رجعوا قالوا شنو؟
0: قالوا شنو؟ أنا ما متذكرة.
6: رجع التلاميذ بفرح وقالوا حتى الشياطين تخضع لنا باسمك،
1: ونحن كمان هنشوف بعيوننا الناس وهم بيفرحوا وهم بيشفوا وهم بيرتاحوا وهم بيتولدوا ولادة جديدة.
6: أنا حاسي إنه بدون قوة الرب يسوع ما حنقدر نعمل حاجة.
1: آمين. خلونا مع بعض نرنم الترنيمة اللي بتقول لا يعسر عليك أمرٌ.

0: عارف يا سمير، أنا كم مرة سمعت عن الكرازة وإني لازم أتكلم مع الناس عن الرب يسوع، لكن أول مرة قلبي يتملي بالاشتياق للكرازة لكل الناس.
1: أنا كمان اشتقت إني أكرز للناس بملكوت الله.
2: يعني تفتكر يا سمير إنه الوقت ده مناسب عشان أكرز بالسيد المسيح، ولا أنتظر شوية لما أنمو روحيا؟
3: أنت عارفة كلامك ده يا ليلى بذكرني بقصة سمعتها عن واحد مرة كان واقف في إشارة المرور، ولما النور بقى أخضر استمر في الوقوف، فجاء عسكر المرور وقال له أمشي، الإشارة خضراء واقف ليه؟ وده يا هو بالضبط اللي نحن بنعمله. الرب يسوع قال أنظروا الحقول قد ابيضت للحصاد، يعني الناس جعانة ومشتاقة لبشارة الإنجيل. الرب يسوع بيقول إنه هو ده الوقت المناسب، يعني نحن كمان الإشارة بقت خضراء لينا، عشان كده ما لازم ننتظر تاني. الله حيقدر يستخدمني بغض النظر عن حالتي الروحية أو النفسية أو نموي الروحي.
4: أنا عايز أضيف على كلامك يا سمير الآيات اللي قال بولس رسول المسيح لما قال فحينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي، وقال كمان قوتي في الضعف تكمله.
5: وفي آية كمان أنا تذكرتها هسه بتقول ليقول الضعيف منكم بطل أنا بالرب.
3: من كل الكلام الفات نقدر نلخص ونقول إنه الله عايز العالم كله يصبح ملكه، والناس يقبلوا الرب يسوع ملك عليهم وعلى كل عائلاتهم وحياتهم وحتى على بلادهم، عشان يرتاحوا من آلامهم ومتاعبهم. وكلنا مدعوين الليلة إن نطلع ونشهد بالإنجيل للناس اللي حولنا بغض النظر عن حالة حياتنا وهل فيها من سقطات أو عدم أمانة، لأنه الله بيقدر يستخدم الضعفاء في ملكوته ويصيروا رجال. العالم ما حيتغير باثنين أو ثلاثة بس، لكن لازم كل كنيسة الله تتحرك مع بعض، كل المؤمنين يشتركوا في تحرير النفوس من مملكة إبليس من قبضته وضمهم لملكوت الله. تعالوا هسه نعلن للرب إننا مستعدين إننا نكرز باسمه. تعالوا نفكر مع بعض في أسماء ناس أصحابنا أقربانا أو زملاننا في الشغل أو جيراننا، ونصلي من أجلهم هسه، ونتعهد إننا الأسبوع ده حنتكلم معهم عن الرب يسوع ونقدم لهم الرسالة العظيمة إنه الله بيحبهم ومات من أجلهم.
1: يا رب أنا بصلي من أجل حسام زميلي في الكلية، أنا حامشي له الأسبوع ده وحاكلمه عنك يا رب، من فضلك ساعدني وأنا بكلمه ويتكلم أنت جوا قلبه.
4: أنا كمان يا رب بصلي من أجل إيمان زميلتي في الشغل، نفسي إنها تعرفك ونفسي إنها تحبك وتقبلك مخلص لحياتها.
0: يا رب أنا بسلمك سامي جارنا، ساعدني الأسبوع ده إني أوصل له رسالة المسيح، يا رب هيا قلبه عشان يقبلك.
4: يا رب أنا بصلي من أجل نانسي وسعاد زميلاتي في الشغل، يا رب تعالوا ساعدني إني أتكلم معاهم الأسبوع ده.
3: وأنا كمان يا رب بدعهد إني أتكلم مع صاحبي عبد الله الأسبوع ده بكلام يشهد عنك. تعال يا رب خليه يقبلك الملك على حياته في اسم المسيح، آمين. في زول عايز يشاركنا بحاجة تانية كمان؟
1: أنا يا أبوي أنا حاسس إنه حسام ما ممكن يسمع لي، لأنه صعب جدا إني يؤمن بالرب يسوع وما عارف أعمل شنو، هل أتكلم مع زول غيره؟
3: عارف يا ناصر أوقات بنخاف من حاجات ونبدأ نحتاط في مواجهتها بفكرنا ونعيد ونزيد في حساباتنا، وفي الآخر نغرر إننا ما نعملها. وإنت خايف تتكلم مع حسام لأنه ما حيسمع لك، ده اعتقادك إنت، لكن لو جربت إنك تتكلم معاه حتلقاه منفتح جدا، وحتلقى إنه الخوف اللي كان جواك ما له أي لزوم.
0: متذكرين زمان ما كنت بشارككم وإنه صعب إنه ليلى تسمعني؟
2: شنو ده؟ إنت كنت بشارككم من غيري ولا شنو؟
0: أصله ده الجسدية يا ليلى، وقلت لي نفسي الكلام ده وإني لازم أقتحم أسوار الخوف ده، وفعلا لما عملت كده ربنا قدر إنه يستخدمني بكل قوة.
2: أنا مديون عليكم بجد يا جماعة، كم صلواتكم لي وتشجيع مجدي لي ما كنت بكون معاكم هنا فعلا. وعلى فكرة في كثيرين وآلاف الناس زي محتاجين إنه يسمعوا.
6: وأنا كمان عايزاكم تصلوا لي إنه ربنا يديني كلام مع إيمان وتؤمن بالسيد المسيح.
3: آمين. صلوا لنا يا منال.
4: يا رب نعظمك من أجل إنك تشرفنا وبتدينا الامتياز إننا نحمل اسمك لكل العالم. يا رب أنا بصلي من أجل رانيا وكلامها مع إيمان، أديها إنها تتكلم بسلطان وكلامك ينمزقل بإيمان في اسم الرب يسوع المسيح. آمين
3: آمين. الأسبوع الجاي يا جماعة حنعمل حاجتين. أول مننا حنصوم ونصلي عشان الرب يمد ملكوته ويفتح لنا كلام مع أصدقائنا، وحنجي يوم الكنيسة الجاي نفطر كلنا مع بعض. وتاني حاجة خلال الأسبوع حندرس مع بعض شخصية داود ونحضرها ونجي نتشارك مع بعض. رأيكم شنو؟
4: موافقين طبعا.
0: آمين. إن شاء الله الكنيسة حتكون عندنا هنا في نفس الميعاد الأسبوع الجاي. تعالوا هسي نختم مع بعض بالترنيمة اللي بتقول لما تحصرني المخاطر وأكبر عايش في ظلامة وأكبر واثق يا يسوعي إني بيك حلقة السعادة.

0: اليوم هفضل أغني لك على راديو سن.
1: الرابع.
2: والروح صريح في قوله: إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز، وروض نفسك بالتقوى. فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير، ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة. وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب، فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعه، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم. لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف. واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: ليك لازم أرن على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال. فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسد الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم، وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
2: وقال الرب يسوع:
3: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
2: فأجابه سمعان:
5: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فقال له يسوع:
3: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
2: ثم قال لتلاميذه:
3: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
2: فقالوا:
5: يا رب، معنا هنا سيفان.
2: فأجابهم:
3: كفى.
2: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
3: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
3: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع:
3: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
2: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
5: أنا أضرب بالسيف يا رب.
2: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى، فأجاب يسوع:
3: كفى، لا تزيدوا.
2: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
3: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل فما مددتم أيديكم علي، والآن هذه ساعتكم وهذا سلطان الظلام.
2: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
6: وهذا الرجل كان مع يسوع.
2: فأنكر قال:
5: أنا لا أعرفه يا امرأة.
2: وبعد قليل رآه رجل فقال:
7: وأنت منهم.
2: فأجابه بطرس:
5: كلا يا رجل.
2: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
8: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
2: فأجابه بطرس:
5: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
2: وبينما هو يتكلم صاح الديك. فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
9: من ضربك؟
10: تنبأ.
2: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
11: إن كنت المسيح فقل لنا.
2: فأجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
11: أأنت ابن الله؟
2: فأجابهم:
3: أنتم تقولون إني أنا هو.
2: فقالوا:
11: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

أسعد الله مساءكم بكل خير ونعمة وبركة أعزائنا المستمعين من راديو سما. أحييكم أنا سامي الخولاني، وأحب أن أنا أنقول لكم بشرة رائعة في بداية لقائنا في هذا الليلة في هذا اليوم يوم السبت. بشرة رائعة مهمة جدا جدا، إن المسيح بيحبكم، المسيح بيحبكم محبة عظيمة لا يضاهيها أي محبة، وهذه نعمة وبركة. نعم أحبتي، بمحبة المسيح هذه إحنا نتكلم مع بعض، بمحبة المسيح هذه بنفتح قلوبنا لبعض، بمحبة المسيح هذه في محبة كبيرة غرست لبلدنا من كل واحد مسيحي مؤمن بالمسيح. كلام كثير نشي نتكلم فيها اليوم، بس عن نبدأ بأول فقرة لنا، هي فقرة الصلاة والدعاء. نفتح قلبنا لله ونطرح بركة في الوقت هذا مع بعض. ففقرة الصلاة والدعاء، وبعدها نكمل معكم برامجنا الرائعة المباركة.

0: يا رب، أعلم أنك تحب العالم وترعاه وتفيض عليه بخيرك وعطاياك، ولأنك تحبنا فلا تشاء أن تمتلئ بيوتنا بالحزن، وما أكثر البيوت الحزينة، ما أكثر البيوت الممتلئة من الدموع والألم، وما أكثر الذين يبيتون على الجمر، لأننا نصنع بيوتنا من خامات رديئة. لذلك أضع نفسي بين يديك، فأنت فاحص القلوب، وأنت العارف بما في الضمير، وأنت المدرك لضعف طبيعتي، وأنت العارف بأنانية نفسي. فأنر قلبي يا رب، أنر فكري وضميري، قوم طريقي ومسلكي، واهدني طريقا أبديا أجد فيه خلاص النفس ووضوح الحق ووعد الحياة التي لا تفنى. يا الله، اجعلني إنسانا روحيا يملأني فيض من روحك، ويبني بي بيتا ثابتا لا تزحزحه الرياح، بيت من صنع يديك يا رب. آمين.
1: آمين آمين آمين. فعلا الصلاة بتغسل القلب، وبعد الصلاة ترنيمة نبحر في حب الله، في حب المسيح. ترنيمة أخونا العزيز مدير استوديو نزار الحسيني جهزها لنا، وبعد الترنيمة بنستمع إلى قراءات الكتاب المقدس، قراءات في كلام الله، في كتاب الله الذي هو الماء الحي، الذي أي واحد يشرب منه ما يعطش أبدا. هو الكتاب المقدس، كلام الله. الذي ما عندش كتاب مقدس، اكتبوا ورقة وقلم، اكتبوا الأشياء التي تستفيدوا منها، اكتبوا الآيات الرائعة هذه، لأنها آيات مباركة تستفيدوا منها في حياتكم وفي كل تفاصيل معيشتكم، مش بس الروحية، أيضا والاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية، هذا كله. فنسمع الترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب.

وهذه هي أسماء بني إسرائيل الذين راحوا إلى مصر مع يعقوب، كل واحد مع عائلته: رأوبين وشمعون ولاوي ويهوذا ويساكر وزبولون وبنيامين ودان ونفتالي وجاد وأشير. وكان كل نسل يعقوب 70 نفسا، وأما يوسف فكان في مصر. ومات يوسف وكل إخوته وكل ذلك الجيل، ولكن بني إسرائيل نموا وتوالدوا وكثروا جدا حتى امتلأت مصر منهم. وقام ملك جديد على مصر وكان لا يعرف يوسف، فقال لشعبه: انظروا، إن بني إسرائيل صاروا أكثر وأعظم منا، تعالوا نحتال عليهم لكي لا يزيد أكثر، لئلا إن قامت حرب ينضموا إلى أعدائنا ويحاربونا ويخرجوا من البلاد. فأقام المصريون عليهم مسخرين لكي يذلوهم بأعمال شاقة، فبنوا مدينتي في ثوم ورعمسيس لتكونا مخازن لفرعون. ولكن كلما أذلوهم كثروا وزادوا، فخاف المصريون من بني إسرائيل واستعبدوهم بلا رحمة وأذاقوهم المر بالأعمال الشاقة في الطين والطوب وكل عمل في الحقل، فاستخدموهم بلا رحمة في كل عمل. وقال ملك مصر لشفرة وفوعة المولدتين العبرانيتين: حين تولدان النساء العبرانيات انظرا إلى الطفل عند خروجه، فإن كان ولدا اقتلاه، وإن كان بنتا تحيا. لكن المولدتين كانتا تخافان الله فلم تعملا كما قال الملك، بل تركتا الأولاد أحياء. فاستدعى ملك مصر المولدتين وسألهما: لماذا فعلتما هذا وتركتما الأولاد أحياء؟ فقالتا لفرعون: النساء العبرانيات غير النساء المصريات، فهن قويات يلدن قبل أن تصل المولدة. ونمى الشعب وكثر جدا، وأحسن الله إلى المولدتين لأنهما كانتا تخافانه، ورزق كل واحدة منهما عائلتها الخاصة. فأمر فرعون كل شعبه وقال: كل ابن عبراني يولد اطرحوه في النهر، وكل بنت اتركوها تحيا.

0: يا سلام، فعلا كلام رائع وكلام له تأثير كبير على قلوبنا. بعد الكلام الرائع هذا نستمع لبرنامج مني وإليك، مني وإليك. هذا برنامج خاص بالنصف الآخر من المجتمع، النصف الثاني، بل المجتمع كله، النساء. محبة الله للمرأة أنه جعلها هي والرجل سواء، ما بش فرق. فلهذا في برامج كثيرة، برامج توعية للمرأة وللرجل، أنه حتى الرجل ممكن يستفيد من الكلام هذا، لأنه مهم جدا نحن نستفيد من الكلام الرائع والمبارك هذا. برنامجنا مني وإليك الآن.
1: مني وإليك مع سلوى حبيب.

ليس المهم صحة السيدات والفتيات، بل المهم كما يبدو هو التقاليد والعادات. في هذا المنحى تعالي معي سيدتي نستمع إلى هذا التقرير الذي جاء في الصحيفة تحت عنوان مسيحيات ومسلمات لا فرق، مكافحة ختان الإناث في مصر تصطدم بالتقاليد. تبلغ نسبة ختان الإناث في مصر 97% لدى النساء المسلمات والمسيحيات على السواء، التي تراوح أعمارهن بين 15 و49 عاماً. ولا يجرؤ عدد كبير من النساء على مخالفة هذا التقليد الذي يعود إلى عهد الفراعنة والذي يسمى في مصر بالطهارة. ومع أن النساء يروين قصصا مؤلمة عن ذكرياتهن السيئة مع الختان الذي سبب لهن ألما طيلة حياتهن، إلا أنهن لازلن يقمن بإجراء الختان لبناتهن لاعتقادهن أن الختان واجب ديني وأنه يحافظ على شرف البنات، وتبعا للعادات وخوفا من الفضيحة. ورغم أن السيدات مقتنعات تماماً بأنها عادة ضارة، إلا أن بعضهن يخشى ما سيقوله الناس لو قام العريس مثلاً بطرد الفتاة ليلة الزفاف، هذا إذا اكتشف أنها غير مختتنة. وهكذا نرى يا سيدتي كيف أن التقاليد والأعراف حتى ولو كانت مغلوطة فهي لا تزال السيد والإنسان عبد لها. وعلى الرغم من الحملات التي تقوم بها الجمعيات في محاولة لإقناع القرويات بعدم ختان بناتهن، إلا أن البعض من الناس يتهم العاملات فيها بأنهن عاملات للغرب ويسعين لإفساد البنات المصريات. إذا عدنا معا سيدتي إلى تعليم الله كما جاء في الكتاب المقدس، فنجد أن الله سبحانه وتعالى لم يطلب إجراء الختان إلا على الذكور، وكان هذا علامة لعهد الله مع الإنسان، كان هذا في القديم. أما اليوم فيتبع البعض هذا الإجراء لثبات أنه صحي بالنسبة للرجل، أما المرأة فلا دخل لها به، لا بل إن ختان الإناث هو ضد تعليم الله المقدس، إذ هو يمنع الفتاة من حقها الطبيعي ألا وهو ممارسة حياتها وعلاقتها مع زوجها بشكل طبيعي. فهل نعود ترانا إلى رشدنا ونفكر بأننا مسؤولون أمام الله أولا وأخيرا في سلوكنا وتصرفاتنا العوجاء هذه، وأن التقاليد ليست سوى قيود تكبلنا؟ ويقول الفادي يسوع المسيح: إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. فهل تبغي التحرير يا سيدتي؟

أحبة الكرام، لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات على برامجنا، خاصة في قراءة الكتاب المقدس، أو تحبوا نحن نسمعكم ترانيم تسبيحات، أو تشتوا طلبات صلاة، إحنا نرحب بكل الأشياء هذه. تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو الرسائل النصية الاس ام اس العادية، أو بالاتصال على الرقم 00357998565. الرقم مرة ثانية 00357998565. أو تقدروا أنتوا تزوروا موقعنا على الإنترنت www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا عبر موقعنا في صفحة الفيسبوك، الصفحة حقنا loveyemen.net، أو تقدروا تتواصلوا معنا على سكايب، تضيفونا loveyemen.net. فعلا برنامج رائع مني وإليك، بيعلمنا أشياء كثيرة عن المرأة.

شاهد عيان، شهادات بتشهد للمسيح انه اله حي. شاهد عيان بتشهد ان احنا المسيحيين ايماننا على اساس ثابت، وان الكل يقدر يشوف الشهادة هذه في حياته لو قبلوا المسيح. كل واحد قبل المسيح في شهادات في حياتنا ومعجزات. شهد عيان برنامج رائع، نستمع له ونستفيد من الكلام الرائع المبارك هذا.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من شاهد عيان. حكايتنا النهاردة عن واحد عشار، وعشار يعني بيجمع الضرائب. الراجل ده كان اسمه زكا، والحكاية بتحكي عن إيه اللي حصل له لما قابل يسوع. الحكاية دي موجودة في الكتاب المقدس في إنجيل لوقا الفصل 19 والآيات من 1-10. اللي هيحكي الحكاية بتاعت النهاردة راجل اسمه ناثان، وهو واحد من الرجالة اللي كانوا بيشتغلوا عند زكا، وكمان كان صاحبه. ودلوقتي تعالوا نسمع ناثان وهو بيحكي حكاية جديدة في سلسلة شاهد عيان.
1: اسمي ناثان، والحكاية اللي هحكيها تخص معلمي رئيسي في العمل زكا. زكا كان جسمه صغير لكن مشاكله كتير. زكا اتولد من عيلة يهودية غنية وتربى على العز والدلع. أهله كانوا بيعاملوه باهتمام، وطلباته بتبقى أوامر بس يطلب. كان عندهم خدمين كتير تحت أمره، عشان كده زكا طلع حاسس إنه على راسه ريشة ولازم يتعامل معاملة خاصة من الناس اللي حواليه. أبويا كان بيشتغل عند أبو زكا، ولأن أنا وزكا كنا في سن واحد كنت بعرفه من صغري. ورغم إن عيلته غنية وعيلتي أنا لأ، إلا إننا كنا بنلعب مع بعض كتير وإحنا صغيرين. كنت بتبسط قوي لما ألعب باللعب اللي عند زكا. عنده حصان لوحده، وعنده كمان جنينة حلوة مليانة شجر كنا نستخبى فيها. كنا أصحاب صحيح، لكن الحقيقة أنا عمري ما حسيت إننا زي بعض. كان كويس معايا ومؤدب، لكن كان يزعق ويتعصب يوم ما يخسر ولا حد يغلبه في لعبة. ما كانش يستحمل ده أبداً.
2: إيه ده؟ اوعى ما تزقش، أنا اللي هكسب.
3: بقولك إيه؟ أنا ما زقتكش، أنت اللي زقتني، بس برضه أنا اللي كسبت.
2: أنت لما كنت زقتني ما كنتش هلعب كده. أنت دايماً تغش، أنت غشاش غشاش. مش هلعب معاك تاني، اطلع بره الجنينه بتاعتي، ارجع بيتكم. يلا
1: انا عارف ان السبب الحقيقي ورا عصبيه زكا انه كان قصير وجسمه ضعيف شويه، بس هو كان شاطر قوي في الدراسه، وكان ضعف جسمه واسره بيعوضهم بالذكاء والشطاره. ولما كبرنا وبقينا شباب، زادت مسؤولية زكا في شغل أبوه اللي كان بيشتغل في التجارة.
4: زكا يا زكا يا زكا.
2: أيوة يا أبا أنا هنا. نعم
4: زكا، أنا لسه جاي من المخزن ولقيت إن كل السجاد الفارسي مش موجود. راح فين يا زكا؟
2: أيوة يا أبويا أنا بعته.
4: بعته؟ بعت الكمية كلها؟ إزاي عملت كده يا ابني إزاي؟
2: أولاد حاجي، ما أنت عارفهم، ما كانش عاجبهم السعر في الأول، بس قلت لهم إنهم لو اشتركوا مع بعض واشتروا الكمية كلها هديهم تخفيض يخليهم يكسبوا أكتر من لو اشتروا بالقطاعي.
4: كده؟ هايل. قد إيه بقى التخفيض ده يا زكا؟
2: صك البيع أهو، والفلوس موجودة في الصورة اللي في مكتبك.
4: يا ربي يا ربي، خليتهم يدفعوا كل الفلوس دي تمن السجاد يا زكا. زكا تعرف يا زكا، أنا ساعات بفكر إني أسيب لك الشغل كله تمشيه أنت من كتر ما أنت شاطر في البيع. هايل هايل هايل يا زكا.
1: الجيش الروماني احتل بلادنا، وأبو زكا استخدم ثروته كلها في محاربة الرومان الغزاة. مش بس كده، ده كمان اتطوع في جيش المقاومة ضد الاحتلال، لكن للأسف انتصر الرومان على المقاومة. وبعض الناس الحاقدين على أبو زكا خدوا فلوس من الرومان، خدوا رشوة يعني، وساعدوا الرومان وبلغوا عن أبو زكة إنه كان بيشارك في المقاومة اللي قتلت كتير من جنود الرومان. وكانت النتيجة إن الرومان صدروا اللي فضل من ثروة أبو زكة، ما كملش سنتين والراجل مات. زكا، أنا في منتهى الحزن على وفاة والدك. كان رجل طيب وصالح، حكيم ومحترم، والأهم من ده كله كان رجل وطني بيحب بلده. راح في عز شبابه. ربنا يصبرك يا زكا.
5: هيدفعوا الثمن، أنا هخليهم يدفعوا الثمن.
1: تقصد مين؟ الرومان؟ وانت تقدر على الرومان يا زكا، ولا هو حد قادر عليهم؟
5: مش بس الرومان، لكن كمان الخونة اللي فتنوا على أبويا، الجبنة اللي ما قدروش يدافعوا عن بلدهم، لا وكمان خانوا أبويا. معلش، أنا هعرف هاخد بطار أبويا منهم كلهم. أنا حلفت قدام قبر أبويا إني هخليهم كلهم يدفعوا الثمن.
1: مش عارف أقول لك إيه يا زكا. وبسرعة غريبة زكا رسم خطته عشان يعمل اللي هو عايزه. قدر يقنع الرومان، مش عارف إزاي، إنهم يخلوه هو اللي يجمع الضرائب في بلدنا، وخلاني المحاسب بتاعه. كان بيديني مرتب كبير قوي عشان كنت بساعده، وكمان كنت بسكت على اللي بيعمله. كان بيضاعف الضرائب على الناس وياخد الفرق ويحطه في جيبه. كم سنة عدوا، قدر زكا يجمع ثروة كبيرة جدا، أكبر بكتير من اللي كانت عند أبوها الله يرحمه. أنا شفت بنفسي إن زكا كان يوم عن يوم بيزيد فساد وطمع وجشع. شفت بنفسي إزاي كان بيضحك على الرومان بالحفلات اللي كان بيعملها لهم في قصر اللي كان على شط بحر الجليل. وفي الآخر قدر يقنعهم بالرشوة طبعا، إنهم يغمضوا عينيهم عن كل التزوير اللي في دفاتر الحسابات. اللي يبص من بره يقول إن زكا راجل ناجح، ما عندوش هموم، عنده ثروة كبيرة، لكن في الحقيقة كان فيه ناس كتير قوي بتكرهه وتنفر منه لأنه كان عشار. عشار يعني جامع ضرائب لحساب الرومان المحتلين. بس زكا كان بينفذ خطته بالظبط. قلبه كان قاسي جدا على الناس الضعيفة، وبيستخدم نفوذ الناس القوية بشكل مش معقول. خطته كانت إنه يجمع ثروة على حساب الناس اللي خانوا أبوه وعلى حساب الرومان كمان. وكل ما كانت ثروة زكا بتزيد، كل ما كان إحساسه بالقناعة والسعادة يقل، وكل ما كان بيزود في استغلاله للناس، كل ما كانت الناس بتزيد في كراهيتهم ليه. وكل ما بالغ في استخدام القوة، كل ما قل إحساسه بالأمان. كل الحاجات اللي افتكر إنها هتحقق له السعادة لما يحس إنه بينتقم لأبوه ويزود ثروته، ما جابتلوش غير التعاسة والوحدة والهم. كان واضح ليا جدا إنه ما بيثقش في أي حد بصراحة، حتى أنا. كان حريص جدا من ناحيتي، الحق يتقال. وإذا كان على المرتب الكبير اللي كان بيجيلي من ورا اللعب في الحسابات اللي كنا بنعمله، كان بياخد قصاده مني شغل ووقت. أنا ياما سهرت، ياما وصلت الليل بالنهار عشان أخلص له شغله، وكان لازم يراجع ورايا لأنه زي ما بيقول عمره ما يسلم دقنه الحق.

0: حسان.
1: نعم يا زلمة.
0: انت متأكد ان البيانات دي صحيحة؟ بص هنا، شايف الشهر اللي فات اخدنا المبلغ ده من الخاين بارتلماوس، والشهر ده المبلغ نزل النص.

0: متأكد يا زك، البيانات صحيحة. الشهر ده بس تجارته اتأثرت بالضرائب الكبيرة اللي فرضتها عليه الموسم اللي فات. ما تنساش انك السنة اللي فاتت ضعفت الضرائب على بارتليماوس يا زكة.
1: يعني هو تتلخبط تجارته واحنا ندفع من جيبنا؟ على العموم انا بكرة هتأكد من الحسابات دي بنفسي. خليك فاهم الكلام ده كويس.
0: انا متاكد ان زكة ما كانش بينام الليل الا ساعات قليله جدا، وكمان نوم مش مريح. كان مواظب على حضور المجمع زمان، لكن دلوقتي ما بقاش يعمل اي حاجه ليها علاقه بالايمان. هامل صلاته ومش ملتزم خالص باي طقوس دينيه. زمان ما افتكرش مره اني شفته او شفت ابوه بيشرب خمره، لكن دلوقتي بيشرب لما يبقى سكران طينه، وياريت بالليل بس، ده كمان ساعات بيسكر بالنهار. بقيت دلوقتي بخاف على صحته وعلى عقله كمان، وساعات أقعد أكلم نفسي وأخاف على آخرته وآخرتي أنا كمان. ده مهما كان، ده صديق عمري من ساعة ما وعيت على الدنيا، واللي كان كريم معايا ومع عائلتي سنين سنين طويلة. كنت بدعي من كل قلبي إن زكا يرجع لعقله ويعرف إنه بقى بيضحك على نفسه، وإن نجاحه ده مش ممكن يديله السعادة اللي بيحلم بيها أبداً.
1: نسان، اسمع الأخبار الجديدة دي. أنا قدرت أقنع الأغبياء الرومان دول بإني أكون المسؤول الوحيد عن جمع الضرائب في المنطقة كلها.
0: يا زكا، أنا ما أقدرش على الشغل ده كله لوحدي، لازم تشوف ناس تساعدني. مش قادر يا أخي.
1: أنا ما بثقش في أي حد غيرك، أنا هشتغل معاك بنفسي. إيدك في إيدي، هنقدر نعمل كل المطلوب.
0: زكا بمركزه الجديد ده قدر يزود ثروته على حساب الرومان ويحط أعباء جديدة على الناس. نجحت خطته وثروته بقت مهولة، لكن في نفس الوقت روحه كانت بتزداد فقر ومرض. في يوم الصبح بعد ما كنا اشتغلنا لغاية نص الليل، دخلت مكتبي وأنا مستني أشوف زكا نايم على الكرسي جنب مكتبي زي عادته، بس ما لقيتوش. حسيت بالراحة، قلت أخيرا رجع بيته وارتاح شوية في سريره. ساعتها قلت لنفسي راحة شوية ليا، قبل ما لقيه طالع لي من تحت الأرض ويقول لي تعال نراجع البيانات. هو أنا هروح منه فين؟ لكن مر يوم ومرت الليلة وما ظهرش، ما بانش إلا تاني يوم. كان شكله غريب وظهره محني وباين عليه الضعف والتعب. حالته كانت صعبة جدا، صعب عليا قوي، كان ميت من التعب، وزي ما يكون ما نمش من آخر مرة شفته فيها. ومن غير ما يقولي صباح الخير أو حتى يشرح لي هو كان فين ولا جاي منين، بدأ يديني تعليمات.

0: نسان، أنا فكرت كويس قوي في اللي حولهولك دلوقت. أنا عايز أعمل خير في الفلوس اللي جمعناها. أنا ما بثقش في أي حد غيرك. عاوزك تنفذ اللي حقولهولك ده. خد 200 شاكل ودور على أفقر ناس ووزع عليهم المبلغ. خليك متأكد إن محدش يعرف أبداً مين صاحب الفلوس دي، ومش عاوز حد خالص يعرف حاجة عن الموضوع ده. متفقين؟
1: مش عارف، لما سمعت الكلام ده لقيت جوايا إحساس جميل بالراحة. يعني قلت في نفسي أخيراً رجع صاحبي القديم لنفسه، يمكن ضميره صحي، أخيراً خف من الطمع ورغبة الانتقام. لكن زي ما قال لي على فلوس الفقراء بكل حنان، لقيت صوته اتملى غل وبيقول لي

0: نسان، أنا حملتك شخصياً المسؤولية دي. لازم تتأكد إن مفيش واحد من الخونة ياخد من الفلوس دي ولا فلس واحد.
1: قال كده وخرج من المكتب، وخرج معاها أملي فيه، قلبه ما تغيرش. لكن طبعا نفذت كلامه، وكنت مبسوط قوي وأنا بدي الفقراء وبفرحهم. ساعدت ناس من اللي كانوا شغالين معانا اللي مرتباتهم قليلة، وسألت نفسي يا ترى الكرم المفاجئ ده مع الفقراء كان محاولة من زكا إنه يحس بالسلام والسعادة الداخلية، ولا كان بينفذ خطة تانية في دماغه. كل شيء جايز، الأيام هتبين له إنه مش ممكن يحس بالسلام ولا السعادة لمجرد إنه بيدي الفقراء شوية فلوس. زكا وصل لكل اللي هو عايز يوصل له، كل اللي خطط له. لكن مرة تانية لقيته اختفى. أول وتاني يوم فكرت إنه عاوز يختلي بنفسه في البيت، لكن بعد كم يوم بدأت أسأل عليه اللي بيشتغلوا معاه إذا كان حد شافه ولا حاجة.

0: لبان لو سمحت، ما شفتش زكة؟
1: لا ما شفتوش، ادي لي كام يوم. وده شيء يسعدنا بقى بالتأكيد زي ما انت عارف.
2: إلهي يروح ما يرجعش.
1: خلينا يا اخي نشوفه كل سنة مرة او سنتين.
2: بس يا ريت الدعاء عليه كان يجيب نتيجة.
1: لا لا لا لا، انا اغلط انت ما تغلطش، خلي بالك من كلامك. أوه. الراجل ده هو اللي بيدفع لك مرتبك وفتح لك بيتك.
2: هو محوق في حاجة.
0: الحكاية كده تقلق، محدش شافه من كذا يوم. بعد ما سألت كتير عنه، ناس قالولي انهم شافوه ماشي في الشوارع تايه عن الدنيا، دقنه طويلة وما يبانش عليه انه اغنى واحد في البلد، بالعكس شكله زي الفقير اللي من غير متوى. حقيقي زكى تغير كتير في الايام الاخيرة، لكن ولائي واخلاصي ليه ما تغيروش. كنت من كل قلبي حزين لحالته وقلقان عليه بسبب غيابه. محبتي ليه وضميري ما سمحوش اني اقف ساكت واسيبه يدمر نفسه بالطريقة دي. رحت ادور عليه وكل لهفة وقلبي مشغول، كنت بسأل عليه في كل مكان، كل مكان ممكن يروح له. وفي يوم وانا بدور على زكى، صادفت زحام شديد في الشارع غير كل يوم، وكنت بحاول اعدي وسط الناس عادي، لقيت ان هما بيتحركوش واقفيني بحلقوا في راجل او في حاجة انا مش شايفها. وفجأة شفت زكى، أغنى واحد في البلد، أغنى واحد في البلد، قاعد فوق على فرع شجرة. الفضول اللي في قلبه غلب مكانته في وسط الناس، هو كمان طلع فوق فرع شجرة عشان عايز يشوف إيه اللي بيحصل في الشارع، ولقي إن الوسيلة الوحيدة اللي تخليه يشوف أحسن إنه يطلع على الجميزة. يا ترى إيه يعني الحاجة المهمة اللي تخلي واحد زي زكى بيعتبر نفسه أهم إنسان في الدنيا يقعد كده على فرع شجرة عشان يبقى في مكان عالي يشوف إيه اللي بيحصل في الشارع؟ وفجأة الناس اللي حواليه وسعت الطريق عشان واحد يعدي من بينهم. هو ده الراجل اللي كل الناس دي اتجمعت عشان تشوفه وتسمعه. ومرة واحدة لقيت الراجل ده وقف وبص لفوق ناحية زكى وكأنه عايز يقول له حاجة، مش عارف عمل ايه ولا عمل كده ازاي، بس لقيت الناس كلها سكتت في لحظة واحدة. الكل بيسمع باهتمام وهم متسمرين في مكانهم. حسيت كأني بقيت اطرش ومش بسمع. ساعتها الراجل ده اتكلم.
3: زكى تعال هنا، انزل انزل.
0: انبهرت لما لقيت الراجل ده عارف اسم زكى. عمري ما هنسى الحنان اللي كان في صوته والوضوح اللي كان بيتكلم بيه والدفى اللي في كلامه، وتحرك عشان يساعد زكى اللي كان بيحاول ينزل بصعوبة من على الجميزة. نزل زكى ووقف قدام الراجل الغريب اللي ندهله باسمه، وكان زكى بالكاد قادر يتكلم وقال له:
4: انت بتنادين انا؟
3: ايوه انت يا زكى، عايز اتكلم معاك كلمتين، تسمح لي اكون ضيفك النهارده؟
0: راحوا في اتجاه البيت، ناحية بيت زكى الفخم، ومشينا وراهم أنا والناس اللي متابعة يسوع. حاولت أفتكر الكلام اللي سمعته عن الراجل ده، يسوع يسوع. ناس قالوا إنه مجرد نجار من بلد اسمها النصرة، وناس تانية كانت بتقول إنه ساحر، وناس يقولوا إنه نبي، وناس يقولوا لا ده مش نبي. الشيء الوحيد اللي كان أكيد عندي إن الراجل اللي اسمه يسوع ده كان عنده أتباع كتير جداً، لكن العجيب في رأيي إنه إيه اللي خلاه يسيب الناس الكتير اللي عاوزة تسمعه ويروح يقعد لوحده مع عشار الناس مش طايقاه؟
5: أنت المسيح ابن داود؟
0: قلت لنفسي لو ده المسيح يبقى محتاج جيش، يبقى رايح مع زكى عشان ياخد منه فلوس يصرف منها على الجيش بتاعه. بس الفكرة دي مش ماشية مع اللي سمعته عن الراجل ده. أنا سمعت إنه بيشفي العيانين، وناس قالوا لي إنه قوم بنت من الموت. الغريبة إن شخصية زي دي تهتم بحد ما عندوش أخلاق زي زك. أخيرا وصلنا البيت زك. كان نفسي أسمع كلامهم مع بعض، بيتهيألي مش هيلاحظوا وجودي. لما دخلنا حوش البيت راحوا قعدوا على دكة في الجنينة، وبهدوء من غير ما حد يحس رحت قعدت وراهم على صخرة بعيد عنهم مترين ثلاثة. أنا معرفش كانوا بيتكلموا في إيه لما كانوا ماشيين مع بعض في طريقهم للبيت، لكن دلوقتي أقدر أسمع كلامهم. بس واضح إن الكلام اللي كانوا بيقولوه في الطريق أثر قوي على زكا، لأني في كل سنين معرفتي بيه عمري ما شفته بيبكي. النهاردة أنا مش مصدق عيني وأنا شايفه راكع قدام يسوع بيعيط زي الأطفال. ساعتها النجار أو الملك أو المسيح، مش مهم هو مين، المهم إنه قام ومد إيده بمحبة وقوم زكا. بص في عينيه وقال له كلام مش بس غير حياة زكا لوحده، لكن غير حياة أهل بيته كلهم، وكمان خلق جوايا رغبة كبيرة إن أعرف النبي ده بشكل شخصي. أنا عايز أتعرف عليه. الحقيقة كلامه كان واضح ومختصر وفيه الشفاء.
3: زكا، اللي انت محتاج له فعلا عشان تحس بالسلام جواك هو انك تتوب وتبعد عن الانتقام والجشع وتصدق في رحمة ربنا وغفرانه ليك.
4: يا سيد انا امنت.
0: بقلب مخلص وحزين ابتدى زكا يعترف. الكلام كان بيجري على لسانه زي الغرقان اللي لقى طوق نجاة، واللي سمعته بعد كده كان مفاجأة كبيرة بالنسبة لي. الرجل المتكبر القاسي زكا بدأ يتكلم.
4: أنا هرجع الفلوس لكل واحد استغليته وأخدت فلوسه، حد الفقرة الباقي من فلوسي كمان. عمري ما هزيف في الدفاتر تاني عشان اخد حاجة مش بتاعتي، ومش هرفع الضرايب تاني على اي حد من النهاردة والاخر يوم في حياتي.
0: طبعا الناس اللي كانوا واقفين برا السور جنب البوابة سمعوا كلام زك، بس تعليقاتهم كانت مليانة استهزاء وتريقة. طبعا ما هو ياما اداهم وعود وما وفاش بيها، وكانوا بيشتكوا من طمع وظلمه. الحقيقة زكا كان خايف جدا من الناس ومتضايق إن محدش مصدقه. وقف يرتعش وقعد مهموم على كرسي في الجنينة. ساعتها مشي يسوع بهدوء ناحية البوابة، لقيت الناس سكتت خالص. وقف يسوع وقال لكل الناس:
6: النهاردة حصل خلاص للبيت ده.
0: في اللحظة دي فجأة حاجة نورت جوايا وقالت لي إن الراجل ده هو فعلا المسيح المنتظر، هو ده مخلص العالم. وأنا سعيد فعلا وأنا بقول إن زكا وفى بوعده رغم إن ده كلفه تقريبا كل اللي حلته. رجع كل الفلوس لكل الناس اللي احتال عليهم، وكان بيدفع بشكل منتظم للفقراء والمحتاجين اللي كان بيساعدهم على إنهم يعيشوا بكرامة. كان بيعمل ده بكرم واضح، وكان سعيد إنه بينفذ وعده ليسوع. زكا كسب خلاص نفسه، وكان بيتعامل مع كل يوم جديد على إنه فرصة ذهب للتوبة. آمن بيسوع وبكلامه، وده عمل تغيير كبير في زكا وفي وفي العالم من حوالينا. ودلوقتي بعد سنوات كتير من إيماني بالمسيح اتأكدت إن التغيير اللي حصل لي بيحصل لكل واحد، كل واحد يرحب بالمسيح في حياته.
7: حكاية النهاردة بتعلمنا إن إحنا البشر دايماً محتاجين للمخلص. عاوز تبقى ناجح وغني ودي الأولوية الوحيدة في حياتك؟ فيه ناس في حياتك انت متضايق منهم ومش قادر تغفر لهم اللي عملوه فيك. عاوز يبقى عندك مركز كبير وسلطة وجاه حتى لو كان التمن إنك تخسر الناس اللي حواليك؟ عاوز كل حاجة حلوة تشوفها تبقى ملكك؟ وكل ما يبقى عندك كتير تبقى عاوز أكتر؟ زي زكا في حكايتنا، أنت كمان ممكن تتحرر، ممكن تتغير وتحس بالرضا من جواك، تقدر تلاقي الحل في يسوع المسيح. حكايتنا النهاردة في شاهد عيان ممكن ربنا يستخدمها عشان يغير بيها حياتك للأحسن. إذا كنت عاوز إن يسوع المسيح يكون مخلص ليك، اعترف إنك خاطي وقبل حقيقة إن الرب بيحبك وبعت ابنه وقبل إنه يموت عشان خاطر يغفر خطاياك. شيل الخطية من قلبك وخلي مكانها الإيمان بيسوع المسيح والثقة فيه. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد يسوع المسيح لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. آمين.

0: فعلا شهادة كبيرة وشهادة رائعة من نستفيد منها من شاهد عيان. أحبة الكرام، لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات على برامجنا، خاصة في قراءة الكتاب المقدس، أو تحبوا نحن نسمعكم ترانيم تسبيحات، أو تشتوا طلبات صلاة، احنا نرحب بكل الأشياء هذه. تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو الرسائل النصية الاسم العادية، أو بالاتصال على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965. أو تقدروا أنتوا تزوروا موقعنا على الإنترنت www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا عبر موقعنا في صفحة الفيسبوك، الصفحة حقنا loveyemen.net، أو تقدر تتواصلوا معنا على سكايب، تضيفونا loveyemen.net. وصلنا أحبتي لختام برامجنا لهذه الليلة، والذي عن نختمها بقراءات في سفر المزامير، عن نستفيد منه وعن نعرف كيف نخاطب الله، وهذا الذي ما كتبه نبي الله الملك داود، كلام من القلب من القلب من القلب إلى الله. فاكتبوا الترانيم هذه وقروها قبل ما ترقدوا، تكون بركة عظيمة في حياتكم. أحبتي الآن آخر فقرة هي فقرة قراءات في سفر المزامير. تصبحوا على ألف خير، الرب يبارك فيكم ويعطيكم ليلة سعيدة، وألقاكم في موعدنا غدوة الليل. مع السلامة.
1: كتاب المزامير، المزمور 27.

الله نوري ونجاتي ممن أخاف، الله حصن حياتي ممن أرتعب، حين يأتي علي الأشرار ليأكلوا لحمي، حين يهجم علي أعدائي وخصومي يعثرون ويسقطون. إن اصطف ضدي جيش لا يخاف قلبي، إن نشبت علي حرب أبقى في ذلك مطمئنا. طلبت من الله أمرا واحدا، وهذا هو ملتمسي، أن أقيم في داره كل أيام حياتي لكي أتأمل في جماله وأطلب وجهه في بيته، لأنه في يوم الشر يحميني في داره ويخبئني داخل خيمته على صخرة عالية يرفعني فترتفع رأسي على أعداء الذين يحيطون بي. أقدم له القرابين في خيمته بهتاف الفرح، أغني وأعزف لله. اسمع صوتي يا رب حين أدعوك، ارحمني واستجب لي. أنت قلت اطلبوا وجهي، لذلك قال قلبي لك يا رب أطلب وجهك، لا تحجب وجهك عني، لا تغضب علي ولا تبعدني عنك، أنت معيني، لا ترفضني ولا تتركني، أنت منقذي يا الله. حتى وإن تركني أبي وأمي فالله يرعاني. علمني يا رب طريقك، اهدني إلى الصراط المستقيم، لأن لي أعداء، لا تسلمني إلى إرادة خصومي، لأنه قام علي شهود زور يهددونني بالعنف، لكني أثق بأني سأرى إحسان الله وأنا حي. انتظر ربك، تقوى وتشجع وانتظر ربك.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معاكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع